0: خلينا نبش سوا ونشوف أي فيديوز رايحين فايرل. في صفحة عائلية عم تعمل ضجة كتير كبيرة بالفترة الأخيرة بسبب الفيديوهات اليومية يلي عم تنشرها. السر منه بالإنتاج الضخم أو الأفكار المعقدة، بل بالعفوية يلي عم يظهروا فيها الأولاد الإخوة بهالصفحة، خصوصي أنه في بنت صغيرة صارت نجمة هالصفحة بسبب طريقة أكلها المميزة وحماسها الكبير تجاه أي وجبة. بالمقابل خيال أصغر منها صار بطل بالتعليقات، لأنه بكل فيديو تقريبا بيكون قاعد حدا مرتب وهادي وعم بيأكل بطريقة كتير مرتبة، وملامح وجهه وكلماته بتعكس استغراب أو انزعاج طريف من طريقة أكل أخته. هذا التناقض بين الشخصيتين هو يلي خلى الناس تتعلق بالفيديوهات وبهالطفلين وتشاركهم، تشارك الفيديوز بشكل كتير واسع. هيدا الصفحة مليئة بالمواقف اليومية على طاولة الأكل، لكنها قدرت تجمع ملايين المشاهدات وتثبت مرة جديدة انه المحتوى العفوي والصادق هو الأقرب للناس. لنعرف أكثر عن هالعائلة رح تنضم لنا والدة هالطفلين دايزي ظاهر. هاي دايزي.
1: هاي بونجور.
0: يعطيكم ألف عافية على هالفيديوز المهضومين وهاللحظات الحلوة يلي بتضحكنا وبتخلينا هيك نتشارك شي عفوي خلال نهارنا.
1: حبيبة قلبي ثانك يو كثير. بدي أقول لك أول شي بونجور لأليك ولكل اللي عم يسمعوك، وبدي أخبركم إنه أليس وأنس هن نموذج عن أي اثنين موجودين بأي بيت. الاختلاف موجود بكل بيت، وأليس وأنس نموذج عن كل خيين أو أختين ببلش مشاكلهم من بيتهم على سفرتهم، بينتقدوا بعضهم بس بطريقة كتير عفوية. أنا بتركهم ينتقدوا بعضهم لأنه الانتقاد ببلش من قلب البيت، ولازم يتقبلوا بعضهم ويتقبلوا الاختلاف، لأنه المجتمع على قدام في انتقاد وفي اختلاف.
0: 100% حلو. يعني في رسالة كتير كبيرة من وراء هالصفحة المهضومة يلي يمكن ما بنكون عارفين انه والله في ام عميقة هالقد عم بتوصل هالقد مساج ديب وعميق من خلال هالفيديو. خبرينا اول شيء كيف هيك بلشت انه قررت تنشري لهم هيك فيديو، كيف بلشت الصفحة
1: هي؟ أليس وأنس من زمان بيطلعوا على السوشيال ميديا، بس أكتر شيء نحن بنعمل ترندات بطريقة تمثيل، لأنه أنا اكتشفت عند أليس وأنس موهبة أنه بحبوا يمثلوا بطريقة مهضومة. أليس من الأطفال يلي بعزبوا لياكلوا، يعني بتبقى اللقمة بتمون وبيطولوا لياكلوا وبيطولوا ليخلصوا صحنهم، لأنه الولد بتبلش أول شيء الأم بالطعمية، بنبلش نعلم الولد أنه هو صار لازم يتكل على حاله ويحمل المعلقة. كنت واجه هيدي المشكلة كتير مع أليس أنه هي ما تبلع وما تاكل صحنه. وصلت معها لمرحلة أنه أنت كيف ممكن ترتاحي، لأنه أنت هلأ صرت بعمر 6 سنين يلي صار لازم أنت تحملي وتاكلي لحالك. أنا مبقى فيه تعميكي لأنه في عندي خي أصغر منك بحاجة لاهتمامه، لأنا كمان أعلمه كيفية الأتيكات والحياة والأكل وأشياء تانية غير. قالت لي بدي أكل بإيدي. هلا يمكن هي زتتها للكلمة زت، ما كانت عارفة أبعادها أو شو معناتها عندي. أنا جريتها قلت لها أوكي، إذا أنت بترتاحي تاكلي بإيديك ما بدي منك إلا شغلة واحدة، إلا أنه تصوبني إيديك قبل الأكل بطريقة كتير مظبوطة لأنه أنت بدك تاكلي فيهم. قالت لي أوكي، قلت لها خلاص كلي مثل ما بدك إذا أنت مرتاحة. وأول فترة بس نكون موجودين عن عند العائلة وقدام بيا إذا كنا بمطرح بابليك، إنه كتير يقولوا لي إنه لا كيف عم تاكل هيك، قلون بليز
0: تركوها عريحتها.
1: اكزاكتلي، طالما هي ما عم تعمل شي عيب، ما عم تعمل شي غلط، والشي اللي عم تعمله ما بيأذي المجتمع، هيدي ريحتها وهيدي شخصيتها. وأنا هيك علمتها لأليس إنه الشي اللي أنت مرتاحة فيه طالما هو منه حرام منه عيب، أمك وبيك رضيانين عليه، ما يهمك مين ما حكي، go for it. إذا أنت يوم من الأيام ضايقك هيدا التعليق غيري، لأنه أنت تضايقتي، بس طالما أنت مرتاحة ومنه عارفة الشيء
0: مجرد ما غلط حملي تحب الأكل والطعمات وهيك، ما بتحس أنه رح ترجع تنقل أنه تاكل بشوكة والملعقة والسكينة؟
1: أليس مثل كل الأطفال يلي بينتقدوا كل أنواع الأكل لأنه بعضهم ما مدربين مثل ما يأكلوا كل أنواع الأكل. فمع الوقت أليس عم تاكل أكل هي ما كانت تاكله، يعني الأطفال ما عندهم قدرة أنهم يقدروا يأكلوا اللحم مظبوط، الستيك، يعني في أكل ما بيقدروا يأكلوا. مع الأيام لما خليت أليس أنه

0: اللي بناكل سوا. هون هو بلش يستغرب طريقة أكلها، أنه أنا كيف فرضت عليها أنه هي تاكل لحالها.
1: طيب هلأ خبرينا عن الفيديوز اللي بتنزلون، بتكونوا أنتم مقررين ومحضرين أو بس بتدوي الكاميرا وتترك القصص على عفويتها؟
0: ليكي أمرار بقلن بسألن عطول، بسألن عطول، لأنه هيدا القرار شي بيرجع لهم لألن، لأنه أنا ما بدي أفرض عليهم هيدا الشي، هيدي حياتهم وهن بنقوا إذا بدهم أو لا. في أمرار كتير بقول لنا لا لا لا ما تصورينه، أنس بقرر يأكل لحاله أو أليس بتقرر تأكل لحاله، كمان ما عندي مشكلة. وأمرار بيقولوا مثلا بتقلي أليس ماما صوريني، لأنه أكيد أنس ينكرزوا موضوع كيف أنا عم بأكل هيدا الطبخة. وأمرار هو بيقلي ماما ضوي الكاميرا شوفي شو بدي أعمل اليوم بأليس. وأمرار عن جد بيعلقوا
1: كتير، بيتخانقوا كمان.
0: العالم يلي بتشوفنا بمحلات الببليك بالمول أو بالمطعم أو بالسوبر ماركت حوالين البيت بيشوفوا قديش أليس وأنس بينتقدوا بعض وبعلقوا على بعض، وقديش هني أوبوزيت، يعني هني هيك عن جد أوبوزيت. وأنا يعني ماني زعلانة.
1: صفحتك اليوم عليها 1,200,000 متابع، والفيديوز أقل فيديو بياخد 1,000,000 فيوز، يعني هالقد الفيديوز عم بيروحوا فايرل، لأنه الولاد هالقد طبيعية ومهضومين وبيمثلوا، يمكن
0: مزبوط.
1: حتى الأشخاص الكبار بيشوفوا حالهم يمكن بأليس أو بأنس، لأنه حدا هيك كاركتر وحدا هيك كاركتر.
0: في كتير بوقفونا بقولوا لا لأليس إنه نحنا مثلك هيك، وهن بنات وكلاس وما بتتخيل إنه ما قلت لي مثلا أنا هيك بأكل الكوسة بإيدي، خليكي هيك. في ناس بيقولوا له لا أنس برافو عليك انت هيك مرتب وكلاس وعلى الاتيكيت.
1: اي اكثر فيديو اخذ ضجه عند الناس؟
0: تاع الفروج.
1: لانه اللبناني بحب الفروج والثوم، وهي يعني مسرتها في احلى طريقه
0: 100%. انه استقيني لاحق، هو كان انتقاده انه كلي بايديك بس لما بدك تعملي شيرينج من البلاتر الاساسي شيلي بالشوكه. وهو فكرة انه هي بتاكل توم بطريقة مرعبة، ونحن بالبيت يعني ما بناكل توم، انه يعني حتى بيون يعني كتير اتيكيت بالاكل، وانا وعائلة بيون وعائلتي هي كانت يعني مثل هيك غريبة الأطوار بيناتنا
1: خلص بسيال. وهي اللي بيشوف موديلها هيك ناعمة وصغيرة وما بتقولي يعني رح تاكل هالاكلات وبهالطريقة.
0: بس على فكرة أليس كتير مرتبة وكتير نظيفة وكتير منظمة، يعني غرادة يعني هي أصديب الترتيب وبالألوان.
1: بس بالأكل خلص سبحان الله في أحلى من الأكل.
0: أنس لا لكن أنس ما بينكوش، بس أنه ما عنده هالأصديب بالترتيب والنظافة وهالقصص، بس أنه بيأكل بالأتيكيت
1: بترتيب.
0: أيوة إكزاكتلي.
1: يعني ما في أهضم منه وما في أحلى من أنه هيك صفحة أول شيء عم بتضحكنا، وتاني شيء عم بتوصل مساج أنه إيه الاختلاف موجود بقلب البيت.
0: أنا بعد ولا مرة طلعت وحكيت أنه في رسالة من وراء هذا الموضوع، رسالة البولينج بتبلش من البيت، والولاد لازم يبلشوا يتقبلوها بطريقة إيجابية مش سلبية لما تأثر علينا لبعدين.
1: صح.
0: ينطنش ونكمل عادة، يم نترك المحل اللي نحن فيه ومنفل، مهم ماشي يضايقنا وما يزعجنا
1: 100%.
0: ونحكي أهم شي نحكي.
1: صح، حلو إنه عم بتوصلي مساجات من خلال من خلال هالصفحة المهضومة. الله خليلك ياهن، وهيك تضلكن عم بتعطونا أجواء إيجابية من خلال هالفيديوز المهضومين. سلميلي عليهم كتير، أكيد تحية من كل المستمعين لأليس وأنس يلي عم بيضحكونا بهيدي الفترة.
0: أكيد.
1: وتحية لألك دايزي ظاهر
0: كل العالم حياتي. تانكيو كتير، مرسي كتير لألك وأليس وأنس، كتير بحبوا العالم يلي بوقفون على الطريق، وخاصة الأطفال واللي بيتصوروا معهم
1: وبيعرفون.
0: كتير عم بحبوا. إيه إكزاكتلي، كتير عم بحبوا هيدا الشيء.
1: خلي لك ياهن وتضلي بهالهمة.
0: Thank you. مرسي لألك، مرسي لمتابعينك، وبونجورنا مرة تانية لألكم كلكم.
1: لألك كمان. ننتقل لتنشوف شو في اكتشافات جديدة ودراسات حول العالم. Let's mix around the world. خبر من البرازيل، بيساعد العلاج بالموسيقى المخصص لكبار السن المصابين بالخرف على استعادة ذكرياتهم والتواصل مجدداً مع ماضيهم. قدي حلو هالخبر، يعني في كتير ناس هيك كبار بالعمر عم يبلشوا يفقدوا ذاكرتهم بسبب يمكن الألزايمر أو غيره من الأمراض. بالبرازيل عم بيساعدون من خلال الموسيقى تيتذكروا كل الماضي. أما بسويسرا فصار في شريحة عصبية جديدة عم تزرع بالعمود الفقري لبعض المصابين بالشلل، وعم بتساعد على المشي الطبيعي من جديد. فعلا يعني هيدا اليوم ثورة بعالم الطب، صار في أمل لكل الأشخاص المصابين بالشلل أنه ممكن يرجعوا يستعيدوا مشيهم الطبيعي من خلال هالتشيب أو الشريحة العصبية. من فنلندا، عم تستبدل السجون بفنلندا الزنازين العقابية بمراكز لإعادة التأهيل، وعم بتعلم كل السجناء كيفية إعادة بناء حياتهم والاندماج مجددا بالمجتمع. يعني فعلا ترفع القبة على هيك خبر، خصوصا قد نحن بحاجة له بلبنان، بوقت يمكن السجون بلبنان مقتزة وفي ناس قاعدة يمكن بلا محاكمات وصار لها سنين وسنين، الناس تطلع من السجون مجرمة أكثر من ما فاتت لها. بفنلندا عم يستبدلوا السجن بمكان لإعادة التأهيل للإنسان يرجع يخطط كيف بده يبني حياته من جديد تيشفى من ماضيه. فعلا شيء جدا رائع بحاجة له. أما الخبر بعد عنا خبر من إيطاليا، فعم بيتطوعوا جدات جراند ماذرز متقاعدات بأقسام حديثي الولادة أو الـ NICU لاحتضان الأطفال الخدج وتهدئة عندما لا يتمكن أهلهم من البقاء إلى جانبهم. في كتير ولاد بيخلقوا قبل وقتهم، بيكونوا كتير صغار بحال أهلهم منهم قادرين يقعدوا حدون، عم يجوا أشخاص بين كبار السن وخصوصا سيدات عم يحضنون ويحملون ويعطون كل هالحب والحنان يلي بحاجة له. أنا بعد خبر من أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية عم بيساعد علاج جيني ثوري بعض الأشخاص المكفوفين على رؤية أحبائهم للمرة الأولى. يعني اليوم أخبارنا هي كلها فيها ثورة طبية على أمل كلها تكون صحيحة وتتنفذ. بسنغافورة عم بيختبر الأطباء أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الجلطات الدماغية بسرعة كبيرة، وهالموضوع عم بيساعد المرضى على تلقي العلاج بوقت مبكر. أما بالدنمارك فعم تستبدل بعض المدارس العقوبات بجلسات دعم وإرشاد يومية للطلاب بهدف الحد من العنف والتنمر. قدي بحاجة الطلاب والتلاميذ إلى جلسات إرشاد بدل عقاب وبنيسيون. آخر معلومة بهالفقرة هي معلومة صحية كمان، بتقول هل تعلم أن إخراج اللسان لمدة 40 ثانية قد يساعد على تخفيف التوتر وخفض مستوى هرمون الكورتيزول؟ تقول بعض المصادر أن هذه الطريقة قد تمنح شعورا بالاسترخاء بشكل سريع، لكن فعاليتها لا تزال تحتاج إلى المزيد من الدراسات العلمية المؤكدة. بعتقد هلأ في كتير ناس بالسيارات عم يسمعونا عم بيحاولوا انه يمدوا لسانهم الى الخارج لمدة 40 ثانية تيشوفوا اذا فعلا هيك حسوا بالاسترخاء ووطي معهم هرمون الكورتيزول.

0: نختم حلقتنا لليوم بنصيحة مثل العادة، ولكن بهالحلقة النصيحة من اختصاصية التغذية وأستاذة جامعية بتتميز بتخصصها الإضافي بالبدانة عند الأطفال وغذاء النساء الحوامل والاضطرابات العاطفية النفسية. باربرا عيسى، رح نسمع سوا شو النصيحة اللي رح تعطيكم إياها بختام هالحلقة.
1: عطول عطول عطول حجتنا جاهزة بالشتوية نتحجج بالقعدة بالبيت، بالصيفية شو حجتنا؟ صيفية على البواب، حجتنا ضهرات، لازم نعرف شو ناكل شو ننقي. stay hydrated، أهم شيء شو تفوتوا على جسمكم إذا ضهرتوا، كمية البروتين المضبوطة، تجربوا تفوتوا كمية الألياف والخضروات المضبوطة، ترطبوا بالفواكه مش بالسكريات، تعتمدوا نمط حياة صحي حتى إيفن إذا ظهرتوا، لأنه نحن بنعرف أنه نحن وخصوصا اللبنانية كتير بنظهر، وإذا ظهرنا وما أكلنا بنرجع مفقوسين. فالأكل إذا ماست بالظهرات، بس نعرف شو ننقي، الخيارات الصحية البعيدة عن المغريات. وين ما كان عندكم خيار صحي خيار غير صحي، انتو بدكم تعرفوا شو تنقوا شو تاخدوا for a better health.
0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، 40 دقيقة خلطنا فيهم الأخبار، الترندات، الفن وكل المواضيع يلي شغلت الناس هالأسبوع. بين كل الأخبار بتبقى الحقيقة وحدة، بعد في قصص نجاح، بعد في أمل، وبعد في ناس عم تصنع فرق كل يوم. كانت معكم من وراء الميكروفون ريم حرب شويح، على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا. ملتقانا بتجدد الأحد اللي جاي، خليكن إيجابيين، خليكن جاهزين دايما لنعمل ريميكس.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: صليبة دياب زغبي، موسى جرجي مراد، عادل الياس نمور، موسى يونس، جود البايع.
0: ارتفعوا كالأرث.
2: أخوتي المؤمنين، نشترك سوا بالقداس الإلهي يلي منقدمه على نيتنا جميعا، على نية موتانا وشهدائنا الأبرار، وخصوصا يلي توفوا مثل هالي.

أعمال الرسل الفصل الخامس من الآية 34 إلى 42. يا إخوتي، قام في المجلس فريسي اسمه جملئيل، عالم بالتوراة، محترم لدى الشعب كله، وأمر بإخراج الرسل وقتا قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احذروا لأنفسكم مما أنتم مزمعون أن تفعلوه بهؤلاء الرجال، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس وادعى أنه شخص عظيم، فانحاز إليه نحو 400 رجل وقتل، فتفرق جميع الذين انقادوا له ولم يبقى لهم أثر. وبعد سوداس قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وجر شعبا وراءه، وهذا أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا له تشتتوا. والآن أقول لكم: ابتعدوا عن هؤلاء الرجال واتركوهم، فإن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينقض، أما إن كان من الله فلن تقدروا أن تنقضوه، لئلا تجدوا أنفسكم في حرب مع الله. فاقتنعوا برأيه واستدعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم ألا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. أما هم فذهبوا من أمام أعضاء المجلس فرحين، لأنهم وجدوا أهلا لأن يهانوا من أجل اسم يسوع، وكانوا كل يوم في الهيكل وفي البيوت لا ينفكون يعلمون ويبشرون بالمسيح يسوع. المجد ليسوع المسيح.

إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: الآن أنا ذاهب إلى من أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب، ولكن لأني كلمتكم بهذا ملأ الحزن قلوبكم. غير أني أقول لكم الحق، خير لكم أن أمضي، فإن لم أمضي لا يأتي إليكم الباراقليط المعزي، أما إذا ذهبت فإني سأرسله إليكم. وهو متى جاء يوبخ العالم على الخطيئة وفي أمر البر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما في أمر البر أفلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني من بعد، وأما في أمر الدينونة أفلأن سلطان هذا العالم قد أدين.

0: سائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل من طلبوا أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، ومن أجل من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم سترا وملجأ لأنك مخلص الجميع، نسألك يا رب.
1: يا رب ارحم
2: من أجل رؤسائنا المؤمنين، ألق في ضمائرهم ما يعود على شعبك بالأمان والسلام، فننجو من عيون الحساد وأيدي الأعداء.

0: استراحوا بين القديسين، ومن أجل من اجتهدوا فحملوا بشارتك إلى العالم كله، وثبتوا بيعتك المقدسة في الإيمان المستقيم، ومن أجل آبائنا وإخوتنا وعظمائنا وموتانا وجميع الموتى هنا وفي كل مكان.
1: يا رب ارحم.
2: ليتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك.

ندعو إليك اللهم لا معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطية واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. من لبنان الحر تحيات صباحية طيبة من القلب بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا وين ما كنتوا عم ترافقونا دعوة لكم لصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي الغفران حرية للنفس والروح. الغفران هو أن نترك عبء الألم والمرارة خلفنا وأن نفتح قلوبنا للسلام والمحبة من جديد. الغفران ليس نسيانا بل اختيار السلام على الحقد. فبالعفو تزهر الحياة وتطمئن القلوب.

أصدقائي، وردة واحدة في حديقة شاسعة لن تضيف إلى هذه الحديقة كثيرا، ولكن متى قطفها عاشق وأعطاها لحبيبته صارت هذه الوردة عندها أجمل من كل باقات ورود العالم. ما كتب لك صديقي سيأتيك لو كنت في أعالي الجبال، وما لم يكتب لك لن يدركك ولو ناديته ألف مرة.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. صديقي، الهدوء لا يعني الصمت، بل هو صوت العقل حين يختار الصمت. الوقت ليس كالسيف كما يقال، بل هو البحر، إن لم تتعلم السباحة فيه غرقت في تفاصيله. كن ناعما في حديثك، صلبا في مبادئك، نقيا في نيتك، تكن عظيما دون أن ترفع صوتك.

دي رفقتكم دايما لبنان الحر. إذا صنعت معروفا مع إنسان وقابله بالإساءة فهذا لا يعني أن المعروف لا يثمر في الناس، وإنما يعني أن بعض الناس فقط ليسوا أهلا للمعروف. انظر أين تضع نفسك أولا، ثم اسأل عن نتائج ما تفعل. المسألة كلها ليست كيف وإنما أين، وليست متى وإنما مع

شو قولي لبنان الحر وقلنا بونجور. أصدقائي، الحياة مدرسة، ولكن البعض يرفض الحضور والبعض الآخر ينجح بلا امتحان لأنه قد تعلم من الألم. البداية خدعة والنهاية درس، والغلطة لحظة والندم سنين. فشكرا لمن غيروا مفاهيم حياتنا، لمن علمونا أن لكل وفاء عذرا، ولكل جزاء نكرانا، ولكل حنان قسوة، ولكل خد طيب ألف صفعه.

وفي الختام أصدقائي، من حين إلى آخر يجب أن نعبر عن الألم، أي علينا أن نتنهد بصوت مسموع. ولهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، وطبعا بيترو أنا من نتمنى للجميع نهار مبارك، وبنذكر بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر إذاعتكم.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.
1: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40، نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

السابعة لربعا في لبنان الحر. صباح الخير، عناوين صباح لبنان الحر. نتنياهو سمع ولم يسمع طلب ترامب، وطائراته ترد فجرا على إيران. طهران تهدد برد ساحق على أي مغامرة إسرائيلية. هجوم إعلامي غير مسبوق من حزب الله على عون، الحال المرضية المخيفة، وسلام الناشط الباهت والطارئ.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. لم يتأخر الرد على الصواريخ الإيرانية التي طاولت الأراضي الإسرائيلية، إذ شنت قرابة 4:15 فجرا طائرات إسرائيلية هجمات على أهداف داخل إيران. وأكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، مع إعلان حال التأهب القصوى في كل أنحاء إسرائيل.
1: وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن تعرض مطار مهر أباد في طهران لهجوم، فضلا عن مستودع لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية.
0: وأظهرت صور القصف أن إسرائيل استهدفت منشآت للطاقة ومصافي نفط وبعض المنشآت العامة. وأكدت المعلومات أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الإيراني، وأن كل الصواريخ أطلقت من الأجواء العراقية والبحر المتوسط عبر البوارج الحربية.
1: وتحدث أعلام عبري عن ضرب ما لا يقل عن 15 هدفا في كل أنحاء إيران، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات من دون طيار، ومطار طهران الدولي، ومنشآت نفطية استراتيجية، في الوقت الذي تم فيه إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتا، ولاحقا سمح بمغادرة الملاجئ والغرف المحصنة.
0: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر صورة يشرف فيها رئيس الأركان إيال زمير وكبار قادة الجيش على الغارات التي شنها جيشه في إيران من مقر قيادة سلاح الجو، حيث يبقى جيش الدفاع في جاهزية كاملة هجوميا ودفاعيا.
1: موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت محدودة نسبيا في نطاقها، وأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.
0: وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك اعتراض إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل عقب إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل وجنوبها بعد رصده. وبعد دقائق من اعتراض الصاروخ اليمني تم استئناف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون.
1: وفي السعودية أصدر الدفاع المدني إنذارا مبكرا في الخارج تحسبا لخطر محتمل قبل الإعلان عن زوال الخطر.
0: وفي المقلب الآخر، هدد مسؤول إيراني رفيع بالرد بقوة، وذكر الحرس الثوري أن إسرائيل هاجمت أهدافا على أراضينا باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو.
1: وأشارت وسائل أعلام إيرانية إلى وجود نحو 15 موقعا مستهدفا مختلفا حتى الساعة، في وقت رصد تحرك منصات إطلاق صواريخ. وأفادت وكالة مهر الإيرانية بدوي انفجارات قوية في طهران.
0: وإضافة إلى العاصمة، دوت انفجارات في مهر أباد، تبريز، كرمانشاه، أصفهان وكرج. وتردد أن الأصوات التي سمعت في معظم المناطق اللبنانية ناجمة عن صواريخ من البوارج باتجاه إيران.
1: إيران كانت استهدفت مساء أمس إسرائيل بالصواريخ للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار في نيسان الماضي، بعدما ضربت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الظهر.
0: المسؤول عن الشؤون العسكرية في مجموعة تفسير الحرب التابعة لوكالة تسنيم محمد طاهري تحدث عن أن إيران استخدمت في هجماتها طائرة مسيرة جديدة مجهولة المواصفات تعمل بمحرك النفاث، وأن العملية الإيرانية المشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت تحديدا قاعدة رامات دافيد الجوية في خطوة وصفها بأنها أول ظهور علني وعملي لهذا النوع من المسيرات.
1: وأكد أن الهجوم شهد استخدام صواريخ خيبر شكن الباليستية التي أطلقت من قواعد في غرب إيران، وأن هذه الصواريخ التي كشف عنها في العام 2022 يبلغ مداها نحو 1400 كيلومتر، وتتميز برأس حربي متعدد المخاريط وقدرة عالية على المناورة واختراق أنظمة الدفاع الصاروخي، مشيرا إلى أن زمن تجهيزها للإطلاق لا يتجاوز نحو 20 دقيقة، ما يمنحها ميزة عملية مهمة.
0: ومن تل أبيب، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.
1: وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن النظام الإرهابي الإيراني ارتكب خطأ فادحا باختياره مرة أخرى طريق الإرهاب، وتعهد المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان. أضاف أنه سيكثف عملياته ضد حزب الله، رافضا محاولة إيران إرساء معادلة جديدة.
0: وفي آخر المواقف، ما قاله مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ غاراتها على بيروت، ولم يكن للولايات المتحدة أي دور في الضربة الأخيرة في الضاحية. أضاف: لا أعتقد بوجود شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية على إيران.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراض على طلبه عدم الرد على الهجوم الإيراني على شمال إسرائيل، لكنه قبل في النهاية بذلك وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. وعقد نتنياهو مشاورات أمنية بعد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي.
0: كما أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في الساعة 24 الماضية، وقال زمير إن جيشه سيوجه ضربة قوية إلى العدو فور حصوله على الضوء الأخضر.
1: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، وحذره من تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، مؤكدا اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا.
0: ترامب والي صحيفة Financial Times قال أنا من يتخذ كل القرارات ونتنياهو لا يتخذها، لافتا إلى أنه لن يكون أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران.
1: وأعرب عن اعتقاده بأن الصفقة مع إيران قائمة وسنرى ما سيحدث وكيف ستنتهي الأمور، قد ينجح الاتفاق مع إيران أو قد لا ينجح، لكن هذه الضربات لن تؤثر فيه بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن فشل الاتفاق يعني أننا سنتولى أمر ما تبقى من المنطقة التي لم نتعامل معها عسكريا، أو إبقاء الحصار على إيران، وأن الحصار ربما كان أقوى من أي هجوم شن عليها.
0: وعبر موقع أكسيوس لفت الرئيس ترامب إلى أن كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات، والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى، وأن الاتفاق سيكون جيدا ولا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين تل أبيب وطهران.
1: أضاف لصحيفة نيويورك بوست أن الأمور تسير بشكل جيد وأي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة المفاوضات.
0: مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي ولاية اعتبر أن حماقة إسرائيل في بيروت وانتهاكها لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من ردنا، وأن الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات كما قال.
1: أضاف أن ما سماها بالمقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وأن أمام العدو خيارين، إما الكف عن حماقاته أو الدخول في معادلة توازن منضبطة في المضيقين.
0: وكان موقع ولا نسب إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن الرد المتوقع على إيران سيكون قاسيا وواسع النطاق، فيما علقت الرحلات من وإلى مطار الخمين الدولي في طهران حتى إشعار آخر.
1: وكتبت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق.
0: أضافت أن واشنطن قالت إنها ستمضي في عمل مشترك كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق، وأنها أبلغت إسرائيل أنه لا ينبغي إهدار الفرصة بالانجرار إلى تبادل محدود للضربات.
1: ونقلت صحيفة إسرائيل هايوم عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا.
0: وأورد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن عملية الليلة الماضية بمثابة تحذير، وإذا تكررت مثل هذه الاعتداءات فسيكون الرد أوسع نطاقا وسيستهدف كل الأهداف الأمريكو الصهيونية في المنطقة وفق ما جاء في البيان.
1: كما أفاد الحرس الثوري الإيراني بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة رماد دافيد الجوية بصواريخ باليستية، فيما أكد التلفزيون الإيراني إطلاق 3 موجات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
0: قائد مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية علي عبدالله علي أبادي قال إنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، مهددا أنه في حال توسيع هجماته أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وتدميرا.
1: من جانبه أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة أكس نشر تدوينة سابقة أكد فيها أن سياسة بلاده تقوم على خطى مؤسسها والقادة السابقين بمواصلة دعم ما سماها بالمقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
0: الخارجية الإيرانية ذكرت أن وزيري خارجية إيران والسعودية عباس عراقشي والأمير فيصل بن فرحان تناولا في اتصال هاتفي رد طهران على انتهاك وقف النار، وأنهما بحثا في استمرار الممارسات العدوانية لإسرائيل ضد لبنان والمنطقة وفق بيان أصدرته الوزارة، التي أضافت أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية أجرى اتصالات بنظرائه البريطاني التركي الفرنسي والقطري إضافة إلى الوسيط الباكستاني.
1: وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مهاجمة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل جاء في إطار حق الدفاع المشروع في أعقاب انتهاكات وقف النار، معتبرة أن لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف إطلاق النار، وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل، وتابعت أن أي مغامرة ضد لبنان أو إيران ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة.
0: بريطانيا وعبر وزيرة خارجيتها إيفيد كوبر أشارت إلى أن استئناف الصراع بين إيران وإسرائيل لا يصب في مصلحة أحد، وعليهما وأن عليهما ضبط النفس والعمل فورا على خفض التصعيد، وأن المفاوضات يجب أن تستمر لتحقيق سلام يؤدي إلى الاستعادة الكاملة لحرية التجارة العالمية.
1: في الغضون نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري أعلانه استهداف مقر لجماعات وصفها بالإرهابية في مدينة سليمانية في العراق.
0: وفي الملف اللبناني قال سفير إسرائيل في واشنطن يحيى لايتر إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل فإن مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ستتعرض لهجمات قاسية.
1: وكان ترامب أعلن أنه لم يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وهو يؤيد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية دقيقة تستهدف حزب الله، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم اللازم لمثل هذه العملية أو أن يتم التنسيق مع سوريا للقيام بها.
0: وقد نفذت إسرائيل غارة على الضاحية بثلاثة صواريخ مستهدفة شقتين في منطقة نزلة الموقف عند مفرق محطة الأيتام باتجاه تحويطة الغدير، وأدت إلى مقتل شخصين وأحد عشر جريحا.
1: وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه وفق التقديرات نفذت الضربة بحد ذاتها كرسالة ردع وليس بهدف اغتيال شخصية محددة، وحتى إذا كان هناك عناصر من الحزب أصيبوا داخل المقر فإن الحديث يدور عن عناصر من ذوي الرتب أو المستويات الدنيا.
0: ومع إشارة الجيش الإسرائيلي لأنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان، نفذت المسيرات غارات فجرا على المرواني الحلوسي سكسكي ومحيط كفرفيلة وزفتة، حيث سجلت إصابات في صفوف النازحين إثر غارة استهدفت محيط مدرسة البلدة.
1: وفجرا سجل تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض جدا فوق منطقة الزهراني تزامنا مع استهداف بلدة سجد بصواريخ ارتجاجية،
0: كما طاول القصف المدفعي بلدات جنوبية عدة.
1: أكد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تشيد بالسلطة التنفيذية الحالية في لبنان رئيسا وحكومة، إذ لم يعرف لبنان مثلهما منذ مدة، وأنها تنسق مع السعودية التي تتشارك معها هم لبنان. وردا على سؤال عن عدم تشجيع الرياض هرولة لبنان إلى اتفاق مع إسرائيل أجاب أنتم تقولون ذلك.
0: وعن إعلان واشنطن والتفاوض الذي يحصل في العاصمة الأمريكية أوضح أنه أمر جيد وأن يكون لبنان سيد نفسه في التفاوض فلا يتفاوض عنه الآخرون ولا يكون ورقة على طاولة الآخرين ولا ضحية التفاوض، مؤيدا المبادرة الأمريكية للتفاوض ونتائجها، خصوصا أنها بداية لمسار انطلق وأخرجت لبنان من محور إيران بعد 43 عاما من آخر تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل.
1: وفي شأن موقف الثنائي الشيعي الرافض للإعلان وتأثيره على مسار الأمور أجاب لودريان أن اعتراض حزب الله متوقع، فيما الرئيس نبيه بري يربط موافقته بوقف شامل للنار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
0: بالتوازي ومع مواصلة طهران حملتها الشعواء وغير المسبوقة على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدرجة الوقاحة وقمة السذاجة إعلاميا وسياسيا، انبرت الأقلام الصفراء التابعة لها عبر أحد وسائل إعلامها أو إحدى وسائل إعلامها المكتوبة بشن أشرس الحملات على الرئيس عون، لدرجة اعتباره مصيبة حلت بقادة الجماعات اللبنانية وليس أمامها إلا التعامل مع حال مرضية مخيفة اسمها جوزيف عون، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: أما اتكاله على حكومة يديرها من وصفه الإعلام نفسه بالناشط الباهت نواف سلام فلم ولن ينفعه في شيء، إذ إن للأخير عداء عقائديا مع المقاومة ولا يكترث بما يسمى التمثيل الشعبي، وهو مجرد طارئ يقوم بمهمة قبل أن يسافر إلى حيث يحب أن يمضي بقية وقته. وفق تعبير إعلام حزب الله الذي لم يكتفي بحملات التشنيع بل وصل به الأمر إلى التعرض لاتفاق الطائف،
0: فقد أشار إلى أن جوزيف عون مندفع في مسلسل الخطايا وأن جنونه يفيد بكسر تابو النقاش حول مستقبل صيغة الحكم في لبنان، إذ يبدو أن اتفاق الطائف أدى مهمته الفعلية بعد التمديد القصري له منذ اتفاق الدوحة عام 2008، وبات لبنان بحاجة إلى جردة بكل موجوداته البشرية والاقتصادية قبل صيغة نظام داخلي جديد لهذه الشركة التي اسمها لبنان، على ما كتب إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، وبات من الضرورة فرض حظر إعلامي عليه أيضا. ختاما نذكر بالعناوين: نتنياهو سمع ولم يسمع طلب ترامب وطائراته ترد فجرا على إيران، طهران تهدد برد ساحق على أي مغامرة إسرائيلية، هجوم إعلامي غير مسبوق من حزب الله على عون، الحال المرضية المخيفة وسلام الناشط الباهت والطارئ. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم، نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين الساعة 1 بعد الظهر.

0: Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة على الساحل. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية بتتخطى معدلاتها بينما بتستقر على الساحل. أما الأربعاء فطقس غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل على الساحل وبتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية. والخميس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات. الحرارة كل هالأسبوع عم تتراوح بين 27 درجة بالنهار و22 درجة بالليل على الساحل، بالجبال بين 24 و 15 درجة.
0: RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة من ساحل علمة باتجاه جونية وصولا لزوق مكيل، وأيضا عنا حركة ناشطة على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للدورة، وأيضا حركة كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار. وبالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم عن الحوادث يلي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، فتسجل 10 حوادث للأسف، 3 قتلى و11 جريح.
0: RL المورنينج يسعد صباحكم. RL المورنينج من 7:15 ل 8:30.

0: عناوين الصحف.
1: البداية مع صحيفة النهار: سقوط الخطوط الرادعة في وقف النار. نداء الوطن عنونت: إيران تحاول إحياء وحدة الساحات. حماس بعد الإقلاعات. الأمريكيون يستعجلون التلزيمات. إلى الديار التي عنونت: بعد قصف الضاحية إيران تقصف إسرائيل. ترامب لا يرغب في توسيع الحرب ونتنياهو يضغط لضرب طهران. معادلة نعم ولكن: صفر تخصيب يورانيوم زائد صفر قنبلة نووية. إلى صحيفة الأخبار التي عنونت: ساعات صعبة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية وإسرائيل تحاول قلب الطاولة. إيران للمقاومة: لستم وحدكم. ننتقل إلى صحيفة الشرق: إسرائيل تستهدف الجيش وتسقط هدنة الضاحية وزحف باتجاه النبطيين. إلى اللواء: الاعتداء على الضاحية يشعل حرب الصواريخ بين إيران وإسرائيل. ترامب لإيران: هذا يكفي، ويطلب من نتنياهو عدم الرد لإنقاذ المفاوضات. ننتقل إلى الجمهورية التي عنونت: ترامب سأطلب من إسرائيل عدم الرد. ضربة الضاحية تهدد بإشعال الجبهة الإقليمية،

0: إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: آر إل المورنينغ يسعد صباحكم. آر إل المورنينغ من 7:15 لـ 8:30.

0: فيما لم تكد الصواريخ تحط رحالها في إيران، أطلقت دفعة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل، ودوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوبها.
1: الجيش الإسرائيلي كان أكد أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، مع إعلان حال التأهب القصوى في كل أنحاء إسرائيل.
0: القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن تعرض مطار مهر أباد في طهران لهجوم، فضلا عن مستودع لتخزين الطائرات المسيرة والانقضاضية. وأظهرت صور القصف أن إسرائيل استهدفت منشآت للطاقة ومصافي نفط وبعض المنشآت العامة. وأكدت المعلومات أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الإيراني، وكل الصواريخ أطلقت من الأجواء العراقية والبحر المتوسط عبر البوارج الحربية.
1: وتحدث أعلام عبرية عن ضرب ما لا يقل عن 15 هدفا في كل أنحاء إيران، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات من دون طيار ومطار طهران الدولي ومنشآت نفطية استراتيجية، في الوقت الذي تم فيه إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتا.
0: موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات الإسرائيلية على إيران كانت محدودة نسبيا في نطاقها، وإلى آخر أمريكي أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات الإسرائيلية على إيران.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك اعتراض إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل عقب إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصده. وبعد دقائق من اعتراض الصاروخ اليمني تم استئناف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون.
0: وفي وقت سابق كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
1: وأوضحت القناة أن ترامب طلب من نتنياهو في خلال مكالمة هاتفية عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، ومنح المفاوضات في شأن اتفاق مع إيران بضعة أيام إضافية للاستمرار، وفقا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثة.
0: وقال المسؤول نفسه أن الرئيس ترامب أبلغ نتنياهو أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، وطلب منه منحه بضعة أيام إضافية للسماح للمفاوضات بالاستمرار وعدم التدخل فيها.
1: أضاف أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بتغيير موقفه وأبدى تحفظات على الطلب، لكنه في النهاية وافق نوعا ما على طلبه.
0: وأشار المسؤول الأمريكي الرفيع إلى أن المحادثة كانت هذه المرة أكثر هدوءا مقارنة بالمحادثات الحادة، وأن ترامب لم يرفع صوته على نتنياهو.
1: وقال: نعتقد أن الرئيس كسب مزيدا من الوقت، فهو يعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق، لذا لا يتوقع هجوما إسرائيليا في المدى القريب.
0: ووفق المسؤول نفسه فأن ترامب يعتقد أن هذه الحرب مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر وحان الوقت للمضي قدما.
1: السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قال إن إسرائيل هاجمت في إيران مرابض إطلاق صواريخ أرض وبنى تحتية.
0: وفي موضوع لبنان أكد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى لايتر أنه إذا أطلق حزب الله النار باتجاه إسرائيل فسنضرب بقوة مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. عين على العالم. أطلق الرئيس السوري أحمد الشرع منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري انطلاقا من جزيرة أرواد في محافظة طرطوس، معتبرا أن الجزيرة ستكون إحدى الركائز الأساسية لخطط التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة. وجاءت تصريحات الشرع في زيارة وصفها بالتاريخية للجزيرة للمشاركة في افتتاح فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 في أول زيارة لرئيس سوري إلى أرواد. وقال إن سوريا عادت للسوريين، وجزيرة أرواد كانت مهملة في خلال السنوات الماضية، وإن زيارته أرواد وطرطوس واللاذقية تمثل تأكيدا على توجه الدولة نحو إطلاق منصة جديدة لإعادة بناء الاقتصاد السوري انطلاقا من الساحل. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا ضربت عمدا منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك قرب محطة تشيرنوبيل للطاقة في أوكرانيا في هجوم لم يؤدي إلى ارتفاع في مستويات الإشعاع. وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الضربة ألحقت أضرارا كبيرة بمبنى لاستقبال الوقود يقع على بعد أمتار من مكان تخزين كميات كبيرة من المواد النووية، مضيفة أن أوكرانيا أطلعتها على الأمر. وأوضحت وكالة الطاقة الذرية الحكومية في كييف أن المبنى كان خاليا من أي مخزونات وقود نووي ساعة الهجوم.
1: أرل المورنينغ يسعد صباحكم. أرل المورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص.

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من فريدي ومني أنا ران لكل المستمعين يلي ناطرين يسمعوا أبراجهم. برج الحمل. بداية أسبوع بتحمل لك طاقة كتير كبيرة وكأنك مستعجل توصل لكل شيء دفعة واحدة. ممكن تواجه ضغط أو طلبات إضافية بس سرعتك اللي أنت معود عليها بتساعدك لحتى تتخطى كل الأمور. شخص قريب منك ناطر منك اهتمام أو مبادرة بسيطة. حاول ما تخلي العصبية تسرق منك اللحظة الحلوة. برج الثور اليوم بذكرك انه الراحة منا رفاهية، احيانا هي ضرورة. في فرصة لحتى ترتب موضوع كان معلق من فترة وهذا الشيء بيعطيك شعور بالارتياح. الحوار الصريح بيحل سوء تفاهم قديم. برج الجوزة نهارك سريع وأخبار أو اتصالات منك متوقعة ممكن تغير خططك. حاول تركز على الأولويات بدل ما تكون مشتت. إذا في شيء بقلبك عاطفيا التعبير عنه أحسن من الصمت. برج السرطان أنت حاسس زيادة اليوم أو حساس زيادة اليوم وهالشي ممكن يخليك تفسر الأمور بطريقة كتير شخصية. في مسؤولية إضافية لإلك أنت قادر عليها فما تخبي زعلك، الكلام الواضح بريحك. برج الأسد اليوم الأضواء عليك كلها مسلطنة ويمكن تلاقي تقدير أو دعم من شخص ما كنت متوقعه. فرصة لإظهار قدراتك، ما تخلي الكبرياء يمنعك تقول كلمة حلوة. برج العذراء تفكيرك بالمستقبل مسيطر اليوم ويمكن ترجع ترتب خطط أو أولويات. التنظيم هو نقطة قوتك، ما تفترض أنه الطرف الآخر بيعرف شو أنت عم بتفكر. برج الميزان في محاولة لإيجاد توازن بين التعب والراحة، نهارك بيتطلب مرونة أكثر من العادة. احتمال تقارب مع شخص، ابتعد شوي وانتبه من الصرف غير الضروري. برج العقرب عندك احساس قوي كتير اليوم ممكن يحميك من قرار متسرع. في خطوة صغيرة بتفتح لك باب كبير اذا كنت ناطر مصالحة، الاجواء كتير مناسبة. برج القوس الحركة عنوان يومك، احتمال تغيير بمواعيد او بخطط لكن التبديل بيكون لمصلحتك. لقاء عابر ممكن يترك اثر كتير حلو عندك اليوم. برج الجدي بتفكر كتير بالمستقبل ويمكن ترجع تراجع أهدافك. تعبك عم ببين تدريجيا، خفف الجدية شوي وترك مساحة للعفوية. برج الدلو الأفكار الجديدة عم تتزاحم براسك، اليوم مناسب لحتى تبلش شيء مختلف وجديد وتعطي فرصة لمشروع مؤجل. في شخص بحاجة انه يسمعك فاستفيد واحكي يلي بقلبك. أخيرا مع برج الحوت، العاطفة عندك قوية اليوم، يمكن ترجع تتذكر موقف أو شخص من الماضي. ما تخلي الحنين يسيطر على الحاضر، المساء رح يكون كتير هادي ورومانسي بيحمل لك راحة نفسية. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: الفخار للمورنينغ يسعد صباحكم. فخار للمورنينغ من السبعة للربع للثمان ونص.
1: بعيدا من السياسة،
2: ضرب زلزال بقوة 8 درجات فاصل 2 الفلبين وأدى بمعلومات أولية لمقتل شخص وإصابة آخرين، بوقت أكد نظام التحذير الأمريكي من التسونامي عدم وجود أي خطر أو تحذير من أمواج مد عاتية حتى الساعة من بعد ما صار الزلزال. أما الرئيس الفلبيني فدعا لالتزام تحذيرات التسونامي والانتقال فورا لمناطق مرتفعة، وقال ما تنطروا الحياة أهم من أي شيء ممكن تتركوا وراكن. بنيويورك أصيب أشخاص بحادث طعن عشية حضور الرئيس دونالد ترامب نهائي الـ NBA. اتحطمت طيارة أعمال خاصة على مدرج مطار لارومانا الدولي بجمهورية الدومينيكان بوقت ما أعلنت السلطات بعد حصيلة الضحايا أو أسباب الحادث. لبنان الحر

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

0: مشوي مش مقلي لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب 9 دولار و 90 سنت، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب 3 دولار و 70 سنت.

الثامن الأربع في لبنان الحر. صباح الخير. عناوين صباح لبنان الحر: إيران تنام على حرير نتنياهو وتستفيق على لهيبه قبل الرد على هجومه. صواريخ إيرانية على إسرائيل بعد ضرب تل أبيب أهداف بينها أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية. يحيى اللايتر: سنضرب الضحية إذا هاجمنا حزب الله. وطهران: قصف بيروت فعل أولى مراحل ردنا الساحق على أي مغامرة. إعلام حزب الله: عون مصيبة وحال مرضية مخيفة وجنونه يكسر تابو النقاش بالطائف.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. نامت إسرائيل على حرير تسريبة أن بنيامين نتنياهو وافق على طلب دونالد ترامب التريث قبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني عليها، ورفعت من وتيرة نبرتها الكلامية وتهديداتها لتستفيق فجرا بتلقيها صفعتين، الأولى من ترامب نفسه الذي لم يصدر عنه حتى الساعة أي تعليق رسمي على الصفحة الثانية، وهي الرد الفوري والمباشر من تل أبيب على استهداف أرضيها، رغم قول مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات التي كانت محدودة نسبيا من حيث النطاق. والمفارقة أن وسيلة إعلامية ممانعة وعبر مراسلها في واشنطن ذكرت أن تساؤلات تطرح في شأن دقة المعلومات المتعلقة بما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية عن محادثة ترامب مع نتنياهو، وأن صمت البيت الأبيض عن التطورات الأخيرة أيضا يثير الكثير من التساؤلات. وكان الإعلام الأمريكي نقل عن ترامب رفضه شن إسرائيل أي هجوم على إيران، وأنه قال لنتنياهو أنا من يقرر، لكن صحيفة إسرائيل هيوم نقلت عن مصدر أن إسرائيل نسقت هجومها في إيران مع الولايات المتحدة، في مقابل ذكر صحيفة جيروزاليم بوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بادر إلى إصدار الأمر بمهاجمة إيران رغم طلب الرئيس الأمريكي منه عدم تصعيد الوضع. وسيترأس نتنياهو في 11 من قبل الظهر اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر. نبدأ بالرد على الرد.
2: ففيما لم تكد الصواريخ تحط رحالها في إيران، أطلقت دفعة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل، ودوت سفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى وجنوبها. وأيضا سمع دوي في البحر الميت، عين بوكيك وديمونة وبئر السبع وزكيم قرب قطاع غزة، وسقط صاروخ في مستوطنة إيتمار المقامة على أراضي نابلس، وتحركت طواقم الدفاع المدني والإسعاف لتمشيط مواقع عدة في إسرائيل وتحديدا في القدس، مع رصد سقوط صواريخ وشظايا في منطقتي بيت شيمش غرب القدس ومدينة بئر السبع في النقب.
1: وأفيد بإطلاق صواريخ من مدينة مالارد الإيرانية لتقابل دفعة الصواريخ المتجددة بصواريخ اعتراضية إسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها داخل إسرائيل. وكتبت صحيفة إسرائيل هيوم أن 3 أبنية تضررت في الضفة الغربية من دون وقوع إصابات.
2: الجيش الإسرائيلي كان أكد أن سلاح الجو هجم أهدافا عسكرية في غرب ووسط إيران بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، مع إعلان حال التأهب القصوى في كل أنحاء إسرائيل.
1: وتحدثت المعلومات الإسرائيلية عن تعرض مطار مهر أباد في طهران لهجوم، فضلا عن مستودع لتخزين الطائرات المسيرة الانقضاضية ومنصات إطلاق صواريخ ومصانع أسلحة وذخيرة ومنظومات دفاع جوي ورادارات.
2: وأظهرت صور القصف أن إسرائيل استهدفت منشآت للطاقة ومصافي النفط وبعض المنشآت العامة، وأكدت المعلومات أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الإيراني، وأن كل الصواريخ أطلقت من الأجواء العراقية والبحر المتوسط عبر البوارج الحربية.
1: وتحدث إعلام عبري عن ضرب ما لا يقل عن 15 هدفا في كل أنحاء إيران، من بينها مصنع لتصنيع الطائرات من دون طيار ومطار طهران الدولي ومنشآت نفطية استراتيجية، في الوقت الذي تم فيه إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتا، ولاحقا سمح بمغادرة الملاجئ والغرف المحصنة.
2: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي نشر صورة يشرف فيها رئيس الأركان إيال زمير وكبار قادة الجيش على الغارات من مقر قيادة سلاح الجو، حيث يبقى جيش الدفاع في جاهزية كاملة هجوميا ودفاعيا.
1: موقع أكسيس نسب إلى مسؤول عسكري أمريكي أن الضربات الإسرائيلية كانت محدودة نسبيا في نطاقها، وأن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات على إيران.
2: وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك اعتراض إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل عقب إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى في وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصده. وبعد دقائق من اعتراض الصاروخ اليمني تم استئناف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون.
1: وفي السعودية أصدر الدفاع المدني إنذارا مبكرا في الخرج تحسبا لخطر محتمل قبل الإعلان عن زواله.
2: وفي المقلب الآخر هدد مسؤول إيراني رفيع بالرد بقوة، وذكر الحرس الثوري أن إسرائيل هاجمت أهدافا على أراضينا باستخدام صواريخ باليستية تطلق من الجو.
1: وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى وجود نحو 15 موقعا مستهدفا مختلفا حتى الساعة في وقت رصد تحرك منصات إطلاق صواريخ، وأفادت وكالة مهر الإيرانية بدوي انفجارات قوية في طهران.
2: وإضافة إلى العاصمة دوت انفجارات في مهر آباد، تبريز، كرمانشاه، أصفهان وكرج، وتردد أن الأصوات التي سمعت في معظم المناطق اللبنانية ناجمة عن صواريخ من البوارج باتجاه إيران.
1: وإيران كانت استهدفت مساء أمس إسرائيل بالصواريخ للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار في نيسان الماضي بعدما ضربت الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الظهر.
2: وقال المسؤول الأمني لمحافظة خوزستان إن شركة كارون للبتروكيماويات في مدينة مهشهر تعرضت لهجوم جوي إسرائيلي.
1: المسؤول عن الشؤون العسكرية في مجموعة تفسير الحرب التابعة لوكالة تسنيم محمد طاهري تحدث عن أن إيران استخدمت في هجماتها طائرة مسيرة جديدة مجهولة المواصفات تعمل بمحرك النفاث، وأن العمليات الإيرانية المشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت تحديدا قاعدة رماد دافيد الجوية في خطوة وصفها بأنها أول ظهور عملي لهذا النوع من المسيرات.
2: وأكد أن الهجوم شهد استخدام صواريخ خيبر شكن الباليستية التي أطلقت من قواعد في غرب إيران، وأن هذه الصواريخ التي كشف عنها في العام 2022 يبلغ مداها نحو 1400 كيلومتر، وتتميز برأس حربي متعدد المخاريط وقدرة عالية على المناورة واختراق أنظمة الدفاع الصاروخية، مشيرا إلى أن زمن تجهيزها للإطلاق لا يتجاوز نحو 20 دقيقة، ما يمنحها ميزة عملية مهمة.
1: ومن تل أبيب كشفت هيئة البث أن إيران أطلقت 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل.
2: وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن النظام الإرهابي الإيراني ارتكب خطأ فادحا باختياره مرة أخرى طريق الإرهاب، وتعهد المضي قدما في حملته العسكرية في لبنان. أضاف أنه سيكثف عملياته ضد حزب الله رافضا محاولة إيران إرساء معادلة جديدة.
1: وفي آخر المواقف ما قاله مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيس إن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي ضوء أخضر لتنفيذ غاراتها على بيروت، ولم يكن للولايات المتحدة أي دور في الضربة الأخيرة في الضاحية.
2: أضاف: لا أعتقد يوجد شيء وشيك فيما يتعلق بضربة إسرائيلية على إيران.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول في اتصال هاتفي مع الرئيس ترامب الاعتراض على طلبه عدم الرد على الهجوم الإيراني على شمال إسرائيل، لكنه قبل في النهاية بذلك وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
2: وعقد نتنياهو مشاورات أمنية بعد مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي.
1: كما أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر في الساعة 24 الماضية، وقال الزمير إن جيشه سيوجه ضربة قوية إلى العدو فور حصوله على الضوء الأخضر.
2: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو التريث في شن هجوم انتقامي على إيران، وحذره من تصعيد التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، مؤكدا اعتقاده أن التوصل إلى اتفاق مع طهران بات وشيكا.
1: ترامب ولصحيفة فاينانشال تايمز قال: أنا من يتخذ كل القرارات ونتنياهو لا يتخذها، لافتا إلى أنه لن يكون أمام رئيس الحكومة الإسرائيلية خيار سوى قبول أي اتفاق تتفاوض عليه الولايات المتحدة مع إيران.
2: وأعرب عن اعتقاده بأن الصفقة مع إيران قائمة وسنرى ما سيحدث وكيف ستنتهي الأمور، قد ينجح الاتفاق مع إيران أو قد لا ينجح، لكن هذه الضربات لن تؤثر فيه بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن فشل الاتفاق يعني أننا سنتولى أمر ما تبقى من المنطقة التي لم نتعامل معها عسكريا أو إبقاء الحصار على إيران، وأن الحصار ربما كان أقوى من أي هجوم شن عليها.
1: وعبر موقع أكسيوس لفت الرئيس ترامب إلى أن كل من إسرائيل وإيران نالت نصيبها من الضربات، والمنطقة ليست بحاجة لضربات أخرى، وأن الاتفاق سيكون جيدا ولا يريد أن ينهار بسبب التصعيد الحالي بين تل أبيب وطهران.
2: وأضاف لصحيفة نيويورك بوست أن الأمور تسير بشكل جيد وأي تصعيد إضافي لن يؤدي إلا إلى عرقلة المفاوضات.
1: مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي ولاية اعتبر أن حماقة إسرائيل في بيروت وانتهاكها لوقف إطلاق النار فعلت الحلقة الأولى من ردنا، وأن الأمن الذي يتمتع به باب المندب اليوم لا ينبغي أن يدفع العدو إلى الخطأ في الحسابات كما قال.
2: أضاف أن ما سماها بالمقاومة تمتلك القدرة على إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وأن أمام العدو خيارين، إما الكف عن حماقاته أو الدخول في معادلة توازن منضبطة في المضيقين.
1: وكان موقع ولا نسب إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن الرد المتوقع على إيران سيكون قاسيا واسع النطاق فيما علقت الرحلات من وإلى مطار الخميني الدولي في طهران حتى إشعار آخر.
2: وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الولايات المتحدة نقلت رسالة إلى إسرائيل مفادها بأنه من الأفضل الانتظار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق.
1: أضافت أن واشنطن قالت أنها ستمضي في عمل مشترك كما هو مخطط له إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وأنها أبلغت إسرائيل أنه لا ينبغي إهدار الفرصة بالانجرار إلى تبادل محدود للضربات.
2: ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني حتى لو لم يحدث ذلك قريبا. وأورد الحرس الثوري الإيراني في بيان أن عملية الليلة الماضية بمثابة تحذير، وإذا تكررت مثل هذه الاعتداءات فسيكون الرد أوسع نطاقا وسيستهدف كل الأهداف الأمريكو-صهيونية في المنطقة وفق ما جاء في البيان. كما أفاد الحرس الثوري بأن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة رماد ديفيد الجوية بصواريخ باليستية، فيما أكد التلفزيون الإيراني إطلاق 3 موجات من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
1: قائد مقر خاتم الأنبياء غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية علي عبدالله علي أبادي قال أنه يجب على الجيش الإسرائيلي أن يوقف هجماته على جنوب لبنان والضاحية، مهددا أنه في حال توسيع هجماتها أو الرد على الإجراء الإيراني فإنه سيواجه ضربات أكثر سحقا وتدميرا.
2: من جانبه أعاد حساب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي على منصة أكس نشر تدوينة سابقة أكد فيها أن سياسة بلاده تقوم على خطى مؤسسها والقادة السابقين بمواصلة دعم ما سماها بالمقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
1: الخارجية الإيرانية ذكرت أن وزيري الخارجية الإيراني والسعودي عباس عراقجي والأمير فيصل بن فرحان تناولا في اتصال هاتفي رد طهران على انتهاك وقف النار، وأنهما بحثا في استمرار الممارسات العدوانية لإسرائيل ضد لبنان والمنطقة وفق بيان أصدرته الوزارة، التي أضافت أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية أجرى اتصالات بنظرائه البريطاني التركي الفرنسي والقطري إضافة إلى الوسيط الباكستاني.
2: وبحسب الخارجية الإيرانية فإن مهاجمة أهداف عسكرية في شمال إسرائيل جاء في إطار حق الدفاع المشروع في أعقاب انتهاكات وقف النار، معتبرة أن لبنان جزء لا يتجزأ من تفاهم وقف النار، وواشنطن تتحمل مسؤولية مباشرة عن انتهاكات إسرائيل. وتبعت أن أي مغامرة ضد لبنان أو إيران ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة.
1: بريطانيا وعبر وزيرة خارجيتها إيفيت كوبر أشارت إلى أن استئناف الصراع بين إيران وإسرائيل لا يصب في مصلحة أحد، وأن عليهما ضبط النفس والعمل فورا على خفض التصعيد، وأن المفاوضات يجب أن تستمر لتحقيق سلام يؤدي إلى الاستعادة الكاملة لحركة التجارة العالمية.
2: في الغضون نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية عن الحرس الثوري إعلانه استهداف مقر لجماعات وصفها بالإرهابية في مدينة السليمانية في العراق.
1: وفي الملف اللبناني قال سفير إسرائيل في واشنطن يحيى لايتر إنه إذا أطلق حزب الله الصواريخ باتجاه إسرائيل فإن مراكز قيادته في الضاحية الجنوبية ستتعرض لهجمات قاسية.
2: وكان ترامب أعلن أنه لم يطالب بأن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وهو يؤيد تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية دقيقة تستهدف حزب الله، مضيفا أن الولايات المتحدة قد تقدم الدعم اللازم لمثل هذه العملية أو أن يتم التنسيق مع سوريا للقيام بها.
1: وقد نفذت إسرائيل غارة على الضاحية بثلاثة صواريخ مستهدفة شقتين في منطقة نزلة الموقف عند مفرق محطة الأيتام باتجاه تحويطة الغدير، وأدت إلى مقتل شخصين وأحد عشر جريحا.
2: وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه وفق التقديرات نفذت الضربة بحد ذاتها كرسالة ردع وليس بهدف اغتيال شخصية محددة، وحتى إذا كان هناك عناصر من الحزب أصيبوا داخل المقر فإن الحديث يدور عن عناصر من ذوي الرتب أو المستويات الدنيا.
1: ومع إشارة الجيش الإسرائيلي لأنه سيواصل عملياته في كل أنحاء لبنان، نفذت المسيرات غارات فجرا على المروانية الحلوسية السكسكية محيط كفرفيلة وزفتة، حيث سجلت إصابات في صفوف النازحين إثر غارة استهدفت محيط مدرسة في البلدة.
2: وفجرا سجل تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض جدا فوق منطقة الزهراني تزامنا مع استهداف بلدة سجد بصواريخ ارتجاجية.
1: كما طاول القصف المدفعي بلدات جنوبية عدة.
2: أكد المفد الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس تشيد بالسلطة التنفيذية الحالية في لبنان رئيسا وحكومة، إذ لم يعرف لبنان مثلهما منذ مدة، وأنها تنسق مع السعودية التي تتشارك معها هم لبنان. وردا على سؤال تناول عدم تشجيع الرياض هرولة لبنان إلى اتفاق مع إسرائيل، أجاب: أنتم تقولون ذلك.
1: وعن إعلان واشنطن والتفاوض الذي يحصل في العاصمة الأمريكية أوضح أنه أمر جيد، ويكون لبنان سيد نفسه في التفاوض فلا يتفاوض عنه الآخرون ولا يكون ورقة على طاولة الآخرين ولا ضحية التفاوض، مؤيدا المبادرة الأمريكية للتفاوض ونتائجها، خصوصا أنها بداية لمسار انطلق وأخرجت لبنان من محور إيران بعد 43 عاما من آخر تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل.
2: وفي شأن موقف الثنائي الشيعي الرافض للإعلان وتأثيره على مسار الأمور، أجاب لودريان أن اعتراض حزب الله متوقع، فيما الرئيس نبيه بري يربط موافقته بوقف شامل للنار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
1: بالتوازي ومع مواصلة طهران حملتها الشعواء وغير المسبوقة على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لدرجة الوقاحة وقمة السذاجة إعلاميا وسياسيا، انبرت الأقلام الصفراء التابعة لها عبر إحدى وسائل إعلامها المكتوبة لشن أشرس الحملات على الرئيس عون لدرجة اعتباره مصيبة حلت بقادة الجماعات اللبنانية وليس أمامها إلا التعامل مع حال مرضية مخيفة اسمها جوزيف عون إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
2: أما اتكاله على حكومة يديرها من وصفه الإعلام نفسه بالناشط الباهت نواف سلام فلم ولن ينفعه في شيء، إذ إن للأخير عداء عقائديا مع المقاومة ولا يكترس بما يسمى التمثيل الشعبي، وهو مجرد طارئ يقوم بمهمة قبل أن يسافر إلى حيث يحب أن يمضي بقية حياته، وفق تعبير إعلام حزب الله الذي لم يكتفي بحملات التشنيع بل وصل به الأمر إلى التعرض لاتفاق الطائف.
1: فقد أشار إلى أن جوزيف عون مندفع في مسلسل الخطايا، وأن جنونه يفيد بكسر التابو النقاش حول مستقبل صيغة الحكم في لبنان، إذ يبدو أن اتفاق الطائف أدى مهمته الفعلية بعد التمديد القصري له منذ اتفاق الدوحة عام 2008، وبات لبنان بحاجة إلى جردة بكل موجوداته البشرية والاقتصادية قبل صيغة نظام داخلي جديد لهذه الشركة التي اسمها لبنان، على ما كتب إعلام الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، وبات من الضرورة فرض حظر إعلامي عليه أيضا. قبل التذكير بالعناوين، أفدنا بسقوط صواريخ في بلدة عين إبل. كان في النشرة: إيران تنام على حرير نتنياهو وتستفيق على لهيبه قبل الرد على هجومه. صواريخ إيرانية على إسرائيل بعد ضرب تل أبيب أهداف بينها أنظمة دفاع جوي وصواريخ باليستية. يحيى اللايتر سنضرب الضاحية إذا هاجمنا حزب الله، وطهران قصف بيروت فعل أولى مراحل ردنا الساحق على أي مغامرة. إعلام حزب الله عون مصيبة وحال مرضية مخيفة وجنونه يكسر تابون نقاش بالطائف. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بالحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات بالأيام اللي جاية وبتتخطى معدلات الموسمية. اليوم طقس غائم جزئيا لقليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما بترتفع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية وبيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة بالفترة الصباحية. بكرة طقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبتتخطى معدلاتها، بينما بتستقر على الساحل وبيستمر تكون الضباب على المرتفعات.
0: حركة السير على الطرقات.

0: من طبرجة باتجاه جوني حتى مفرق زو مكيل، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه نهر الموت وصولا للكارنتينا، وأيضا في حركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سلام، وأيضا على مستديرة العدلية والطرقات يلي بتأدي لها. وتسجل أيضا حركة مرور كثيفة على مدخل بيروت الشرقي من الكحالة حتى الجمهور، وحركة مرور كثيفة على أوتوستراد الفياضية باتجاه الصياد.
1: لبنان حر، أكثر من إذاعة. حوار حر.
2: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين ساعة واحدة بعد الظهر. للذكرى

0: هذا اليوم وتحديدا في سوريا، دخلت القوات البريطانية والفرنسية إلى الأراضي السورية في العام 1941 لمنع إنشاء قواعد لدول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي 8 حزيران من العام 1919 تم تأسيس مجمع اللغة العربية في دمشق. وفي مثل هذا اليوم من العام 1867 أصدر السلطان العثماني عبد العزيز الأول فرمانا غير بموجبه لقب حاكم مصر من والي إلى خديوي.
1: ريفرش على الماضي للذكرى

0: نفذت إيران تهديدها بضرب إسرائيل في حال استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، فلم تكد تمر ساعة قليلة على الهجوم الإيراني على مستوطنات شمال إسرائيل مساء أمس، حتى سارعت تل أبيب إلى الرد بقصف مواقع في طهران وأصفهان، فيما قال الحرس الثوري إن إسرائيل شنت هجمات على أهداف داخل إيران باستخدام صواريخ باليستية أطلقت من الجو. وأفاد مسؤول وكالة فارس بتضرر مصنع قارون للبتروكيماويات في مهشهر إلى جراء تعرضه لمقذوف إسرائيلي. وذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات البحرية شاركت في الهجوم، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل نسقت هجومها على إيران مع الولايات المتحدة، وسط تأكيدات أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الضربات. وقبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار.
1: كارلا، في الواقع أفادت صحيفة معرف الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة قصف جديدة على أهداف في إيران. أما الحرس الثوري الإيراني فقال في المقابل مستعدون لأي سيناريو وعملية واسعة على كل الجبهات. أضاف استهدفنا مراكز مهمة في قاعدتين إسرائيليتين جويتين في إسرائيل. وأفدنا الآن بأن مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعا إسرائيليا في جنوب لبنان. سنوفيكم بكل جديد فور وروده.
0: شكرا لك توني. وصباحا دوت سفارة الإنذار في مناطق القدس، البحر الميت، عين بوكيك، ديمونة وبئر السبع، إضافة إلى عشرات المستوطنات الإسرائيلية. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تصدت لدفعة صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل. وقالت إذاعة الجيش إنه تم اعتراض كل الصواريخ الإيرانية أو سقطت في مناطق مفتوحة. ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، فيما عملت الدفاعات الجوية على التصدي للتهديد بحسب بيان الجيش. وأدى الصاروخ اليمني إلى إغلاق أجواء مطار بن غوريون مؤقتا قبل أن تستأنف عملية إقلاع الطائرات بعد دقائق من اعتراض الصاروخ. سياسيا، أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بأن اجتماعا سيعقد في 11 من قبل الظهر لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للبحث في التطورات الأخيرة. وبعد تقارير الرد الإسرائيلي على إيران، ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بأكثر من 3.60 دولارا لتصل إلى 94.11 دولارا للبرميل. أعلن الحرس الثوري الإيراني فجرا استهداف ما وصفها بمقار مجموعات إرهابية في السليمانية في إقليم كردستان العراق من دون إعطاء أي تفاصيل إضافية. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين هو السبب الأكثر شيوعا والأكثر ارتباطا بالسرطان، يعني أكثر سبب علميا نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشري، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من

برجك اليوم على لبنان الحر. تحية طيبة من فريدي ومني أنا ران لكل المستمعين يلي ناطرين يسمعوا أبراجهم. برج الحمل بداية أسبوع بتحمل لك طاقة كتير كبيرة وكأنك مستعجل توصل لكل شيء دفعة واحدة. ممكن تواجه ضغط أو طلبات إضافية بس سرعتك اللي أنت معود عليها بتساعدك لحتى تتخطى كل الأمور. شخص قريب منك ناطر منك اهتمام أو مبادرة بسيطة، حاول ما تخلي العصبية تسرق منك اللحظة الحلوة. برج الثور اليوم بذكرك انه الراحة منا رفاهية، احيانا هي ضرورة. في فرصة لحتى ترتب موضوع كان معلق من فترة وهذا الشيء بيعطيك شعور بالارتياح. الحوار الصريح بيحل سوء تفاهم قديم. برج الجوزة نهارك سريع وأخبار أو اتصالات منك متوقعة ممكن تغير خططك، حاول تركز على الأولويات بدل ما تكون مشتت. إذا في شيء بقلبك عاطفيا التعبير عنه أحسن من الصمت. برج السرطان أنت حاسس زيادة اليوم أو حساس زيادة اليوم وهالشي ممكن يخليك تفسر الأمور بطريقة كتير شخصية. في مسؤولية إضافية لإلك أنت قادر عليها فما تخبي زعلك، الكلام الواضح بريحك. برج الأسد اليوم الأضواء عليك كلها مسلطنة ويمكن تلاقي تقدير أو دعم من شخص ما كنت متوقعه، فرصة لإظهار قدراتك، ما تخلي الكبرياء يمنعك تقول كلمة حلوة. برج العذراء تفكيرك بالمستقبل مسيطر اليوم ويمكن ترجع ترتب خطط أو أولويات. التنظيم هو نقطة قوتك، ما تفترض أنه الطرف الآخر بيعرف شو أنت عم بتفكر. برج الميزان في محاولة لإيجاد توازن بين التعب والراحة، نهارك بيتطلب مرونة أكثر من العادة، احتمال تقارب مع شخص ابتعد شوي وانتبه من الصرف غير الضروري. برج العقرب عندك احساس قوي كتير اليوم ممكن يحميك من قرار متسرع، في خطوة صغيرة بتفتح لك باب كبير اذا كنت ناطر مصالحة، الاجواء كتير مناسبة. برج القوس الحركة عنوان يومك، احتمال تغيير بمواعيد او بخطط لكن التبديل بيكون لمصلحتك، لقاء عابر ممكن يترك اثر كتير حلو عندك اليوم. برج الجدي بتفكر كتير بالمستقبل ويمكن ترجع تراجع أهدافك، تعبك عم ببين تدريجيا، خفف الجدية شوي وترك مساحة للعفوية. برج الدلو الأفكار الجديدة عم تتزاحم براسك، اليوم مناسب لحتى تبلش شيء مختلف وجديد وتعطي فرصة لمشروع مؤجل. في شخص بحاجة انه يسمعك فاستفيد واحكي يلي بقلبك. أخيرا مع برج الحوت، العاطفة عندك قوية اليوم، يمكن ترجع تتذكر موقف أو شخص من الماضي، ما تخلي الحنين يسيطر على الحاضر. المساء رح يكون كتير هادي ورومانسي بيحمل لك راحة نفسية. برجك اليوم على لبنان الحر.

كنا بدنا نعمل موضوع جديد اليوم ولكن تغير كل شيء. صباح الخير. كنا بدنا نحكي عن أرضنا وعن جنوبنا وعن الضاحية، ولكن كمان كله مرتبط ببعضه، تغير بلحظة كل شيء.

صبحي وأنا بقين معكم بحلقة جديدة من كل مواطن سياسي للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. إنما الساعة 9 لربع رح نكون مع موجز لآخر الأخبار، والساعة 9 فناء المباشر لكلمة البطريرك كاردينال مرشارة بطرس الراعي بافتتاح سينودوس الأساقفة الموارين. رح نقول هالكلمة إذن مباشرة الساعة 9 على الهواء. الليلي عجل عجل، فأزن خلينا نبلش موضوعنا تنربح وقت مع المستمعين.

على خلفية استهداف الضاحية ولعت من جديد بين إسرائيل وإيران، يلي ردت على ضربة الضاحية باستهداف مواقع بقلب إسرائيل، يلي ردت على ضربة مجددا. يعني صفينا هالخبرية مثل ضربني تأضربك. ترامب يبدو ما بده يتدخل لأنه بده يوصل لتوقيع اتفاق مع طهران، وطلع قال له وما قال له لنتنياهو يتمهل بالرد. ما فهمنا. هلا على أساس أنه بنيامين نتنياهو وافق يتريس بالرد، ولكن يبدو نتنياهو ما وصلته الخبرية، هذا كله إعلام أمريكي. أسئلتكم هلأ رح ناخد أسئلتكم أنتو كمال، بدكم تطرحوها مع أسئلتنا على 09-218-233، الفويس ميسجز على 709-5911. نحن سوا منتشارك بطرح الأسئلة والإجابات. بستمني أنه نحكي مع بعضنا بهدوء وروية حتى نوصل المساج ونفهم. ضروري أول شي نسمع تنفهم. برأيكم أول سؤال، هل انتهى نص شهر العسل الأمريكي الإيراني؟ وهل برأيكم كمان نتنياهو رح يجر مجددا ترامب للحرب؟ مين رح يجر مين؟ والسؤال رقم 2، مين فعلا عم بيقود مين من هالرجلين، يعني ترامب أو نتنياهو اللي عم بيقود التاني؟ وهل كمان برأيكم تجدد الحرب رح يأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ والسؤال رقم 3، هل عطيت الضربات على إسرائيل قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا وإسرائيليا؟ فإذن هل انتهى نص شهر العسل الأمريكي الإيراني؟ وهل نتنياهو رح يجر مجددا ترامب للحرب؟ سؤال رقم 2، مين فعلا عم بيقود مين من هالرجلين؟ وهل تجدد الحرب رح يأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل عطيت الضربات على إسرائيل قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا وإسرائيليا؟ يلا اتصالاتكم على 09-218-233، رسائل صوتية على 709-5911. وبتمنى من اللي دايما كمان بيحكونا اعطونا مجال لنسمع آراء تانين، ناس تانين بحبوا كمان هني يشاركوا.

0: هلا أن وزارة الجيش الإسرائيلي بتقول بدأت صباح اليوم عملية تعبئة واسعة لقوة الاحتياط بقيادة الجبهة الداخلية بما في ذلك قوات الإنقاذ والإغاثة المهيئة للوصول إلى مواقع سقوط الصواريخ. يعني نحن لمن رايحين؟ بأخذ أول اتصال. ألو ألو ألو ألو تحت الخط بسمع رودي.
1: بونجور أستاذ ثاني، القصة مش قصة مين عم بيجر التاني، هودي الجماعة اللي عنا هوني بيسكروا عزبيبة. يعني هن من شي يومين ثلاثة ضربين صواريخ على شمال إسرائيل، قاموا ضربوا الضاحية، كل خبرية إيران عم تموت اقتصاديا، عم تختنق اقتصاديا، وترامب عم يشتغل على رواق، ما اعترض مبارح كتير على الصواريخ اللي نزلت على الضاحية رواق، والإسرائيلي ضربون وردوا كل الصواريخ الإيرانية عادي رواق. صدقني صدقني استاذ توني انه بكره اول ما الايرانيه يتفقوا مع الامريكان ليبيعوا حزب الله بي بي بي بي بي بفرنجان مصدين، حتى كل خبريه انه حزب الله صار مكشوف انه هو لعب بايد الايراني وورقه لا اكثر ولا اقل، ويمكن ترجع تتجدد الحرب على ايران.
0: اكيد
1: من بعد ما يمكن بعتقد تيخلص شهر او تيخلصوا شوي المونديال، بضل هاي الأمور اللي حتشوفها ضربني بضربك كفان، هاي الأمور لا أكثر ولا أقل. وإيران منا قادرة تعمل شيء، لو قادرة ليش لحول الجنوب عم ينضرب؟ ليش حزب الله منه بالجنوب عم ينضرب؟ ليش بس الضاحي ضربته؟
0: هلأ زادولن الإيرانية تحذير إنه إذا رح تكفوا تضربوا الضاحي والجنوب رح نكفي ضرب نحن فيكن، هيك الإيرانية قالوا. يعني هالمرة شملوا معهم المناطق الجنوبية في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، كمان هن رح يضربوا. هل عطيت هالضربات الإيرانية على إسرائيل قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا لحتى يكفي هجومه على الدولة والرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، وإسرائيليا يعني على المحاور الإيطالية بجنوب؟ يعني عم نشوف إسرائيل كمان عم تتقدم، بس برضو الحزب عم بيقصفها ويقصف القوات المتقدمة، وحتى عم بيقصف الداخل الإسرائيلي بالصواريخين. لحد هلأ بعد ما قدروا الإسرائيلية يوقفوا إطلاق المسيرات والصواريخ عليهم. خلينا نسمع جو فرنسا.
2: صباح النور استاذ طوني لك وللجميع.
0: اهلين.
2: لا، في مصالح مشتركه كبيره بين ايران واسرائيل، واكيد امريكا هي تقود العالم مش بس اسرائيل، وكل ما نسمعه بالاعلام هيدا الكلام من ترامب غير الحقيقه على الارض.
0: شو يعني؟
2: ولاتي اعظم، نهار مبارك.
0: لاتي اعظم ونهار مبارك، منيحه منك. طيب اوكي،
3: صباحو
0: جوزيف. تمام.
3: اكيد حزب الله بحس حاله اخذ دعم كتير كبير من ضرب بس ايران لاسرائيل. بس هالضرب شو نفع ايران؟ الشعب الايراني شو بده يحكي هلا؟ بده يقول له انه ما اعطيتوا مصرياتنا لحزب الله وهلا من موت نحن كرمال حزب الله؟ ما بعرف شو اللي انعكست بقلب ايران هاي.
0: اوكي شكرا لك. في عندي هلا معلومه وردتني من عين قبل، إصابات ببلدة عين قبل جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله. هيدي آخر المعلومات اللي وصلتنا من بلدة عين قبل. وقبل شوي كمان الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا استهداف محطة طاقة استراتيجية بإيران. على كل حال طبعا نحن ناطرين موجز أخبار 9:45 مع كارلا تنشوف شو في عندهم معلومات. بسمع غسان.
4: صباح طونا، كيفك؟ ماشي الحال؟ تمام
0: الحمد لله.
4: طوني انت بلاحظ مرأني كانت المسرحية الشغلة، يعني كله منتفع علي منتفع علي، يعني ما في شيء. ما قالوا ترامب انه وقفوا ضربات وقعدوا اتفاق، الواحد بيضرب بعض ورد التاني عليه وخلص، يعني بيمشي الحال. ما هيدا هي الشغلة واضحة، في مصالح دول، احنا هون العطف علينا بس. يعني
0: اوكي، ما نحن هذا اللي عم خاف منه، انه نحن لبنان شو وضعنا بهالصراع المتجدد؟ اصلا الصراع على الجنوب بعد ما خلص، بعده مبلش. انا شايف بس بهالصراع المتجدد بهالحرب المتجددة بين الطرفين الإيراني والإسرائيلي، نحن وين موقعنا؟ هل يعني هالضربات كمان رح تأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن؟ هلأ آخر جولة سمعنا إعلان واشنطن أوكي، بس بعدين شو رح يصير؟ خصوصا أنه يحيى اللايتر بيقلك إذا استهدف حزب الله إسرائيل رح نضرب الضاحية مجددا، يعني الجماعة مكفيين. إسرائيل أكدت أنه قصفت مجمع البتروكيماويات ببندر مهشهر جنوب غرب إيران، هذا هو يعني يبدو مصدر الطاقة اللي حكيوا عنه. الاستراحة صغيرة، موجز أخبار 9:45 مع كارلا ومع آخر الأخبار. إن شاء الله تكون منيحة يا كارلا، يلا ناطريكم.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدلة عزيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة فونديل إدعم لوقية بدولار و90 سنت.

0: قبل سقطت أو سجلت إصابات جراء صواريخ أطلقها حزب الله، وأفيد بأن سيدة أصيبت وأدت الصواريخ إلى دمار في منزلين. ويسود الهدوء الحذر القطاعين الغربي والأوسط، وسجل قصف مدفعي ليلا في جبل صافي، وشن الطيران الحربي 3 غارات على أطراف سجد سبقها قصف مدفعي للبلدة. ردا على إطلاق صواريخ من إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف جديدة في طهران مستهدفا منشأة بتروكيماويات في مدينة مشهر والدفاعات الجوية في طهران وسط وغرب البلاد ومصنعا للبتروكيماويات في الأهواز. الإعلام الرسمي الإيراني أعلن إخلاء منطقة مشهر الاقتصادية البتروكيماوية الخاصة ومنطقة معشور الاقتصادية للبتروكيماويات جنوب غرب البلاد بعد القصف الإسرائيلية. ونقلت وكالة مهر عن مسؤول إيراني حصول هجوم إسرائيلي على موقع في مدينة نجف أباد في محافظة أصفهان، وهزت انفجارات ضخمة العاصمة الأردنية عمان جراء الصواريخ الإيرانية. في المقابل أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجبهة الداخلية طلبت فرض قيود جديدة في مطار بن غوريون شرق تل أبيب، وأعلن الحرس الثوري استهداف مراكز مهمة في قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل، وقال مستعدون لأي سيناريو ولعمليات واسعة على كل الجبهات. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

حصلت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه وادي سلوقي والحجير في جنوب لبنان. لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن استمرار تبادل ضربات مع إيران متوقع لأيام عدة وسط استعداد لتجنيد واسع لقوات الاحتياط. أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري اتصل بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاستعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. وفي خلال الاتصال أكد رئيس الوزراء دعم بلاده لمساعي احتواء التصعيد والتوصل لاتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق السلام في المنطقة. كما اتصل بوزير خارجية السعودية لتناول تنسيق الجهود ودعم الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بالحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات بالأيام اللي جاية وبتتخطى معدلاتها. اليوم طقس غائم جزئيا لقليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة، بينما بترتفع بشكل بسيط بالمناطق الجبلية والداخلية وبيتكون الضباب الكثيف بالفترة الصباحية. أما بكرة فطقس قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية وبتتخطى معدلاتها، بينما بتستقر على الساحل وبيستمر تكون الضباب على المرتفعات.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: عم تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد الفياضية باتجاه الصياد وأيضا على مدخل بيروت الشرقي من الكحالة حتى الجمهور، وأيضا حركة مرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات اللي بتأدي لإلها، وعلى أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم سليم.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: رجعنا نحن وياكم لنوفيكم بآخر التطورات طبعا، وكمان نناقش نحن وياكم أهم موضوع حتى الساعة. انتبهكم أحبائنا إلى أنه الساعة 9 رح نكون بناء المباشر لكلمة البطريرك الراعي بنبكركي. فإذن هل انتهى نص شهر العسل الأمريكي الإيراني، وهل نتنياهو رح يجر مجددا ترامب للحرب؟ ترامب ما بده مثل ما فهمنا، مين فعلا عم بيقود مين من هالرجلين؟ يعني مين اللي عم بيقوله للتاني انت الليدر؟ وهل تجدد الحرب رح يكون سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ والسؤال رقم 3، وناطر كمان أسئلتكم إذا بتحبوا تضيفوها، هل عطية الضربات على إسرائيل قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا ضد الدولة وإسرائيليا على الجبهات؟ يلا 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-95-9-1-1-1. فبتمنى كمان تكون رسائل قد ما فينا، اللي بده يبعث فويس تكون الرسائل صغيرة لحتى نقدر نلحق على الكل، اوكي؟ ما تكون كتير طويلة 3-4 دقايق، لانه هاي بيكون بدها ساعتها اتصال هاتفي لحتى نتناقش. وانا عادة بفضل الاتصالات لانه على التليفون فينا نحكي وناخد ونعطي أكثر من رسالة صوتية. الفويس مسج بتكون رسالة معلبة، يعني بتكون خالصة وخالصة مطبوخة، يعني معمولة على البريستو وجاهزة. يلا خلينا نسمع هلأ خالد.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أنا بقول كلمة واحدة، الله لا يوفقهم كل يدهم، والله يحملنا الجيش اللبناني ويرد عن هالضباط وعن العناصر الجيش اللبناني ويحميهم ويحمي الوطن يا رب.
0: اوكي شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 بسمع كمان غسان. كمان غسان.
2: صباح سيد طوني.
0: صباح النور. كيفك
2: خي؟ مفهوم العملية، اذا ضربت الضاحية بيضربوا اسرائيل، ان عم يفوتوا حزب الله معهم بالجدال بينهم وبين امريكا، رح تكون ورقة ضغط، وبيطلعوا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عفوا يعني طلعوا برا بالمفاوضات، فوتون الإيرانية خي. نبيه بري ما فيك عليه، هاي لعبته وفهمك كفاية.
0: اوكي فاذا لعبة الرئيس بري مثل ما قال حتى يطلعوا الرئيسين برات المفاوضات، بس يبدو انه المفاوضات كانت ماشية. ما بعرف قديش بعد هلأ لح تتعرقل ما رح تتعلقل، لح يضلوا الشباب ماشيين فيها، لبنان يمكن بحط ستوب خصوصا بعد ما انضربت الضاحية، ولا ما بعرف. عن جد ما بعرف، ما حدا عارف شيء فعليا. نحن بلبنان ما حدا عارف شيء، مين عم بيشتغل بمين، مين

0: 9218233. بسمع ريتا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: والله هيدا شو بيقولوا في الطايشة، لأنه إيران بدها تسكت أفواه اللي عم بيقولوا إنه باعت الحزب، بدها تأكد إنه هي موجودة وهي ما باعته. بس انتهيت الأمور هون، ما بفتكر رح تولع أكتر، لأنه هي بتخاف على بلدها، ما بتخاف على لبنان، بس بدها تحط عين اللي عم بيقولوا إنه إيران باعت الحزب.
0: يعني هون بتأكد لك إيران إنه ما باعت الحزب، لبال بعض الورقة اللبنانية بإيد إيران، مثل ما لاحظنا أنه على طول بتقولوا أنه إيران ما رح تساند الحزب ولا رح تساند لبنان، وكانت عم بتناور أنه إذا يعني يكون نحن على ورقة التفاوض معهم، لا قالوا لك بتروق الجبهة كلها سوا منشوف شو منعمل. يعني شملونا، كانوا الإيرانية مثل ما هن عم بيقولوا وجماعة الحزب عم بيقولوا أنه هن صادقين مع نفسهم. خليني اسمع ابو سهيل.
2: صباح طوني.
0: صباح.
2: يعني مستغرب امبارح تنضرب الضاحية، بقوم رئيس جمهورية فخامته ما بيطلع بدين الخبرية اللي هي بعيدة عنه كيلومتر الضاحية.
0: مين قال لك؟ لا مش مزبوط.
2: اللي بنفس الليلة بالليل ولعت الدنيا كرامة الضاحية، ما طلع يدين. لا، لانه اذا بيطلع بدين رئيس الجمهورية بيكون عم بدين حاله، يعني بيكون عم بناقض حاله اذا بيطلع بيعمل بيان ايداني، واذا بيطلع ما بيعمل بيان ايداني بيكون عم بيصدق للاسرائيلي على الضرب. لك لك من لمنطق، لك من لمنطق فايت فيه رئيس الجمهوريه.
0: طيب رجعنا هلا، يعني جاوبتني بغير سياق كليا، يعني بعدك يعني يبدو انت يا ابو سهيل من الجيش الإلكتروني، فيني سميك لحتى تقوس على رئيس جمهورية. أنا ما حكيت شيء عن رئيس جمهورية، علما أنه أدان والحكومة أدانت استهداف الضاحية. لا معلش، بس ما بعرف، حكيتني بشي تاني كليا بسياق الحملة الممنهجة على الرئيس جوزيف عون، يعني مبايدن.
3: نحن صباح الخير توني.
0: صباح النور.
3: نحن كلبنانية بدنا نحكي لبنانية. نحن ما بدنا، بدنا نسأل بس الشعب الشيعي، يا هل ترى بدهم لبنان ولا بدهم إيران؟ الشيعيين الذين يتكلمون إنه إيران إيران إيران، هل بدهم إيران ولا بدهم الشيعة ولا بدهم لبنان؟ إذا بدهم لبنان عودي أهل الشيعة فليتنفضوا على إيران ويسكتوا، وإذا بدهم لبنان يلا لا بدوا به. كلتنا أهل، كلتنا أصحاب، كلتنا أولاد بلد، كلتنا عم نعيش تحت سقف واحد، تحت دولة واحدة.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بأخذ اتصال. ألو
4: ألو
0: ألو. نعم
4: صباح الخير طوني.
0: صباح النور. مين معي؟
4: المعركة طويلة.
0: مين معي؟
4: طوني.
0: أهلا بتوني، تفضل.
4: المعركة طويلة، يعني سوريا أخذت 2011 لو 25 تقدر صار في تغيير بسوريا، وبإيران نفس الشيء، أنت بتاخد ما بعرف الوقت، بس بعطيت قرار بتاخد.
0: قرار بتاخد بشو؟
4: بتغيير النظام بإيران من بداية الحرب،
0: بتغيير النظام بإيران. بس ليش ترامب عم بتفاوض معهم وعم بيقول لك انه نحن يبدو رايحين لصفقه، وقال له لنتنياهو
4: عم بجرب،
0: وقال له لنتنياهو تريس بالضربه، يبدو انه يا نتنياهو ما سمعياتنا نيتهم دفنين وسوا.
4: لا لا لا، بيسمع نتنياهو، متفقين بين بعضهم على اللعبه. بس الحلقه الاضعف نحن بلبنان، والله يعين رئيس جمهوريه ورئيس حكومه، لانه شغله كتير صعبه وطويلة.
0: اليوم حتى بلشوا الشبيبة يحكوا ضرورة تغيير الطائف، يعني لازم نحكي بشيء اسمه تغيير الطائف مثل ما هن عم بيقولوا. هلا بعد شوي بقريها.
4: هلا هن بيحكوا كل شيء، وهن لو بعدهم مثل الأول بقوتهم يمكن كانوا اجتاحوا لبنان وشالوا الدولة وعملوا دولتهم. هن مطالبهم كثير كبيرة، بس بيقدروا يحققوها.
0: هل نحن قادرين بالوقت الحاضر ننبش على صيغة غير الطائف بالوقت الحاضر؟ يعني نحن هلأ بحالة حرب.
4: لا لا لا، بدها تعمل مشكلة كبيرة ونفوت بتقوله بأتون الله ما عوري طلعنا منه.
0: نعم
4: خلينا
0: أوكي.
4: باللي نحن فيه أحسن ما تفرط على الآخر.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا حبيب القلب، أهلا وسهلا. إعلام حزب الله بيقول جوزيف عون مندفع في مسلسل الخطايا وجنونه، والكلام طبعا لألون، يفيد بكسر تابو النقاش حول مستقبل صيغة الحكم في لبنان، إذ يبدو أن اتفاق الطائف أدى مهمته الفعلية، يعني خلص الإكسبايري ديت، خلص بعد التمديد القصري له منذ اتفاق الدوحة عام 2008، وبات لبنان بحاجة إلى جردة بكل موجوداته البشرية والاقتصادية. هاي ما فهمت شو يعني جردة بكل موجوداته البشرية والاقتصادية، قبل صياغة نظام داخلي جديد لهذه الشركة، سموا لبنان شركة اللي اسمها لبنان، على ما كتب إعلام حزب الله. يعني بس شو يعني أصلاً لما يقولوا لك بحاجة لجردة بكل موجودات البشرية والاقتصادية، شو يعني هالكلمة؟ ألو، تحت الخط بسمع جان.
5: صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم الف عافية.
0: صباح النور.
5: لا ولعت الدنيا ولا عملوا شيء، ضحك عليكم الإيرانية، قبلوا صراخين ثلاثة ومشي، ولا واحد نزل بإسرائيل، وحاج بقى تحكوا وتعملوا وتساووا وتحكوا على رئيس الجمهورية، وتحكوا رئيس الجمهورية هو رئيس الجمهورية اللبنانية غصبا عنكم جميعا، حاج بقى تحكوا، ما بدكم يا خي يحملوا حالكم وروحوا على إيران، خلصونا منكم بقى، حاج بقى خلقتوا الله اللي خلقنا.
0: اوكي شكرا لك. بسمع كريم كمان.
6: استوني صد صباحك، هادي جنون العزم يا عدل.
0: اي وحده
6: جماعه انتهوا، اخر شيء رح ينهوها بحرب داخليه
7: على ما كتب اعلام
6: مثل ما عمل ميشيل عون. جنون العزم وصل لمطرح ما بيحلم يوصل له. بلش اول ما بلش يضرب الجري، بيضرب المنطقه الشرقيه، ما زبطت معه، فتح حرب تحرير، بس لا خل الخبرية انه خلصت، رجع فتح حرب الغى، ضرب المناطق المسيحية يلي كانت قوية. وكانت
0: هلا بعدك عم تحكي عن هذيك الايام خصصنا منها،
6: عم تدافع عن لبنان كله يعني، اذا بدك المزبوط. الجماعة نفس الشيء عندهم، وصلوا لمحل مفكرين هلا انه مثل 2006، انه بكره بتخلص بيرجع بيقوا بيسيطروا. انتهى امرهم، والخاف يا استاذ صوني ينهوا بحرب داخلية، عم يلعبوا كل اوراقهم. الجماعة ويسعد صباحك.
0: شكرا لك. خليني ازيد هذا السؤال، فاذا هل هناك خوف من حرب داخلية؟ بس حرب داخلية مع مين؟ مثل ما قال صديقنا، الخوف من حرب داخلية، هل في خوف عند الكل من حرب داخلية؟

0: بنحذر انه البطرك الراعي بلش كلمته. بسمع فادي.
1: يعطيك العافية خيي طوني. عم بقول الجيش الإسرائيلي انه اكتشف انفاق تحت قلعة الشقيف، يعني هيدا بدل انه حزب الله ما عنده محرمات، يعني ومش بعيد انه يكون ممكن تحت قلعة بعلبك كمان نفس الشيء عامل.
0: طيب جابونا يا شباب، يعني علبكلي على الأسئلة اللي عم نطرحها، خليني ارجع اذكر فيها حتى تكون إجابتنا منسقة. هل انتهى نص شهر العسل الأمريكي الإيراني؟ وهل نتنياهو تشارلي، هل نتنياهو رح يجر مجددا ترامب للحرب؟ مين فعلا، هذا السؤال الثاني، مين فعلا عم بيقود مين من هالرجلين، هذا أو هيدا؟ وهل تجدد الحرب رح يأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ هل عطيت الضربات على إسرائيل قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا ضد الدولة وإسرائيليا على المحاور؟ وسؤال طرحه أحد الأصدقاء قبل شوي، هل في خوف عند الكل من حرب داخلية لبنانية؟ يعني بفوت الناس ببعضها بالآخر.

0: يلا 0-9-218-233 فويس مسج 70-959-111. الو
1: الو
0: ايوه
1: بونجور.
0: الو الو
1: الو
0: تفضلي.
1: بونجور معك نور.
0: اهلا بنور.
1: اول شيء بحب رد على المسيو الشيعي اللي حكي انه بده يلاقي صيغه جديده.
0: مش مسيو هذا. لحظه نور, هذا ايه؟ اعلام الحزب مش مسيو ولا شيعي.
1: اوكي اعلام الحزب.
0: اعلام الحزب دغري اخطيها مسيو.
1: اول شيء نحن جمهوريه لبنانيه مارونيه, الموانه هن اللي عملوا الجمهوريه اللبنانيه.
0: ايه خلصت.
1: ثاني شيء الطائف ما خلص.
0: خلصت صيغه الطائف.
1: اذا عم بيفتشوا على صيغه جديده.
0: نور ايه؟ نور ايه؟ بدنا نسمع على بعضنا. هو عم بيقول لك خلصت الصيغه كلها, هي بدنا نشوف تركيبه جديده حتى نعمل جرده بالناس الموجودين بشريا واقتصاديا.
1: ما سمعتها ما سمعتها.
0: بس بعد في اضرب حكيوا عن الرئيس
1: كثير الجرده. نحن مش شركه, نحن وطن جمهوريه مواطن, وما في جرده لانه نحن مش شركه. نحن اللي بدنا نعمل لهم جرده لالهم كشيعه قدين نثبتهم بالشيعه. ما بيطلعوا اكثر من 20%.
0: عم بتدق بالطائفه الشيعيه ككل؟
1: لا لا لا باردون, مع احترامي لكل الطائفه الشيعيه, عم بحكي عن الحزب. بالطائفه الشيعيه الكريمه ما بيطلعوا اكثر من 20%. هيدي وحده. ثاني شيء بخصوص ترامب ونتنياهو, اكيد اكيد اكيد في تنسيق كامل بيناتهم, واحد بيشد واحد بيرخي.
0: بيناتهم في تنسيق
1: يلي عم يرخي شوي, بس نتنياهو يلي عم بيشد كثير.
0: أوكي. شكرا لك, اهلا وسهلا فيك. يا هلا. 0-9-218-233

0: في اتصال. الو الو الو
1: الو بونجور.
0: بونجور، اهلين،
1: يعطيك العافيه.
0: اهلا وسهلا فيك، مين معي؟
1: محمد دعراجي.
0: اهلا فيك محمد،
1: لو سمحت.
0: يا هلا فيك يا محمد، تفضل. محمد،
1: الله يسلمك.
0: برايك انتهى نص شهر العسل الامريكي الايراني ولا ما انتهى؟
1: هي شهر العسل اوقات بيكون شهر اوقات بيكون نهار واحد، تلخبطت المعايير اليوم. بس في جواب على سؤالك اللي طرحته بالاول،
0: هذا هو السؤال الاول،
1: للتعديد، التعديد من شان اعادة النظر بالتعديد وبالعد وبالاحصاء. يعني الاحصاء 32 بلبنان كان اخر احصاء. هلا
0: مش انا اللي طرحته جديد. مش انا طرحته هذا يعني هنا. ها؟
1: بعرف هذا طرح عام عطول بيسألوه العالم.
0: لا لا مش هيك، يعني مش عم نحكي احصاءات، عم نحكي انه اعلام الحزب بيقول لك بال 2008 اتفاق الدوحة خلص باي باي، اوكي. صح. طير اتفاق الطائف.
1: صح.
0: وبات لبنان بحاجة الى جردة بكل موجوداته البشرية. صح. والاقتصادية.
1: مزبوط. مش انا قلتها، البشرية مش انت قلتها، بعرف، بس عم بعقب على كل الكلام. الجردي هي يعني إعادة الأحصاء ليقولوا أنه اليوم صار المسلمين أكثر المسيحيين، هاي أول نقطة. والجردي الاقتصادية هي اليوم خسروا، اليوم راح جنوب، وهن بيعتبروا جنوب لا يعني هو قسم من هن، منه أنه قسم لبنان، وخسروا خسروا قانا، خسروا كريش، خسروا كل الحقول البترول والنفط الموجودة بجنوب. يعني بدي أقسموا اللبنانيين على الباقيين، هاي هي قصدهم بالشركة اليوم، وغير هذا المعنى الحقيقي للمفاهيم. المفاهيم شيطانية مخيفة، بدنا نكون كنا منتبهين إلها، ونرجع نعمل إعادة، مش إعادة نظر بالطائف، إعادة نظر بمفهوم.
0: ما هو نحن بعد ما طبقنا الطائف تنعمل إعادة نظر فيه
1: بالمية مية بالمية مية، إعادة نظر بالمصالحة الكذابة الموجودة.
0: طيب محمد خليني بس أسألك سؤال، هل برأيك هذا الرد الإيراني، تنرجع لموضوعنا على إسرائيل، أول مرة وتاني مرة ردوا عليهم الجامعة، وبعد في يبدو رشقات جاي هلأ على الطريق كما يقال، تحضيرات،
1: هذا رفع عتب، هذا رفع عتب، اللي بدي قطع راس الحي والسيف بإيده ما كان قطع وخلص.
0: ليش برأيك فقط الضحية هي
1: كرميل المفاوضات؟
0: ليش فقط هي الضحية من المحرمات تبعدين زادولة للجنوب
1: من المحرمات؟ إنه اليوم أنت اليوم لما العروس بتتقاتل مع العريس وبتشيل الخاتم، يعني ما نتشلتوا من حياتها، هن بيقولوا لهم احنا شلتهم خاتم حنظر بالضحية، يعني خلص وصلنا للآخر.
0: هلا وردني بس انه الحوثيين اعلنوا حظر الملاحة بشكل كامل على اسرائيل في البحر الاحمر، واي تحركات اسرائيلية نعتبرها اهدافا عسكرية للحوثيين.
1: نحن وراء شطرنج استاذنا الكريم، والحرب جاية، كل التحليلات والمحللين اليوم بالتلفزيون المرئي ومسموع بيقول بال 2022 جايين على الحرب الكبرى. الله أعلم قد هي مدى اتساع الواقعة من الشطرنج. ونحن عايشين هلأ بمخاض، ونحن اليوم مليون محلل سياسي بيطرح 100 فكرة.

0: 80 نعم. راهد المنشور اللي عم يشوع على الفيسبوك بدهم يعملوا دولة إسلامية، هاي ما بتضبط. أنا كمسلم ما بقبلها.
1: أوكي.
0: دولة إسلامية يعني تحت ظل
1: الخامنئي
0: ما موجود، شو هيدا النموذج إيراني.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك محمد. 09-218-233 آخر فويس مع بشير.
2: بونجور توني، كيف
1: بونجور
2: بشير. أول شيء لحتى حدا عم يجرد تاني على الحرب مع إيران بتخيل لا نتنياهو عم بجر ترامب ولا ترامب عم بجر نتنياهو.
1: مين عم بجر مين؟
2: اللي هو هذا محور الشر عم بجر اثنين كرمال يريحوا العالم من هالمحور. هيدي واحد. اثنين، بالنسبة إذا في تخوف من حرب لبنانية، لا ما بعتقد. إذا وللبد في أي شيء داخلي هو رح يكون حرب بين اللبنانية والإيرانية. هيدا رأيي، ويعطيك العافية تاني.
1: أهلا وسهلا فيك. نكرر، فأذن اليمنية أعلنوا إغلاق مضيق باب المندب، بعد في مضيق هرمز، ما بعرف إذا الإيرانية اللي حيرجعوا يسكروا اليوم. لأنه كانوا عم بيقولوا الإيرانية عبكرة هذا المسار متلازم باب المندب وهرمز. خليني أسمع كمان جورج من فرنسا وقبله وبعده بنرتاح.
3: بدي أسأل بس سؤال واحد، الحزب شو نهاية المشروع تبعه؟ بس يخلي يطلعوا بكل صراحة يقولوا بدهم يعيشوا مع بقية الشعب اللبناني أو ما بدهم، بدهم دولتهم أو ما بدهم، وكل حد يسأله حديث ساعتها، كل واحد بياخد قرار اللي بيناسبه، والدولة اللبنانية بتاخد القرار كمان اللي بيناسبه، وخلصنا. إنه كل يوم بيطلعوا بنفس الموضوع وبنفس القصص وما في شيء عم بيتغير. خلي يكونوا واضحين 100% شو مشروعهم شو بدهم بالنهاية. يعطيك العافية،
1: شكرا لك، اهلا وسهلا. فاذا بما انك طرحت هذا السؤال رح زيده عنا، شو نهايه مشروع الحزب؟ بدهم يعيشوا مع باقي اللبنانيه ام لا؟ استراحه صغيره، موجز 9:15، بنلتقي بعد الموجز.

أعلن الحوثيون إطلاق دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة يافا، مشيرين إلى أنها حققت أهدافها. وأعلنوا حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، معتبرين تحركاتها هدفا لقواتهم. أفادت وكالة مهر بأن منظومة الدفاع الجوي في كرمنشاه غرب البلاد تصدت لأهداف إسرائيلية. وسائل أعلام إيرانية تحدثت عن إلغاء كل الرحلات الجوية في مطار مهر أباد حتى إشعار آخر. في المقابل تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن إعلان حال طوارئ في مستشفيات صفد ونهرية ونقل أقسام للعمل في مرافق محصنة تحت الأرض. وأعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن سلاح الجو يشن هجوما الآن في إيران. أما وكالة مهر فأعلنت تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة في كرمنشاه ومحيطها لمواجهة الأهداف. القناة 12 قدرت أن التصعيد قد يتطور لمواجهة عسكرية أوسع. في هذا الوقت أعلنت الخطوط الملكية الأردنية إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق، إضافة إلى الرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان في ضوء إغلاق المجالات الجوية العراقية والسورية واللبنانية، وما نتج عن ذلك من قيود تشغيلية أثرت في حركة الطيران في المنطقة. في المواقف اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس أنه يجب وقف هذه الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول بشأن الموضوعات الأكثر تعقيدا. في هذا الوقت أعلنت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء القطري اتصل بوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لاستعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. وفي خلال الاتصال أكد رئيس الوزراء دعم بلاده لمساعي احتواء التصعيد والتوصل لاتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق السلام في المنطقة. في لبنان سقط صاروخ في بلدة عين إبل تسبب بإصابة سيدة ودمار في منزلين، ويسود الهدوء الحذر القطاعين الغربي والأوسط في وقت سجل قصف مدفعي ليلا في جبل صافي وشن طيران الحربي 3 غارات على أطراف سجد سبقتها مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف للبلدة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه واديي السلوقي والحجير. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار لبنان الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

يعني يبدو أنه التصعيد أكثر وأكثر سمة المرحلة، خصوصا بعد إغلاق الحوثيين باب المندب. زحمة سير خانقة بنفق سليم سليم باتجاه وسط بيروت، لأنه في سيارة تعطلت بنص الطريق.

0: معلومات هلأ وردتنا أنه الجيش الإسرائيلي عم بيستعد لشن ضرب كبير على أهداف للحوثيين باليمن بالساعات اللي جاي. ونضل نقول الله يستر. صفر 9 218 233. ألو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. هلا
1: معك سامي.
0: سامي كيفك؟
1: الحمد لله. أنت منيح؟
0: الحمد لله.
1: استاذ أنا بس أجيبك على سؤالين من الأسئلة اللي فضلت وحكيتهم.
0: أي واحد؟
1: هلأ هيدي الجمعة هيدي الجمعة بعتقد في توقيع للاتفاق الإيراني الأمريكاني.
0: نعم.
1: ولبنان مشمول بوقف.
0: ما قال لهم ترامب انه كان عم بيقول لهم يا جماعة طولوا بالكم لأنه بهاليومين ثلاثة رح نتفق نحن والإيرانية.
1: مزبوط.
0: بس كان ترامب عم بيقول لك انه لبنان ما دخلوا بالاتفاق، يعني ادارته حتى واخر بيان قالوا لك الامريكان انه ما خصهم، اللبناني ما خصهم بالموضوع.
1: هلا الايراني مش قابلين انه لبنان يكون غير مشمول.
0: نعم.
1: والدليل امبارح الشيء اللي صار للرد الايراني دفاعا عن حزب الله. هلا انا بغض النظر عن كان أنا ضد سلاح الحزب والأشياء، بس الرد الإيراني
0: عطاه دفع، عطاه بوش للحزب إنه يا جماعة نحن مشتركين كون.
1: لك يا أستاذ توني، الجرائم اللي عم بيرتكبوها الإسرائيلية بلبنان بحق المدنية شيء لا يصدق، شيء لا يغتفر. يعني أنا شو بدي بالحزب بقى؟ يعني اللي بارح كل ضربة عم بيروح 3-4 مدنية، ست مدنية وأطفال ونساء. يا خيي طيب ما هذا سلاح امريكاني.
0: نعم.
1: انتوا الامريكان كيف تقبلوا؟ يعني يا استاذ سوني انا ضد، قلت لك يمكن العالم تفهمني غلط، بس الاجرام اللي عم بيصير مسح الكرة، ضرب المدنيين، واخرته العميد
0: العميد والظابط والشاب اللي معه العريف
1: يا حرام.
0: ايه.
1: وعائلة كرم بيجي بيقول لك هاو مدنية، ليش مرقوا؟ ليش كانوا مرقين على الطريق؟ خي ما انت وانك شايف انه هاي سيارة مدنية. يعني انا اللي عم شوفه يا استاذ طوني، استهداف اسرائيل هي للمدنيين.
0: ليش؟ ليه برأيك هالاستهداف للمدنيين؟ تحديدا يعني هل لتفريغ الجنوب وبس السيطرة الكاملة ولا شو؟
1: يا استاذ طوني هيدي الصهيونية ما بتميز، بس بدهم يضربوا، ما بتميز بين مدني وعسكري.
0: طب فينا نسحب هالزريعة من ايدها لاسرائيل؟
1: اكيد فينا نسحب.
0: كيف؟
1: نحن اكيد اليوم
0: يعني حتى تبطل تستهدف لا الجيش ولا المناطق ولا تدمر ولا تمحي ولا تمسح، شو فينا نعمل حتى نسحب هالزريعة، زريعة الاعتداءات اليومية كل يوم كل يوم كل يوم، وكل يوم عم بفوتوا زيادة يمكن عسكريا على الارض ما بنعرف، بس انه كيف فينا نسحب هاي الزريعة من ايد اسرائيل حتى نقول لها قلي
1: ايه سيسواني؟ لازم نحن فينا اللي عم يعملوا فخامة الرئيس،
0: فخامة
1: اتفاقية سلام ونخلص. يا خيي طب ما نحن عانينا من القضية الفلسطينية بلبنان، ما فينا نضل كمان نعاني. هلا اللي عم يعملوا فخامة الرئيس هو صحيح 100%، ان شاء الله يصير في توقيع سلام، لانه ليك مصر كيف عايشة بأمان والاردن
0: عايشة. ليك اليوم كمان شو سموه لرئيس الجمهورية، بيقولوا له لرئيس الجمهورية اعتبروا مصيبة حلت بقادة الجماعات اللبنانية وليس أمامها إلا التعامل مع حال مرضية مخيفة اسمها جوزيف عون إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. تصور رجعوا قالوا له أما اتكاله على حكومة يديرها الإعلام نفسه، عم نحكي عن إعلام الحزب، سموه لنواف سليم الناشط الباهت، فلم ولن ينفعه في شيء.
1: لا بالنتيجة الحكي شيء واللي عم بينطبخ بالخبايا عن طريق الرئيس بري شيء تاني.
0: بركة الرئيس بري موافق، شو عرفه؟
1: ما بيقدروا الرئيس بري،
0: بيقولوا لك ما في حدا يفصل بين الثنائي الشيعي أبدا، لا بالمواقف ولا بالتصريحات، حتى بيقولوا لك إنه الرئيس بري إلى حد كبير حزب الله بكرافات.
1: ايه استاذ طوني ما تنسى انه في شوية صمود بين من ايران تجاه امريكا واسرائيل، مشان هيك ما هو بياخد الهوى كيف رئيس بري. الهوى شو اليوم؟ الهوى فيش في
0: الهوى مبدئيا ترامبي، ما هيك؟ الهواء ترامبي.
1: لا هلا هو الرئيس بري في ريحة انتصار لإيران.
0: انتصار؟
1: ايه في ريحة انتصار، يعني عدم يعني بالنسبة لإلهم عدم انهيار إيران يعني انتصار لإيران.
0: شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك. طولنا شوي زيادة، خليني أخذ زميلنا طلال من روما.
2: صباح أستاذ طلال.
0: صباح النور.
2: أنا بتابع البرنامج والبرنامج كتير مهم. يعني بدي أقول لك إنه لا، في خلاف بوجهات النظر كتير كبيرة بين نتنياهو وبين ترامب. أولا نتنياهو ما عنده الدعم الكافي لحتى يمشي بالخطة تاعت إسرائيل، لأنه أولا أوروبا ما مساندته، تاني شغل الوضع الداخلي ما بيسمح له أنه يستمر بالحرب لأنه تكاليفة كتير كبيرة، فاختار طريق أنه يحاصر إيران يجوعها ويوصلها لاتفاق تسلم السلاح النووي الأورانيوم وتتخلى عن الصواريخ البالستية، بينما إسرائيل مستعجلة كتير وما بدها تعمل كل 10 سنين حرب، وبدها تنهي الموضوع نهائيا.
0: أيوة.
2: يعني بدها تنهي الموضوع مع إيران، بدها تنهي الموضوع مع حلفاء إيران. هيدا الخلاف بيناتهم. إسرائيل مستعجلة كتير وما فيها تبقى هيك بالنسبة لهم، وترامب عنده وضعه بده يوصل لاتفاق لأنه عنده النص الثاني للانتخابات، وبنفس الوقت هو بيقول ترامب أنه أنا ما مستعد خوض حرب مع إيران وكرمال مضيق هرمز، وأوروبا مش فارقة معه وعم تبحث عن بدائل بشمال أفريقيا وغير ذلك، فأنا ما بدي أعمل حروب الآخرين، فبختار الطريق هي الحصار. هيدي كل القصة.
0: أوكي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا. Thank you. مرسي طلال. في اتصال نقطع الخط. توفيق من بيروت.
3: صباح الخير استاذ توني. مع توفيق من بيروت. ما حدا بده حرب أهلية ما حدا، لا اسلام ولا مسيحية ولا سنة ولا دروز ولا حدا، بس هدول الأقليات اللي ماشيين مع إيران عم يستفيدوا منهم وعم يدمروا شعبهم. أنا برأيي يعني لازم يوعوا بقى خلص، لأنه مازال هي أنا بدي أقول شغلة، مازال مكر خاتم الأنبياء بإيران بيهدد بده يضرب بده يعمل، لأنه فوتوا الدين بالسياسة، كيف بدها تضبط يعني؟ طول عمرهم هدول حيضلوا هيك بالحروب وبالمشاكل وبالتشريد وهذا. بعدين إيران شو فارقة معها إذا تدمر لبنان ولا ما تدمر لبنان، بهمها مشروعها يمشي ويعطيك العافية.
0: طب ليش مستعجل؟ يلا أوكي، لأني هلأ حابين يشاركوا معنا. هل خلفية على خلفية استهداف الضاحية قد ما شغلين عم نتعب، فينا نقول انتهى نص شهر العسل الأمريكي الإيراني، هل نتنياهو رح يجر مجددا ترامب للحرب من وراء تشعيل الضاحية بالغارات اللي راح فيها قتيلين و11 12 جريح لما أظن. ألو
4: ألو.
0: أيوة
4: صباح
0: النور. صباح النور. مين معي؟
4: حسام.
0: كيفك حسام؟
4: الحمد لله ماشي الحال. اللي بدي اقول لك اياه توني انه في اتفاق بين ترامب ونتنياهو.
0: يعني دخلنا للحقيقه، مين بدنا نصدق منهم؟ ترامب بيقول لك يعني وافق نتنياهو انه يتريس بالهجوم، واذ بنرجع بنلاقي انه نتنياهو ضرب.
4: لك في لا في شيء بالانجليزي بيقولوا له جود كاب باد كاب، هلا عم بيفاوضهم ترامب بس بده يضغط عليهم مش مباشرة، من تحت الطاولة بيقول له لترامب لنتنياهو دروب، وبقول أنا ما لي دخلي كيف، بس هذا ضغط عليهم لأنه عم بارح ضربوا لهم كهرباء، يعني هذا تحذير لقلهم أنه بيدمروا لهم البنية التحتية واقتصادهم بالأرض. هلأ في مفاوضات،
0: هلأ في موقع ولا بيقول في توصيات باستهداف، اسمع شوي، هلأ بيقول موقع ولا الإسرائيلي في توصيات باستهداف بنى تحتية إيرانية إذا صعدت طهران هجماتها.
4: ايه ما ضربوا لهم امبارح شوي.
0: عرفت. ايه عرفت.
4: هيدا رساله لهم انه اذا ما بتمشوا بالمفاوضات، عرفت كيف يعني، هني بيفهموها، بس هلا ترامب عم بيقول قدام العالم انا ما دخلني، هيدي هي اللعبه بيناتهم.
0: بس في صحيفه اسرائيليه بتقول لك انه الضربه كانت منسقه امريكيا اسرائيليا.
4: ايه مزبوط، بس ترامب بيخادع، ترامب معروف عنه
0: ترامب يعني بيخادع
4: هلا في مفاوضات بيناتهم،
0: ترامب بيخادع وشو اسمه نتنياهو ادمي
4: متفقين مع بعضهم.
0: قربت امك بيس على التليفون عم تحكينا على السبيكر.
4: متفقين مع بعضهم يا توني.
0: بيس حبيب قلبي. قربت امك على التليفون.
4: عم قول في اتفاق بينهم.
0: من الاول ايه.
4: انه ترامب بيفاوض ونتنياهو بيضغط وترامب بيعمل حاله ما معه خبر. بس بيكون قايل له دروب. هو ما بيتحرك نتنياهو.
0: بدون ما يكون منسين مع بعضهم. أوكي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. بسمع إلي.
5: صباح خير توني كيفك.
0: أهلا وسهلا.
5: معك إلي. أنا رح جاوب بس لك ليش هني اعتبروا الإيرانية الضاحية خط أحمر. لأنه ما عادش عندهم سلطة على الجنوب. طيب ما يقولوا الجنوب خط أحمر وصاروا قطعوا الجنوب وقطعوا الليطاني وشمال الليطاني وما بعرف شو. هلا حاطين آخر نقطة الضاحية. فإسرائيل بهالحالة برجوك إنه لا الضاحية لكم سلطة عليها ولا الجنوب لكم سلطة أصلا عليها.
0: لا بس إن ربطوا الإيرانية ربطوا الضاحي ولبنان كله بالمفاوضات والتوصل لاتفاق مع ترامب. ربطوها كل هالملف مربوط ببعضه. تمشوا منمشي.

معمول كمان من أسئلتنا مين عم بيقود مين، ترامب ولا نتنياهو؟ مين بيقول له للتاني مشي معي؟ وهل تجدد الحرب رح يأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ لحديت هلأ ما حدا من المتصلين جاوبني على هالنقطة، هل تجدد الحرب بين إسرائيل وإيران رح يأثر سلبا أم إيجابا على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟ وهل عطيت الضربات على إسرائيل من قبل إيران قوة دفع جديدة لحزب الله داخليا وإسرائيليا؟ في كمان حدا من الناس سأل هل في خوف عند الكل من حرب داخلية لبنانية لبنانية؟ وأحد الأصدقاء كمان بيقول شو نهاية مشروع حزب الله؟ خبرونا، بدهم يعيشوا مع باقي اللبنانيين أو ما بدهم؟ هذا سؤال، كمان سؤال مشروع.

0: شجر وحجار حفافيك جو جدود العمر وشجر أراضيك سواعد أهلي شجر وحجار حفافيك جو جدود العمر وشوفيك
1: اتصال ألو
2: بونجور
3: جيهان معك
1: أهلا بجيهان علي لي صوتك حبيبة قلبي بليز
3: كيفك يعطيك العافية توني
1: أهلا وسهلا
3: توني أنا بس بدي أقول لك شغلي هلأ أكيد نحن هلأ بوضع شد حبال
1: بين مين ومين بين الإيرانية والإسرائيلية
3: والأمريكان بين الإيرانية والأمريكان
1: لا ما الأمريكان قاعدين حاليا على الطرف عم بيتفرج
3: لا مش عم بيتفرج هلا
1: عنده مفاوضات في باكستان
3: شو بس ما بيقولوا بالانجليزي اللي صار هالثلاث ايام الماضو بين تصريح الرئيس جوزيف عون بالانترفيو تبع سي ان ان والمفاوضات اللي صارت بامريكا هلا في انا بقول قرار واضح
1: بدي اتشيك شوي صغيره اذا ممكن جيهان هلا الاعلام الاسرائيلي عم يتحدث عن تم رصد اطلاق صواريخ جديده من إيران باتجاه الشمال الإسرائيلي وحيفا ومحيطة وصفارات الإنذار ستنطلق قريبا
3: أنا يعني أنا هلأ أنا بفتكر أنه في هلأ ما تشد حبال يعني مين في ياخد يعني يكتسب أكثر من تاني وإن شاء الله تكون هيدي آخر راوند يعني بفتكر أنه نحن وصلنا على الآخر
1: مين نحن؟
3: انه كل
1: كلبنان ولا كشرق اوسط ولا
3: كلنا اللي هلا مشتركين بهالحرب واللي معنيين بالحرب بطريقه مباشره لبنان اسرائيل امريكا ايران كلنا نحن
1: هل برايك مثل ما عم بقول اعلام الحزب انه صيغه الطائف خلصت لازم ننبش على صيغه جديده
3: هلا كل الاوراق عم ترجع هلا تعرف تتوزع بطريقة كليا بتغيير كبير يعني هيدا كله المضى
1: بيقولولك يبدو انه اتفاق الطائف ادى مهمته الفعلية خلص بعد التمديد القصري له باتفاق
3: أكيد.
1: الدوحة حتى الحزب بيقولك بات لبنان بحاجة الى جردة بكل موجوداته البشرية بعد هاي ما عم فهمها بين هلالين والاقتصادية قبل صياغة نظام داخلي جديد لهالشركة اللي اسمها لبنان هل لبنان شركة ولا وطن ولا شو
3: يعني رح أقول لك شغلي توني لما بتشوف كل هالبلاد عم بيتخانقوا على بلدنا يعني بتشوف انه في مثل ما بيقولوا انترست للكل انه هالبلد يندار بطريقة بركة مش مثل ما كان مندار لهلأ لانه مصالح كثيرة عم بتصب بهالبلد كله عم بيبين هلأ
1: شكرا لك اهلا وسهلا فيك ثانك يو 09-218-233 اتصال الو
4: اي الو صباح خير
1: صباح النور هلا
4: توني كيفك
1: اهلا وسهلا
4: فراس من العقورة معك
1: اهلا فيك فراس
4: تعرف انا بنطر رجع لمنين تحكيك قد ما في تم تشغلقنا شوي اون فات اليوم رح نحكي على رواق تنبلش بقصة بدهم يعملوا جرد بالبشر هني هيدي قصة العدل كل مرة بيهددونا بالعدد والعد وأهلا وسهلا بالعد يعني أما بالعودة لحزب الله
1: لا عملوا جردي يمكن الجرد البشري ما بعرف كيف
4: عملوا جرد بشري ما هذا أظنهم بالجرد البشري الجرد البشري هو العد وبتعرف كلهم هو الإجمالة
1: جرد بشري تبعهم. واقتصادية
4: ايه واقتصادية كمان واقتصادية لأنه بيقولوا أنه هن 80% من بشكل 80% من اقتصاد لبنان وحنفوت بتفاصيل من بيدفع ضرائب مين بيدفع كهرباء قديش نسبة الالتزام بالجباية ما بدي اقول مناطقنا ومناطقهم لبنان كله لقلنا ولقلهم يعني لبنان وطن نهائي لكل ابنائه
1: نعم.
4: ولبنان 10452 هيدي وصية ممنوع نتخلى عنها لو شو ما صار
1: نعم.
4: بغض النظر شو بيكون النظام بعدين فيدرالي كونفدرالي لمركزي موسع
1: نعم.
4: نشوف شو بيصير بس اكيد الطائف مات اساسا الطائف ما تنفذ
1: ما تنفذ
4: يعني خلق ميت إيه؟ خلق ميت انه شو تنفذ منه الطائف
1: نفذوا السورية انتقائيا
4: اليوم بالمية والشيء الاساسي اللي هو تسليم كل سلاح الميليشيات ما تنفذ لانه حزب الله ترك سلاحه وليد جنبلاط ترك سلاحه والجماعة الاسلامية تركت سلاحها امبارح ببيروت الجماعة الاسلامية خيل لقين عندهم 4 طن اربجيات او ديوان لشو 4 طن ازايف اربجيات متلاقى ببيروت من 3 ايام سيد جنزير
1: اوكي
4: anyway, لما نرجع لحزب الله
1: على السريع شوي بس اذا ممكن.
4: ما في حل، ما في حل مع حزب الله،
1: ما في حل.
4: الا ايديولوجي، هيدا حزب ايديولوجي. حطت ايران 70 مليار دولار لا عملته، هيدا اخر خط دفاع، هيدا درة استاج في هذه في جمهورية الملالي في نظام ولاية الفقيه. لا حل، لا حل، لا حل.
1: يعني لا تتوقع انه ينتهي، ما بتتوقع.
4: ما كيف بده ينتهي خيي؟
1: عم بحكي، عم بحكي بس شوي روق، عم بحكي كزراعه العسكري ما بتتوقع ينتهي
4: ولا حتى لا زراعه العسكري بينتهي ولا هالايديولوجيا، لانه
1: طب وهيك منضل؟
4: اكيد ما في حل خيي،
1: هيك منضل لبنان حالة ضرب وقتل والى ما هو.
4: اذا خيي سؤال، اذا عندك باقالتي كثير كل نواب الحزب الاشتراكي من عدا اليوم حاليا، كل نواب الحزب الاشتراكي من عدا مروان حمادي ما حزب الله، لانه وليد جملات ما حزب الله. اذا 30% من نواب السنه ما حزب الله. اذا عندك خيي بالعقوره اول ضيعه مارونيه بلبنان، عندك نسوان حاطين صور حسن نصر الله ببيتهم، بدنا نضل او بدنا نضل؟ ما بقى نكذب على بعضنا، هذا الحزب تغلغل في النسيج اللبناني. أوكي. اضافه الى قوته الايديولوجيه والعسكريه والماليه والتنظيميه.
1: شكرا لك.
4: ليصبح سرطان نهش الجسد، الجسد اللبناني ولا حل.
1: شكرا بس لك، ما فينا نطول اكثر. هلا بلشت صفارات الانذار تدوي في خليج حيفا وبعدها الرشقات الصاروخية من إيران تتجه إلى إسرائيل. عم تردني هلأ مشاهد من الهجوم الإسرائيلي كمان على غرب طهران وعلى معمل الطاقة. خليني اسمع مارينا.
2: توني صباح الخير لكل القيمين على البرنامج.
1: أهلين.
2: صباح الخير لكل لبنان، واتمنى من كل قلبي الله يحمي لبنان ويحمي الجيش اللبناني ويحمي شعب لبنان كله.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو مارينا. هلا في سماع دوي انفجارات ضخمه بشمال اسرائيل، فاذا يبدو انه الصواريخ الايرانيه وصلت حاليا لشمال اسرائيل. فينا يمكن طارح الخط.

0: عادل.
1: بونجور توني.
0: بونجور.
1: كيفك؟
0: الحمد لله.
1: أنا بقول خلصت سمكة شلتها من المي وعم بتفرفر بعدها. هون امبارح إذا انتبهت لخطاب ترامب إنه في إسرائيل طلب من إسرائيل يضرب ضربة دقيقة لحزب الله، وكمان سوريا بيساعده، شو معناتها هالحكي؟
0: لا ما قاله.
1: يعني لا كل شيء مطبوخ وخالص بس بده شوية وقت تيستوي وخلصت.
0: لا عادل ما قال إنه سوريا بيساعده، للمعلومات هاي. يبدو أنه كمان الدفعة الصاروخية الثانية وصلت إلى أجواء تل أبيب الكبرى، فإذا الدفعة الصاروخية الثانية الإيرانية وصلت إلى أجواء تل أبيب. اتصال. ألو.
2: ألو بونجور.
0: بونجور أهلا.
2: فيكتور عم يحكي معك بالشيطوني.
0: أهلا بفيكتور.
2: ما في حل، ما في حل معهم. ما دام عندهم ايديولوجية بدلهم يقتلوا لآخر واحد وما عندهم مبادئ.
0: طب نحن عم نحكي قديش رح تأثر هالحرب هلأ عن جديد على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
2: رح تأثر علينا، عليهم. هني ما فرقيني معهم، الحرب عنا، الدمار عنا، القتل عنا، كل شيء عنا هون. هني ما عندهم شيء. زبطت زبطت، ما زبطت معهم بتشوفهم ببيروت، بتشوفهم بالشمال بعدين. يعني حرب إبادة، هي اسمها حرب إبادة هلأ مية. مثل ما عم خبرك اياها الخبرية.
0: حرب إبادة لمين؟
2: يعني عليهم. ما دام بقول لك نحن كل واحد بيخلق عنا مشروع شهيد، كيف بدك تتحاور انت وياه؟
0: ايه بس إبادة لمين؟ هذا فكر ايديولوجي بس عم نحكي عم تقول مين بده يبيد مين؟
2: نحن بناكل قتل كمان اكثر منهم.
0: مين بده يبيد مين؟ هلا هذا يعني الحكي منه بس رح اسمعني شوي. مين بده يبيد مين؟
2: الإسرائيلية اخذوا قرار
0: بإبادة حزب الله؟
2: نزع حزب الله. بدهم يشلون. بدلوا حزب عادي سياسي اهلا وسهلا، بدلوا عسكري بدهم يبدونا كله. ما في حل بقى.
0: نعم.
2: هيدا الحل الاسلامي. يعني شيء مؤسف، شيء مؤسف، شيء مؤسف. شو بدي اقول لك يعني ما بقى فينا نضايق، ما بقى فينا نحمل. يعني خراب ودمار وتدمير ما بقى فينا نحمل. طب في 30% من الشيعة ما بدهم الحرب، ما بدهم دمار، ما بدهم شيء. وين 70% ماشيين بالايديولوجية؟
0: يلا شكرا لك. نحن تعددت الاراء ودائما لبنان الحر منبر حر للجميع. كارلا موجز اخبار للعشرة الاربع معها مسيلة لي مسيحي ولحلوة لبنان سيدي مخلوف. تضلوا بألف خير، لقونا بكرة.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90، كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30.

0: تحدث إعلام إسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران باتجاه الشمال وحيفا ومحيطها، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار ستنطلق قريبا، وأفادت معلومات بإطلاق مسيرات يمنية أيضا باتجاه إسرائيل. في هذا الوقت تحدث موقع ولا عن توصيات أمنية إسرائيلية باستهداف البنية التحتية في إيران إذا صعدت هجماتها ضد إسرائيل. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان الإسرائيلي تحدث مع قائد القيادة الوسطى المركزية الأمريكية 3 مرات منذ مساء أمس. في هذا الوقت أفاد الإعلام الإسرائيلي بأنه في أعقاب الوضع الأمني تم إلغاء شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة التي كانت مقررة ليوم غد. وصل هذه الأجواء ألغيت كل رحلات الجوية في مطار مهر أباد في طهران حتى إشعار آخر، وكان للتطورات تداعيات على أسعار النفط، فقد قفزت بشكل حاد بعد تبادل إيران وإسرائيل الضربات العسكرية، فارتفع خام برنت إلى نحو 5% ليبلغ 97.75 دولارا للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 4.6% مقتربا من 95 دولارا للبرميل. وقفة إعلانية ونتابع.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول انشورنس، منحمي قصصكن. لبنان الحر.
0: أفيد عن انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، وأيضا عن سقوط إصابة مباشرة في خليج حيفا. إلى ذلك تحدثت وسائل أعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في منطقة المركز وتل أبيب الكبرى بعد إطلاق دفعة صاروخية من إيران. ومزيد من التفاصيل يطلعون عليها زملاء من قسم الأخبار.
3: في الواقع كارلا ما زالت المعلومات كما ذكرتي تتحدث عن إصابات مباشرة في أنحاء متفرقة من إسرائيل، ولا سيما تل أبيب وحيفا كما ذكرتي. هذا كل شيء.
0: شكرا لك رانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام الأخبار. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بارليل ويذر ريبورت طقس لبنان حلو.
1: طقس اليوم غائم جزئيا لقليل الغيوم مع انخفاض طفيف بالحرارة على الساحل، بكرة أيضا قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بالحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، بتتخطى معدلات الموسمية بينما بتستقر على الساحل. والأربعاء طقس غائم جزئيا لقليل الغيوم من دون تعديل يذكر بالحرارة على الساحل بينما بتستمر بالارتفاع بالمناطق الجبلية والداخلية. الحرارة كل هالأسبوع بين 27 درجة بالنهار و22 درجة بالليل على الساحل، وبالجبال بين 24 درجة بالنهار و15 درجة بالليل.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: على المدخل الشمالي لبيروت عم نشهد حركة مرور كثيفة من جسر غزير لصربة ومن جسر أنطلياس للكارانتينا. على المدخل الجنوبي للعاصمة عنا حركة مرور كثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة من خلدي باتجاه الأوزاعي. على المدخل الشرقي عنا حركة مرور كثيفة من الفياضية باتجاه الحزمية وصولا للصياد، ومن المدينة الرياضية باتجاه نفق الكولا سليم سلام. وأيضا تسجل حركة مرور كثيفة على مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها، وعلى مستديرة رزق الله باتجاه الشيفرولي، ومن مارمتر باتجاه الحكمة. وأيضا حركة مرور كثيفة على أوتوستراد أميل لحود باتجاه سوق السمك.
0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر
2: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت؟
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أكتان 2,490,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,507,000 ليرة، المازوت 2,106,000 ليرة، أما الغاز فمليون 329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: صباح الخير يا لبنان ويا لبناني وين ما كنت عم تسمعنا. صباح الخير لأشطر شعب بالعالم، الشعب اللي اخترع الأبجدية وعلم العالم كيف يكتب. هلأ هالشعب عم يكتب تعليقاته على السوشيال ميديا بدل ما يكتب التاريخ. يوم فنان جديد، يوم بيجي كل أسبوع بلا عزيمة، يعني مثل الضيف اللي كلنا ناطرينه وبنفتح له الباب بس ما حدا مبسوط فيه صراحة. صعبة بعد الويكند ترجع على الشغل، بس ما عليه، في شيء أصعب من نهار التنين، في إنجاز وطني ما حدا حكيكن عنه حاب حكيكن عنه اليوم. نحن يا أصدقائي نجحنا بشيء صعب جدا جدا، كتير من الشعوب بالعالم بيفشلوا فيه. نجحنا نبني دولة شايفة وساكتة، وساعدناها لتشتغل بكفاءة عالية جدا. لا ما تفكروني عم بنتقد، بالعكس أنا معجبة، معجبة لأنه هالمشروع مستحيل كان ينجح بلا الشعب اللبناني. نموذج الدولة الشايفة الساكتة بدها شركة، ونحن كشعب كنا شركاء ممتازين، لبل كنا أحسن من الشركاء بكتير مرات، كنا نحن المبادرين. جد لفتني الموضوع لأنه أنا كتير عم بسمع ثقافة نقح حوالي هالفترة، بدي أشوف النقب بمحله ولا نحن شركاء. إذا بعطي إكزامبل من 30-40 سنة لليوم، الدولة سكتت على مافيا المطارات من 30-40 سنة، مظبوط، وعملوا نظام ومؤسسات تمام. بس إذا بدي يكون منصفة، نحن كمان ما حكينا، بالعكس كنا عم نتفاهم مع صاحب المطر، صرنا أصحاب نحكي معه بحنان وبلطافة، وسميه شو ما بدك تسمي، شو بعرفني، سمي أبو ملحم. بيضحك لك وبيعلي لك التعرفة وبيغمرك على كتفك وبيطبش لك، ونحنا منقل له الله يخليك شو منعمل بالك. بس نحنا قبلنا بالوضع، نحنا بالعكس أنسنا الوضع، زدنا عليه لمسة إنسانية وصرنا مهمشرينه للزلمة لدرجة إنه نحنا أبضيات إنه ما بتفعله هالشهر مش مشكل، بتفعله شهر الجاي مع أنا صديقي أبو ملحم. إذا بدي أعطي مثل تاني بس هيك أجمل شوي، قديش صار في مخالفات بموضوع البناء والعمار و والدولة سكتت. طيب بدي أجرب أعطيها عذر للدولة إنه عندها مشاغل، بس نحن شو عملنا؟ ما أفينا فرصة نبني من دون رخصة، ما قفينا فرصة نعمل واسطة حتى ما يطب علينا الدرك. لا بس في شيء أهم، انتقدنا الجار اللي عمر بلا رخصة، أخذنا الطابق الإضافي، طلبنا بتطبيق القانون على الطابق الإضافي للجار، صرنا خبراء قانونيين لما يتعلق الموضوع بجارنا، وخبراء استثناءات لما بيتعلق الموضوع فينا. التوازن الدقيق لما تكون علي وعلى غيري مش سهل ابدا، بده موهبة. انا اكيد انه اللبناني بيتميز فيها وين ما كان بالعالم. بس اجمل انجازاتنا من ضمن هيدا الموضوع وحكيت عنه انا من شي جمعتين، احذروا شو اللي منسميه نحنا بفخر الواسطة، لدرجة انه بطلت الواسطة فساد، صارت معروف، والمعروف محترم، والمحترم بيستاهل، والبيستاهل لازم ياخد حقه، وحقه لازم يجي من شي مطرح، وهالمطرح وين؟ الدولة. واللي بيوصلك على الدولة الواسطة، يعني صارت الدايرة مكتملة كاملة حلوة، يعني حتى الشكل صار مهندس هندسي. أكيد الدولة مغلطة وأكيد الدولة عندها نقص تبعولة، بس يا جماعة نحن كمان اخترعنا نظام موازي للدولة عم يشتغل بكفاءة أعلى من الدولة وعم بمول الدولة اللي منتشكى منها. أكتر شيء ممكن تسمعه عبقري بحياتك. ايه من مول الدولة الموازية اللي أسسناها بالرشاوة وتنمرق حالنا ونظبط أمورنا.
1: خبر عاجل من لبنان الحر.
2: العاجل، وهو بعدما أزعنا أن إسرائيل أعلنت انتهاء الموجة الصاروخية الإيرانية من دون إصابات بعدما طالت تل أبيب الكبرى وحيفا، أشار التلفزيون الإيراني إلى أن إطلاق الصواريخ تم من إيران ولبنان في اتجاه حيفا وشمال إسرائيل. من جهة ثانية، القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عدة وسط إسرائيل. إلى ذلك، وفي التطورات اللبنانية، يسجل قصف مدفعي على قرى عدة في النواطية، فيما سجلت غارة على ساحة بلدة المروانية قضاء صيدا، كما سجلت غارة في قضاء بنت شبيل. هذا كل شيء.
1: خبر عاجل من لبنان الحر.
0: بس تعرفوا شو أحلى شيء؟ أحلى شيء إنه منعمل هيدا الشيء كله ومنطالب بالإصلاح، منتفاهم مع المخالفة ومنطالب بالقانون، منستخدم الواسطة ومنشتم الزبائنية، منتأخر على الدوام ومنحكي على الدولة اللي ما بتشتغل، منتفع تحت الطاولة ومنتشكى من الفساد. إيه بس من هي الدولة؟ من اللي موظفين الدولة؟ من جزء من شعبنا؟ يعني نحنا مش بس شايفين وساكتين مثل ما الدولة عاملة، لا، نحنا شايفين وساكتين ومنتقدين، لا، وعم نكرر نفس الشيء وبالآخر نندهش. الدهشة هاي بحد ذاتها لوحة بتتعلق على الحيط. لوين بدي أوصل بهالحكي؟ بدي أوصل تقول إنه مش عم بعتبر الدولة مظلومة، لا، الدولة عم تعمل بالضبط اللي نحنا سمحناه لأنها تعمله. بس كلمة إنه الدولة غايبة للأسف صارت عنا نوع من تنفيس وطني، منقولها كل يوم بس تنرتاح ونرجع منكمل ما منعمل شي. أنا بحب الأمثلة كتير، يعني أعطيكم إكزام. مثلا واحد عنده وجع بظهره، كل يوم بيقول لازم روح عند الدكتور، وكل يوم ما بيروح، وبعدين بيتعجب ليش ظهره بعده عم يوجعه. يا خي، يعتبر الدولة ظهرنا ونحنا ناطرين حدا يجي يعالجها بدل ما نروح نحنا نعالجها. وما بحك ضفرك إلا جلدك، مزبوط. بس في مثل تاني، مثل تاني بيقول كل من تعاشر أقول لك من أنت، وأنا بزيد عليه، قل كيف بتتعامل مع الدولة بقلك شو بدك منه. اللي بيتفاهم مع الدولة بقول يلا بدي مرق، اللي بيحاربها بقول بدي غير، واللي بيشتمها الصبح وبيتفاهم معها بالليل بقول أنا بدي ريح حالي. شو وقفت علي؟

صباحية وكل واحد فيه بذات الوقت الشريك. وأول خطوة تطلع من هالغموض لا انتخابات ولا ثورة ولا خطاب. أول خطوة وقف تتفاجأ بليز، لأنه اللي بيتفاجأ من النتيجة وهو مشارك فيها هيدا مش متفاجئ، هيدا عم بيمثل. ونحنا والحمد لله فينا كتار ناس بيعرفوا يمثلوا من زمان. صباح الخير يا لبنان، وصباح اللي بيضحك على حاله كخطوة أولى قبل ما يبلش يغير حاله.

0: يعني ما بعرف إذا هيدي مشكلة ولا سخرية إنه هيدا لبنان، بس لازم نضوي وننتقد حالنا.
1: غلط صحح لي.
0: الأغلبية دايماً على حق، هيدا أخطر شي ممكن نصدقه. بلحظة من اللحظات بالزمانات كانوا الكل يفكروا أنه الأرض هي مركز الكون، العلماء، الفلاسفة، رجال الدين، الملوك، الناس العاديين، كلهم كانوا متفقين. واللي إجا بفكرة مختلفة واجه السخرية ثم الاضطهاد، وفي ناس ماتت، ومع هيدا كله كانت الأغلبية غلطانة. هيدا المثال منه استثناء، هيدا نمط متكرر بالتاريخ. والمشكلة الحقيقية مش انه الغالبية بتغلط مرات، بل انه عقلنا للأسف مبرمج بشكل طبيعي انه يوثق بالأغلبية. بس ليش؟ الإجابة بالأساس انه الإنسان كائن اجتماعي عاش آلاف سنين ضمن مجموعات ببيئة بدائية. الانسجام مع الجماعة كان معناته البقاء، كيف يبقى موجود وما يموت، والخروج عنا كان يعني الخطر. لهيك تطور الدماغ البشري تيلاقي بالإجماع الاجتماعي نوع من الدليل والحماية. هذا طبعا منه شي غبي أبدا، ولكن بسياقه كان منطقي. بس المشكلة وين؟ المشكلة انه عم ننقل هيدي الغريزة لسياقات مش لازم ننقلها عليها. انه اذا كان بالزمانات عايش ضمن مجموعات بالمجتمعات البدائية تيحافظ على حاله ويحمي حاله من الخطر، بس اليوم هل مسموح ننقل هالغريزة على السياسة، على العلم، على الاخلاق، على الاقتصاد؟ اكيد لا، لانه في فرق كتير كبير بين الاجماع والحقيقة. الاجماع مفيد بمجالات محددة، الإجماع العلمي اللي فيه أدلة مثل تغير المناخ مثلا، وبعدين حتى بعد فترة بيجعوا بيكتشفوا إشياء جديدة مغالطة للي اكتشفوها بيجعوا بيغيروا علميا. برضو هيدا الشيء بيختلف جذريا عن الإجماع الشعبي اللي نحنا منبني على الخوف أو على الجهل أو على الدعاية. يعني الأساس والفرق مش كم شخص مصدق هيدا الشيء ومآمن بهيدا الشيء، المهم نسأل السؤال كيف وصلوا لهيدا الإيمان وهيدا المعتقد وهيدا الاكتشاف. كيف تخيل مليون شخص عم بيكرروا نفس المعلومة بس هي غلط؟ هل هالشي بيحولها لمعلومة صحيحة؟ أكيد لا، بيخليها غلط، ولكن بتصير أكثر انتشارا. والانتشار والصحة أو الشيء المزبوط هن شغلتين كتير مختلفين عن بعضهم. مش معناتها إذا معلومة صارت واسعة الانتشار يعني ضرورة إنها معلومة صحيحة. هلا إذا بدنا نعطي أمثلة، الأمثلة ما بتخلص. يعني مثلا الأغلبية كانت تأيد العبودية لقرون، الأغلبية كانت تعتقد أنه المرأة ما لازم تصوت، الأغلبية كانت تآمن أنه الأمراض بتجي من الهواء الفاسد مش من الجراثيم، الأغلبية بألمانيا كانوا ساكتين ومؤيدين بالثلاثينيات. كل هيدي الأمثلة مش معناتها أنه إذا الأغلبية مأيدة يعني كانت محقة. بس للأسف كل مرة اللي كان يخالف رأي الأغلبية كان يدفع ثمن اجتماعي غالي كتير بس لمجرد أنه رفض الانسياق في السياق. خليني أعطي مثل تاريخي تاني. مثلا سنة 1847 لاحظ طبيب مجري أنه النسوان اللي عم يولدوا على إيدين الأطباء عم بيموتوا أكتر من اللي عم بيولدوا بالبيت على إيدين الداية بيسموها، ما هيك؟ اكتشف انه السبب هو الاطباء عم يجوا مباشره من تشريح الجثث على الولاده من دون ما يعقموا ايديهم. ولما اقترح الحل انه يعقموا بالكلور اتمسخروا عليه ورفضوا المجتمع الطبي كله وطرد من المستشفى، وبالنهايه صار بمصح للامراض العقليه حتى مات. ولكن من بعد موته بسنوات اجا باستور واثبت انه هيدي النظريه مزبوطه واعيد الاعتبار له. كان اسمه إغناز سيميلفايس، بس كان الزلمة مات وألاف النساء ماتوا معه كان قادر انه يخلصوا. هلأ طبعاً أعطيت مثل واحد بس في كتير أمثلة بالتاريخ، بس وين بيصير الخطر الحقيقي؟ الخطر الحقيقي بيصير لما بيصير الرأي الشائع حصاني. هيدا المفهوم بيقول أنه لما تكون فكرة خاطئة بتوقف التفكير، لما تقول الكل عم بيقول هيك كأنه هاي حجتك، أنت ما قدمت دليل، أنت قدمت إحصاء اجتماعي، والإحصاء الاجتماعي ما بيثبت الحقيقة ولا بينفيها. بس كم مرة نحطيت أنت بموقف وكنت عم بتقول إيه ما الكل عم بيقول هيك، بوقت أنه مش ضروري إذا الكل عم بيقول هيك تكون هيدي هي الحقيقة. وهيدي المغالطة إلى اسم بالعلم، إلى اسم الاحتجاج بالشعبية، appeal to popularity. وهي مغالطة ليه؟ لأنها بتستبدل السؤال هل هذا الشيء صحيح بسؤال هل هذا الشيء مقبول، وطبعا هولي سؤالين مختلفين تماما. قبل ما أقول شو هو الحل بدي ضوي شوي بسرعة على دراسة علمية بتأكد أنه العقل البشري مدرب لحتى يصدق المجموعة ويشك بحاله. سنة 1951 سولومون آش عمل دراسة واختبار للامتثال الاجتماعي، يعني كيف نحن مننحاز للأغلبية ولو عنا الجواب الصح، وكانت هيدي أشهر دراسة علمية مباشرة بهذا الموضوع. طلب آش من مجموعات صغيرة أنهم يجاوبوا على سؤال كان كتير واضح وجوابه كان كتير مرئي يعني للكل، ما بده كتير يفكروا فيه. بس بكل مجموعة قسمة حط ناس يعني مثل زرعهم بيناتهم حتى يجيبوا على السؤال بشكل غلط. اجت النتيجة 75% من المشاركين الحقيقيين وافقوا على الإجابة الغلط مرة واحدة على الأقل، و 32% وافقوا بشكل منتظم رغم أنهم كانوا بيعرفوا الحقيقة وشايفينها بعيونهم. بعد ما عمل هيدا الاختبار سألهم انه ليش انتو عملتوا هيك وجاوبتوا بهذه الطريقة، بيقولوا له شكينا بحالنا. وغير ناس قالوا له نحن عرفنا الحقيقة بس ما حبينا نبين مختلفين عن غيرنا. يعني هيدا الضغط الاجتماعي قادر انه يدفع الناس ينكروا اللي شايفينه بعيونهم بس تما يكونوا مختلفين وتيضلوا ضمن جماعة. عم تخيلوا شو خطر الموضوع؟ إذا بدي هيك اختم هالفقرة، مش المطلوب انك دايما تكون عم بتعارض الغالبية، لانه هيدا ممكن يوصلك لتكون متمرد من دون اساس. يعني مش المطلوب انه لانه شفت غالبية عم بتقول ايه انت تقول لا، اكيد لا. المطلوب شيء ابسط بس اصعب بذات الوقت، المطلوب تسأل ليش، بدل ما تسأل مين وكم واحد عم بيقولوا هيدا الموضوع، اسأل ليش وشو صار وشو خلفيته. الأغلبية هي خيط اجتماعي يمكن تكون مفيدة بس منا بوصلة للحقيقة والمعرفة. والتفكير المستقل منه رفاهية انه يابا هيدا معلم هيدا مثقف هيدا فيلسوف، لا، التفكير المستقل هو مسؤولية كل شخص بده يفهم العالم حقيقة مثل ما هو مش مثل ما بيشوفوه كل الناس.

0: مقال بيعمل فرق.
1: تحت عنوان لبنان قبل إيران، كتب العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة بنداء الوطن الآتي: يسود في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية والعربية اعتقاد مفاده أن إضعاف إيران سواء عبر هزيمة عسكرية أو عبر فرض تسوية دبلوماسية سيؤدي تلقائيا إلى إضعاف محور حزب الله وحركة أمل، وبالتالي إلى تعزيز أمن إسرائيل وإعادة بناء دولة لبنانية مستقرة، غير أن هذه المقاربة تتجاهل طبيعة البنية الاستراتيجية التي بنتها إيران خلال العقود الماضية. الحقيقة قد تكون معاكسة، إذ إن كسر نفوذ هذا المحور في لبنان قد يشكل مدخلا أساسيا لإضعاف إيران تمهيدا لفرض تسوية دبلوماسية عليها. يتابع العميد توني أبي سمرة: إيران لا تخوض مواجهة تقليدية مع الولايات المتحدة، إذ تدرك أن ميزان القوى العسكرية لا يصب في صالحها، ولذلك اعتمدت استراتيجية قائمة على الحرب غير المتماثلة. والمفارقة أن طهران تبدو كأنها طبقت عمليا مقولة هنري كيسنجر الشهيرة حين قال إن الجيش التقليدي إذا لم ينتصر يخسر، أما المقاتل غير النظامي فإذا لم يخسر يكون قد انتصر. لذلك ركزت إيران على بناء شبكة واسعة من أدوات النفوذ غير التقليدية، من الوكلاء الإقليميين إلى أدوات الردع غير المباشر، بما يمنحها قدرة على إدارة صراعات متعددة الجبهات بكلفة منخفضة نسبياً، ويوفر لها أوراق ضغط في أي مواجهة أو مسار تفاوضي. هلا بس بدي أقول شغلة للإيضاح، يعني بما يتعلق باستشهاد الكاتب بكيسنجر، أنه هيدا الشيء يمكن بيعطي بعض نظري، ولكن ما بيثبت أنه الاستراتيجية الإيرانية بنيت على هيدي المقولة تحديداً، ولكن يمكن في تشابه بالنتائج. وأتابع. تابع العميد توني أبي سمرة مقالته في نداء الوطن ويقول: من هذا المنطلق، إذا أرادت الولايات المتحدة تحقيق نصر عسكري حاسم على إيران، فقد تجد نفسها مضطرة إلى العودة إلى ما وصفه راسل في كتابه The American Way of War، أي منطق حشد قوة ساحقة وتدمير شامل لقدرات الخصم وفرض استسلام غير مشروط كشرط لتحقيق النصر في حرب شاملة، وفق نظرية كارل فون كلاوزفيتش. هنا كمان برأيه الكاتب أنه هدف واشنطن هو النصر العسكري الحاسم، بوقت يمكن السياسات الأمريكية بالعقود الأخيرة ركزت على الاحتواء، يمكن على الردع، على إدارة الصراع أكثر من استسلام إيراني كامل. بأي حال نتابع. لكن هذا الوضع يحمل مخاطر أكبر على الولايات المتحدة، إذ إن الصراع مع إيران لا يقتصر على الملف النووي أو الصواريخ أو الوكلاء، بل يرتبط بطبيعة التوازنات العالمية وبمستقبل النظام الدولي في ظل التنافس المتصاعد بين القوى الكبرى. ويتابع العميد توني أبي سمرة مقالته في نداء الوطن: فوفق النظريات الغربية للجيوسياسة ولاسيما نظرية قلب العالم، تعد السيطرة على الحواف الاستراتيجية المحيطة بقلب العالم عنصرا أساسيا في تشكيل النظام الدولي والتحكم بموازين القوى العالمية. ففي الحافة الشرقية لقلب العالم تواجه الولايات المتحدة قوى كبرى كالصين وكوريا الشمالية، الأمر الذي دفعها تاريخيا إلى اعتماد سياسة الاحتواء. هنا عم بأكد لها ملاحظتي. أما الحافة الغربية فيتولى حلف شمال الأطلسي تأمينها في أوروبا، وفي المقابل تبقى الحافة الجنوبية الممتدة عبر الشرق الأوسط وإيران وجنوب غرب آسيا ذات أهمية خاصة لارتباطها بقلب العالم. بس بدي ارجع اقول مره تانية انه يمكن المنطقه كتير مهمه استراتيجيا، بس ما فينا نقدمها وكانه هيدي هي التفسير الوحيد للسياسه الامريكيه. يعني في كتير عوامل تانية بتشتغل على اساسها السياسه الامريكيه، الطاقه او امن الطاقه، امن اسرائيل، مكافحه الارهاب، التنافس الاقتصادي، يعني في كتير عوامل حتى ما نكون عم نغفلها. يعني يتابع العميد المتقاعد توني أبي سمرة في نداء الوطن، ومن هنا لا ينظر إلى الصراع مع إيران بوصفه مجرد نزاع إقليمي، بل كجزء من تنافس أوسع على إعادة تشكيل النظام العالمي. ومن هذا المنظور تقدم مبادرة الصين الحزام والطريق كتصور مضاد للمنطق الآخر، إذ تسعى إلى السيطرة على قلب العالم عبر شبكات مترابطة من البنية التحتية والطاقة والتجارة، بما يخلق مجالات نفوذ في أوراسيا. هلأ يمكن بدنا كتير إثباتات علمية تنشوف إذا فعلا هيدي النظرية هي مضادة للنظرية الأخرى، ولكن القارئ الكاتب كتب هيك. هكذا يتضح أن الصراع مع إيران لا ينفصل عن التنافس البنيوي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، بين محاولة تثبيت السيطرة على الحافة الجنوبية لقلب العالم، وبين مبادرة الحزام والطريق، كما أن تنامي دور مجموعة البريكس ومحاولات تقليص الاعتماد على البترودولار يضيف بعدا إضافيا إلى هذا الصراع. يعني في نقاش كتير كبير حول توازن السلطة ضمن إطار الدول. يتابع العميد توني أبي سمرة ويقول: في هذا السياق تبرز أهمية لبنان في المعادلة الإقليمية، حيث ينظر إلى هذا المحور بوصفه أحد أبرز أزرع إيران وجزءا أساسيا في شبكة نفوذها. لذلك فإن أي تحول كبير في ميزان القوى داخل لبنان، لاسيما تراجع نفوذ هذا المحور، قد ينعكس إقليميا عبر تقليص أوراق القوى الإيرانية في ملفاتها التفاوضية وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما يفتح ذلك نقاشا داخليا حول توازن السلطة ضمن إطار دولة فيدرالية، وقد يهيئ بيئة أكثر ملائمة لتقدم مسارات تفاوضية برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى السلام. يعني عم يطرح فكرة عكس كل السائد، وأنا بوافقه صراحة عليها. ويختم العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة مقالته في نداء الوطن ويقول: وفي الواقع ينظر إلى تحقيق نصر في لبنان ضد حزب الله أمل باعتباره أكثر قابلية للتحقق من أي مواجهة مباشرة مع إيران، ما يجعل الساحة اللبنانية أداة للتأثير على موقع إيران الإقليمي من دون الانخراط في حرب شاملة معها، ومن هنا منطق لبنان قبل إيران. انتهت مقالة العميد توني أبي سمرة في نداء الوطن.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة رز أمريكي الكيلو بـ85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت.

0: في وقت أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه حيفا وشمال إسرائيل، أعلنت إسرائيل انتهاء الموجة الصاروخية الإيرانية من دون إصابة. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عدة وسط إسرائيل، وقد تم إجلاء ركاب من طائرة إسرائيلية أثناء دوي صفارة الإنذار في مطار بن غوريون. وفي غضون ذلك، لفتت هيئة الطيران المدني الإيراني إلى أن الهجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهرباد والإمام الخميني في العاصمة. قبل المتابعة ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار، تفضل إيرانيا.
1: الجديد ريتا هو ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني الذي حذر الكيان الصهيوني كما وصفه بأنه بدأ لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. أضاف الحرس الثوري: رددنا على استهداف الصناعات البتروكيميائية في مهشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا. وطبعا هناك الخارجية الصينية التي دعت إيران وإسرائيل إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. أما الجيش الإسرائيلي فقال: دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية داخل إيران. في هذا الوقت وفي الميدان اللبناني، 4 قتلى في سلسلة غارات على زفتة فجرا استهدفت إحداها أحد مراكز الإيواء، فيما استهدفت بقية الغارات محيط حسينية النساء والمدرسة الرسمية وسط البلدة. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال: أكدنا أكثر من مرة أن إنهاء الحرب في لبنان جزء من وقف إطلاق النار، وكنا ملتزمين بوقف إطلاق النار وهم من يخترقونه، ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، مشيرا إلى أن مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف النار واضحة. أضاف: كل ما يحدث كانت واشنطن وراءه، وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر، ولا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. في ميدانيات لبنان سجلت غارة على ساحة بلدة المرواني في قضاء صيدا، وغارة على ياطر في قضاء بنت جبيل، وغارات على صفد البطيخ ومجدد سلم، وقصف مدفعي على عدد من البلدات في قضاء النبطي. أخيرا، نداء إنساني: مستشفى الروم بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB بوزيتيف للمريضة منى غسطين. للتبرع يجرى الاتصال على الرقم 03611 942. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: بارلل ويذر ريبورت طقس لبنان حر.
1: الطقس اليوم ربيعي مستقر ورطب نسبيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالأيام يلي جاية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية. بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية أيضا، إنما بتستقر على الساحل كما بيستمر تكون الضباب على المرتفعات.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، فحركة المرور كثيفة من جسر الغزير باتجاه جونية وصولا إلى صربة ومن تحت جسر النقاش حتى الكارانتينا، والحركة كثيفة أيضا من خلدة باتجاه أنفاق المطار وناشطة من خلدة باتجاه الأوزاعي، وكثيفة أيضا من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا إلى مفرق سليم سليم، وبيشهد المدخل الشرقي لبيروت من ظهور العبادية باتجاه علي حركة مرور كثيفة وناشطة من الحزمية باتجاه الصيد.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
2: في بزنس هاب هذا الأسبوع، التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أسعار المحروقة برعاية اي بي تي.
1: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلة؟
2: ليه؟
1: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات اي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,490,000، بنزين 98 أوكتان 1,507,000، المازوت 1,106,000، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية اي بي تي.
4: من اي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع اي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
5: بوليكلينيك. بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان.

0: العاجل من لبنان الحر.
1: بعدما أعلنت إيران مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر باكستان، يلفت منذ قليل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه سيواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة، وقال لن نقبل بمحاولة فرض النظام الإيراني معادلة جديدة. وهاجمنا أهدافا داخل إيران ردا على إطلاقها الصواريخ، وإسرائيل في حالة جاهزية عالية دفاعيا وهجوميا. في هذا الوقت الملاحة تباعا تتوقف، والجديد هو هيئة الطيران المدني السورية التي أعلنت تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. هذا كل شيء.
0: خبر عاجل من لبنان الحر.

إذا بنقول أنا وياكن سي دي، عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد بقى عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بيخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم أنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف أنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانغ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال أنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة، ومن الكلاوي تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبيا من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة

0: طب عايب ولو
1: عايب ولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: خبر عاجل من لبنان الحر
3: التطورات الإيرانية الإسرائيلية تتسارع وآخرها ما تحدث عنه الإعلام الإيراني عن دوي انفجارات جديدة في طهران بعد صافرات الإنذار. من جهة ثانية الإخبارية السورية هذه المرة تحدثت عن سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة في ريف القنيطرة. في التطورات اللبنانية هناك غارة على تبنين وأخرى على كفر تبنيت. بالعودة إلى الانفجارات في إيران تحديدا هي في أصفهان وأطلقت مسيرات وصواريخ من اليمن في اتجاه إسرائيل بحسب آخر المعلومات. هذا كل شيء.
2: خبر عاجل من لبنان الحر.
4: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: خبر عاجل من لبنان الحر.
1: العاجل هو أخبار توضيحية لما حصل في طهران منذ قليل، حيث توضح التقارير من هناك عن أن الغارات استهدفت أصفهان ومدينة راي وكرمانشاه وكرج، وأيضا هناك تقارير تتحدث عن استهداف جامعة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهناك أيضا استهداف لمطار شيراز، فيما تحدثت وكالة مهر الإيراني هي عن تدمير مسيرة في سماء إيران. أما الإذاعة الإسرائيلية فتنقل عن الجيش الاستعداد لأيام من القتال، وأنه جند المزيد من الاحتياط لتعزيز القوات في المناطق الحدودية. وطبعا لبنان الحر دائما معكم في أي جديد.
0: خبر عاجل من لبنان الحر.
2: نجوم الظهر،
3: هي البرامج كلها بسنين بتشهد والله،
2: رسائل غرام من الأهرام،
4: سلمولي على مصر سلمولي،
2: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات. رسائل غرام من الأهرام، الثلاثة والجمعة 4

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعا والأكثر ارتباطا بالسرطان، يعني أكثر سبب علميا نحن منأكده وله دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين الساعة 1 بعد الظهر.

بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو الزلقة نبيد كسارة سانست 750 ملي $5.40. نبيد أبيض كفرية 750 ملي $4.80.

أشار إعلام إيراني إلى ذوي انفجارات جديدة في طهران وتم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة. وأوضحت مصادر أن الانفجارات نتيجة غارات على أصفهان ومدينة راي وكرمانشاه وكرج، فيما أشارت تقارير إلى استهداف جامعة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة، كما تعرض مطار شيراز للاستهداف. في الأثناء نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الجيش أنه مستعد لأيام من القتال، وقد جند مزيدا من الاحتياط لتعزيز القوات في المناطق الحدودية. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنه تمت رسميا الموافقة على خطة متابعة الهجوم على إيران. إلى ذلك تحدثت القناة الإخبارية السورية عن سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة في ريف القنيطرة جراء اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية. في هذا الوقت أعلنت هيئة الطيران المدني السوري تعليق العمليات الجوية في مطار دمشق الدولي حتى 11 ليلا بالتوقيت المحلي. وفي أعقاب التطورات المتسارعة بين إيران وإسرائيل، نشرت القناة 12 الإسرائيلية تقريرا تحدث عن مطالبة وزير المال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش المجلس الوزاري المصغر بقلب المعادلة التي حاولت إيران فرضها بينها وبين لبنان، والتركيز على رد قوي في لبنان. ووفق معادلة سموتريتش، مقابل كل صاروخ إيراني يجب إسقاط عشرات المباني في الضاحية الجنوبية، فيما أعلنت إيران مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر باكستان. أخيرا هذا النداء الإنساني. مستشفى الروم في الأشرفية بحاجة إلى دم من فئة AB بوزيتيف للمريضة منى غسطين. للتبرع الاتصال على الرقم 03-611-942. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان، الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين، التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكرياس، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشري، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أطيب التحيات من فريق عمل بزنس هاب، وأسعد الأوقات منتمنيها لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا عبر أسير أو الصفحات الإلكترونية إنستغرام ويوتيوب لإذاعة لبنان الحر.
1: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
0: يعد التداول عبر الإنترنت أو المنصات الإلكترونية ركيزة أساسية في التبادلات التجارية الحديثة، حيث يوفر وصولاً للأسواق العالمية ويسهل إبرام الصفقات بمرونة عالية ويضمن سرعة تدفق السيولة من دون الوسطاء الماليين، كما يساهم في خفض الكلفة التشغيلية بتوفير مصاريف السفر والتواجد الفعلي بالمرونة في أوقات العمل، ويتيح التداول لفترات طويلة غالباً 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع، ويمنح التجار القدرة على متابعة استثماراتهم من أي مكان يتواجدون فيه وسط بيئة أكثر أمناً تساعد المستثمرين على توسيع نطاق أعمالهم من دون خوف أو تردد. ولكن في المقابل يتطلب الاستثمار الإلكتروني في الأزمات إدارة حذرة للمخاطر بهدف حماية رؤوس الأموال، وذلك عبر الملاذات الآمنة أو استغلال تقلبات الأسواق لتحقيق أرباح سريعة، ما يجعل عمليات البيع والشراء أو الهبوط والصعود أدوات فعالة للاستفادة من تقلبات السوق. في هذا الوقت تشير التوقعات أن يشهد مستقبل التداول عبر الإنترنت تحولاً متسارعاً تقوده التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والتداول الآلي. فالأنظمة الذكية أصبحت قادرة على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بفضل تحليل البيانات الضخمة، ما يعزز كفاءة إدارة الاستثمارات، كما يفتح تمويل اللامركزي والعملات الرقمية آفاقا جديدة لأسواق أكثر شفافية. ومع تطور تقنيات الميتافيرس تلوح في الأفق بيئات تداول افتراضية تفاعلية قد تعيد تشكيل تجربة الاستثمار الذكي بالكامل.
1: بزنس هاب تقرير.
2: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ما بتصير من خلال إجراءات تقنية فقط. أكيد الإجراءات التقنية والقوانين اللي عليها بإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد الودائع مهمة، ولكن جزء بسيط من الإجراءات التي ضرورية لاستعادة الثقة. وهذه الإجراءات لا تتجزأ وتأتي في سياق استعادة الثقة بالنظام ككل وليس فقط بالقطاع المصرفي. يعني إجراءات يجب أن تشمل أولاً بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بإيد السلطات المركزية الشرعية اللبنانية على الصعيد الدبلوماسي، إعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية على الصعيد الدستوري، احترام فصل السلطات، الالتزام بالمهل الدستورية ودعم استقلالية القضاء على صعيد المالية العامة، مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود بالاتجاهين، إعادة هيكلة القطاع العام بشكل جذري وبدء المفاوضات مع حاملين سندات اليوروبونز على الصعيد الإداري والحكومي، مكافحة اقتصاد الظل والعمل لإزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعن لائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان المرتفعة المخاطر فيما خص تبييض الأموال. ومن ثم ننتقل إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيل دوره لتصير الدورة الاقتصادية تدور من خلال القطاع المصرفي. هذه هي الإجراءات الأساسية ولكن المتكاملة التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى القطاع المصرفي.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: بشكر الباحث الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل على مداخلته القيمة يلي تناولت الخدمات والأدوار الجديدة يلي البنوك اليوم لازم تتبناها لتستعيد ثقة المودع، وأيضا الخطوات الضرورية لإعادة بناء القطاع بما يعزز الاستثمار، شيء يلي لبنان اليوم بأمس الحاجة لإله.
1: بزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
0: أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع وغيره من النقاط بهالمجال بصيرني استضيف بالاستوديو بلبنان الحر مدير التداول عبر الانترنت الأونلاين تريدينج لايف بشركة أو المؤسسة المالية العربية AFC جون ميشيل عون. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: مرسي مدام، بونجور.
0: يا هلا فيك استاذ جون ميشيل. سمعت حضرتك استاذ غبريل، دكتور غبريل، عم يحكي بدور البنوك اليوم، بدي أخذ تعليقك أو شو اللي لفتك باللي قاله دكتور غبريل.
3: هلا اللي قاله طبعا كتير دقيق، ما في عنا أي ملاحظة
0: من
3: عليه
0: من زاويتك
3: بس من في شيء بحب ضيفه عليه. اللي برأيي لازم كمان ينذكر اليوم هو غير الثقة بالبنوك، في نهج جديد بالقطاع المصرفي أو بالقطاع المالي، خلص مشي سكة جديدة، مشيت هيدي شغلة ما بقى فينا نرجع فيها لورا. يعني حتى لو رجعت الثقة للبنوك، الطريقه اللي نحن كنا نعمل فيها بانكينج بلبنان ما رح ترجع مثل ما كانت اليوم. كل شيء تقريبا صار اونلاين، وبتصور الكل صار يعرف انه الخدمات اللي بيلجا لها اللبناني صار اليوم او اي مواطن بالعالم لشركات الوالت المحافظ يعني او المؤسسات الماليه، هيدي النهج يعني هذا ترند عالميا اليوم صار، وهيك صارت الامور تتداول. يعني حتى لو رجعت الثقه، البنوك هي اصلا بدها تروح بهذا الاتجاه، وهي اصلا بلشت تروح بهذا الاتجاه. يعني في كتير بنوك اصلا رجعت اذا بدك هندسه طريقتها بالخدمات، كمان حول محافظ او هذا، على ما بتروح تسميها مزبوط هي باسمها او شيء، هذا ما بدي فوت بهالموضوع لانه في مشكله الثقه. بس اليوم صرنا كلنا عم البانكينج والخدمات، خاصه من بعد جيل معين من الزبونات ما بقى بيروح على الفرع، بيعمل كل شيء على تليفونه صار.
0: اي طبيعي، يعني
3: كان خدمات المعوزه الخدمات المعوزه المصرفيه او الاستثماريه.
0: طب اليوم التداول عبر الانترنت هو باساس الاقتصاد الحديث، بدي احطها بين مزدوجين، يعني الانظمه المصرفيه او البنكيه التقليديه، هل هي حضرتك حسب ما عم تتفضل وتقول انه هي خلص صارت لورا، عم تروح لورا وبدي حل محلها البنوك الرقميه، ام قادره تتكيف بعد تعمل شيء تتكيف او تتماشي السوق متطلبات السوق الحديث؟
3: عم نحكي محليا ولا دوليا؟
0: عم بحكي بشكل عام.
3: بشكل عام لا دوليا هذه شغله صارت من زمان بكثير اصلا. نحن كنا بعدنا ماشيين على السيستم القديم بلبنان، لانه نحن الخدمات المرحله الاخيره اللي سبقت اذا بدك الانهيار المالي كانت بعدها عم تتطلب كثير من يعني المصرفي كان بعده هو عم يروح لعنده لزبون ويتواصل معه مباشره، لانه بعده عم بيجره تجاه إذا بدك استثمارات معينة، وكان الاقتصاد عم يروح باتجاهات معينة بنعرفها، ما بدي أرجع فوت بكل هاي التفاصيل. بس اليوم كان بعده مضاين البانكينج عنا مثل ما كان هو مضاين لأنه كان بدنا يعني كان القطاع وإذا بدك والاتجاه العام اللي عم بيوجه هذا القطاع بده شيء كتير محدد يحافظ على يضل هو داير الطريقة اللي بيستثمر فيها مصرياته المستثمر اللبناني، يعني ما عم بيعطيه الحريه يروح اونلاين يشوف هو عمطيه يعني، بس ما كثير عم بيشجعه اذا بدك، لا بالعكس يا خي تعال جيب هاي المصاري حطها بالديبويات اللي هو عم يعمل فيها الهندسات الماليه اذا بدك الك اياها مثل ما هي. اليوم خلص هذه المرحله خلصت، انت اليوم حتى لو رجع البنك انت شو كيف بده يربح مصاري اذا ما عم بيعمل هذا الفرق بين الديبو اللي هو عم بيقبض عليه والديبو اللي هو عم بيدفعه اللي هي كانت مبالغ هيلي لا تسمح هالقد. مش هيك هالقد كان عنا فروعة ومش هيك هالقد، بتعرفوا يعني هون عم بحكي صرت عند قطاع تاني يعني بيختلف عن القطاع انا فيه، بس اليوم الامور الطبيعية اللي هي ماشية مثل اليوم الواحد بيروح اليوم على البنك بيطلب بعض الخدمات وثلاث ارباع الوقت برا بطل يروح على البنك، صار كل شيء بينعمل اونلاين. يعني هون اذا بعد بدنا نروح نحن على البنك بدنا نروح بركي لنفتح حساب لشركتنا ونقدر نعمل اعتماد لبرا او حوالي او نجيب بضاعة او نعمل كفالة مصرفية او بس اذا بدي اخذ ديبو انا فيه اخده او او او او يعني ترجري يعني سندات او هيدي اللي بتعتبر زيرو ريسك يعني مخاطرها كتير قليلة بقدر اعملها بالمؤسسات المالية مثل ما بقدر اعملها بالبنك يعني ما
0: طيب اليوم اذا بدنا نحكي للمستمعين المهتمين يعني خاصة صغار المستثمرين المبتدئين اذا بدك اليوم بس بدنا نحكي شو هو حساب الالكتروني او حساب التداول الالكتروني كيف بينفتح او كيف يفتح وشو المينيموم لازم يكون الواحد عنده اياه ليقدر يفتح
3: بلبنان القانون بيقول انه انت المينيموم لتفتح حساب لازم يكون عندك 15,000 دولار
0: بس هيدا المصارف التقليدية عم نحكي ولا لا
3: لا اذا اليوم انا بدي افتح اليوم انا بدي اجي كمواطن لبناني افتح بمؤسسة مالية مرخصة بمصرف لبنان وبدي اشتغل تحت رخصة مصرف لبنان والهيئة الاسواق المالية بدي التزم بالمينيموم اللي هن حاطينه اوكي اللي هو نسبة عالي

0: في المعرفة والخبرة لنعمل أحسن قوانين وبتوازي القوانين الدولية. المشكل وين؟ المشكل أنه اليوم المستثمر هيدي القوانين بكتير أيام ما بتناسبه. يعني بيجي هو بده يستثمر بالكريبتو كارنسيز، كريبتو كارنسيز ممنوعة بلبنان أوكي، بس بده يستثمر سو بده يروح لبرا يعمل هيدي الاستثمارات. سو يعني المينيموم، المينيموم برا ما في ومينيموم برا تفتح حساب ما في اكيد طبعا حسب الشركه يعني.
1: طيب هون مع بما انه عم تحكي يعني على القيود الماليه، القيود المصرفيه عندنا، نحن بعدنا سيستم التقليدي يمكن عندنا هلا عم يطلع على عبر التداول مثلا عبر الانترنت، بس بعدها يمكن بالدوله بعد عندك مرجعيه البنوك العاديه، البنوك التقليديه برغم كل المشاكل والتعثرات يلي عم بتصير.
0: بأي معنى يعني اليوم إذا بتجي بتشوف أي لبناني مدام بده يعمل عملياته، يعني اليوم أنا بدي أحول لك مصاري، بدي أقبض منك مصاري، بدي أدفع على التليفون تبعي، بدي أعمل كل هول السيارة، خلص كل الناس صارت تعملون على الوالت. الوالت في كتير شركات ما لي حق أسمي لما كنا عم نعمل دعاية، بس أنه كل يعني كانوا موجودين قبل الأزمة زادوا كتير من بعد الأزمة، ومصرف لبنان هو برخص صار يعطي رخص محافظ مش هيك قد تطور الموضوع وفي كتير من هالمحافظ وراهم بنوك اصلا لانه اربح لها بكتير. يعني انت اليوم بدل ما تروح تتلبك تعملي فروع وتحط موظفين بتعملي هيدي البولت وانت الفرع تبعك صار بده شخصين ثلاثه مثل ما هي كان برا. يعني انا بال 2010 لما كنت عم بدرس مثلا عم بتخصص بلندن ما كان في، كنا نروح على البنك في موظفين وكله مكانات او من البيت يعني.
1: هلا عززتها هالفتره كلها يمكن من كورونا
0: وهون صرنا هلا غير محلات
1: غير محلات يعني. طب إذا بدي احكي نحن هلا خاصه حتى بالعالم وبلبنان تحديدا يعني بفتره ركود، يعني بفتره الركود الناس بتكمش بالكاش تبعها وبتخاف من المجازفه وبتصير تقول لا شو المجازفه، خلي هالكاش معي ضامنته او ضامنه
0: بالبيت
1: انه ايه. يعني اليوم بين هالمجازفه هل هي مظبوطة المجازفة انه الواحد يجازف او انه يحتفظ فيهم، يعني ايهما اصح؟ وهل بيكون اذا ما جازف عم بيضيع الفرصة، فرصة استثمارات بهالفترة هاي؟
0: اللبناني شو معامل ما فينا نلومه بتصور، لا ما بعد اللي مرق فيه يعني كانت هي كانوا يقولوا نكتة، كانوا يقولوا يعتبروا نكتة انه اليوم نرجع نحط المصاري تحت المخدية، طلع بعدين صاروا يقولوا نية اللي حاطط مصاري تحت المخدية. بس هذي خلص يعني الواحد صار في أزمة بالحياة، دايما بيصير في أزمات بكل قطاعات، بيصير في أزمات إن شاء الله ما بيصير في أزمات، بس إنه ما عم برر الأزمة أبدا، بالعكس اللي صار غير مقبول بفوق التصور طبعا الإنسان شو كيف معقول كل واحد بيصير لهون. يعني صراحة إذا بيراجع شوي شو صار، أنا ما ماني بموقع ولا جايين نحكي عن هالموضوع، بس اذا اذا اذا بدي لومه للبناني انه عم بحط مصاري بالبيت، لا اكيد ما رح لومه. هلا اذا بتقولي لي انه شو بنصحه، اكيد ما بنصحه. ليه؟ لانه اليوم عندك وضع مثل ما كان عندك وضع مالي خطير، مش هيك انت شلت المصاري او ما عدت استرجعت تحط المصاري بالبنوك او المؤسسه انه بالبنوك نحن بقيوا البنوك تجيبوا لعنا. اليوم عندك وضع امني، انت ما فيك تحط مصاري بالبيت لانه في وضع امني كثير، يعني هذا عم بتعرضي نفسك ولسوء الحظ ببعض المناطق مثلا، يعني بعض اللبنانيين ممتلكاتهم مهدده مباشره، وهذا شيء صار خطر كثير كبير عليهم. يعني ما بقى اذا بدك حل مطروح الواحد بيقدر يعتمد عليه، يعني
1: صح
0: ان كان هني او وما كان، يعني ما وفي حلول تانية بيقدروا يعتمدوها.
1: صحيح
0: بيقدروا يروحوا على بفهم انه الواحد يخاف بعد يحط بالبنك، لانه بعد يعني بعد ما بنعرف شو الحل وشو صار وشو رح يصير بالقبل، وكل ما عم ينطرح حل عم يطلع بعد مخيف اكتر مما شو صار. بس في مؤسسات مالية، في مؤسسات مالية لبنانية هون وبرا.
1: هون عم تحكي موازية للبنوك التقليدية
0: طبعا، الواحد بيروح بيقدر يشتري فيها. هلا اذا ما بده يعمل ديبو، ما هو شو الديبوزيت، شو الايداع؟ الايداع هو انا عم بيجي بحط مصاري، عم بيقول لي البنك انه انا يا عم بروح بدين هاي المصاري، عم استثمر لك اياها بالاسواق الماليه برا بشيء منه ابدا ريسكي، بس عم اعمل لك اياها على مسؤوليتي. يعني اذا انا ما دفعت لك اياها بكون انا فلست.
1: نعم.
0: بس هي بالنهاية ما في شيء مضمون، في المضمون هو ما في شيء، يعني أخف شيء خطر هو التريجري بيلز تبع أمريكا، أوكي سندات الخزينة الدولة الأمريكية، سندات خزينة تبع الدولة الأمريكية اللي هن بيسموه زيرو ريسك، وحتى هول منهم زيرو ريسك لأنه الدولة الأمريكية فيها تفلس. بس إذا فلست هي شو رح تعمل؟ ليه بيقولوا لك زيرو ريسك؟ رح تجي تطبع مصاري، رح تطبع دولار ورح تعطيك دولار بدل الدولار تبعك، يعني بس الدولار رح يبطل له قيمة. سو بالحياة إذا بدك يعني بالنسبة لنا بالفاينانس ما في شيء ممكن يكون اسمه زيرو ريسك. يعني ما في شيء انت بتحطي فيه مصرياتك ومصرياتك رح تضل مثل ما هي،
1: مثل ما هي.
0: بقولوا لك في نسبة خطورة أقل أو أكثر. الفرصة اللي عندك إياها اليوم إنه أنت تروحي على سندات الخزينة الأمريكية. ليه؟ لأنه هتدفع 4.4 وشوي قبل ما توقت، كلنا بنعرف إنه رح يعلوا الفوايد أو رح يوطوا الفوايد. هيدي اتس سايكل مدام، يعني اليوم في دائما ضغوطات، يعني مثل رئيس ترامب بهمه انه يوطوا الفوائد ليقووا الاقتصاد الامريكاني، بينما رئيس الفيدرالي الامريكاني مجبور يترك الفائده عاليه اليوم لانه في تضخم بالاسعار من وراء الحرب اللي صايره مع ايران وامريكا. لا يقدر يضل ضابط الوضع شوي ويضل مقوض دولار شوي، يعني عم نحكي بنفط عم تشوفوا وين اسعاره، الذهب حلق واكيد يعني بلش هالشيء كله يترجم على بقيه المواد الاستهلاكيه، من لانه بالصين عم بيكون عندها كلفه التصنيع صارت اعلى بكتير من ما المواد الاوليه مش موجوده. اليوم البترول بيفوت، الكرود اويل بيفوت بتصنيع كل المواد، ومش بس كنا مفكر انه هو للسيارة، نو نو، هو للبلاستيك لمليون شغلة، حتى ايام للادوية عن جد اساسي بكل شيء يعني أساسي. ولكن تلاقى البديل عن مديك هرموز مجبور، وطالما في الحرب مجبور يضل الفيدرالي ضابط الفوائد. مش هيك اليوم في ناس عم تقول يا خي بركي بكرة اذا لقيت حرب يوطي الفوائد، بركي يعلي الفوائد، ما بنعرف. فاليوم تعا خي ثبت لحالك 4.4% على شيء مضمون على فترة سنة سنتين، هيدا عم نقوله بدل ما تحطهم بالمخدية. في خطر إذا اشتريتهم مع الـ AFC، لنقول إذا الـ AFC ما عم تاخد ريسك الـ AFC، أنت إذا الـ AFC لا سمح الله صار معها هي شيء، أنت عم تاخد ريسك الدولة الأمريكية. بس إذا الدولة الأمريكية تعسرت بالدفع الـ AFC ما فيها تعمل لك شيء. عرفت شو قصدي؟
1: صحيح. طب انا يعني حضرتك عم تحكي وعم فكر انه نحن كل شيء عنا بازمه، عم تحكي حضرتك بالنفط انه قد ايه اللي النفط مهم وفايد بكل شيء، واليوم بازمه العالم كله بازمه نفط وبازمه طاقه. بس السؤال نحن بالبديهيات وبالبنى التحتية، يعني بتوصل للبنى التحتية بكل شيء عنا أزمة. إذا بدي أحكي بانقطاع الإنترنت وبدي أحكي بتعسر المصارف مثل ما حضرتك، طيب التداول عبر الإنترنت، طيب كيف شو الحل هون؟
0: يعني عم تحط أصبعك على نقطة كتير كتير كتير كتير مهمة. المشكل هو بدك تطلع فيه من ميلتين أنت.
1: نعم.
0: بدك تطلع فيه من ناحية الزبون اذا ضل عنده انترنت لا يقدر يفوت على حسابه ويتداول،
1: ما هي مزبوط.
0: ونحن اذا رح نضل قادرين نقدم له الخدمه، يعني هل اذا انقطع الانترنت انا رح ضلني اوصل له؟ ايه. ليه؟ لانه نحن خدمه الانترنت، خدمه الاونلاين تريدينج، هي خدمه عاملينا متعاقدين فيها مع شركه ضمن الجروب تبعنا بس برات لبنان. ليه؟ لانه المتطلبات اليوم اللي نحن بدنا نقدمها عبر الخدمه الاونلاين اللي بتطلبها الاونلاين تريدينج بدا الوضع الجيوغرافي الجيوبوليتيكال بلبنان، ما فيك تاخذ الريسك تبعه والانفراستراكشر، يعني
1: البنى
0: التحتية بكتير محلات منا مجهزه لانت تقدر تعمل انفراستراكشر فيها بلبنان. لسوء الحظ حتى نحن بنعتبر انه بالمنطقه يعني في عندك دول الانترنت كان فيها كتير سريع وستيبل وواصلين على بقول لك احنا على اعلى مستويات تكنولوجيا، حتى بالمنطقه ما بناخذ ريسك. لانه اليوم نحن بمنطقه وتبين انه معنا حق، منا امنه وهوينا من هذا تاني وعينا، وما ما رح نعمل حط نحن الخدمه الاساسيه، يعني مع الشركه اللي متعامل معها اللي بتحط هذا بده يكون بمحل، يعني اذا وصلنا لهونيك يعني علي وعلى اعدائي ما بقى في شيء بالعالم. عرفت شو قصدي؟ لا توصل الحرب لهونيك او ليصير في انقطاع هونيك بده يكون صاير شيء كتير كبير، واذا صار في انقطاع هونيك نحن عندنا باك اب تاني، يعني شو بدي لك ارماجادن، يعني لما بقى يوصل السيرفيس. اوكي
1: يعني بتحرصوا يكون في نوع من
0: نحن ولا ممكن نحن ننقطع، تقريبا اوكي. مثلا قطعنا بيكون قطع هيدا, بس هيدي القطعه اللي كلهم بخافوا منها انه لانه كارثه. انت اليوم بدك تشتري وتبيع نفط, النفط قاعد عم يتحرك وانت أكيد. انت البلاتفورم تبعك واقفه من الانترنت يعني ما في إليك شو بكون الوضع يعني.
1: طيب استاذ
0: هيدي ما فيها تصير.
1: استاذ جون ميشيل عون, بدي اسال سؤال, ليش الشركات برغم كل عدم الاستقرار والمشاكل والحرب بلبنان, ليه بيرجعوا كمان بتلاقي انه الشركات لحد معين برغم الظروف الصعبة الشركات وشركتكم منها انه بتفتح بلبنان؟ شو اللي بيميز لبنان؟
0: لبنان اول شيء بعده احنا بغض النظر عن اول شيء احنا مدام قلنا 52 سنة موجودين هون, سو عنا سوقنا عنا
1: زولتنا, بس في ناس صار لها كان عمر وفلت, ليه انتو بقيتوا مثلا؟
0: لانه نحن قدرنا نحافظ, اشتغلنا صح وقدرنا نحافظ بغض النظر عن تعودنا على الازمات يعني اذا بلشنا نحن بال 1974 من ال 74 لليوم كم ازمه مرق على لبنان, قدرنا بهذه الازمات نتعود انه نحن نشتغل بلبنان كانه ما في ازمه. ليه؟ لانه الشغل طبعا اول شيء منه بس مربوط بلبنان, نحن بنقدم خدمات لكل المنطقه
1: و السنتر لبنان يعني صفي الاكس لبنان
0: هي بلشت الشركه هون نحن كانت لانها كان بوقتها كان اكس لبنان كان بعدها بالبريود بالمرحله اللي فيها البترو دولار وعم بيجوا المستثمرين العرب يشوفوا هي الاف سي هيك بلشت وين بده يحطوا مصرياتهم, وصارت الاف سي تعرض عليهم استثمارات. نحن كنا نعمل فاندينج لشركات مثل بطوكيو بأبو ظبي وبأوروبا إلى جانب أكبر البنوك وأفخمها. هيدي عم بحكيك على أشدار تبع البانكينج بلبنان وقتها, وكانت هي أول مؤسسة مالية بلبنان, وكنا فعلا بتشوفي بكرة يعني ياريت نقدر نصور احتفظنا فيهم. عم بحكيك بشي فوق الإصدارات بالمئات تقريبا, متركين هيك صور عنهم لأكبر أكشي منهم. عم تتخيل إن احنا مساهمين مثلا بالسابوي تبع طوكيو.
1: حلو.
0: لبنان
1: هيدا لبنان
0: اللي بنرجع نحفظ عليه اليوم. هلا اليوم بتتفاجئ انه لبنان بعد فيه سوق كتير قوي للاستثمارات, يعني لبنان اليوم اللبناني بطبيعته هو شخص متداول, بحب في كتير متداولين ومستثمرين, واللبناني مستثمر مثقف, مستثمر ذكي, مستثمر عنده خبره, والمستثمرين بلبنان مدام هن اشخاص بيشتغلوا بكل من كل القطاعات من كل المناطق من كل الاعمار. ما في يعني اصعب شيء لما يجوا مثلا هيدي هيك بارونتيز اذا بدي افتحها, بيجوا بيقولوا لك اليوم مثلا لما تكون بدك تعملي ماركتينج انت, طب مين زبوناتك يا اخي؟ بصيروا يسالوني مين زبوناتك اللي بدك نحن نعمل له تارجتينج اونلاين؟ بقول لهم زبوناتي. طب شو اعمارهم؟ طيب من 18 ولو انه نيا بحق لي بنزل بعد اكثر من 18 ل 60 اوف ما في ان بتوين؟ بقول له لا, في ناس عمرها 55 سنه هلا بجيب لك كم ما في تصور قد ايه, وبرجع بقول لك من كل المناطق من كل القطاعات من كل الاعمار, واليوم كمان من كل الجندرز يعني قبل كان اكثر
1: شيء ذكوري يمكن
0: تعتبر ذكوري لانه اليوم النساء صاروا يعلمونا النساء صاروا يعلمونا يعني انا عدد الزبائن اول شيء زميلاتي قد ما هن زملائي وزبوناتهم يعني
1: حلو. لبنان بس لو بيعطوه فرصة
0: عن جد عن جد الطاقات اللي عنا إياها مثل واحد يعني الله يسامحهم أكثر من هيك ما بقدر أقول لك.
1: أكيد أكيد. اليوم إذا بدنا نحكي بوصفة يعني وصفة ذهبية بدي أحطها بين مزدوجين, قد إيه في وصفة ذهبية للأزمات أم لكل حالة في يعني خصوصية وفي إلى طريقة بالتعاطي؟ حضرتك عم بتقول إنه نحن تخوينا وتكيفنا وصرنا نعرف نتماشى مع الأزمات, يعني ماشيين من أكثر من 50 سنة, يعني هل انتو عندكم وصفة ذهبية بتحتفظوا فيها لحالكم يمكن تقلي او انه لكل حالة في الى علاج اذا بدك؟
0: حقيقي انا وصفة سرية انا بعتمدها دائما وبتصور معها بخترع شيء يعني بس هي رح تتفاجئ قديش هينة. شو ما صار بدك تشتغلي بلبنان, وبلبنان بدك تضلك تآمني انه مع كل اللي عم بيصير مع كل الازمات اللي عم بيصير هلا اكيد مش انه نحن مش عم نتاثر, بتتاثر اكيد الحرب اخر حرب اللي صارت هلكتنا
1: اكيد
0: وهلكت زبائننا, وبنتمنى انه تخلص باسرع وقت لانه الاثر تبعها كثير قاسي. بس على عكس كثير غيرنا احنا ايماننا انه لا موظفينا ما بدنا نخفف هلا حتى لو خف الشغل شوي. موظفينا اللي هن قاعدين بمناطق ضررت وقفنا حدهم وقد ما فينا امنا لهم وصولهم الى العمل وما حبينا ما نعرضهم الى الخطر وما يوقف الشغل. زبيننا بدك طولي بالك شوي على امور بدك كانت مثلا مستحقه بتقولوا ايه فهمين انا انه في حرب اليوم يعني بدك بدك بدك تستوعب الوضع اللي انت فيه بدك تكون عندك شويه شجاعه وبدك تكفي شغل لانه اللبناني بده يشتغل مدام
1: حلو انسنه يعني هيدا شيء بيقولوا له والمنظمات الدوليه بينحكى فيها انه الشركه انسنت العمل
0: طبعا وهيدا الشيء اساس هيدي زبطت معنا كل عمرها في عنا موظفين نحن قالون اكثر من 20 سنه وجينا بدنا نعمل اجا رئيس مجلس إدارة بده يعمل وقت هيدا دائما من بنمزحها المسحة اجا بده يعمل تكريم للموظفين اللي لهم اكثر من 10 سنين فتكرم كل الشركه تقريبا الا شبهت ثلاثه فاتين امبارح يعني علينا المويانداج علينا التكريم لل 20 لكل لها معنى يعني
1: استاذ عون يعني اذا هلا بدنا نحكي بفتره التقلبات يعني من ناحيه بينحكى بفرص ومن ناحيه ثانيه بينحكى انه اسمها ازمه ومخاطر ومخاطر مرتفعه اليوم شو هي الملاذات الآمنة إذا بدنا نحكي مثل الذهب مثل الدولار مثل السندات أسهم شو هي الملاذات يعني التي يمكن الاستثمار فيها إلكترونيا خصوصا بينحكى أكتر شيء بالعملات الرقمية يلي البعض بينتقد وبقول منا هي غنى سريع لا بالعكس هي وهم
0: بدك نبلش بالملاذات الآمنة أوكي الملاذات الآمنة مدام معروفة
1: نعم
0: ذهب فضة هلا عم بيقولوا انه في كمان الكوبر انا سوري شوي الكلمات بستعمل كلمات السوق يعني
1: ايه بدك تشرح لنا هي لحتى الكل
0: الكويفر يعني
1: نعم
0: اوكي
1: هيدا كمان الكويفر
0: صار انا برايي منها بريشس مثلا بس انه اليوم قد غلى الذهب هو شو صار غلى الذهب الفضه كان بعد ما لحقوا على القد واتوز يعني كان لنا هيدي فرصه واضحه لدرجه انه يكبروا معنا بيمشوا كل وقت سوا كيف ما مشوا بعد سوا يلا اشتروا فضه زبطت معنا كلنا يعني انه اشتروا فضه وطلع معنا حق
1: مزبوط
0: وراحوا اشتروا فضه كان الذهب يعني اف لحقوا وانعمل فيها ارباح هي يعني صاروا حد بعض خلص رجعوا هن بسموها كورليسيون يعني بيطلع الذهب بيطلع معه الفضه بينزل الذهب بينزل معه الفضه وبيتحركوا على نسبه تقريبا 90% بذات الاتجاه يعني اذا طلع الذهب 1000 دولار لنقول بيطلع الفضه 900 دولار عم بعطيك اكيد حقه الفضه اقل بكثير حقه بال 170 يعني بين هيك بس فهمت شو قصدي عم بقول انه في الكوبر الزياده هلا الكوبر هو فرصه جديده ما بعرف اذا مزبوط ولا لا بس المني كثير كثير كثير انا يعني مش غلط واحد يشتري بس لتقولي انت ملاذ امن هو ملاذ امن انت قادره تخزنيه الكترونيا
1: من دون ما يكون في ريسك
0: او ببيتك يعني والا من يعني اذا منن اذا هو بس الكتروني او فيرتشوال يعني منه فيزيك نعم. انت شيء يعني قادر انا الذهب قادر اشتريه ببيتي احطه وقادر انا اروح اشتريه على السوق حر انا ثاني يعني في ماده هذا طالما انت اليوم منه شيء انت بتقدر تخزنيه بالبيت منه فعلا ملاذ امن لانه ملاذ امن اجمالا الناس عندها ميول حتى اللي بيشتري اونلاين بضل كنا عم نقول نحن ما تعملوها وتخزنوا بالبيت وكل شيء لا بس ذهب في ناس في مينيموم بتتركه ببيتها وكمان تبين معهم حق والفضة عليه ذات الشيء في هلا بتقولي لي بقيه الاستثمارات منا ملاذ امن بس انه في من خطر كثير لخطر اقل لا مش خطر ابدا يعني حتى الملاذ الامن اخطر بكثير من بعض الاستثمارات يعني يعني الواحد بده يبلش من اقل شيء خطر اللي هو سندات الخزينه تبع الدوله الامريكيه لا يرجع يروح على العملات الرقميه
1: العملات الرقمية يعني بتصير بأدنى السلم ولا لا بالعكس
0: خطورة أعلى خطورة
1: أعلى خطورة
0: أعلى خطورة طبعا إيه أكيد مدام لأنه أنت اليوم عم تروح تشتري عملة ما فيها فاندمنتلز يعني مثل ما بقولوا أسس يعني اليوم الذهب شو في ذهب عم نشيله من هالأرض نستعمله لنحطه عملة مقابل العملة يعني كانوا قبل تقولوا الدولار في مقابله هالقد ذهب وخلص مش هيك هو آمن الفضة هو هيك ذات الشيء بس كمان بذات الوقت تستعمليه لتعملي بانو سولار في يعني في ايكونومي بتطلع الدولة الصينية بتقول أنا بدي أشتري ذهب الدولة اللبنانية عندها مخزون إذا بعته في فاندمنتال إذا قال بدي بيع بينزل شوي السعر نحن بلبنان عندنا من مخزون يفتخر فيه يعني. هل انا دائما ايجابي بجرب دائما عم بعطيكم كل
1: على اللبنانيين غير ما
0: انتم
1: هيدا اللبنانيين
0: معودين بس هيدا الامر الواقع يعني. بينما هنيك العملات الرقميه حتى البيتكوين اللي هو اهم واحد بيناتهم منه هلا اوكي في شركات بلشت تعتمده كعمله خلص وين ما كان صرنا نستعمله خلص عمله ما عم بقولك لا بس شو في وراه وهيك هيدي هون صرنا غير احسن ما تعرفي يعني.
1: طيب هلا بالتداول الالكتروني يعني هل فينا نقول انه التداول الالكتروني اليوم هو مخرج للاستثمارات مضمون النتائج؟ هيدا سؤال يسأل او للحفاظ على الثروة؟
0: التداول الالكتروني بالنسبة لي انا صراحة للمضاربة وهو شيء انت بتعمليه فيه مخاطر عالية عم بحكي بكل صراحة يعني. وحتى انا لما استثمر على الالكترونيا يعني اونلاين اعمل تريدينج اونلاين كون هيدي الشقفه من يعني من اموالي او استثماراتي اللي هي اكثر شيء عم باخذ انا مخاطره فيها طبيعي لانه بقدر اعمل فيها ارباح كتير عاليه ما بقدر اعملها باستثمارات تانية. مشان هيك نسبة يعني اليوم برضو اللي قصدي اقوله انت بتيجي بتفعلي اقول حطيتي 5000 دولار او 10000 دولار انت قادرة بالتداول الالكتروني بال 5000 وال 10000 تعملي نص مليون. عم بحكي تيوريتيكلي اكيد يعني هذه فرصة واحدة على هذا اللي بيعملها بيكون واحد على مليون بس قادرة انه اتس بتنعمل يعني مش انه ما بتنعمل. في ناس تعمل يا اختي بطريقة اكتر مدام صدو بتنعمل اكتر مدام بطريقة واقعية. في ناس تربح بالخمسة الاف عشرة الاف عشرين الاف ثلاثين الاف كتير ناس تربح بس الاكتر ناس تخسر اوكي وهذا شيء كتير طبيعي لانه انت اليوم في عندي كذا عامل هذا الشيء. هلا مش هيك عم بقول لك انه لا منا اكيد منا الماليز الامن اكيد ومنا ماليز امن الا اذا انت بتجي بتشتري فيها ذهب وبتنامي عليه اوكي بدل ما تحمليه بالبيت ايه بس المشكل وين هون حكيت لك بالعامل الثاني اللي خطر فيها غير انه انت اول مشكله فيها هي العامل النفسي. اليوم انت تخيلي مدام قاعده حاطه شاشه قدامك والمحفظه تبعي وحطيتي حاطه 3-4000 دولار وشاري شويه ذهب فيهم وشفتي هالذهب فاز وانت بتعملي كمان ليش تربحي اكثر لانه بتحطي في عامل الهامش يعني بتحطي ب 3000 عم تشتري بكميه 20 و30000 و100000 عرفت شو في الشركات كمان بتخليك تشتري فانت عم تشتري باكثر مما معك مصاري وعم تربحي ب 3000 ثانيه صرت ليه؟ لانه انت عم تربحي 3000 على 30000 مش على 3000 بس انت قد ايه حاطه مصاري؟ 3000 انت عملتي 100% بمصرياتي اكيد هيدي شغله كتير حلوه وكل الناس رح تتحمس لها بس تصوري انت اليوم بتشتغلي كل الشهر في يعني مدير بيشتغل كل الشهر ليعمل 3000 بيجي بيكبس الكابستان وبتزبط معه بيشوفها يعني بسايكولوجيكلي قد ايه بدها تاثر عليه رح يجن يعني
1: اكيد
0: بده سنين وسنين وسنين خبره ليقدر يضبط هيدا. اليوم ليه عم بقول لك انا المستثمر اللبناني ذكي؟ لان المستثمر اللبناني صار يعرفهم هولي. المستثمر اللبناني صار يفوت بمبالغ صغيره لما بده يخاطر كثير، لما يفوت بمبالغ كبيره ما بقى في عندك زبون لبناني كثير قليل لتشوفي حد 100 او 200000 عم يعمل فيهم تريدينج بطريقة غير واعية. لا اللي بيعمل مبالغ مثل هاي صار بياخد استثمارات على المدى الطويل ونحن عم نأمل له كمان فرص انه يعملها. اللي بياخد ريسك مثل كنت انا عم بقول لك عنه بحط مثلا مبلغ 200-300 دولار بيقول انه انا شايف اليوم الذهب بده يطلع لانه ترامب رح يعمل قرار انه يهاجم على ايران وانا بدي اعمل بدي اخد هيدي المخاطرة على هيدي العملية. طبيعي اوكي هو حر يعملها بس اذا انت شو المشكلة اذا انت جيت اشتريت ذهب وشفت هذا الربح بسرعة عندك بالبيت ما رح تروح تبيعيه او اذا بدك تبيعيه رح تفكري شوي قبل ما تروح تبيعيه. هون رح تكوني كتير
1: محمسة يعني
0: تبتد يعني على اي لنقول ايه انا
1: طيب استاذ جون ميشيل سؤال كمان يسأل يعني بتسمع هلأ بالبرنامج يعني بينقل انه تنويع وتوزيع رأس المال او الاصول لازم بالاستثمارات يعني قدي اليس تشتيتا لرأس المال هاي يعني بتحكي كذا استثمار
0: يعني مدام صراحة لازم نعطيك شهادة من انك تجي تشتغلي معنا حسس حالي حس حالي عم بحكي مع حدا عم بتحاور مع حدا بيشتغل معنا بالمجال
1: ميرسي ميرسي على الشهادة من حدا مثل حضرتك يعني.
0: لا عن جد برافو انه قليل كثير واحد ليحكي بموضوع هو ما بيشتغل فيه. عفوا ولكل المشاهدين انا ما قعدت معك ولا علمتك شيء ولا حتى يعني نحن هي اول مرة عم نحكي بهذا الموضوع. لا انا كنت محضر سؤالاتي اجوبتي ولا حضرتك كنت
1: اشتغلت عليهم
0: اشتغلت مضبوط. والملاحظة وصولا لمغزى الموضوع انه ايه هذا كتير مهمة مثل ما انت عم تقولي هي مانا تشتيت بالعكس تشتيت هي توزيع لانه اليوم اول شيء توزيع ليش ضروري كل فترة في فرصة بالسوق اليوم الفرصة مثلا ذهب والنفط بكرة الفرصة الاسهم بعد بكرة الفرصة عم بحكي شو ما كان السندات الخزينة بعد بكرة الفرصة العقارة بعد بكرة الفرصة الكريبتو كل فترة في فرصة
1: لازم يلحق الواحد يعني
0: بدل ما كثير صعبة الحقيقة لانه انت امتى رح تلحقيها رح تلحقيها رح تجي تكون وصلت لك الخبرية نعم. رح تكوني هون لما توصل لك الخبرية بكون دجا قاطع 70% من الفرصة اذا بدك انت حظك وانت انت عم تعرفي بالفرصة قبل ما انت تصير وانت منك عم تشتغلي بالاسواق المالية
1: نعم.
0: واذا في موظف بشركة عموما يعني بالعالم عم برد عليك ليخبرك عن هالفرصة بكون هو دجا مش عارف فيها يعني هول النوع الفرص مدام هن بسيركليت يعني بمجموعات من ناس كتير
1: ضيقة
0: ومتخصصة ولما تحكي مع زبون بده يكون زبون تحكي مع زبون زبونين بيسكروا فيهم بادجت بالعالم كامل. تفضل.
1: بدي اسألك سؤال اخير لان وقتنا رح يخلص بشكل سريع مول معروف انه هل التداول الالكتروني سيصبح البنى التحتية اللي بتحل محل المصارف بالمستقبل وهل AFC عم بتحضر حالة لتلعب هالدور انه تصيروا انتو الانفراستركتور يعني
0: لكل شيء استثمارات وتوظيف امواله الواحد او مطرح ما هو بده يحطها او يحتفظ فيها ايه طبعا احنا قلنا فترة مش جديد واكتر واكتر عم نلعب هذا الدور. هلا تقديم الخدمات اليومية تبع التحويل والحوال وكل شيء بتصور انه هن البنوكي واجمالا اوريدي اصلا بلشت هن الشركات اللي عم تقدم خدمات وولت محافظ
1: صحة يعني ايش بدي اقول لك انه وصلنا على نهاية الحلقة للأسف كان بعد في يعني كتير نقاط ما قدرنا
0: صراحة
1: بدي اكثر من هيك بس على امل ارجع التقيك اذا الله بيريد نرجع نعمل حلقات ونرجع نقاط يلي ما حكينا فيها لانه هيدا المستقبل
0: صدقيني كنت كتير يعني الواحد بينبسط يحكي مع حدا بحسه عم بيسألوا سؤالات بتخليه يفكر وذكية وما بيقدر يجاوب شو مكان يعني انت طلع مزبوط على
1: الله يخليك انا بشكرك
0: ملف تبعي
1: الله يخليك انا بشكرك مدير التداول عبر الانترنت او الاونلاين تريدينج لايف بشركة AFC المؤسسة المالية العربية الاستاذ جون ميشيل عون على امل بدي ارجع لك التقيك ان الله راد بحلقات تانية
0: انا كمان ميرسي مدام كلك ذوق شكرا
1: ميرسي

0: أعزائي المستمعين، أول شيء بدي أشكركم على حسن المتابعة، وبدي أشكر زملائي وفريق العمل، المخرج رواد جرمانوس، مهندس صوت إلي مسيحي، والبروديوسر إلي جمجزة. بشكركم، على أمل التقيكم الأسبوع اللي جاي، فكونوا على الموعد.
1: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، يصنع التغيير. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين الساعة 1 بعد الظهر.

0: الواحدة إلا ربعا في لبنان الحر. نقدم موجزا لأهم الأخبار. في البداية ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار، تفضل رانيا.
1: في الواقع الجديد ريتا، هو آخر مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل، يقول فيه إن على إسرائيل وإيران وقف النار فورا. هذا كل شيء.
0: شكرا رانيا. وسط هذه الأجواء أعلن المتحدث باسم بلدية طهران أنه يتم تجهيز مواقف السيارات تحت الأرض لاستخدامها ملاجئ في العاصمة. ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري أن إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجمات الليلة الماضية على إسرائيل. إلى ذلك كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لأيام عدة من القتال في إيران ولاحتمال العودة إلى قتال مطول. واليوم ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أن إسرائيل لن تتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية. في المقابل أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين على أطراف بلدة بيت يحون. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. من بعبدة أشار السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى أنه تداول مع رئيس الجمهورية جوزيف عون في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وما تضمنته من على صعيد إنهاء الوضع في لبنان. وعبر عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها عون في المقابلة المهمة قبل أيام، واعتبر أن ما حصل أمس رسالة سياسية. وقال عيسى: نحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر، ونحن نولي الملف اللبناني أهمية كبرى، والرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان، فلقد وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، انكسر الجليد ونحن مستمرون في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته. إلى ذلك كرر رئيس الحكومة نواف سلام أمام عيسى ألا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وبسبب التطورات الأمنية ألغى طيران بيجاسوس رحلاته من وإلى بيروت. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الفنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: الوقاحة الإيرانية في أوجها، لا سيما عندما يستغل الحرس الثوري عقدة التبعية لدى حزب الله، ولا هم إن كانت حتى آخر عنصر من الحزب وآخر حجر في الجنوب وآخر شبر من أرضه وآخر نفس من أهله وآخر فلس وآخر شجرة وآخر قطرة دم. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض تسليم السلاح فيرفض. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض التفاوض مع إسرائيل فيرفض. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهاجم الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام فيهاجمهما. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهدد بتفجير السلم الأهلي وباللجوء إلى السلاح فيهدد. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يطلق الصواريخ ويكثف المسيرات مجددا على شمال إسرائيل فيطلق ويكثف. وعندما يطمئن الحرس الثوري إلى أن حزب الله أدى فروضه كاملة، تنبري أصوات من طهران لتعلن أن إيران ستساند لبنان ولن تترك لبنان يواجه وحده العدوان، بل وتغمز الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق أن يطلقوا كم صاروخ على إسرائيل وأن يهولوا بإطلاقها. يعني تمام التمام، عاد شعار وحدة الساحات وعاد لبنان بالأصفر وبالخط العريض متراسا وساحة وصندوق بريد في خدمة ملال طهران. هذه هي السيادة بالمفهوم الإيراني. نفذوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا فأنتم أسياد. رفضوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا، ولو رفضتم في الوقت عينه الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية فأنتم عبيد مناكيد وخونة وعملاء. إنها الوقاحة الإيرانية تتعاطى مع لبنان، وكأن حزب الله يختصر هذا اللبنان، ولا ينقص إلا أن ينادى بالشيخ نعيم رئيسا للجمهورية وبوفيق صفا رئيسا للحكومة. إيران ترفض أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وتفلت أساطين الحزب الأصفر على أركان الحكم وعلى القوى السيادية، وفي الوقت عينه تتفاوض من الباب الواسع مع الأمريكيين بوساطة باكستانية، بل يضم وفدها المفاوض مسؤولا بارزا من حزب الله. الإيرانيون يشتغلون بالمسطرة، الشيطان الأكبر غير الشيطان الأصغر، ولا مشكلة إن لم يبقى حجر على حجر وإن لم يبقى بشر أو شجر في الجنوب. فالمهم أن حسن في الهرمل يغفو مع الكاتيوشا ويصحو مع رعد اثنين، وأن المطلوبين في ملف تفجير المرفأ يسرحون ويمرحون وينطحون ويفلحون عند اللزوم، وأن الشيخ نعيم يسمع درسه جيدا كلما دق الكوز الإيراني بالجرة اللبنانية. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.
4: بوليكلينيك. بين كورونا والحمى المالطية وهانتا وإيبولا وغيرها من الفيروسات، هكذا نحمي صحتنا من الأمراض الوبائية مع البروفيسور زاهي حلو الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والالتهابية. بوليكلينيك كل ثلاثاء 10:00 PM مع جمال.

0: أسعار المحروقة برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,490,000، بنزين 98 أوكتان 1,507,000، المازوت 1,106,000، والغاز 1,329,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: حوار حر
1: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف التنين ساعة واحدة بعد الظهر.
2: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر، وتحية لكل يلي عم يتابعونا كمان عبر قناتنا على يوتيوب. بين حدي التصعيد الميداني وكواليس التفاوض الدولي يقف لبنان مجددا على صفيح ساخن. هل نجحت طهران فعلا في فرض معادلة الضاحية مقابل إسرائيل، أم أن لبنان بات مجرد ورقة إقليمية تستثمر في بازار المصالح الإيرانية؟ وفي وقت تتصاعد فيه النبرة السياسية الداخلية كما تجسد في مواقف الرئيسين عون وسلام التي أثارت حفيظة إيران، يبقى السؤال: كيف يترجم خطاب الدولة عالي السقف على أرض الواقع، وماذا عن رسائل ترامب وتأكيده أن لبنان خارج المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ملوحا بعملية جراحية ضد الحزب؟ كل هذه المحاور سنناقشها مع ضيفي الكاتب والصحافي مروان الأمين. أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك. بالبداية، هل استطاعت إيران فرض معادلة الضاحية مقابل تل أبيب؟
3: عم بتحاول إيران بعتقد تستعيد ورقة لبنان، يعني الهدف من هيدي العملية اللي صارت. وبالمناسبة هي أول مرة إيران بتستهدف إسرائيل
2: من دون
3: ما تكون الأراضي الإيرانية مستهدفة. يعني منذ حرب الإسناد حتى اليوم ولا مرة ساندت أي طرف أو ثأرت لأي طرف، بما فيها حتى اغتيال نصر الله، وقامت باستهداف إسرائيل، وما كانت الأراضي الإيرانية مستهدفة. منتذكر أول مرة صار في استهداف إيران للأراضي الإسرائيلية وقت قامت إسرائيل باغتيال مجموعة من ضباط الحرس الثوري بسوريا بالقنصلية السورية اللي هي أراضي إيرانية تعتبر، وبعد وقت اغتيال إسماعيل هنية. طبعا ليس انتقاما لإسماعيل هنية، بل لأن إسرائيل استهدفت الأراضي الإيرانية. وبعدها كمان شفنا يعني كل هذه الحروب وكل الاغتيالات يلي أصابت حزب الله أو يلي أصابت الجنوبيين، والاستهدافات اللي كانت عم تصير عنيفة للضاحية بالفترة السابقة، إيران ما كانت عم تتحرك. اليوم ليه تغيرت المعادلة عند إيران؟ المسار يلي أخذته الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية من خلال استعادة سيادتها على القرار الدبلوماسي، والتقدم يلي حصل في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، وما صدر من بيان مشترك حمل عنوانين كتير مهمين، اللي هني اولا انه هذا المسار سيؤدي الى السلام، هذا الحكي طالع عن الشرعية اللبنانية. اثنين، انه لبنان واسرائيل ما بيتبادلوا العداء. هالعنوانين شكلوا قلق كبير للايراني، وبالتالي حس انه في ورقة لبنان اللي عم يستخدمها بشكل دائم عم تفلت من ايده. وخاصة خلال كل هالفترة وبعد البيان بشكل خاص، تقدم المشهد اللبناني الرئيس جوزيف عون، وبالتالي استهداف إسرائيل من قبل الإيراني حاليا من دون ما يكون في ضرب للأراضي الإيرانية، هدفه أكثر. فينا نحط ثلاث أهداف. أولا، رفع معنويات بيئة حزب الله وحفظ ما وجه حزب الله قدام هذه البيئة. أنه صار لفترة عم نسمع حكي أنه نحن عم ناكل خبيط وما حدا عم بيسندنا، وين وحدة الصحات، ونطلع آخر شيء انتهينا نحن وحيدين بالساحة، ما في وحدة صحات وغيره. اثنين، لضرب البيان ومفاعيل البيان يلي صدر عن واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي بيرجع بيتقدم بعد هيدا الضربة، تقدم الإيراني المشهد اللبناني وتراجع إلى الخلف الرئيس جوزيف عون بعد الضربة، وتراجعت الشرعية. ثلاثة، الإيراني من خلال هيدا الضربة عم بحاول يأكد أنه لا يمكن فصل ولا أقبل بأن يتم الفصل بين المسار الإيراني والمسار اللبناني. وشفنا مبارح معظم القيادة الإيرانية حتى وزير الخارجية حتى السفارة ببيروت صحيح. رفعوا أعلام أنه الإيراني
2: حتى أسيئوا إلى رئيس الجمهورية ببعض المحلات عبر كمان رسومات كاريكاتورية
3: صحيح صحيفة إيرانية وصفت رئيس الجمهورية بأنه مدير مكتب نتنياهو في بيروت. لذلك هذه الصورة يعني هذه الضربة والتأكيد بالخطابات والتأكيد بالصورة العلم اللبناني مع العلم الإيراني عم بيحاول يقول أنه لا هيدا لبنان هو جزء من هذا المحور لبنان أو التفاوض على لبنان وتقرير مصير لبنان يكون في طهران وليس في بعبدة أو السراي الحكومة. وأيضا عم بيقول بشكل مباشر للرئيس عون أنه ما تحاول وما تجرب لأن بالنهاية اللي بيقرر على الأرض هو اللي بيقرر بالسياسة ونحن اللي قادرين نقرر على الأرض وكل محاولاتك بالسياسة عم بيقول لشرعية كل محاولاتكم بالسياسة رح توصل لطريق مسدود لأن نقدر نحن من خلال الأرض والميدان نقلب الطاولة عليها.
2: بدي أحكي عن موضوع الدولة والشرعية بس قبل كمان شفنا احتفالات خرجت بالليل بالشوارع على الرد الإيراني دفاعا عن الضاحية الجنوبية
3: أولا
2: والمدارس كمان.
3: أولا خلينا نقول أنه هيدا العمل الإيراني هو عمل فيه مصلحة استراتيجية لدور إيران ونفوذ إيران في لبنان، فيه مصلحة مباشرة لحزب الله، ولكن أبدا ما في مصلحة لا للطائفة الشيعية ولا للبنان.
2: بس كيف فينا نحتفل على أنه صواريخ عم تنزل بالبحر وبنايات عم تنهد بلبنان؟
3: أبعد من هيك. طيب نحن ماذا لو توقفت إسرائيل عن استهداف الضاحية؟ بدنا نروح بالمسار يلي هن معتبرينه إنجاز لقلهم. أوكي؟ بدنا نسلم فيه أنه نجحوا فيه وتراجعت إسرائيل أمام هذه الضربات مع أنه الأمور رايحة باتجاه آخر.
2: رح يقبل نتنياهو أنه تمشي هالمعادلة؟
3: رايحة باتجاه آخر ما رح يقبل فيها الإسرائيل وهلأ من ناقشها. بدنا نسلم أنه صارت نجحوا فيها. طيب كيف بيكون الإيراني عم يخدم الطائفة الشيعية وعم يحمي لبنان كما هو يدعي إذا كان بعد إسرائيل مستمر بتجريف القرى بالجنوب ومحتل الأراضي الجنوب ومستمر باستهدافات يومية وبشكل كثيف لكل قرى الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي وأيضا في مليون جنوبي مشردين وبالتالي كيف بيكون عم يخدم الطائفة الشيعية وكيف بيكون عم يخدم لبنان وعم يحمي لبنان؟ هل هؤلاء ما لهم أي قيمة؟ هل يجوز التضحية فيهم؟ أكيد لا. الموضوع ما انه معادلة حماية الطائفة الشيعية وليس في اتجاه تأمين الحماية للطائفة الشيعية طبعا. هلا كمان انه اللي صار مع الطائفة الشيعية واللي صار مع حزب الله والعقل الإيراني كيف عم يتعاطى معه، يعني العقل الإيراني بيتعاطى مع لبنان على طريقة النفوذ وصاحب السلطة بمواجهة الشرعية. العدو الأول للإيراني في لبنان، وهون أنا لما أقول إيراني يعني حزب الله، يعني لما نقول الحرس الثوري يعني منقول المنظومة العسكرية لحزب الله. العدو الأول لإيران في لبنان هي الشرعية اللبنانية وليست إسرائيل، لأن احتلال إسرائيل للأرض وتدمير القرى وتشريد الناس وقتل الناس هيدا الشيء ما بيأثر على النفوذ الإيراني في لبنان. يلي بهم الإيراني أنه أنا اليوم من الخط الأصفر وطلوع لمين النفوذ؟ ما دام النفوذ بعده لقلي على الأرض، ما دامت السيطرة بعدها لقلي على الأرض، يعني أنا ربحان. وبالتالي هيدا المعادلة اللي هن بحطوها أنه هن منتصرين اللي بحاولوا يشوهوها للناس يقولوا لا نحن منتصرين لأن نحن صامدين وبالآخر.
2: ولكن فلما تحكي عن النفوذ يعني هن منتصرين، يعني بعد له حضور حزب الله طبعًا. بعد له وجود طبعًا. في عنده قوة بمحل معين.
3: طبعًا طبعًا نحن بالداخل اللبناني بعده حزب الله عنده نفوذ كتير كبير على الأرض. بعده لليوم ما في أي جهاز أمني أو عسكري بيتحرك لفرض سلطة الدولة وهيبة الدولة على الأراضي اللبنانية في مواجهة المنظومة العسكرية لحزب الله.
2: شو الخوف اللي عندهم بعده؟
3: هلأ ما بعرف إذا خوف أو لا، أو أنه تعودوا على هيك حالة، أو تعودوا أنه خلص إسرائيل والأمريكان عم بحلوا هالموضوع خليهم هن يحلوا ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم، أو تعودوا أنه بطريقة أنه نتعايش معهم. نهتم بتعيين من هون بتشكيلات من هون بزواريب السياسة اللبنانية بينما هيدا الأمور الدمار وكذا وإلى آخر هي باللقالة يعني موضوع أكبر منا يعني أنه خلوهن هن بيلاقوا حل الإسرائيلي والأمريكاني والإيراني هن يلاقوا حل لنا يعني مش أنه حدا المفروض يتحمل مسؤوليته تجاه أرضه تجاه شعبه تجاه هيبة الدولة ويبادر لي اولا استعادة هيبة الدولة هم نقول شغله
2: وهون في الحجة اللي بيستعملوها دايما انه تما يصير فيه مواجهة او صدام
3: هيدا هون وهيدا شيء كتير اساسي ما في شيء اسمه دولة بالمفهوم العلمي لقيام الدول اذا كانت الدولة لا تحتكر استخدام العنف وقرار الحرب والسلم بتكون سلطة نحن حاليا عايشين مدام الدولة لا تحتكر استخدام العنف و لا تحتكر قرار الحرب والسلم نحن منكون في ظل سلطة وليس في ظل دولة الدولة يبدأ وجودها باحتكار العنف وبالتالي بعدين يمكن تكون دولة فاسدة دولة مش فاسدة دولة عادلة دولة غير عادلة اللي بدك إياها بتصير ساعتها تصنيفات تانية ولكن الأساس تتكون دولة بدها تكون عم تحتكر استخدام العنف نحن بعدنا لليوم نعيش في ظل سلطة ولا نعيش في ظل دولة بلبنان اثنين بالنسبة لإلهم تستعيد الدولة هيبتها بدهم يبلشوا يفرجوا حزب الله انه في ركاب من الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية بعده لليوم حزب الله إذا ما شاف الجيش عم يتحرك بوجهه أو الأجهزة الأمنية عم تتحرك بوجهه ليه بده يتراجع ليه بده يعمل خطوة لورا
2: بس كيف بدها تتحرك هيدا الأجهزة؟
3: في إرادة في قرار بده يطلع عن السلطة السياسية إرادة في قرار طلع ولكن ما في إرادة بالتنفيذ في فرق وهون بنحكي عن العجز سألتي عن المواجهة نحن حاليا ما في أولا ما في عجز عند السلطة اللبنانية وما في عجز عند الجيش اللبناني للتنفيذ هيدي خبرية إنه عايز وبدنا تسليح وبدنا هيدي حجج للتهرب من تحمل المسؤولية لأن كلنا بنعرف إنه لما انتهت الحرب الحرب الأهلية كان في ميليشيات أكتر من كان كل الأحزاب عندها ميليشيات وكان الجيش اللبناني قدرات الجيش اللبناني أقل من هيك بكتير وقدر فرض سلطته لما كان في إرادة وفي قرار وكل الميليشيات اجت سلمت سلاح اليوم أكيد قدرات الجيش اللبناني أكبر بكتير
2: في دعم
3: واليوم في في دعم في دعم لبناني أولا وقتها كان في انقسام في كل الأحزاب معظم مناصرين الأحزاب كانوا مستائين من إنه كيف قيادات الأحزاب تسلم سلاحها وبالتالي لا اليوم في معظم الشعب اللبناني يقف خلف السلطة وخلف قيادة الجيش للقيام بهذه المهمة في أيضا المجتمعين العربي والدولي يقفون كمان خلف السلطة وخلف الجيش وينتظرون هذه المهمة من يقوم فيها الجيش والسلطة السياسية ولكن بالمقابل هيدي الحجة اللي عم تستخدم هي أولا لا تصح مع الدستور يعني أنا وإنت كمواطنين هلأ العقد الاجتماعي اللي بيجمعنا مع الدولة انه تخلينا عن حمل السلاح وعن الدفاع عن نفسنا مقابل انه الدولة لصالح الدولة هي تقوم بهيدا المهمة اذا الدولة ما قامت بهي المهمة شو دورها بيكون اذا الجيش ما قام
2: خوف الانقسام يلي دايما بيقولوا
3: كمان في امر اخر هون ما في شيء اسمه حجة الانقسام او المواجهة الداخلية ما بين الشرعية

0: هؤلاء كل العناصر بالجيش ينتظرون الإرادة من الإرادة من جهة السلطة السياسية وإرادة أيضا قيادة الجيش لتقوم
1: بهذه المهمة. يعني أنت اليوم تدعي السلطة لتفوت بهذه المواجهة من دون خوف؟ مين بتحمل مسؤولية طيب. إذا لا سمح الله صار شيء أو صار في هزة استقرار البلد؟
0: نحن في عنا أمرين حاليا بدنا نقارب الموضوع من زاويتين. زاوية الأولى، اولا ما في شيء اسمه مواجهه داخليه ما بين الشرعيه ومجموعه خارج عن القانون. ما كنتوا تصنفوا حزب الله تاخذوا قرار انه انه نحن نحضر العمر العسكري لحزب الله. طالما انتوا حضرتوه اخذتوا هذا القرار بدكم تنفذوه. انتوا اللي بلغتوا اللبنانيين بانه هيدا اصبح مجموعه خارج عن القانون، والا كل حدا ساعتها بيروح بشكل مجموعه مسلحه وتحت حجه انه احنا ما بدنا مواجهه بيقدر يقوم باعمال عسكريه. يعني مثل ليه واجهوا احمد الاسير لما كان عم بيقوم باعمال عسكريه وعم بيقوم باعمال خارجه عن القانون، وبالتالي ليه وقتها ما عملوا حساب انه هم بده ينقص من الجيش وفي مواجهه داخليه؟ وصار في مواجهه داخليه مع احمد الاسير، وبالتالي هيدي المجموعه خارج عن القانون بتعاطى معها على هالاساس حسب اولا القرار اللي صدر عن الحكومه، اثنين حسب الدستور اللبناني ما بيسمح لاي طرف لبناني يكون حامل سلاح غير الشرعية اللبنانية. وهي اللي عم بيقولوها كذبة انه الطائف بيسمح للمقاومة. اولا كلمة مقاومة مش مذكورة ابدا باتفاق الطائف. واذا بدنا نسلم جدلا اذا هاي المعادلة هني عم
1: بيقولوها بس مشيت معادلة 40 سنة تقريبا، يعني
0: تحت الامر الواقع السوري فرضها والسلطات خضعت لهيدا الشيء مقابل حصص مقابل السلطة. تعطونا السلطة منغطيلكم سلاح، يعني هيدا كان الواقع بالفترة السابقة. بس مش يعني إذا كان الواقع لمدة 40 سنة غلط معناتها صار حقيقة، بيبقى غلط لتنفذ لمدة 40 سنة أو فرض حاله لمدة 40 سنة، وبتبقى الحقيقة حقيقة أنه حزب الله مجموعة خارجة عن القانون منذ اتفاق الطائف حتى اليوم. لأن لو اتفاق الطائف بيعطي الحق للمقاومة ضد إسرائيل بالتسعين وبالتسعة وثمانين تسعين وواحدة وتسعين كانت إسرائيل محتلة للأرض والأحزاب سلمت سلاحها. بدنا نعطي مثل، عندك الحزب الشيوعي، الحزب القومي، أحزاب أخرى كانت عم تقوم بعمل عسكري ومقاومة ضد إسرائيل، كان المفروض حركة أمل كان المفروض يحافظوا على سلاحهم ساعتها ما يسلموا سلاحهم.
1: ايه بس كانوا هون في عندك العقيدة بتتقدم
0: ما خاصنا احنا عم يحكوا مقاومة ما جابوا
1: سير مقاومة بس لما يطلع عندك من وسط الحرب تكليف إلهي
0: انا عم بحكي
1: بالأبناء وبغيره. انت اليوم عم بتواجه حيالله مقاومة، في مقاومة متقدمة اللي هي عقائدية.
0: انا عم بحكي بموضوع انه هن عم بيقولوا انه اتفاق الطائف بيعطي الحق للمقاومة، يعني المفروض حركة أمل ما تسلم سلاحها كانت لأنها كانت عم تشغل مقاومة، وبالتالي هيدا الموضوع صائت مش صحيح.
1: كله سلم وسلم جدل بموضوع السلاح بس اليوم أنت بإطار مختلف نهائيا عم بتروح بهيدا المقاومة، يعني رايحين للآخر.
0: أول شيء هيدا مش مقاومة نفس. المقاومة عادة أولا المقاومة بتكون للدفاع عن الأوطان، والمقاومة بتكون بقرار
1: هن عم يدافعوا عن الجنوب. هيك بيقولوا
0: المقاومة ما أعلنوا دفاع عن الجنوب، هن أعلنوا ببياناته الرسمية عم يتبنوها استعدادا لغزة. ما في شيء بالدستور اللبناني بيقول انه نحن بنفتح حرب حق لاي طرف إن كان يطلع يفتح اسنادا لغزة، يفتح حرب الجبهه اسنادا لغزه. رجعوا قالوا لنا كمان انه نحن عم نثار لعلي الخامنئي، وين في نص دستوري؟
1: حتى امبارح عمليه مشتركه بين ايران وحزب الله
0: بيقولوا وين في نص دستوري بيقول انه نحن حق لازم حق اي طرف لبناني يقوم يعمل يفتح الجبهه ثأرا لعلي الخامنئي واسنادا لايران. وبالتالي كل هيدي المقاربات مش صحيحه. حزب الله، خلينا نطلع حزب الله شو هو. حزب الله لا يؤمن بفكره الاوطان. حزب الله ينتمي الى فكره الامه، امه ولي الفقيه، وأمة ولي الفقيه تتقدم على مصلحة الأوطان. والحدود
1: هذا اللي كنت عم جرب وصلك
0: إياه. والحدود يلي موجودة للأوطان، يعني هيدا مش بس بلبنان، هيك بيتعاطوا مع العراق، هيك بيتعاطوا مع البحرين، هيك بيتعاطوا مع أي دولة بالعالم. الحدود بيعتبروها إنه هيدي حدود إجا فرضها الاستعمار، نحن ما بنعترف بهيدي الحدود. وبالتالي نحن شغلتنا ننشر مشروع أمة ولي الفقيه ونوسع نفوذه بالعالم، وكل بقعة جغرافية بالعالم ليست وطن، هيدي مساحة نحن إذا بنقدر نستخدمها من أجل مشروع ونفوذ مشروع أمة ولي الفقيه نحن المفروض نستخدمها ما نقصر. وكل الخسائر يلي بتوقع على هيدي البقعة الجغرافية، هيك بتعاطوا مع هني بتعاطوا مع الجنوب ومع لبنان بقعة جغرافية وليست وطن، وبالتالي هيدي الخسائر كلها لا بأس بدفعه وبأنه يموت

0: الناس، ولا بأس ان تتدمر البيوت، ولا بأس انه تنمسح القرى، ولا بأس انه يتم احتلال الارض، مقابل انه نحن بقى عم نخدم مشروع ولي الفقيه وعم نحافظ على هيدا المشروع، عم نحافظ على نفوذه بلبنان، وعم يبقى في له دور بالبلد، اطلالي على البحر المتوسط وموجود على حدود اسرائيل.
1: طب اليوم كل السلطة كيف اليوم السلطة بقى ترجع تستعيد التقدم يلي احرزته يوم السبت بالخطاب يلي القاه رئيس الجمهورية او المقابلة يلي عملها، وعندك كمان رئيس الحكومة نواف سلام كان في له كلمة قدام بالمؤتمر يلي كان، كيف من بعد ما تقدموا هن بالصورة كيف بده يرجع يستعيدوا بعد اللي صار مبارح؟
0: مقابلة الرئيس عون وكلمة الرئيس نواف سلام اجوا استكمال للبيان يلي صدر عن واشنطن، صدر عن بعض المفاوضات بواشنطن، وبالتالي هذا البيان تم رفضه أولا من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبعد ساعات
1: تم رفضه
0: من قبل حزب الله، وتاني يوم أو تالت يوم تم رفضه من قبل الرئيس نبيه بري، وبالتالي بهيدا اللحظة المفصلية الرئيس نبيه بري عم ينحاز إلى جانب الحرس الثوري الإيراني وإلى جانب حزب الله ضد الشرعية اللبنانية وضد مصلحة لبنان وضد مصلحة الشيعة. بعده حتى اليوم الرئيس نبيه بري عم بيقدم مصلحة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وعم يلبس قبعة الأخ الأكبر لحزب الله على حساب إنقاذ الطائفة الشيعية، وهيدا الأمر خطير جدا. لذلك نحن
1: اليوم قصة ضايع الرئيس بري مش عارف،
0: لا يعني واضح باللحظات المفصلية عم يحسم هنيك، يعني بلحظة طرد السفير الإيراني حسم إلى جانب حزب الله والحرس الثوري الرئيس بري، من حرب الإسناد لليوم، يعني الرئيس بري بدنا نتذكر أنه حرب الإسناد الأولى قال له لهوكشتين أنه أسهل علي أنقل نهر الليطاني للحدود مما أطلب من حزب الله يطلع شمال الليطاني، وبالتالي شفنا شو صار بعنين، وشفنا الأسماء اللي دفعوها
1: علي إذا أنتوا بتأمنوا وقف إطلاق نار شامل،
0: وشفنا شو صار بالطائفة الشيعية نتيجة هيدا التعنت بالموقف، كان عم بيغطي بالكامل موقف حزب الله. واليوم كمان
1: يعني كمان رئيس بري بيتحمل هيدا المسؤولية، لأنه دايما بنحط المسؤولية على حزب الله.
0: لا طبعا شريك الرئيس نبيه بري، نحن في اثنين ممكن يوقفوا كل هيدا الكارثة والمجزرة اللي عم ترتكب بحق الشيعة، اثنين بيعمل لهم حساب حزب الله وبيعمل خطوة لورا لما يواجههم.
1: رئيس بري ومين؟
0: مش الرئيس بري كرئيس بري، أولا الشرعية اللبنانية. حزب الله لما يكون بمواجهة جدية مع الشرعية اللبنانية بيعمل خطوة لورا، وبدي أعطي مثالين على ذلك. مواجهة الطيونة يلي صارت، مواجهة الطيونة صارت مع الجيش اللبناني وليس مع القوات اللبنانية، ولكن منذكر حزب الله حسن نصر الله وقتها لما طلع وعمل الخطاب ووجه كل السهام على القوات اللبنانية وتأدب وغيره وغيره من هالشد العصب الجمهور، لأن ما بيقدر يقول انه نحن عم نتواجه مع الشرعية، بده حدا تاني يلبسه اياها تيبقى يحافظ ويشد عصب جمهوره، لبسها للقوات اللبنانية، هيدا الشيء بيفيده بين جمهوره. اثنين، وقت أخذت قرار الدولة بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت، نزل حزب الله مرة واثنين وثلاثة اعتراضا على هذا القرار ويقطع طريق المطار، كانت الشرعية عم بتداري وما عم تاخد موقف. لما أخذت الشرعية قرار جدي بفتح طريق المطار، نزل الجيش على الأرض، كان محمود قماطي عم يلقي كلمة ومباشر على الهواء، تم إطلاق قنابل دخانية لتفريق الناس اللي قاطعين جماهير حزب الله اللي قاطعين الطريق، نزل محمود قماطي عن المنبر وفتحت الطريق وما بقى استرجوا عدوها، وبالتالي لما الشرعية تشد ركابة حزب الله بيعمل خطوة لورا.
1: يعني الشرعية متواطئة بمحل معين،
0: مأسرة ما في إرادة، مش ما في قدرة، ما في إرادة. النقطة الثانية اللي عم بحكي عن الطرف الآخر يلي بيخاف يلي بيعمل له حسابه حزب الله، هي المواجهة الشيعية بيعمل خطوة كتير كبيرة لورا تيتجنب هيك أمر، وبالتالي حتى اليوم الرئيس نبيه بري عنده ورقة كتير مهمة تيقدر ينقذ الطائفة الشيعية من المجزرة يلي عم تعرض لها، ولكن حتى اليوم ما عم يستخدمها، انه يطلع ويقول بالعلن لا يا حزب الله كفى، ما بقى مقبول كفاك، وقاعدة قاعدة حركة أمل كلها مع كلمة كفى، منا مع الخيار السياسي يلي عم ياخده الرئيس نبيه بري ومغطي فيه حزب الله. حتى اليوم الرئيس نبيه بري هو رئيس المنظومة السياسية اللي عم بتأمن الغطاء السياسي للمنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بلبنان. قاعدة حركة أمل رافضة هيدا الشيء وعم تتعرض لمقاسي ومزعوجة من اللي عم بصير وبحاجة بتنتظر قاعدة حركة أمل أن يتخذ الرئيس نبيه بري الموقف يلي فعلا بيعبر عنه وبأنه يقول لهم لحزب الله كفى ما بقى تاخدوا الطائفة الشيعية أكثر نحو الانتحار. مش المسؤول ما في شيء عنده صعب وخاصة بلحظة أصعب لحظة عم تقطع فيها الطائفة الشيعية هيدي المرحلة منذ تاريخ تأسيس لبنان حتى اليوم. ولا مرة كانت الطائفة الشيعية عم تتعرض لتهديد وجودي بالجنوب بشكل خاص منذ تأسيس لبنان حتى اليوم. يعني حتى الاحتلال الإسرائيلي اللي بقي لسنة 2000 بقيوا كل الناس موجودين بالضيعة، أكثرية الناس موجودين والضيعة عامرة مش مدمرة. اليوم ما بقى في حدا فاضي الضيعة بالكامل والضيعة مدمرة بالكامل، وبالتالي في تهديد وجودي للطائفة الشيعية ولتواجدها في جبل عامل، وهيدا شيء خطير جدا. وهيدا اللي بتوجب كل يوم بيتأخر فيه الرئيس نبيه بري عن اتخاذ هذا الموقف، والشرعية اللبنانية عن اتخاذ موقف فيما يتعلق بسلاح حزب الله. وهون في أمر بدنا نشير له،
1: زيد الخسائر
0: بشكل كبير، أنه الشرعية اللبنانية بتصير مرتاحة أكتر بالتحرك بوجه سلاح حزب الله إذا الرئيس نبيه بري أخذ موقف إيجابي إلى جانب الشرعية. بصير الوضع أريح بكتير بالنسبة للشرعية بالنسبة لتاخذ موقف من حزب الله. ولكن هيدا ما بيعني أنه إذا الرئيس نبيه بري ما أخذ موقف المفروض الشرعية تبقى واقفة عم تتفرج.
1: يعني الشرعية لازم تشد ركابة. ونتنياهو شو رح يعمل مقابل هيدا المعادلة؟ كيف برأيك رح يكسرها؟
0: واضح أنه الإسرائيلي بموضوع أمنه ما بيمزح، يعني حتى لو بده يوصل لمرحلة انه في خلاف بينه وبين ترامب ما رح يتردد. وهيدا شفناه بالسابق، يعني شفنا انه بمرحلة معينة بيغن كان رح يوصل لمرحلة قطع العلاقات مع ايام ريغن مع الامريكان، لان كانت مصلحة اسرائيل تقتضي ذلك. واليوم ايضا ما رح يقبل الاسرائيلي، يعني نحن عم نحلل العقل الإسرائيلي كيف عم بفكر. فعندك المعارضة الإسرائيلية وفعندك الشعب الإسرائيلي وفعندك السلطة الإسرائيلية، كلهم اليوم مجتمعين على أنه بدهم الحرب تستمر على حزب الله وبدهم إنهاء الخطر الإيراني عليهم. وبالتالي هيدا الأمر ما في انقسام عليه بإسرائيل وما في مجال لأي حدا يتراجع، لأن اليوم إذا نتنياهو رضي بهيدا المعادلة بس كرمة لعيون ترامب بعتقد بيخسر بالانتخابات، بيكون رايح على انتحار سياسي. وبيكون هيدا الشيء بشكل خطر استراتيجي على أمن إسرائيل. ما بعتقد إسرائيل رح تقبل بأنه أنا بدأت يجي الإيراني يخلق لي معادلة جديدة أنه إذا استهدفت الضاحية بده يتم استهداف.
1: حتى لو صار في إسرائيل ضغوطات كبيرة من قبل ترامب،
0: حاول مبارح الرئيس ترامب وصار في اتصال مع نتنياهو، ولكن رغم ذلك أعلن نتنياهو أنه رح يرد وردت إسرائيل. وبعد اليوم لليوم
1: رح تكمل برأيك هيدا الضربات؟
0: بدنا نراقب شو حدودها، بدنا نراقب إذا في كيف بدأ إذا رح يتم ضبطه بإطار معين. يعني كل حدا عنده مصلحته، مثل ما قلت لك إنه الإيراني معروف كيف كان هدفه، ما بيهمه إذا خسرت، إذا انصاب حدا ما انصاب حدا بإسرائيل، ما بيهمه إذا نزلوا صواريخ بالبحر نزلوا ب أو
1: موضوع رد اعتبار
0: الموضوع هو بالشكل لاستعادة الورقة اللبنانية. هيدا هي الأساس كانت بالنسبة للإيراني. بالنسبة للأمريكي كان بده الإسرائيلي ما يرد، لأن
1: واصل لاتفاق كان عم بيقول ترامب
0: إنه في اتفاق ممكن يحصل وواعدينه إنه في حكي في تقدم بمسار إنه الإيراني يسلم اليورانيوم المخصب ويطلع برات.
1: معقول تصير؟
0: ما بعرف، ما بعتقد الإيراني بيعملها، لأنها أقوى ورقة بعد عنده إياها، ما بعرف إذا رح يتخلى عنه. ولكن كان معتبر ترامب انه انا اذا وصلت لهيدا الاتفاق بكون حققت يلي ما قدر يحققه اي رئيس امريكي قبلي. بالوقت اللي كمان الاسرائيلي معادلته مختلفة، انه حتى لو ما في خسائر تعرضت لاسرائيل، ولكن بمجرد انه تنخلق هيدا المعادلة تصير ايران بتاخد عادي، انا كل ما اضرب الضاحية بتطلع ترد علي، انا هيدا ما بقبله، وهيدا بتشكل تهديد استراتيجي لامن اسرائيل. وزائد انه كمان رايحين على انتخابات بعد 3 شهور، في عنده المصلحة الشخصية. وبالتالي في موضوعين، موضوع الانتخابات وفي الموضوع الأساسي اللي هو في إجماع عليه ما بين المؤسسة السياسية بشقيها المعارضة والسلطة، والشعب الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية كلهم متوافقين على أنه ما بدهم يسمحوا لإيران هي تستعيد أو تفرض معادلة جديدة بالمنطقة.
1: بس رجع كرر رئيس ترامب انه لبنان غير مشمول بالمفاوضات الايرانية الامريكية، وحتى يعني قدي رح يكون في تأثير باللي صار على مسار المفاوضات بين لبنان واسرائيل. في كمان في جلسة ب 22 حزيران رح يكون في كمان جولة جديدة من المفاوضات.
0: عم بحاول طبعا الامريكي، والبيان بيقول البيان اللي صدر انه العلاقة بين لبنان واسرائيل بحددوها الحكومات البلدين وما خص اي دولة اخرى او منظمة غير حكومية اخرى تتدخل في هذا الامر، والمقصود واضح ايران وحزب الله. اليوم بعد يلي صار، هل الايراني رح يعمل الاسرائيل الامريكي عفوا رح يعمل خطوة لورا؟ ما بعتقد هذا الشيء. على كل حال اليوم ايضا في زيارة للسفير الامريكي للرئيس جوزيف عون، وأكد على هيدا الموقف. ولكن المعادلة يعني الاجتماع الجاي، لما بدنا نروح على هيدا الاجتماع، بالاجتماع اجتماع 2 و3 وصلنا لأنه صار في اتفاق على وقف اطلاق نار مشروط بانسحاب سلاح حزب الله يلي سقط. ولكن بالسياسة قال هيدا الاتفاق انه احنا رايحين على سلام، وقال انه ما في حق البلدين، البلدين ما بيتبادلوا العداء،
1: اللي اثار جنون الحزب والرئيس بري وغيره. كيف اليوم انت عندك اراضي محتلة وبتعتبر بتصنف انه اسرائيل منا عدو؟ جننتهم هالكلمة بالبيت.
0: أولا نحن قبل ما أول هن اللي جابوا الاحتلال، نحن بسبعة أكتوبر كان ما في أراضي محتلة لبنانية. اثنين، نحن رايحين باتجاه بدنا تنسحب إسرائيل حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، ما بنقدر نرفض أي تنازل عن شبر من الأراضي اللبنانية. وهيدا بالمناسبة يلي أكدوا البيان يلي طلع عن السفارة الأمريكية بلبنان، أنه لبنان سيستعيد سيادته حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية، والولايات المتحدة الأمريكية ستضمن أمن الحدود اللبنانية، وطبعا وعدت بورشة إعادة إعمار الجنوب، وطبعا يعني انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية. هل بيقدر أي حدا تاني، حزب الله أو الإيراني أو الرئيس بري أو غيرهم، يجيبولنا هيدا الخيارات، هيدا الأهداف؟ نحن المشروط أنه حزب الله يسلم سلاحه يلي هو بطل له فعالية. بالعكس، شفنا إسرائيل وصلت على قلعة الشريف وتقدمت باتجاه النبطية. الأراضي المحتلة اليوم حوالي 800 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، وبالتالي هيدا السلاح ليس رادعا لإسرائيل، وليس ما ممكن يكون بقى عنوان للتحرير أو لحماية لبنان. طبعا هني ما راح يقتنعوا بهاي الفكرة، وكلنا بنعرف
1: يعني راح ينسحب السلاح بالقوة.
0: يعني في خطوتين برأيي، في على المستوى الداخلي لازم الدولة اللبنانية تشد ركابة وتبلش بخطوات عملية، وما ان تقوم بهاي الخطوة بعتقد بلاقيها الامريكاني بالضغط على اسرائيل. لأن حتى اليوم على طهران، حتى اليوم الامريكي ما عم بيمارس ضغط جدي على طهران فيما يتعلق بسلاح حزب الله.
1: بعض الامريكي حكي يعني رئيس ترامب بارح قال انه لازم يصير في عملية جراحية ضد الحزب واسرائيل تقوم فيها، ويرجع بيقول لك وقف التصعيد وخففوا الضربات. يعني بتحس ما في قرار عنده للرئيس ترامب، كمان عم بيلعب مثل ما هن عم بيرهنوا على الوقت الايراني.
0: هلا الرئيس ترامب مثل ما تشوف، يعني ما في حدا يمكن بتاريخ امريكا بيعمل بالنهار 3-4 تصريح، وفي تصريح متناقضه كل
1: تصريح
0: بينقض الاخر. ولكن يعني تنكون المقاربه بشكل جدي لموضوع السلاح، بدنا نبلش اول شيء بالداخل. نحن بدنا نقتنع، بدنا
1: نقتنع احتمال الدوله، نحن ما بقى منفوت فيه، ما بقى منحلل، لانه صعب.
0: ما بدنا نفوت فيه. انا شخص عايش بالبلد، عم بحترم القوانين، عم بدفع ضرايبي، مش خيار عندهم، يا مش اوبشن انه بقدر اختار او لا انه تلتزم الدولة بحمايتي. كل الموجودين بالدولة من رأس الهرم لكل عنصر بالقطاع العام، سواء امني او عسكري او اداري او قضائي، كلهم عم يقبضوا معاشاتهم منا واجباتهم يتحملوا مسؤولياتهم. هيدا المناصب منا وجاهها يلي بد يلي مفكر المنصب وجاهها لا بدنا في معادلة مختلفة في مقاربة مختلفة من قبل الشعب اللبناني مع أهل السلطة ومع السلطة. السلطة بتتحمل مسؤولياتها تجاه الناس ولما السلطة ما بدها تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس بدنا نقول السلطة ما بدها تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس وبدنا نبقى نقولها ونكررها مش بدنا نزهق انه لا زهقنا وما بقى عنا امل من السلطة خلينا نشوف شيء تاني مش لا الموضوع ما انه بدهم يزهقونا بدنا نبقى نقول رئيس الجمهورية مسؤول عن امني ورئيس الحكومة مسؤول عن امني ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولين عن امني وقائد الجيش والقيادة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام كلهم مسؤولين عن امننا وبدهم يقوموا بواجباتهم واذا ما قاموا بواجباتهم بيكونوا هن عم يتحملوا مسؤولياتهم يلي بتفرضها عليهم بيفرضها عليهم هيدا المنصب ويلي بيفرضها عليهم الدستور والقوانين اللبنانية. ما رح مش يعني اذا ما قاموا ونحن بدنا نزهق وبدنا نكرر هالامر بدنا نبقى نشدد عليه وبدنا نعيده طالما هن ما عم بيقوموا بواجباتهم لازم كلنا نضلنا عم نقول انه انتم مقصرين وعليكم هيدي الواجبات.
1: اذا الدولة عجزت بمحل مين كيف بده يتم سحب سلاح حزب الله؟
0: الدولة غير عاجزة دولة مش عم تحمل مسؤولية ما في ارادة الدولة عندها القدرة. في فرق بين عاجز انت في فرق انه ما عندك القدرة وبين عندك القدرة بس ما عندك الإرادة. نحن المسألة ليست مسألة قدرات بل مسألة إرادة حاليا. الموضوع بدهم يبلشوا يمارسوا مهام التنفيذية للقرارات يلي أخذتها الحكومة بخمسة وسبعة آب وباثنين آذار
1: رح يصير لهم سنة قريب السنة القرارات
0: وبالمواقف. يعني نحن صرنا من خطاب القسم لمقابلة CNN نحن أنا كلها ممتازة ولكن للأمانة ما بقى كتير عم تطربنا. يعني يمكن إذا أخذت وقت بترجع بتطربك شوي بس لكن بترجع بتتذكري أنه هيد المواقف ما عم تترافق بأي خطوات تنفيذية.
1: إلى متى رح يصبر المجتمع الدولي على الخطوات التنفيذية؟
0: يعني للأسف مش المجتمع الدولي هن في التخاذل من الداخل اللبناني غياب الإرادة في تعنت من قبل حزب الله اثنيناتهم عم بيساهموا بأنه عم يعطوا الحج لإسرائيل لتكفي بالعم تكون فيه هن اثنيناتهم المسؤولين وما في أي حدا منهم يقول لا أنا ما خصني ونرمي كل المسؤولية على إسرائيل. نحن دايما عنا ياها تاريخيا شماعة إسرائيل وممنوع حدا يقول الحقيقة مثل ما هي تحت عنوان إسرائيل وأنت عم تخدم إسرائيل. لا يا أنت بتتفضل يا حزب الله بتلتزم بالقوانين اللبنانية ويا أنت يا سلطة بتتفضلي بتتحملي مسؤولياتك بنزع سلاح حزب الله إذا ما التزم بالقوانين اللبنانية يا أما اتنيناتكن بتكونوا شركاء وعم تقول لإسرائيل كفي بحربك. إسرائيل مش فرقاني معها لا بيوت لا قراها اللي عم تتدمر ولا سكانها المهجرين ولا عندها خسائر صار في نمو بالاقتصاد الإسرائيلي استثنائي كان خلال هيدا الفترة ولا عندها الخسائر البشرية وبالتالي بتقدر تستمر هيك سنة وسنتين وثلاثة وهن قاعدين عم يتفرجوا وكل واحد قاعد بمنصبه معتبر هيدا المنصب وجهها. لا المنصب لا وجهها ولا رفع صوت ولا استعراضات. بدنا خطوات عملية على الأرض وبصمت ما بدنا نعرف بدنا نلاقي نتائج. لحد اليوم صفر نتائج.
1: بس هن مش عاملين حساب انه نحن قديه ممكن اقتصاديا انه يضاين البلد. هيدا دايما بنحكي بالموضوع الأمني بننسى الاقتصادي انه الوضع الغلاء يلي عم بيصير وضع اقتصادي مزري صيفية طارد كان في كتير مؤسسات معولة على انه الصيفية تكون منتجة لانه في كتير عيال بتعيش من وراء هيدي المؤسسات. كيف ما عم يعملوا هالخطوات السريعة كرمال لا يقدروا على القليل يخلصوا اقتصاد البلد بمحل معين؟
0: مثل ما قلت الاقتصاد بخطر ولكن حتى ابعد من هيك اعادة الاعمار أرقام خيالية مليارات
1: ما عم نحكي
0: شو بدهم يعملوا فيهم هول شو كيف بدهم يتعاطوا معهم. في عندك ناس هون الناس اللي بعدهم في عندك مليون واحد موجودين ببيئة أو طالعين من البيئة اللي هن متعودين عليها من المحيط اللي هن متعودين عليها. نحن بنعرف عندي بالضيعة بالجنوب إذا واحد طلع من ضيعة لضيعة من ضيعة بيتغير عليه اهل الضيعه واهل الحي عاداتهم واسلوبهم كذا بيختلف عن حي تاني. هيدا مع الوقت بده يخلق مشاكل اجتماعيه، بده يخلق توترات اجتماعيه، زائد الخدمات العامه من كهرباء تليفون انترنت غيره، هيدي كلها عم بيزيد الضغط عليها بشكل كبير كتير كبير بمناطق محدده. وبالتالي ايه نحن امام كارثه على كل المستويات، ولكن للاسف انه حتى اليوم ما في خطوات جديه على مستوى هيدي الكارثه لعلاج هذه المأساة يلي عم نعيشها.
1: يعني نحن امام تصعيد على كل المستويات، كمان كان عسكري ولا بالداخل، ما في شيء ببشر بالخير بالمرحله اللي جايه.
0: العقل الاسرائيلي بعد 7 اكتوبر يختلف عما كان عليه قبل 7 اكتوبر. منذ تأسيس إسرائيل حتى 7 أكتوبر كان يتعاطى الإسرائيلي مع كل المخاطر بعقيدة احتواء المخاطر. يعني طلعنا من غزة عملنا حائط حول غزة وبراته وهن هون جوا ونحن هون واحتوينا خطر حماس. طلعنا من لبنان عملنا كمان شو اسمه حائط بين لبنان وإسرائيل كمان انه خلص هن فوق وصفلوا شو عم يعملوا ومراقبينهم وشايفينهم وكانوا عم يتحركوا. يعني تبين ان إسرائيل مراقب كل شيء شو عم يعملوا حزب الله ومكشوف لقله وعم بيبيعوا بيجر وبيعرف وين نصر الله وغيره. وتركوا انه اوكي هن يصطفلوا هن كفيت شري عنهم وهن يكفوا شرهم عني، في حيط بيناتنا. ولكن بعد يلي صار ب 7 اكتوبر عقيدة اسرائيل تحولت من احتواء المخاطر الى الغاء المخاطر. وبالتالي هيدا الامر اللي تمارس مع حماس بغزة وهيدا اللي مستمر حتى اليوم مع حزب الله بلبنان. ما رح تنتهي جولات العنف حتى لو فتنا بهدنة او لو فتنا بوقف اطلاق نار محدد، ولكن رح ترجع تتكرر جولات العنف والحرب مدام حزب الله حامل سلاحه. ما رح تنتهي هذه جولات العنف مدام في تنظيم عسكري وبنية عسكرية لحزب الله موجودة على الأراضي اللبنانية. اللي مش شايف هيدا المشهد واللي معتبر خلينا نراهن على الوقت ممكن نوصل لمرحلة نعمل تسوية معينة بيكون مش إيش عشية. نحن مستمرين وهيدا الحرب ما عندها مشكل تستمر فيها إسرائيل سنة وسنتين وثلاثة وعشرة تتوصل لحل جذري.
1: يعني بالختام خلاص لبنان هو بتسليم سلاح لا أكتر ولا أقل.
0: ما في عنا خيار أولا لقيام الدولة. وعلى كل حال هون قبل ما حدا يبلش يحكي هيدا مطلب اللبنانيين صح. قبل مطلب أي طرف تاني
1: دايما بيقولوا عم المطالب الإسرائيلية والأمريكية.
0: لما كانوا الأمريكان عاملين تسويات مع الإيرانيين ومسلمين لبنان والمنطقة وأوباما فتح أوتوستراديت للحرس الثوري ولقاسم سليماني بالمنطقة سيطر على كل على 4 عواصم وأعلن قاسم سليماني، كنا نحن عم نقول بدنا سلاح بإيد الدولة. وأيضا لما كان الإسرائيليين عم يعملوا اتفاقيات وتسويات مع حزب الله وآخرها كان ترسيم البحري وعطوهم كريش وحافظوا على نفوسكم بلبنان وما كان فرقاني معكم معهم شو عم بصير فينا بالداخل، كنا مصرين على أنه بدنا سلاح حزب الله يكون بإيد الدولة ومنرفض الإزدواجية بحمل السلاح. لذلك هيدا مطلب اللبنانيين. وبكرة إذا الإسرائيلي غير رأي أو إذا الأمريكي غير رأيه نحن رح نبقى عن موقفنا.
1: الكاتب والصحفي مروان الأمين شكرا لحضورك معنا اليوم.
0: شكرا لك.
1: مستمعينا وصلنا للختام وبحب أذكركم كمان فيكم تحضروا الحلقة عبر قناتنا على يوتيوب. ملتقانا معكم انتهى لليوم، بنشوفكم الأسبوع الجاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، بيرسيل جيل 4.8 لتر ب $9.90، مناعم للغسيل كومفورت 3 لتر ب $3.70.

الثانية إلا الربع في لبنان الحر جولة الظهيرة. تبادل الرسائل التفاوضية مستمر وتبادل الصواريخ أيضا وجديد ترامب لوقف النار فورا. عن لبنان إيران إنهاء الحرب فيه جزء من وقف إطلاق النار وإسرائيل لن نتردد بضرب الضاحية. عيسى من بعبدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر وسلام للسفير لا أحد يفاوض عنا. الجيش الإسرائيلي دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية داخل إيران والحرس الثوري كما منشآتنا لصناعة النفط كذلك حيفا. سقوط صاروخ في سوريا والملاحة معلقة بمطارات إيران والبحر الأحمر وسوريا والأردن. 7.8 زلزال يضرب الفلبين.

بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبي. يبدو أن لعبة الصواريخ وبينها آخر تحديث لخيبر والتي ألهت إيران وإسرائيل وبينهما حزب الله على مدى ساعات مستهدفة مطارات ومصانع بتروكيميائية وغيرها وما بينهما من مواقف تصعيدية يبدو أن مصيرها التهدئة في حال التزم الطرفان بما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ظهر اليوم أي وقف النار بشكل فوري. في هذا الوقت التهديد والوعيد الإسرائيلي لا يوفر الضاحية إذا دعت الحاجة فيما الجنوب لم تهدأ نيرانه.
1: ففي آخر مواقفه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إسرائيل وإيران وقف النار فورا.
0: الميدانيات بينهما مع ريتا الهندي.
2: لم تهدأ المواجهة بين إسرائيل وإيران اليوم، فقد أكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لأيام من القتال، وجندنا مزيدا من الاحتياط لتعزيز القوات في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه أوضح منذ وقف النار في مطلع نيسان إلى أن المعركة لم تنتهي. مسؤول عسكري إسرائيلي قال مستعدون لمجموعات خيارات في إيران مهما تطلب الأمر. وفي الإحصاء تحدث الجيش الإسرائيلي عن أن إيران أطلقت نحو 25 صاروخا والحوثيون أطلقوا صاروخين. في المقابل أشار الحرس الثوري الإيراني إلى أنه مستعد لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على كل الجبهات. وسط هذه الأجواء كشف المتحدث باسم بلدية طهران عن تجهيز مواقف السيارات تحت الأرض لاستخدامها ملاجئ في العاصمة. إلى الميدان حيث كشف أعلام إيراني عن غارات على منطقة شمس باد شمال شرق طهران وعلى منطقة إسلام شهر جنوب غرب المدينة، وأفادت تقارير عن استهداف جامعة الطيران والفضاء التابعة للحرس الثوري في طهران وعن غارات طاولت موقعا عسكريا في أصفهان ومدينة ري وكرمانشاه وكرج ومحافظة همدان. الجيش الإسرائيلي أعلن من جهته أنه دمر قدرات الدفاع الجوية التي كانت إيران تنشرها لاستعادة قدراتها، كما أعلن مهاجمة مجموعة بتروكيميائي في بندر ماشر في جنوب غرب البلاد. وفي وقت لفتت هيئة الطيران المدني الإيراني إلى أن هجمات على مطارات طهران أدت إلى إغلاق مطاري مهرباد والإمام الخميني ومشهد حتى إشعار آخر، كشف أعلام إيراني عن قصف على مطار شيراز جنوب البلاد أدى إلى إلغاء كل الرحلات حتى 8 مساء بالتوقيت المحلي. وكالة مهر الإيرانية تحدثت من جهتها عن تدمير وإسقاط عدد من المسيرات الإسرائيلية في سماء طهران. في المقابل أعلن الحرس الثوري أنه استهدف قاعدتي نيفاتيم في جنوب إسرائيل وتلنوف في وسط البلاد، وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية. وعن الضربات الإيرانية على الداخل الإسرائيلي أمس لفتت استخبارات الحرس الثوري إلى أن الضربات العسكرية والسيبرانية نجحت بنسبة 100%. مصدر عسكري إيراني كشف أن إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في الهجمات. وفي وقت أعلن التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه حيفا وشمال إسرائيل، أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مواقع عدة وسط إسرائيل من دون تسجيل إصابات. إلى ذلك تحدثت القناة الإخبارية السورية عن سقوط صاروخ إيراني في محيط قرية زبيدة في ريف القنيطرة جراء اعتراضه من الدفاعات الجوية الإسرائيلية. واليوم أعلنت هيئة الطيران المدني السوري تعليق العمليات في مطار دمشق الدولي حتى 11 ليلا بالتوقيت المحلي. إلى اليمن حيث أعلنت جماعة الحوثي حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر، وكانت إسرائيل كشفت فجرا عن رصد صاروخ أطلق من اليمن ما أدى إلى تفعيل طفرات الإنذار في أنحاء متفرقة من البلاد.
1: أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل جلسة وزارية مصغرة لبحث قضايا أمنية وسياسية على الجبهات كافة، أكد مواصلة العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة، مشددا على عدم القبول بمحاولة فرض النظام الإيراني معادلة جديدة. وقال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي هاجمنا أهدافا داخل إيران ردا على إطلاقها صواريخ ونحن في حالة جهوزية عالية دفاعا وهجوميا.
0: في هذا الوقت أعلنت إيران مواصلة تبادل الرسائل والمباحثات مع الولايات المتحدة عبر باكستان.
1: وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: كنا ملتزمين بوقف لإطلاق النار، وهم من يخترقون، ونحن مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، مشيرا إلى أن مسؤولية واشنطن في انتهاك وقف إطلاق النار واضحة. أضاف: كل ما يحدث كانت واشنطن وراءه، وهي التي تؤدي إلى تجدد التوتر، ولا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة من دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ضربات إسرائيل ستؤدي لتفاقم الوضع الفوضوي للدبلوماسية مع أمريكا. وتابع: نعتبر أنفسنا أصدقاء للبنان وشعبه، ولن نألو جهدا في المساعدة بحفظ سيادته.
0: وسط هذه الأجواء أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء وافقت على فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة البحرية، مشددا على وجوب وقف هذه الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول في شأن الموضوعات الأكثر تعقيدا.
1: الخارجية الصينية أعلنت أنها تشعر بقلق عميق إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن استئناف الأعمال العدائية لا يخدم مصالح أي طرف، ودعت الصين إيران وإسرائيل للالتزام بوقف النار.
0: أما الخارجية القطرية فأعلنت أن رئيس الوزراء القطري اتصل بوزير الخارجية الإيراني لاستعراض جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في لبنان. وخلال الاتصال أكد رئيس الوزراء دعم بلاده لمساعي احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن ويحقق السلام في المنطقة، كما اتصل بوزير خارجية السعودية لتنسيق الجهود ودعم الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد.
1: في الغضون نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أنها لن تتردد في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت عندما تتاح الفرصة لاستهداف عناصر قيادية.
0: ميدانيا، سجلت غارات اليوم على ساحة المروانية في قضاء صيدا وعلى ياطر في قضاء بنت جبيل وصفد البطيخ ومجد السلم وتبنين وكفر تبنيت وصريفة وحبوش.
1: وسقط 4 قتلى في سلسلة غارات على زفتة فجرا استهدفت أحداها أحد مراكز الإيواء فيها، فيما استهدفت بقية الغارات محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية ووسط البلدة.
0: وأغارت إسرائيل فجرا على عين قانا وصباحا على بلدة الشرقية، حيث دمرت منزلا واستهدف قصف مدفعي عددا من بلدات قضاء النبطي.
1: وسجل تحليق الطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. حزب الله أعلن من ناحيته استهدافه بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين على أطراف بلدة بيت يحون.
0: وسط هذه الأجواء وصل السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجا، يرافقه رئيس كاريتاس لبنان الأب سمير غاوي والوفد المرافق إلى مستشفى مرجعيون الحكومي في إطار جولة ميدانية انطلقت في قضاء حاصبية للاطلاع على الأوضاع في المنطقة وللقاء المسؤولين والمعنيين.
1: ماذا بعد الضاحية؟ ريشار حرفوش.
3: تقرير خاص.
4: بعد الضربات التي استهدفت الضاحية الجنوبية وفي ظل ترقب ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات ميدانية سواء على مستوى الرد الإسرائيلي أو الإيراني، تتجدد الأسئلة عن مسار التصعيد وإمكان توسع رقعة المواجهة عسكريا. بما ينذر هذا الأمر وماذا بعد ضرب الضاحية؟ أسئلة لبنان الحر أجاب عنها الخبير العسكري العميد ناجم لاعب، الذي شدد على أن إيران تتدخل حسب رزنامتها.
5: بالمفهوم العسكري متى يكون مقاومة؟ هناك مقاومة عندما يكون احتلال. من 2000 بتحرير الأراضي اللبنانية لل 2024 ما كان في احتلال، كان في مزارع شبعة وذلك فرشوبة. رفض النظام السوري السابق أنه يعطينا ورقة فيهم، رغم أنه حزب الله تعهد بالحوار الوطني 2006 هذا السلاح هو لسلاح لخدمة إيران. وشهدنا أنه عندما استهدف المرشد الأعلى في إيران حزب الله دخل هذه المعركة وكان يرمي بين 200 و300 صاروخ بالنهار. وين هاي الصواريخ؟ ما شفناها. ليس دفاعا عن لبنان، هذا السلاح هو لدفاع عن إيران. وما حصل في الأيام الأخيرة هو أنه إيران عندما رأت أن الوقت مناسب لها واستنفدت الكثير من قدرات الدفاعية قامت بعملها هلأ، ما مش دفاعا عن الضاحية. حزب الله ما اعتمد على هالمرة على الصواريخ الإيرانية، اعتمد على القتال الأرضي وعلى هذه المسيرة واللي بلش يشتغلها حتى بالليل بالله عم تشتغل. لا شك انه اخذ استراتيجية احداث خسائر بالقوة الإسرائيلية اكثر من الاحتفاظ بالارض، انه 30 قتيل صاروا فوق الالف يعني جرحى، غير الاليات اللي عم تتعرض يعني كمان.
4: بس مقابلهم في 10,000 من عند حزب الله.
5: ما بيسأل.
4: بيروت اليوم بانتظار ما ستفضي اليه الساعات المقبلة من تطورات عسكرية قد تعيد رسم مشهد المواجهة.
0: من قلعة شقيف إلى قلعة التشقيف، سيمونا حتشيتي.
6: يتجدد الجدل حول قلعة شقيف الأثرية بعد تصريحات النائب حسن فضل الله الذي نفى وجود أي مواقع لحزب الله داخلها، مقابل نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها تثبت وجود عناصر وبنى عسكرية تابعة للحزب في الموقع. فبين الروايتين يبرز السؤال الأساسي تطرحه إذاعة لبنان الحر على مدير أخبارها وبرامجها السياسية جان الفغالي: ماذا لو دخلت إسرائيل القلعة أو دمرت ما تقول إنها أنفاق ومنشآت عسكرية داخلها؟
7: بين كلام الذي قاله النائب حسن فضل الله إنه هذه منشأة ثقافية وليست موقع عسكري، وبين ما كشفه أفيخاي أدرعي، يفترض بالدولة اللبنانية ممثلة بوزيرة الثقافة، خصوصا أنه النائب حسن فضل الله قال انه هيدي منشأة ثقافية، يفترض بوزير الثقافة البروفيسور غسان سلامة يطلع يقول اذا هيدي منشأة ثقافية وليس فيها اي منشأة عسكرية. وما لم يصدر عن الدولة اللبنانية، عن السلطة اللبنانية، عن الحكومة اللبنانية هذا النفي، فهذه نقطة ضعف، خصوصا انه اسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بصرف النظر أين تقع هذه المواقع العسكرية. الخطر الأكبر على قلعة شقيف اليوم هو أن تقرر إسرائيل تدمير الأنفاق الواقعة تحت قلعة شقيف. في هذه الحال ما هو مصير قلعة شقيف؟ هل تتحول من قلعة شقيف إلى قلعة تشقيف؟
6: موقع أثري يتصدر المشهد الأمني مجددا، فهل تتحول القلعة الأثرية إلى ساحة مواجهة جديدة؟ وما التداعيات السياسية والأمنية لأي استهداف أو دخول إسرائيلي محتمل إليها؟
1: واليوم ناشدت بلدية أرنون المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية قلعة تشقيف والمواقع التراثية اللبنانية.
0: حركة لافتة للسفير الأمريكي اليوم، ومن قصر بعبدة يقول: ما حصل أمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. مارسيل كرام العيلي.
8: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية استعرضه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي عبر عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها الرئيس عون في المقابلة الأخيرة مع CNN. السفير الأمريكي نوه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يتحدثون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح. ولفت عيسى إلى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا، إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، مؤكدا أن استمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة. وقال: نعتقد أننا على الطريق الصحيح. واعتبر السفير الأمريكي أننا وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، وأن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل. وإذ أشار إلى استمرار الإدارة الأمريكية في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، أكد أن واشنطن تولي الملف اللبناني أهمية كبرى. ولفت السفير الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان ويتابع يوميا الملف اللبناني، خصوصا وأن رئيس عون اختار مسار المفاوضات الذي تؤيده الإدارة الأمريكية والذي يساعد على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين. وعلق عيسى باقتضاب على استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية أمس، مكتفيا بالقول إن ما حصل هو رسالة سياسية والولايات المتحدة قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: ومن السرايا، كرر رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد أمام عيسى ألا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية.
0: وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين قال السفير عيسى إذا أوقف الحزب هجومه على إسرائيل فهي لن تستهدف الضاحية.
1: قطع طلاب الثانويات في طرابلس الطريق أمام المنطقة التربوية للمطالبة بإنصافهم من قبل وزيرة التربية ريما كرامي وأخذ القرار بالشهادة الرسمية إما التأجيل أو الإلغاء. وتردد أن لجنة التربية النيابية ستعقد اجتماعا الخميس المقبل بحضور كرامي استكمالا للنقاش حول الامتحانات الرسمية.
0: دخول أكبر سفينة إلى مرفأ طرابلس منذ إنشائه محسن السقال.
9: شهد مرفأ طرابلس صباح اليوم حدثا استثنائيا مع وصول سفينة الحاويات العملاقة والتي تعتبر أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ منذ تأسيسه في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانته على خارطة الملاحة والتجارة الدولية، وتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية، ويصل طول السفينة إلى 366 مترا، ما يعكس مستوى الجهوزية المتطورة الذي بلغته محطة الحاويات في المرفأ والقدرة على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية بحضور حشد كبير من المسؤولين وفعاليات اقتصادية وبحرية. رئيس مجلس إدارة المرفأ اسكندر بندلي قال خلال حفل استقبال رسوس السفينة:
10: الشيء بيزيد من أهمية مركز طرابلس وأهميته الاستراتيجية، لأنه بصير تجي السفن الكبيرة بهالحجم هيدي نستخدمها لثلاث شغلات، أو للسوق المحلي أو للترانزيت أو للمسافنة. مسافنة يعني بتنتقل هالحاويات من السفن الكبيرة لسفن أصغر بسموها فيدر شيبس على مرافق أصغر. هيدا السفينة بتجر معها سفن صغرى تانية أصغر لحتى تعمل عملية المسافنة.
9: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
1: صلاة للسلام في سينودوس الأساقفة عبد متى.
11: أمور كنسية رعوية ووطنية يتطرق إليها أساقفة الكنيسة المارونية في لبنان وبلاد الانتشار في مؤتمرهم السنوي المنعقد في صرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بوتوسراي، والذي يستمر حتى نهاية السبت المقبل. في جلسة الافتتاح صلاة مشتركة على نية السلام في لبنان تحدث بعدها البطريرك الراعي عن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر.
12: وسيتناول السينودوس الحالي 11 موضعا نجدها في كتيب جدول الأعمال، ثم تأتي مرحلة القرارات. فلنستلهم أنوار الروح القدس ومواهبه السبعة في درس مواضيع السينودوس، وكلنا ثقة بأن الروح ينير عقولنا ويسكن قلوبنا ويوجه إراداتنا في اتخاذ القرارات البناءة التي تحتاج إليها كنيستنا اليوم.
11: إشارة إلى أن البيان الختامي يذاع ظهر السبت المقبل بعد قداس في كنيسة الصرح. من الكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: في الفلبين قتل نحو 15 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 200 بجروح بعد زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر.
1: المتخصص في لعبة كرة القدم السفير فادي زين أشار للبنان الحر إلى أن منتخب السنغال سيكون مميزا في مونديال 2026، ونبه من منتخب المغرب الذي قد يكرر الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر الأخير. جورج الهاني.
13: سيزيد قرار الفيفا برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 إلى 48 منتخبا من الضغوط والأعباء التي قد تواجه اللجنة المنظمة للبطولة، لا سيما مع زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات. السفير فادي زين وهو متخصص وخبير في لعبة كرة القدم تحدث للبنان الحر عن أبرز ما سيميز نهائيات كأس العالم التي ستنطلق الخميس المقبل في 11 حزيران.
14: تتميز بطولة كأس العالم 2026 التي ستجرى للمرة الأولى في تاريخ كؤوس العالم، تتميز بكونها ستلعب في ثلاث دول. مرة واحدة لعبت بدولتين، كانت سنة 2002 لما اشتركت فيها كوريا الجنوبية واليابان باستضافتها، وهالمرة في ثلاث دول كالهن المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. هلأ الدور الأول رح يلعب أغلبية المباراة بالولايات المتحدة الأمريكية وشوية مباريات بكندا وشوية بمكسيك. بالدور الثاني رح المباريات كلها تنقل للولايات المتحدة الأمريكية. في إحدى المشاكل هي المنتخب الإيراني اللي عم بيلاقي صعوبات كبيرة بأنه يوصل فيز لكل أعضاء المنتخب من عدا اللعيب، يعني في جهاز الإدارة الأمريكيين عم يتشددوا بالفيز لإعطاء للجهاز الإداري. من ناحية تانية المنتخبات اللي ممكن تتميز هالمرة، السنغال منتخب كتير قوي، كذلك الأمر منتخب المغرب، المنتخب العربي الأقوى برأيي أنا لا يلعب نهائية كأس العالم، وهو كان مرة الماضي وصل للدور نص النهائي، وطبعا هالمرة بيتمنى كمان يعيد نفس الكرة ويقدر يوصل لمباراة نهائية. بيبقوا المنتخبات التقليدية هن المرجحة لتنافس، يعني فرنسا، إسبانيا، أرجنتين، برازيل، ألمانيا، البرتغال والنرويج إلى حد كبير.
0: إلى الأحوال الجوية.
3: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام الجاية، حيث بتتخطى معدلات الموسمية. التلاتة قليل غيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والداخلية، حيث بتتخطى معدلات الموسمية، بينما بيستقر على الساحل كما بيستمر تكون الضباب على المرتفعات.
1: أخيرا، نداء إنساني. مستشفى الروم في حاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أبي بوزيتيف للمريضة منى غسطين. للتواصل 03-611-942. قراءة ثانية للعناوين. تبادل الرسائل التفاوضية مستمر، وتبادل الصواريخ أيضا، وجديد ترامب لوقف النار فورا. عن لبنان، إيران إنهاء الحرب فيه جزء من وقف إطلاق النار، وإسرائيل لن نتردد بضرب الضاحية. عيسى من بعبدة، قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر، وسلام للسفير، لا يفاوض عنا أحد. الجيش الإسرائيلي دمرنا منظومات دفاعية استراتيجية داخل إيران، والحرس الثوري كما منشأتنا لصناعة النفط أو منشأتنا لصناعة النفط كذلك حيفا. سقوط صاروخ في سوريا والملاحة معلقة بمطارات إيران والبحر الأحمر وسوريا والأردن. 7.8 زلزال يضرب الفلبين. شكرا لإصغائكم، والشكر للزميل ماريانو داود.

0: أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ثقافة قلعة الشقيف. يقول نائب حزب الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعا عسكريا للمقاومة وليس منشأة فيها مقاتلين. انتهى الاقتباس من كلام النائب حسن فضلله. أفيخاي أدرعي المتحدث السابق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي يرد على النائب فضلله بتغريدة يضمنها صورا لأسلحة داخل أنفاق تحت القلعة، ويتحدث عن تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري. ويتابع أفيخاي: إن الإنكار لا يغير شيئا من الحقائق الموثقة. انتهى الاقتباس من تغريدة أدرعي. الكرة في ملعب وزير الثقافة غسان سليمي الذي يفترض فيه أن يقول الكلمة الفصل بين ما قاله النائب فضل الله وما رد به أدرعي. وعلى السلطة في لبنان أن تثبت ما إذا كان ما أورده أدرعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي أو غير ذلك، وما لم يفعل وزير الثقافة والسلطة اللبنانية ذلك يكون لبنان في وضع حرج، وتتأكد سردية أن حزب الله يتخذ دروعا بشرية وأثرية حتى في المواقع الأثرية. السؤال الخطير الذي يقض مضاجع اللبنانيين: ماذا لو أقدمت إسرائيل على تفجير الأنفاق التي حفرها حزب الله تحت قلعة شقيف؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتدل عزيتون لوقية ب95 سنت، جبني فوندال إدام لوقية بدولار و90 سنت.

0: طاب يومكم وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر. نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر أن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى طهران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا، فيما أعلن مقر خاتم الأنبياء منذ قليل أن إيران أوقفت العمليات العسكرية، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان فسيكون الرد الإيراني أشد قوة. من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة، موضحا أن الحصار على إيران قائم بقوة حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي السياق، لفت قداسة البابا لون 14 إلى أنه يمكن للأسلحة أن تفرض صمتا مؤقتا، لكن لا يمكنها أبدا بناء سلام حقيقي ودائم. رد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من عين التيني على سؤال حول ما إذا كان حزب الله وافق على وقف إطلاق النار، فقال إن الرئيس نبيه بري أعطاه الرد، مشيرا إلى أنه إذا أوقف الحزب هجومه على إسرائيل فهي لن تستهدف الضاحية الجنوبية. من جهة أخرى، أوضح عيسى أن المنطقة التجريبية ستكون مفتوحة أمام جميع أبناء البلدة، وسيكون أهالي الجنوب تحت حماية الجيش اللبناني ولن تستهدفها إسرائيل، كما ستبدأ أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات. فاصل ونواصل الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال استقباله المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جاك دولاجوجي، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو، أكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أولوية وطنية وستنفذ أولا من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، لافتا إلى أن الحرب أبطأت مسار الإصلاح لكن الدولة ماضية في استكماله. دولاجوجي زار بعدها السرايا الحكومي حيث التقى الرئيس نواف سلام الذي شدد على وجوب الوصول بأسرع وقت إلى الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي لأنه مدخل ضروري لاستعادة الثقة الدولية بلبنان وفتح الطريق أمامه إلى مصادر تمويل دولية هو بأمس الحاجة إليها. في الأمن الجنوبي سجلت بعد ظهر غارة من مسيرة إسرائيلية على حي الشريفي في بلدة حبوش قضاء النبطية وأخرى على بلدة قلاوي في قضاء بنت جبيل، وترافقتا مع قصف مدفعي على مدينة النبطية والنبطية الفوقة وأطراف شوكين. حزب الله أعلن أنه استهدف آلية اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط قلعة شقيف التاريخية جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن النظام الإيراني يدافع عن وكلائه في لبنان ونحن مستعدون لإزالة كل تهديد ضدنا. أخيرا هذا النداء الإنساني، المريضة لويزا كالوسديان بحاجة إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف للتبرع في بنك الدم اللبناني في الرابي على الرقم 81-887-619. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحر.

من RRL Team تحياتنا الكبيرة لكم مستمعي لبنان الحر، ومن وين ما عم ترافقونا، من بيوتكم، من أشغالكم، من سياراتكم، من ظهراتكم، من لبنان وخارج لبنان. وتحياتنا لكم أصدقائنا، لأنه صرتوا أصدقائنا بحلقة جديدة بتضم كالعادة مواضيع كتيرة، مواضيع منوعة، ومن الساعة 5 في سؤال، ودائما بكون ناطر أراءكم.

0: معكم سيمونا حسيتي، عم لقيكم كل يوم بهذا الوقت من التنين للجمعة برفقنا ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. منذكر كل الأشخاص اللي ما عم بيقدروا يلاقوا RLL على ال يعني عندهم على التليفون ما عم بيقدروا ينزلوا، نرجع منذكر إنه الابليكيشن عم نظبطها هيدي الفترة تا نرجع لكم بابليكيشن أجمل وأحلى. وما تنسوا تكونوا عم بتابعونا على كل منصاتنا على السوشيال ميديا، على اكس، على تويتر، هي زيتها على اكس، على تيك توك، على يوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام. وفي RLL تيم اليوم رح تكون معنا كارين مطر بعين على الفن على الساعة 4، بنرجع نلتقي على الساعة 5 مع موضوع الحلقة، وبتنضم لنا رين نصر على 5:30. حلقتنا من RLL تيم انطلقت، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم، الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيمونا حتشيتي

بروفيسور استاذ الفلسفة بجامعة أمريكية بروفيسور كريستيان ميلر حذر من تأثير جانبي محتمل للذكاء الاصطناعي. وشو هو؟ أنه بيصير في تراجع فضيلة الصبر بسبب الاعتماد اللي كتير متزايد على الإجابات الفورية والملخصات الجاهزة. وأوضح أنه الذكاء الاصطناعي ما غير بطريقة البحث والكتابة بس، بل غير توقعات الناس، حيث صارت الإجابات بتوصل بكتير ثواني بدل ما ينطروا ساعات وساعات يكونوا عم بيقروا ويحللوا التكستات، فصارت كتير هين الخبرية أنهم يلاقوا الإجابة. وبيّن أن الخطر الأكبر بيظهر بالتعليم، خصوصا إذا اعتمدوا التلاميذ أو الطلاب بالجامعات على الذكاء الاصطناعي. كيف؟ لما يكونوا عم يعتمدوا عليه بشرح نصوص وكتابة التحليلات بدل المرور بتجربة التفكير والبحث والصبر انهم يكونوا عم يفهموا.

بيناتنا يعني ملاحظة البروفيسور كريستين ميلر يعني لازم هيك نتأمل فيها كتير، لأنه المعرفة منا بس مجرد أنه نوصل للإجابة، بل هي كمان الرحلة الذهنية يلي بتوصلنا تنوصل للإجابة، يعني كان إجابة أو إن كان النص اللي بدنا إياه أو مطلق أي شيء عم نطلبه من الذكاء الاصطناعي. لما الذكاء الاصطناعي تحول لبديل عن التفكير وصار هو يبحث عنا وصار هو يعني شوي يعني صبور مثل ما قلنا أكثر منه، يعني بهيدي الطريقة اللي نحن نكون عم نستعمل فيها الشات جي بي تي أو مطلق أي محرك بالاي اي، بنكون نحن صحيح عم نكسب السرعة بس كمان عم نكون نحن عم نخسر جزء من قدرتنا على الفهم، والأكيد يعني الفهم العميق يعني أوكي، والنقد والتحليل، لأن نحن قد كنا نقرأ يا ماريانو نصوص أو تحليلات، حتى التحليل كنا نحن نحلله، نحن وصلنا لمحل حتى هيدي الشيء كتير بسيط اللي لازم نحركه براسنا بطلنا عم

وصلنا لزمن صار في يعني البعض منا عم يطلب من الذكاء الاصطناعي انه هو يقرا عنه وهو يفهم عنه وهو يحلل عنه وهو كمان يلخص عنه. لانه حكينا قبل مرات انه حتى النساء وصلوا لمحل انه الطبخه على شوي بليز اطبخ لي اياها، يعني قل لي شو بدي احط هلا شو بدي احط وبعد شوي شو لازم احط اوكي. وعم نتباهى اخر شيء انه نحن انه عاملين هذا الانجاز وقت انه كله هو هذا الابلكيشن هي اللي او هذا السوفت وير هو اللي عامل

من أمريكا راح ننتقل لكوريا الجنوبية وخبر يعني مخصص أكثر للنساء، لأن كوريا الجنوبية أعلنت إطلاق حافلات ليلية يعني بيساد بالليل مخصصة للنساء ببعض المدن الكبرى بخطوة بتهدف لتعزيز أمان المسافرات بساعات مؤخرة بالليل، وكرمال تكون رحلة عودتهم لبيتهم فيها أكثر أمان. هذا أكيد بحسب ما نقل التقارير الإعلامية عن مبادرة النظام بكوريا الجنوبية. هالخدمة أتت ضمن جهود لتحسين وسير النقل الليلية وتوفير بيئة أكثر أمان للنساء، خصوصا العاملات والطالبات اللي بتنقلوا من بعد الساعة 12.

تقاس جرد المدن الحديثة مش بس بسرعة وسائل النقل بل بمدى شعور كل المستخدمين بالأمان. وإذا كانت هالحافلات أو الباصات تمنع النساء مزيد من الطمأنينة والثقة لما بيكونوا عم بيتنقلوا بالليل، فهذه خطوة تستحق الدراسة والتقييم ضمن سياسات أشمل لتعزيز السلامة العامة لكل الناس. وبوقت في بعض الدول عم تشتغل على كيفية جعل عودة النساء لمنازلهم بطريقة آمنة بالليل، بعد في جدل بيقول بأكيد يعني بمناطق أخرى ببلدان أخرى، جدل بيدور حول ما إذا كان ينبغي أنه لهالنساء يكونوا عم يطلعوا برات بيتهم. يعني في فرق بين مين عم بيحل المشكلة ومين عم بيناقش.

ترند لهالأسبوع، حيث أعلنت شركة كارمات الفرنسية المتطورة لأكثر القلوب الاصطناعية تقدما بالعالم، أعلنت أن أكملت تجنيد المرضى بدراسة أفيكاس السريرية، وحصلت على موافقة السلطات الفرنسية للقيام ب 21 زرع إضافي للقلب الاصطناعي بانتظار إمكانية تعويض تكاليفه من نظام الصحة الفرنسية. هالمبادرة بتمثل خطوة جديدة نحو توفير بدائل دائمة وطويلة الأمد لمرضى فشل القلب المتقدم، وكمان تقليل الاعتماد على انتظار متبرعين للزرع بعد تحقيق الجهاز أكثر من 100 عملية زرع لهلا بعدد من المستشفيات. هالتطورات بتخلي فرنسا تكون بطليعة الدول يلي بتدفع بتقنيات القلوب الاصطناعية نحو الاستخدام العيادي كحل مستدام لحالة قصوى من مرض القلب.

كان يعاد من زمان ضرب من الخيال العلمي، اليوم صار واقع طبي متقدم. تطوير القلوب الاصطناعية ما بيمثل إنجاز تقني بس، بل هو بيمنح الأمل لألاف المرضى يلي يمكن ما يقدروا يلاقوا متبرع مناسب بالوقت المناسب. وهذا كمان الاختراع والتقدم بيفتح باب جديد بمستقبل علاج فشل القلب. العلم وصل لمرحلة تصنيع قلب اصطناعي قادر ينقذ حياة بوقت بعد فيه بشر عاجزين عن تشغيل قلوبهم الطبيعية وقت الحاجة، ويضخوا شوي من الرحمة.

امتسين بأخبارنا، وأطلقت شركة سامسونج مبادرة جديدة بحفلات بي تي اس ضمن جولة اير رانج، تهدف لتشجيع الجمهور على وضع تليفوناتهم على جنب ويركزوا على التجربة الحية أثناء أداء أغنية بودي تو بودي.

وبذات الوقت بتوفر هيدي الشركة تجارب تصويرية مخصصة باستخدام كمان نوع معين من تليفوناتها، بتشمل مناطق تصوير وطباعة صور فورية بتصاميم مرتبطة بالجولة وبالمدينة لتوثيق الذكريات من دون ما يفقد الجمهور متعة الحفل وراء تليفوناتهم. يعني ان شاء الله هيدي الطريقه يلي عملوها او هيدي المبادره اللي اطلقتها الشركه كمان تكون مثل اكزامبل لمثل اي حفله نحن بنكون موجودين فيها، نترك تليفوناتنا على جنب كرمال نكون عم نتسلى بالحفله بحد ذاتها.

الفكرة اللي عملتها شركة التليفون هذا بتعكس مفارقة حلوة بعصر التكنولوجيا، استخدام التقنية لتعزيز التجربة الإنسانية ومش استبدالها. فتوسيع اللحظات مهم، لكن أنه نعيشها بكل تفاصيلها هو

رح نرجع نروح على كوريا الجنوبية، وبمحاولة لتقليل التوتر وتحسين راحة المشاة بالمناطق المكتظة، بلشت كوريا الجنوبية باختبار ممرات مشاة منفصلة بتقسم الأرصفة لخطوط للمشاة السريعين والبطيئين. ونحن عنا بلبنان بعدنا منطالب برصيف. وبينقسم النظام الجديد لمنطقتين، أول منطقة للأشخاص اللي بيمشوا بطريقة عادية، والتانية اللي بيمشوا بطريقة شوي أبطأ. يعني نحكي هون عن الأشخاص الكبار بالعمر، العيال، السياح، بهدف شو؟ نخفف العجقة نقلل الاحتكاك بين الأشخاص اللي ماشيين، وتحسين تجربة التنقل بالمدن.

المدن الذكية لا تقاس بس بالتقنيات المتقدمة بل بقدرتها على تنظيم التفاصيل اليومية الصغيرة يلي بتأثر على حياتنا كناس. تخصيص مسارات للمشاة بحسب سرعة الحركة يمكن يبدو شيء كتير بسيط ولكن بيساهم لبعدين بتقليل التوتر مثل ما قلنا الازدحام وبيخلي الفضاء العام أكثر هيك فيه رياحة واحترام لاختلاف احتياجات المستخدم.

رح ننتقل على موضوع كتير غير ما خص بالتقدم ولا حتى بالذكاء الاصطناعي. ركزوا معنا مستمعين، لأن في بريطانية اسمها كلير هوبسون قامت على خلط رماد كلبة المتوفى، لأنه هناك أوقات بيحرقوهم وبيتركوا الرماد عندهم، فخلطت هيدا الرماد مع حبر وشم خط العين، يعني خلينا نقول اسمه الايلاينر مثل ما نحن بنعرفه، اوكي، اللي هي استخدمته برسم يعني جفن تبعها بطريقه شخصيه للاحتفاظ بذكرى حيوانها الاليف.

قالت إنها اختارت هذا الأسلوب العفوي، هي اعتبرته عفوي لما كانت عم تعمل تاتو لعيونها، واعتبرت إنه هذا التكريم يبقى ذكرى كلبة معها بدلا ما إنه تحمل الرماد تبعه هي رايحة بسفراتها. وطبيعي يعني إذا نحن عم نقول هذا الخبر وكثير متفاجئين، فأثار قرار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، لأن الأشخاص اللي اعتبروا أنه هو تعبير عاطفي كثير غريب، وفي أشخاص اعتبروا أنه غريب وكثير أبدا منه تقليدي.

يعني طرق التعبير عن الحزن والوفاة تختلف من شخص لتاني، وما قد يبدو غريب للبعض ممكن يكون وسيلة صادقة ومؤثرة لأشخاص تانيين تحافظوا على ذكرى أشخاص بيحبون. المهم أنه تبقى هالخيارات شخصية وآمنة وبتحترم مشاعر أصحابها من دون أحكام متسارعة. من زمان كانوا الناس يحتفظوا بصور أو تذكارات لأشخاص بيحبون، أما اليوم فبلشنا نفوت بعصر صارت فيه ذكريات تخلط بالحبر وتزرع بالجفون، ويبدو أن المنافسة على أغرب طريقة للتعبير عن الوفاء صارت أشد من المنافسة على الوفاء.

رح نكفي بأخبارنا الكتير غريبة، بس شو بدنا نعمل إذا كانت عن جد تراند؟ وعلى ما يبدو الغريب هو اللي بيصير تراند. رح نروح على أستراليا، حيث صدرت السلطات أكثر من 100,000 صرصور بعده عايش من أنواع غير محلية بولاية نيو ساوث ويلز، بواحدة من أكبر عمليات ضبط لا فقاريات الغريبة غير القانونية بتاريخ البلاد، بحسب بيانات وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه. هلا المصادرة شملت أنواع كثيرة من الصراصير يلي يمنع استيرادها أو تربيتها أو بيعها بأستراليا بسبب المخاطر البيئية واحتمال انتشار الأمراض يلي استوطنت بالبرية، أو أنه أكيد يعني بحال استوطنت بالبرية. هلا احنا عم نحسها كتير غريبة الخبرية، بس هني عندهم هالقد كتير بيعطوا أهمية لهذا الموضوع. وقدروا المسؤولين بالبيئة قيمة الحشرات بنحو 200,000 دولار أسترالي، وإذا هنقول 200,000 دولار أسترالي يعني تقريبا 142,000 دولار أمريكي. وأشاروا إلى أنه هالعملية بتهدف لحماية التنوع البيولوجي المحلي ومنع تجارة غير قانونية بسوق الحيوانات الغريبة.

هلا يعني قد تبدو صراصير كائنات بسيطة للبعض، لكن إدخال أنواع غير محلية لبيئة حساسة معقول يخل بالتوازن البيئي ويهدد الأنواع الأصلية. كرمال هيك مكافحة الإتجار غير القانوني بالكائنات الحية منا مسألة شكلية بل جزء أساسي من حماية التنوع البيولوجي والأمن البيئي.

دائما خاف من الصرصور، الأغلبية بخافوا من الصرصور، هونيك لا هالقد كتير بيحمول الصرصور. ونحن معودين على مكافحة الإتجار غير القانوني بالبشر، نحن هون لا عم نسمع شيء تاني، مكافحة الإتجار غير القانوني بالكائنات الحية، هون عم نحكي تحديدا عن الحيوانات.

أصدرت شركة ميتا اشتراك جديد على إنستغرام باسم إنستغرام بلس مقابل $4 بالشهر، بيقدم أكثر من 12 ميزة حصرية بتركز على إدارة وتحليل القصص، يعني هني أكيد الستوريز، بما في ذلك تمديد مدة ظهور القصة ل 48 ساعة. يعني إحنا معودين ل 24 ساعة، هلا رح تصير ل 48 ساعة. يعني بنهي إنه دافعين كارن، يعني ما تزيل براسك، دافعين أكيد يعني حيطلع لك قصص تانية. وكمان في شيء اسمه ستوري سبوتلايت، وإنشاء قوائم جمهور متعددة ومشاهدة القصص بشكل مجهول، يعني ما يعني فيني أشوف الستوري تبع ماريانو، ماريانو ما يعرف أنا شفت الستوري تبعه. لكن هيك تعمل لي لايك مش حلو واحد يروح هيك ومين بفوت هيك، خلص يكون كتير ديركت، انه حلو واحد يشوف انه مين شاف الستوري تبعه. انا ليش عم نزله؟ مش كمان اعرف مين عم بيعنده الحشرية ويشوف وبليها $4. كمان بيوفر الاشتراك ادوات لمعاينة المنشورات قبل ما ننزلها ونشر المحتوى من دون ظهوره بالخلاصة، وزيادة عدد العناصر المثبتة بالملف الشخصي بالبروفايل، وايقونات مخصصة، وخيارات خطوط جديدة، اضافة لتفاعلات متحركة يعني مثل سوبر هارتس. ليه ميتا عملت هيدي الخطوة؟ هالخطوة أتت ضمن توجه هالشركة لاختبار استعداد المستخدمين للدفع مقابل أدوات بتساعدهم بتحسين التفاعل وتنمية جمهورهم، مع خطط مستقبلية بتشمل الميتا وان لدمج اشتراكات بإنستغرام وأكيد يعني فيسبوك وواتساب، لأنه هولي لشركة واحدة، وخدمات ذكاء اصطناعي مأجورة بسعر يعني بين $28 شهريا. أنا هيدي الخبرية لوحدة بتذكرني بيصورة بكاملة اللي هي الواتساب والستة دولار.

حكيتوا مع هالخبرية هالخطوة بتاعك واستحول منصات التواصل الاجتماعي من خدمات مجانية تعتمد بس على الإعلانات إلى نماذج تجمع بين الإعلانات والاشتراكات المدفوعة. وأكيد بيبقى التحدي الحقيقي بإقناع المستخدم بأنه هالميزات بتضيف قيمة فعلية لتجربته، مش بس هي مجرد أدوات تجميلية مقابل رسوم شهرية.

اليوم أخبارنا خلصت، بكرة عنا أخبار أكتر ومنوعة أكتر. أكيد راجعين من بعد ما نعرف شو صاير أخبار جديدة من زملاء من قسم الأخبار. على الساعة 4 رح نلتقي بكارين مطر بعين عن الفن. خليكن معنا.

0: إذا بنقول أنا وياكم سي دي، عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد بقى عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم إنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف إنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانخ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال إنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة، ومن الكلاوة تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبياً من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأغذية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مؤذية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل، إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون ما نطهره أم عم ندخن.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة طحيني الواد الأخضر 900 جرام ب$4.90 كاتشب هاينز 570 جرام ب$2.30

الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، لافتا إلى اعتراض بعضها قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية. في سلسلة الغارات على الجنوب استهداف الخرايب الزرارية وخربة الدوير في قضاء صيدا، غارات على المساكن والبرج الشمالي في صور وعلى عرب صليم في قضاء النبطية، وتعرضت بلدة كفرت بنيت لقصف مدفعي. أعلنت إيران وقف عملياتها ضد إسرائيل، موضحة أن الرد سيكون أشد وأقسى في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية بما في ذلك على جنوب لبنان. في المقابل أفادت قناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أوقفت هجماتها على طهران، إلا أنه جدد التهديد بقصف الضاحية الجنوبية في حال استمرت الهجمات على الشمال الإسرائيلي. إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بعد ظهر اليوم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الاتصال كان توافقيا بالمواقف. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن الدبلوماسية والدفاع يشكلان جناحي القوة الإيرانية، مضيفا أن بلاده لم تغادر ساحة المواجهة أو طاولة المفاوضات. محليا، مشاريع تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يوفره المطار من إيرادات للدولة كانت مدار بحث بين وزير المال ياسين جابر ووزير الأشغال فايز السامني في حضور مدير عام الطيران المدني محمد عزيز، ومن زوار جابر اليوم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن البنزين متوافر بكميات كافية، وكشف عن انخفاض في الأسعار في الجدولين المقبلين هذا الأسبوع. بهذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,490,000، البنزين 98 أوكتان 2,507,000، المازوت 2,106,000، والغاز 1,329,000.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: نكون مع الأربعة رح نرجع معكم وهي نحنا رجعنا بقرى للتيم تنكون هلا مع زميلة كارين من بعد ما كنا بجولة كتير سريعة على أخبار الساعة رح نروح هلا بعيدا كتير عن السياسة وبعيدا كتير عن الأخبار الخاصة بالسوشيال ميديا هلا صرنا رح نحكي فن
1: عين على الفن
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن نحن هون لنخبركن التفاصيل عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر

0: كيفك كارن؟
1: منيحة سيونا، انت كيف؟
0: صباح تعبناكي بالويك اند، نقيتي اغاني، نقيتي اخبار
1: لا بس حلوين، يعني اخبار حلوة. اليوم هيك عنا عودة فنانين اشتقنا نسمع اغانيهم، وكمان يعني عملوا اغاني جديدة، يعني في منهم عم بيرجعوا على المسرح، وفي منهم
0: عرفت دارين
1: مظبوط. يعني اليوم هيك عنا جولة العالم العربي، وكمان أكيد ما بيخلى الأمر دايما يكون عنا أخبار أجنبية عالمية، فحنكون شوي مع تايلور سويفت، شوي مع أريانا جراندي، وهلا بتسمعينا بتشوفك الأخبار الجديدة جايبينا.
0: أكيد مستمعينا حضركم مع عين على الفن مع كارن مطر، بنرجع منلاقيكم يعني آخر خمس دقايق من البرنامج نحكي ونشوف هالأخبار. ماريانو الهواء لك.

من لبنان للعالم، أخبار فنية متنوعة منرصدها سوا بفقرة عين على الفن. نصيف زيتون بيشوق جمهوره لأغنية جديدة.

شارك نصيف متابعيه بفيديو عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف من خلاله بعض كواليس التحضيرات للعمل الجديد، ووضح انه رجع من الاستوديو بوقت كتير متاخر بعد تسجيل الاغنيه اكثر من مره، حرصا منه على تقديمها بافضل صوره ممكنه، وتمنى انه تنال اعجاب الجمهور عند صدوره.

ولقى الفيديو تفاعل واسع من المتابعين يلي عبروا عن حماسهم الكبير للعمل الجديد، وأكدوا ثقتهم الدائمة باختيارات نصيف الفنية، خاصة أنه كل إصدار جديد لإله بيرافق اهتمام وانتظار كتير كبير من الجمهور.

بعد غياب 12 سنة دارين حتشيتي بتلتقي بجمهورها بهيدا الموعد. عم تستعد النجمة اللبنانية دارين حتشيتي للقاء جمهورها ببيروت ببداية شهر تموز بحفل استثنائي بشكل عودتها للمسرح بعد غياب 12 سنة.

كانت داريان أعلنت الخبر من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك. قالت فيه: أوقات أسوة الحياة بتخدنا لبعيد لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. ما بعرف كيف مرقوا هال 12 سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن أكتر. وأضافت: بأربعة تموز موعدنا بمسرح بيروت لنعيش ليلة فيها إحساس وذكريات وفرح وغنى، ناطرتكم.

فور أعلن عن الحفل، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هالخبر وعبروا عن سعادتهم بعودتها للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب.

متوقع انه يشهد الحفل حضور جماهيري لافت، ورح تقدم دارين مجموعة من ابرز اغنياتها اللي بعدها حاضرة بذاكرة الجمهور، من بينها قدام الكل عم تتحلي بعدك بكل المطارح وكبار شوي.

سان لوفان حديث منصات التواصل بعد رفعه علم لبنان خلال حفل بأستراليا. خطف الفنان العالمي سان لوفان الأضواء بعد ظهوره بأحدى الحفلات بأستراليا بموقف لاقى تفاعل واسع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر فيديو لسان لوفان هو عم يرقص على أنغام أغنية لبناني لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني، كما ظهر رافع العلم اللبناني وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الحضور. وعكس هذا التصرف مدى محبته للبنان وارتباطه فيه، اللي دفع عدد كبير من المتابعين للإشادة بالموقف، فيما اعتبر البعض أكيد عن طريق المزح أنه سان لوفان صار لبناني. وصار هذا التفاعل بالتزامن مع النجاح اللي عم بتواصل تحقيقه أغنيته الجديدة صباح الورد، واللي قربت من 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين بس على طرحه.

0: صابر الرباعي بيدمج العربية والفرنسية بأغنيته الجديدة تحت الياسمين. أصدر أمير الطرب العربي صابر الرباعي أغنيته الجديدة تحت الياسمين عبر مختلف المنصات الرقمية بعد فترة من ترقب الجمهور للعمل.
1: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

قدم صابر الرباعي من خلال الأغنية تجربة موسيقية رومانسية تمزج بين العربية والفرنسية بعمل حمل كتير من الشوق والحنين، وأكد مرة جديدة قدرته على التنقل بين أكتر من لغة بأسلوب سلس وأحساس مميز من دون ما يفقد هويته الفنية العربية.

الكليب، فهو بأسلوب الرسوم المتحركة بخبر قصة شاب وبنت وسط أجواء مستوحاة من المدن التونسية، حيث طغت الألوان البيضاء والزرقاء وورود الياسمين على المشاهد بلوحة بصرية انسجمت مع أجواء الأغنية ورسالتها الرومانسية.

ذكر أنه الكلمات الفرنسية جت من خواطر فرنسية بالوقت اللي كتب صابر الرباعي الكلمات العربية بنفسه كما تولى أيضا تلحين العمل.

تايلور سويفت بتحقق أرقام قياسية بأغنية توي ستوري 5 الجديدة. حطمت النجمة العالمية تايلور سويفت أرقام قياسية جديدة على منصات البث الموسيقي سبوتيفاي، أبل ميوزيك وأمازون ميوزيك من خلال أغنيتها الجديدة I Knew It I Knew You المدرجة ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم توي ستوري 5.

سبوتيفاي انه الاغنية اصبحت اكتر اغنية كونتري لفنانة بتحصد استماعات خلال يوم واحد بتاريخ المنصة، واكدت ابل ميوزك انها حققت الرقم القياسي لاكتر اغنية ضمن عمل سينمائي استماعا بيومها الاول، كما تصدرت قائمة انجح الاغاني الكونتري على المنصة خلال العام 2026.

أمازون ميوزك، فكشفت أنه الأغنية سجلت أكبر انطلاقة من حيث عدد الاستماعات خلال أول 24 ساعة لأي أغنية عالمياً على المنصة خلال العام الحالي.

إليسا مجموعة من أبرز أغنية، من بين أيامي بيك، عيشالك، ومن أول دقيقة، بأمسية طغى عليها الحماس وترديد الجمهور لكلمات الأغنية. وفاجأت إليسا الحاضرين بأداء مقطع من أغنيتها المنتظرة لعبة الأيام قبل طرحها رسميا، بخطوة لاقت ترحيب واسع من الجمهور وزادت من حماسهم للألبوم الجديد.

تقييم هالحفل بوقت عم تواصل فيه إليسا العمل على المراحل الأخيرة من ألبوم المرتقب من بعد ألبوم أنا سكتين، وبتشير المعلومات المتداولة إلى أنه العمل رح يحمل تنوع موسيقي واضح من خلال مجموعة من الألوان الغنائية المختلفة.

كانت شركة إي ريكوردز المملوكة لإليسا أوضحت ببيان سابق أنه الألبوم بمراحله النهائية، وأكدت أنه تأخير طرحه هو حرصا على تقديمه بأفضل صورة ممكنة بتتناسب مع مسيرة إليسا.

أطلقت داليدا خليل وطارق الأطرش أغنيتهم الجديدة بعنوان ما شاء الله، بتعاون فني جديد بيحمل طابع إيقاعي راقص باللهجة البيضاء، وصارت الأغنية متوفرة عبر يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

وبيحمل العمل أجواء صيفية مرحة وإيقاع حيوي مع توليفة موسيقية شبابية بتجمع بين الأداء الخفيف والكلمات السلسة اللي بتواكب أجواء السهر والموسم الصيفي.

الأغنية من كلمات وألحان طارق الأطرش وتوزيع شيرو منان، فيما تولى إبراهيم كسرواني إخراج الفيديو كليب اللي إجا بصورة عصرية اعتمدت على المشاهد الرائصة والإطلالات الصيفية، والهذا الشيء اللي بينسجم مع هوية هيدا

بعد غياب استمر 6 سنين عن الجولات الغنائية، رجعت النجمة العالمية أريانا جراندي للمسرح من خلال أولى حفلات جولتها الجديدة Eternal Sunshine اللي أقيمت مساء السبت بقاعة أوكلاند أرينا، بعودة طال انتظارها من جمهورها حول العالم.

وبتستند الجولة على ألبوم Eternal Sunshine الصادر عام 2024 ونسخته الموسعة لعام 2025، إلى جانب مجموعة من أغنية ألبوم Positions اللي بيعطي أريانا فرصة لتقديم أعمال ما سبق وقدتها ضمن أي جولة فنية سابقة.

حديث العودة تفاعل واسع من جمهورها، خاصة أنه هيدي الجولة تعتبر الأولى لإلها من 2019 بعد سنوات انشغلت خلالها بالمشاريع الموسيقية والسينمائية بعيدا عن الحفلات والجولات العالمية.

أغنية من كلمات وألحان وتوزيع سليم عساف اللي اعتمد فيها أسلوب موسيقى هادي وبسيط بعيدا عن التعقيد، مع تركيز واضح على العفوية والإحساس اليومي اللي بيلامس الجمهور بشكل مباشر.

أحمد سعد بيكشف أولى مفاجآت مشروعه الفني الجديد. أطلق النجم المصري أحمد سعد أحدث مشاريعه الغنائية بعنوان الفرفوش، واللي أصبح متاح عبر مختلف المنصات الرقمية ويوتيوب، ليشكل أولى خطوات مشروعه الفني الجديد القائم على طرح 5 ألبومات بيحمل كل منها طابع موسيقي مختلف.

وبيضم ألبوم الفرفوش خمس أغنيات هي كوتي، خبر عاجل، جوزها، أوبا وورد، بأجواء إيقاعية وشعبية خفيفة بتعكس الجانب المرح من شخصية أحمد سعد الفنية، كما حرص على طرح جميع الأغنيات على طريقة الفيديو كليب ضمن تجربة بصرية وموسيقية متعددة.

ويبدو أنه سعد عم يسعى من خلال هيدا المشروع لتقديم محتوى أكثر تنوعاً وتنظيماً، معتمد على رؤية فنية مختلفة لكل ألبوم، على أنه يكون الفرفوش بوابة الانطلاق نحو السلسلة من الإصدارات الجديدة.

0: يعني هلا عن طريق المزح كارين كنت عم تحكي عن سان لوفان لانه كان عامل
1: مزبوط
0: يا صباح الورد، وكمان حكيت لي عن سليم عساف صباحه، فما بعرف يمكن ترند كمان هيدي
1: والحلو انه الاغنيتين الريتم تبعهم كتير رايق، كتير عن جد خارج الصباح، يعني حلو تسمعيهم انت وهيك قاعدة حتى فنجان قهوة، كتير هيك ريلاكسينج اذا سمعت هلا شوي منها للاغنية. ما بعرف ليه هالقد يمكن عم بيروحوا على هيدا الستيل بالاغاني، بس نيناتهم عن جد هيك يعني حلو تسمعيهم بيروق الراس، لانه كتير عم نسمع كمان اغاني ليتلي عم بيكونوا كتير يعني هلا كتير ايقاع وكتير ضجة، فحلو الواحد هيك شوي يروق راسه.
0: بس ماريانو زميلنا ما اعترض، ماريانو ليجي نتخيل انه شو هالاغاني كل يوم كل يوم عم بتوعون الصبح اخر شيء بالليل ما بطلوا يروحوا يسهروا، يعني بيوقف شغله لماريانو.
1: يعني يا ماريانو مش قادرة اعمل لك شيء انا هولي منجرب.
0: اخبار كتير منوعة
1: كتير منوعة
0: يعني كان في فن، كان في تمثيل، كان في لبنان، كان في خارج لبنان. هلا انت بتعرف اي واحدة اكتر شيء انا عجبتنا اي غنية اللي هي تبع مش غنية الخبر. يعني تبع دارين، لانه كنا بحاجة انه تكون عم ترجع.
1: مزبوط، وانا هلا عرفت اصلا انه هي بتقرب بيك.
0: مزبوط.
1: فانا هون بدي واسطة منك حتى اقدر روح احضر للكونسرت تبع.
0: هلا لازم الا بدك تشوفي اذا انا عندي واسطة لروح انا احضر.
1: هلا
0: بس
1: يمكن
0: عن جد
1: لانه يمكن اصلا ما يكون بقى في تيكت، لانه عن جد العالم اول ما هي اعلنت عن هذا الخبر العالم كله ما صدقت. عن جد عم نشوف قديه العالم ناطرة ترجع تسمع هول الأغاني القديمة، ناطرة تشوف وجوه تعودت عليها وإلى فترة إلى تقريبا 12 سنة. فقدي عن جد حلو مثل دارين، وإن شاء الله أكيد بنشوف كتير فنانين غيره لهم فترة هيك بعاد شوي عن الساحة يرجعوا بأغانيهم القديمة، بس كمان أكيد نتمنى أنه يكونوا عم بيعملوا أغاني جديدة بتلبق لستيلهم للنمط اللي هن عودونا عليه. فأنا كتير محمسة صراحة لهذا.
0: يلا إن شاء الله تقدر تكوني عم تحضر الحفلة وكمان تخبرينا عنها يعني من بعدها. نحن ما بقى عنا كتير وقت، ما نشكرك كتير على كل المعلومات الفنية اللي دايما بتجي ومحضرتين اياهم يعني
1: طبعاً.
0: ماريانو ديوود شكرا لك، مستمعينا كمان شكرا لكم. نحن نترككم مع جولة المحلية، من بعد رح نلتقي على الساعة 5، خليكن معنا.

0: لبنان الحر.
1: إذا بنقول أنا وياكن سي دي، عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد ما عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بيخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم إنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف إنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلاً يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانخ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال إنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة ومن الكلاوة تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبياً من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأغذية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مؤذية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل، إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون ما نطهره أم عم ندخن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: منعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: بفهد سوبر ماركت جونيي وفهد سوبر فاليو زلقة، رز أمريكي الكيلو ب85 سنت، فاصوليا سنوبرية 900 جرام ب$1.35.

الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين، عيسى خلال جولته على رؤساء الثلاثة: المفاوضات مستمرة ويتسلى من بري رد الحزب على وقف إطلاق النار. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات، ونتنياهو: نرفض معادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية. الامتحانات على وقع النار ولا ضمانات أمنية، وطلاب يقطعون الطرقات في طرابلس احتجاجا.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: سألتون عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.
1: التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريجي. انتهت الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة برفض نتنياهو معادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربت الضاحية، وبتأكيد الرئيس الإيراني عدم ترك الميدان ولا طاولة المفاوضات، وإقحام لبنان ببزار الصفقات الفارسية ومناوراتها التفاوضية على الرغم من المساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس عون ورئيس الحكومة لإخراج لبنان من المدار الإيراني. بالتوازي تتقدم الجهود السياسية والدبلوماسية لتثبيت سلطة الدولة وسط دعم دولي أمريكي ترجمته اليوم زيارة السفير الأمريكي للرؤساء الثلاثة وتنويه الإدارة الأمريكية بمواقف عون الأخيرة والوفد المفاوض، وتأكيده على تسلمه رد حزب الله على وقف إطلاق النار من الرئيس بري.
2: في التفاصيل إذن، السفير الأمريكي من قصر بعبدة: ما حصل أمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. التفاصيل مع مرسال العيلي.
3: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية استعرضه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي عبر عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها الرئيس عون في المقابلة الأخيرة مع CNN. السفير الأمريكي نوه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يتحدثون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح. ولفت عيسى إلى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا، إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، مؤكدا أن استمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة، وقال: نعتقد أننا على الطريق الصحيح. واعتبر السفير الأمريكي أننا وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، وأن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل. وإذ أشار إلى استمرار الإدارة الأمريكية في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، أكد أن واشنطن تولي الملف اللبناني أهمية كبرى. ولفت السفير الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان ويتابع يوميا الملف اللبناني، خصوصا وأن الرئيس عون اختار مسار المفاوضات الذي تؤيده الإدارة الأمريكية والذي يساعد على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين. وعلق عيسى باقتضاب على استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية أمس، مكتفيا بالقول إن ما حصل هو رسالة سياسية والولايات المتحدة قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: وكرر رئيس الحكومة نواف سلامة التأكيد أمام عيسى ألا يفاوض أحد عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وخلال الاجتماع الوزاري الدوري أشار سلام إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لا سيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، حيث وصلنا إلى طاقة استيعابية قصوى في بيروت وصيدا وسائر المناطق مع بقاء إمكانية للاستيعاب في الشمال والدني.
2: ومن عين التين، قال السفير الأمريكي إن الرئيس بري أعطاني رد حزب الله على وقف النار.
4: نحن عم نجرب بقد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكثر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها إنه نحن بهمنا أمر لبنان، بهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء. بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطي الأوامر؟ البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخد يعني المنطقة، لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها، الإسرائيلي ما بيكون له خص فيها. يعني هيدي لقيتها مش كانت واضحة، يعني مش إنه لح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا. شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيكي وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشوق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل انه مثل انه اذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هذه.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا ضحية الجنوبية لبيروت، وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعية وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة.
2: وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل رفضت معادلة جنوب لبنان مقابل الرد الإيراني.
1: ميدانيا أغار طيران الإسرائيلي على ساحة المروانية وياطر ومنت جبيل والصفاد البطيخ ومجد السلم، تبنين كفر تبني تصريفة وحبوش الخرايب الإسرائيلية وخربة دوير والبرج الشمالي وعرب صليم واسماعي، وسقط 4 قتلى في سلسلة غارات على زفتة فجرا استهدفت إحدى أحد مراكز الإيواء فيها، فيما استهدفت بقية الغارات محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية ووسط البلدة.
2: في المقابل استهدف حزب الله تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين على أطراف بلدة بيت ياحون، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل لافتا إلى اعتراض بعضها قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية. إلى ذلك ناشدت بلدية أرنون المجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية قلعة الشقيف والمواقع التراثية اللبنانية.
1: أعلنت إيران وإسرائيل وضربت على بعضهما البعض بعد تبادل الطرفين الهجمات للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في حرب الشرق الأوسط. وفي تفاصيل عن الجيش الإيراني انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل محذرا من هجمات أشد إذا استأنفت تل أبيب هجماتها على لبنان وفق ما نقلت وكالة فارس الرسمية.
2: في المقابل نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مسؤول كبير تأكيدها أن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضاف المسؤول إذا استمرت هجمات حزب الله على البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إسرائيل وإيران إلى وقف النار فورا، وأشار إلى أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية وسيظل الحصار قائما ومفروضا بكامل قوته وتأثيره إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.
2: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات إنهاء الحرب في الشرق الأوسط لكنها لن تترك ساحة المعركة. أضاف إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الإيرانية.
1: قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إننا نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين أمريكا وإيران ونحث جميع الأطراف على منح السلام فرصة أكبر.
2: لجنة التربية تبحث واقع الامتحانات على وقع النار ولا ضمانات أمنية. هنادي السمرة.
5: في ضوء التطورات الأمنية المتلاحقة واستمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، خصصت لجنة التربية النيابية الاجتماع اليوم لمناقشة واقع الامتحانات الرسمية والآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي ومدى انعكاسها على السلامة العامة للطلاب والأساتذة وأولياء الطلاب، بانتظار الجلسة التي ستعقد الخميس بين اللجنة ووزيرة التربية التي غابت اليوم عن الاجتماع بداعي السفر وبالتالي اتخاذ القرار الحسم، علما أن رئيس اللجنة النائب حسن مراد رفض دخول ممثلين عن الوزارة إلى الجلسة لأنهم دون مستوى التمثيل المطلوب. وكانت اللجنة طالبت عبر أمانة سر المجلس بحضور مدير عام الوزارة للرد على الأسئلة الضرورية. وفي هذا الإطار اطلع النواب من وزير الدفاع ميشيل منسا وممثلين رفيعين المستوى عن وزارة الداخلية على الجهوزية الأمنية والضمانات في حال إجراء الامتحانات، وتبلغت حسب ما أشار النائب مراد إلى أنه مع إسرائيل لا ضمانات والجهوزية رهن المستجدات الميدانية وبالتالي بقيت الهواجز الأمنية على حالها. وفي سياق متصل تقدمت النائبة بولا يعقوبيان مع عدد من النواب باقتراح معجل مكرر لوضع أحكام استثنائية تتعلق بإلغاء شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات المهنية للعام 2026 واستبدالها بإفادات من قبل الوزارة. وفي المجلس أيضا استمعت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة برئاسة النائبة عناية عز الدين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق مكري بصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على مسار تحقيق التنمية، وناقشت أولويات الاستجابة الوطنية والتدابير اللازمة للتحقق من أثارها ومسارات التعافي وإعادات البناء. من ساحة النجمي هنادي السمرة لبنان الحر.
1: وفي سياق قطع طلاب الثانويات في طرابلس الطريق أمام المنطقة التربوية للمطالبة بإنصافية من قبل وزيرة التربية ريما كرامي وأخذ القرار بالشهادة الرسمية إما التأجيل أو الإلغاء.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام اللي جاية اللي راح تتخطى معدلات الموسمية.
1: كان في المحلية. عيسى خلال جولته على رؤساء الثلاثة المفاوضات مستمرة ويتسلم من بر رد الحزب على وقف إطلاق النار. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الضربات ونتنياهو نرفض معادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية. الامتحانات على وقع النار ولا ضمانات أمنية وطلاب يقطعون الطرقات في طرابلس احتجاجا.
2: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود ومارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
1: إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: إذا بنقول أنا وياكم سي دي، عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد بقى عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بخوفوا منه وخصوصاً تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم إنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف إنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل الكادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانغ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال إنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة ومن الكلاوي تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبياً من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأغذية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مؤذية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل. إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون منطق

0: الإعلان الحر.
1: Hey, turn it up.

رجعنا عم نطلع عليكم مستمعينا مستمعي RLL تيم بحلقة من هلأ للخمس ونص. نرجع منرحب فيكم ومنرحب بالزميل مارون بشعلاني هلأ إذا مرفقنا على الإخراج الإذاعة بموجة لبنان الحار الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. اليوم كمان رح يكون عنا موضوع تنتناقشه سوا على

إذن مستمعينا صرتوا بتعرفوا كتير منيح الحشرية بدمي مش طبيعي كيفكن. إن شاء الله نهاركن كان كتير حلو وهذا اللي نتمنيه أكيد. إن شاء الله الويكند كمان قضيتوا بطريقة أنتوا بدكن إياها مثل ما أنتوا كنتوا مقررين. خبرونا خبر

يعني مارون عم بيقلي لأنه سمعتك مع كارين على قصة الصباح وصباح الورد والياسمين، حاب أنه نبلش البرنامج بالغنية. هي الغنية حلوة ما اختلفنا، الغنيتين حلوين مارون، بس نحن كنا قلنا أنه بدنا قصص هيك توعينا أكتر تحمسنا أكتر. بالطبع أوكي، بس هيدي بيسموها ورم أب أو لا؟ بمسي على جان بوي، تحياتي لك جان، كيف كان الويك اند يا جان؟ وكمان سامي صايغ.

اليوم موضوعنا هيك شوي بيرجعنا لورا، بركي بحنين لورا لحالنا.

وأكيد أنه كل حدا رح يسمع هيدي الغنية إذا كان مش تقدر رح يرجع يحكي للشخص، إذا حدا مش مغروم رح ينغرم، إذا حدا مغروم أوريدي حيزيد غرامه. غنية بتعقد.

0: رح نسمع مستمع عزيز كتير على قلبنا أبو سيمو، صلنا كتير زمان ما سمعناك.
1: بونجور
0: بونجور
1: سمونا، كيفك؟ الله يخليلي هالاسم الحلو. نحن منيح ليك، عطول الويكاند حلو لأكون بكون بالضيعة، ما فيني أوصف لك شو هو. من أجمل أيام حياتي هو الويكاند، لأنه كل الجمعة ببيروت بطلع هونيك بعمل تشريجي إيجابي مثل ما بيقولوا، يكون هون كله سلبي، هيدا بيكسر عليك، هيدا بيسب لك، هيدا بيعيط، هيدا بيصرخ بالضيعة. بروح عجنيني عالزريعة، بسقي، بنكش، بزرع، بقوم بكير، بنعشي، بروح عند أصحابي، بنلعب طاولة، يعني هونيك هونيك العقل والفكر والروح والجسد ببيروت يا سيمونا. الله يخليك يا رب، طالب صحتك، سعد مساك.
0: ومساك يا نبيل، بتسلم لي كتير على العيلة. نبيلك بس كون عم بيوصف الطبيعة، بس كون عم بيوصف الضيعة بحببنا فيهم كتير. سوري مارون، بس انه الهاتسات عم بيعطوا صوت بشوف دعوه.

0: مكافيين معكم مستمعينا، وكيف كان الويك اند قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقه؟
1: يعطيك العافيه على البرنامج الحلو. عم تقول انه هاي الغنيه واللوائل مغرومه وال وال وال وال وال والاخري، انا ما بتهزني ابدا شخصيا، ما بتهزني ابدا، عادي عندي، عادي كثير.
0: هلا ايه اوكي، انه اكيد مش كل الناس يعني بتعنينا الغنيه، بس ما بعرف بركي انا قلتها هالقد بهالطريقه، انه هالقد عنيتلي يعني الغنيه.

0: قال معقول هالقد انا مغرومة مش عارفة؟ قال مغرومة بلا ما اعرف. يا صفحة بقلب كنت بتحكي لي كل
1: الحكي. هاي كيف يسمونا؟ اشتقنا لصوتك
0: بروق
1: الاعصاب والله بنسينا هموم لنا كثيرة. كيفك؟ ان شاء الله مليحة. كيف هالويكند؟ ان شاء الله ما راح حلو، ان شاء الله بصير كل شيء حلو. هاي بسينتي عم تقدم لك وردة.
0: بعتت لنا ام جورج صورة بسينتها مهضومة مهضومة. ام جورج خلينا قلبك الحلو. الويك اند ايه عن جد كان هيك خفيف نظيف، ما انه هالشي كتير مهم، بس انه المهم انه خفيف نظيف. ما بيخلى الامر من قصص هيك واحد بتعصبه، بس انه كله بيقطع هين. منكفي معكم مستمعينا على 0918-233 اتصالاتكم، الفويس مسج والتاكس مسج على 70-959-111. كيف كان الويك اند قبل ما نكون مطرح موضوع الحلقة؟

0: بونسوار سنانة،
1: بونسوار
0: لكم كلكم. شو بدي أقول لك عن الويكاند؟ كان رائع جدا لي لأني كنت بنوريين، ومساء كان الطقس بارد جدا جدا جدا، رغم أنه كان الشو ببيروت وأنا بحب طقس البرد. ما بدك تقول إلا ابن تنورين
1: لك، خلي لك تنورين وسلمنا على أهالي تنورين كلها سوا والشمال كله سوا. بدنا غنية هيك لل

0: سيمونا اللي منحبها كتير من نتخلى عنا شو ما يصير بتزين هالإزاعة حلوة طلتها كتير. تحياتي لك سيمونا، تحياتي لكل أسرة الإزاعة ولكل اللي بتوصلوا. إن شاء الله كانت هالويك إند حلوة عليكم. أنا والله كانت حلوة، طلعت على الضيعة بكفي الهواء النقي من شم وكذا، ومبارح رحنا على البحر خدت الأولاد. وبالنسبة للعجة ما بعرف يعني، هلا بعدني نهر الموت. إن شاء الله أنت كمان تكوني انبسطتي بالويك إند.
1: مثل ما قلت لك ربيع انه كانت ويك اند رايقه خفيفه نظيفه، ما بيخل امر من امور هيك مزعجه بس بتقطع. انت ما رح ينزعك الا ابن بشر الواقف حدك.

0: ما لك ماتر مالك اللي عم بيسمعنا من الاستوديو اليوم، اشتقوا لك هذيك الجمعة واللي قبلها كمان على المستمعين، اشتقوا لك كتير. هلا وصل مساجات صراحة حكيوا سألوا عنك، بس انه ما حبينا كتير هيك نضغط عليك، بس بظن هذه الجمعة رح تكون معنا ان الله راد. بنسمع حنا.
1: مطر خير سيمونة، مطر من الحر. كان عندي أحلى ويكند أنا، خالي وخليتي إجوا تري زمان ما نجيبهم، إجوا تمعنا ولاد أخويلي تمعنا وتغدينا كلنا سوا، كان أحلى ويكند.
0: الله يخلي لك ياهن حنا، الله يخلي لك ياهن، ضلكم هيك مجتمعين سوا. من كفي
2: بونسوار سيمونة، يعطيك العافية. شرفك. بدي اسالك شو شعورك عن لما بتجي بيطلع لك حدا سخيف هيك بيقول لك انا ما بحب وائل، ما بحب وائل، ما تحبه ان شاء الله عمره ما تحبه.
0: لا لحظه يا عمي، خلينا نتفق على شغله، مش مضطرين كلنا نحب زيت الفنانين. يمكن بليز ما تقوموا علي، يمكن انا ما بحب هذا الفنان بس بحب هيدا الغنيه لهذا الفنان، يمكن مدام بتحبه لوائل بس انا ما حبت هيدا الغنيه. فبليز بدي هيك اكتب كلمه بليز هيك بالعريض، انه بليز نضل هيك عم نحترم بعضنا على الهوى. هو بالنهايه نقاش، ومش مضطرين كلنا انه نكون منحب ذات القصص او كلنا نكون عنا ذات الراي بالموضوع. اسمع إيهاب.
3: هاي سيمونا، كيفك؟ بالويكند كنا على البحر أكيد، وعصيرة البحر طلعت معي. هاي بدي أقلك لما شعري يحكيك بتصير للبحر شريكة، ولو ما سبحت بموج البحر البحر بيتسبح فيك.
0: شكرا إيهاب. بس يا جماعة البحر بعد هلأ مضر، لأنه صحيح أوكي نحنا شوب والحرارة شوية عالية إلى حد ما عالية، بس بعد حرارة المي مئزية، فبتفكروا أنه هلأ الطقس منيح وخرج، بس هيدا كله مرة تصدقوني. خلينا ننطر بعد جمعة جمعتين وبيصير الطقس أحسن أنه تننزل. نسمع إميل قبل ما نكون عم نطرح موضوع الحلقة.
4: يعطيك العافية سيمونة، معك إميل جعجع من برا.
0: أهلا إميل.
4: أنا بالويكند بالأحد قعدت بالبيت، بس اليوم الاثنين عملت أحلى مشوار أنا والعائلة من برقة على القرن السوداء ظهر لضيب، ونزلنا على الأرز ورجعنا، وكثير انبسطنا ومرقنا بين التلجيد، ويعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك إميل، تحياتي الكبيرة إلك. خلينا نحن نكون عم نطرح موضوع الحلقة، وسؤالنا لكم مستمعينا، إذا عندكم دقيقة أو 30 ثانية تحكوا مع حالكم القديم، إنه كل حدا بالحياة بيكون اتطور بالحياة، يعني بيشوف حدا يعني فيرسيون قديمة منه وهو هلأ بالفيرسيون الجديدة تبعه، فإذا كل حدا عنده دقيقة يحكي مع نفسه القديمة شو بيقول له؟

0: إذن إذا بدكم تحكوا مع حالكم القديمة بدقيقة واحدة أو أقل من دقيقة شو بتقولوا لها؟ خلينا نسمع وليد.
1: بونسوار سيمونة،
0: بونسوار
1: معك وليد من مصر. بدل لنفسيتي القديمة كلمتين بس، بعدني متحملة.
0: أيوة عم بيشارع نفسه القديمة. بنسمع سليمان.
2: سيمونة
0: عيونه
2: بونجور عن جديد. أنا بقول اشتقت لك يا نفسي القديمة، اشتقت للصدق اللي كان فيك، اشتقت لطيبتك ومحبتك، وزعلان انه وصلت لهالحالة السيئة اللي انت فيها، لانه بصراحة الزمن بخليك تطلع من الطيب اللي انت فيك.
0: نعم.
2: وتروحي لمطرح سيء.
0: شكرا لك.

0: من الناس العيانة.
1: إذن إذا عندكم دقيقة تحكوا مع حالكم القديمة شو بتقولوا لها 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111 لبنان الحر. ألو
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك سلمى رفول.
1: سلمى عرفتك من صوتك. هلا الصراحة كيفك سلمى؟
2: الحمد لله. أنا بس بدي أقول إنه بعد تقريبا شهر من الشبكة
1: نعم
2: من إلكم كل شيء حلو.
1: Thank you سلمى.
2: وهيك بتعجقني الموسيقى بين الفقرات مثل قبل ما تبلش على الخمسة.
1: نعم
2: كتير حلوة. فكمان بحيي يلي الجنود المجهولين يلي ما بينعرفوا عرفتي حتى صح. بالستينيات يعني بتخلوا الستينيات يرقصوا معكم.
1: Thank you كتير سلمى. بدنا نشارك أكيد بموضوع الحلقة.
2: أي مع أنه ما بحب أفصل المواضيع عن أنه أجزاء من وطني عم تتوجع عرفتي. أنا بحيي كل شيء هيك عم تعطوه لأنه مليين إنسانية وعلم وأفاق واسعة وهيك. وبركي هيك بزوري بقى أستاذ مالك وبحيي طلاته دايما بتبقى غير شكل.
1: شكرا شكرا إلك.
2: بدي أقول أنه الويك أند بركي هيدا رأيي يعني نحن اللي بنصنع الويك أند مش هو اللي بيصنعنا.
1: أكيد
2: فشو ما كان في بالصحن قادرين نعمل منه اشياء حلوة. ممكن يكون المستحيل بالصحن بس بنرجع نعمل منه ممكن. هلا بالنسبة لسلمى القديمة بدي اقول شكرا لطاحونة الايام يلي خلتني هالقد امرأة حديدية خسرت بالظاهر بصرة انا كنت مبصرة بس في تحديات كتير. وفخورة كتير انه انا بنت يسوعي يعني بنت الله المحبة بنت هالوطن اللي ما بيشبه حدا واخت هالانسان على مدى الخريطة وبالاخص بوطني.
1: طب انا شو بعبد اقول من بعد هالكلام الحلو.
2: انت الحلوة
1: حبيبة قلبي. سلمى مرسي كتير على حكيك الحلو مرسي على اتصالك. ما تخينا كتير نشتاق لك يعني انه خلينا نسمع صوتك.
2: اي خليلي.
1: باي سلمى. كمان اتصال اخر لبنان الحر. الو
3: الو
1: مرحبا.
3: بونسوار يا سيمون.
1: لك بونسوار.
3: كيفك اليوم؟ منيحة؟
1: ماشي الحال.
3: بهنيك على الاخلاق الحلوة على الروح المرحة اللي بتستوعب الكل.
1: يي اكيد
3: بهني هالاذاعة فيك يا الله يخليك يا الله يرد عني.
1: مرسي. مين معنا؟
3: فوزي.
1: فوزي كيفك يا فوزي؟
3: الحمد لله كيفك انت؟
1: كتر خير الله.
3: بعد شوي بتيجي تحفظي صوتي بس هلا
1: بدي شوي بدي شوي صح. شو يا فوزي شو بت
3: معك يا حياتي باي
1: هيك بس؟
3: ايه بس.
1: ما أهضمك يا فوزي. شكرا لك. إذا مستمعينا مكفين معكم وسؤال حلقة إذا عندكم دقيقة تحكوا مع نفسكم القديمة شو بتقولوا لها على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-1111.

بغض النظر بتقولي فن مش فن ونقول انه هيفا اوكي، بس اذا منطلع بس بالكلمات ونسوق انه ما بعرف اشخاص يمكن ما بحبوا ولا هيفا، بس نسوق انه هيفا، بس نركز على الكلمات، اي والله هود الكلمات كلنا بنحكيهم كل يوم. الله ينجينا حسدوا غيري ولزقوا له.

0: مبنيه على القديم، ما تغيرت، تغيرت بالتليفون والتكنولوجيا والغسالة وهيك، بس نفسيتي لا، بعدها هي زيطة ما دخلني بغيري.
1: أم جورج، خليني أرجع واضح السؤال. أكيد مش عم نحكي عن النفسية، ولكن أنه كل إنسان بمرحلة معينة في يكون تقدم، في يكون أنه بمحل معين حصل أنه تراجع، فكل حدا في منه قديم وفي منه جديد، يعني مش معقول إنسان من أول ما خلق لهلا بعده هو زيته. فيا أم جورج، بهلأ نحن باليوم، شو بتقولي لأم جورج القديمة من زمان، بركي من 20 سنة، من 30 سنة، شو بدك تحكي لها، شو بدك تقولي لها؟ أو بركي بدك تخبري لها شي خبرية عن أم جورج الجديدة.

0: مجددا سيمونة، مجددا
1: يا هلا فيك نبيل.
0: ابو سمعين مش ابو سيمون، ابو سمعين.
1: لا انا بقول لك ابو سيمون تحس حالي انه ابنك، انه هالقد قريب انه سميه هو، انا بقول لك انه سميه، فتكرم عينك ابو سمعان.
0: لا انه اشتقت لك لانه بعدني عايش فيك وبشوف حالي فيك من اول ما خلقت لحتى اخر واخر دقيقه من حياتي، لانه ما في شيء تغير فيي، بعدني انا نبيل من اول ما خلقتني امي لحد اليوم. ما اشتقت لك لانه بعدني عايش حدك وفيكي. يسعد مساك.
1: ومساك نبيل ابو سمعة، رح ضلني اقول هالكلمة.
2: هاي سيمونة.
1: هاي.
2: معك احمد. انا بقول لها انه يا نفسي تتذكري بس ما كنت بعد ما معي سيارة، كنت رايح على الجامعة وقف على الطريق وشوف حدا يوصلني. لا شوفي هلا انا وين صرت، صار عندي بدل السيارة 8، وصرت كل واحد بشوفه على الطريق اتذكر حالي كيف كنت ووقف له وهيك بس.
1: يعني هون عم نعطي مطل السيارة، قديش في أشخاص يمكن عم بيحكوا عن بيت، عم بيحكوا عن شغل، محل السيارة أو مطلق أي شيء كانوا بركة محرومين منه أو ما كان عندهم، يعني ما بدي أقول هالمحرومين منه بس أنه ما كان عندهم القدرة أنهم يشتروا أو يكون عندهم إياه، يعني أكيد ببيتهم. وليك هلأ وين صاروا، فبرافو لكل حدا عن جد قدر أنه يكون عم بيطور من حاله.

0: نسمع ربيع.
1: والله يا سيمونة أنا بتمنى يوقفوا هالسوشيال ميديا ليرجعوا العالم لرشدهم لوعيهم للأخلاق، لأنه بشوفك اليوم حوادث صار من وراء التليفونات. ما بعرف يا عمي، الله ينجينا، ما بعرف هالعالم وين رايحة وين صارت وين مخة. كل شيء قديم لك بدومك، بدوم لك قديمك، جديدك ما بدوم. احنا بنحب القديم، واللي على لبنان الحر اكثر من 30 سنة 35 سنة بسمعها.
0: يا ربيع نقول يا ربيع، طب انه اذا ما استعملوا السوشيال ميديا، ما استعملوا تليفوناتهم، بدك اياهم يرجعوا على القديم، شو حمام زاجل نحن يعني؟

0: كيفك؟ كيف صحتك؟ والله يسعد لي هالمساء الحلو. شو الموضوع يا سيمونة؟ الله صرت معك على السمع. الله يسعد لي مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحر.
1: شكرا فادي. فادي ما بقى معنا كتير وقت لأنه انضمت لنا زميلة ران، بس هو كان الموضوع أنه يا فادي شو بتقول، يعني فادي الجديد شو بقول لفادي القديم، شو بتقول لحالك اللي كانت فيرسون قديمة؟ رح نسمع بعد أم جورج آخر فويس قبل ما نكون عم ناخد الكومنت تبع زميلتنا ران.
2: أم جورج الجديدة ما انتهت، صار عمري 81 سنة ما عاد جديد بهالبيت. بعدين ما كنت طيق الحيوانات، صرت حب هاي البسايدة. أنا ما كنت طيق، قلت غيرت للأيام وعادي.
1: شكرا لك أم جورج. صار معنا الزميلة ران. سافا،
3: أنا بدي أسألك هالمرة
1: شو
3: انت شو بتقولي لنفسك القديمة سيمونة؟ هالمرة أنا بدي أسألك.
1: أوكي، بقول له هي ما بقول له، بدي أسألها بسؤال. أنه وصلت لي اللي كنا عم نحكي من قبل، أنه عرفت نحن شو كنا عم نخطط قبل تنوصل نحن لهون، فبقول له برافو
3: وانا بزقف فيك.
1: عنجد
3: يعطيك العافيه سيمونا.
1: ثانكيو كثير
3: عنجد. برافو.
1: اول شيء كيف كان الويك اند؟
3: كان كثير منيح. نحن عنا شويه فحوصات.
1: ايه انتوا الله يساعدكم.
3: ايه عنا فحوصات وبتعرفي تصليح ودرس وهولي كلهم، فقطع بسهوله.
1: يعطيك العافيه.
3: وانتوا كمان.
1: ما بقى مش حاسالك سؤال انت هلا.
3: ايه لا.
1: لانه خلص ما بقى بدي اخذ منك
3: لا
1: وقت.
3: والا بدك تعودي.
1: اوكي بدي اخذ دقيقه من ران وبرجع بعود لك. ران شو بتقولي لران القديمه؟
3: انا كمان بقول لها برافو، لو ما انت ما كنت انا هلا.
1: عنجد
3: يعني ايه. لا برافو، لو ما كنت انت ما كنت وصلت لهون.
1: مزبوط
3: كمان.
1: شكرا لكم مستمعينا، نحن لهون بيخلص وقتنا. يلا ما وصلت 31 يعني ما رح اعطيك بعد وقت. شكرا لك مارون، بنلتقي على راد بكره.
4: شغل راسك، راسك شغل.

يا ترى كل المستمعين من مارون ومن أنا رن، وين ما كنتوا بداية أسبوع بنتمنيها تكون موفقة للجميع.

نحن رح نرافقكم لحوالي ساعة سبع إلى تلت دايما عبر أكيد لبنان الحار كل تنين وكل أربعة. منجرب إنه قد ما منقدر ندخل هيك البسمة والفرح لقلوبكم. إذا كنتم مرافقين على الطريق بتحبوا تخبرونا شي، علقانين بالعجقة، عندكم شي حاطينه جوات قلبكم وبدكم تطلعوا، فما تتأخروا، بس بليز بعتولنا رسائل صوتية مش مكتوبة على 70 95 11 11، أو حتى فيكن تطلبون على 09 218 233. وأكيد بيتخلى لقائنا بتمام الساعة 6 إلى ربع موجز لآخر وأهم الأخبار. وبالبداية رح بلش بشي كتير أوقات بيطرح علينا علامات استفهام، أوقات بيدقوا علينا ناس ما منعرفهم بيطلبوا المساعدة، في ناس بتحب تساعد وفي ناس بتعتبرهم غشاشين، وفي ناس بتقول خليني يروحوا يقلعوا شوكن بإيدهم، وكل إنسان بحسب ما هو اتربى. بس يلي لازم أنه نعرفه، المنيح يلي بتعمله بهالدنيا بيرجع لك، يمكن بعد فترة صغيرة أو يمكن بعد فترة أطول، ويمكن الناس تنسى، بس يلي بدي أكد لك إياه إنه ربنا ما بينسى ودايما بيعود هالمنيح أضعاف وأضعاف، بس أنت تطلب نعمة الصبر. هيك نعمل منيح. 10 11 12

0: تاريخه.
1: يعني مارون خجلتني من هالبنية. بعدنا عم نحكي عن المساعدة، عم تجي قتلي ورا قتلي ورا قتلي،
0: مش أدق الباب
1: وبعدني عم حط راسي.

يعني ذكرتني بشي كنت عم فكر فيه قبل بشوي مارون، من دون ما انت تقصد عرفت من خلال الأغنية اللي حطيتها. يعني من بعد ما بيوصل الإنسان لمطرح عن جد بيفهم فيه انه بعض المشاكل بتنتهي لما ما بتعطيها اهتمام، اكيد الإنسان بيتوقف منه لحاله عن انه يعطي كل شخص ردة فعل بيكون ناطرة منه. فبعلم النفس بعض الناس ما بينبشوا عن الحل ولكن عن انتباهك، عن انفعالك، عن دخولك بنفس الفوضى يلي هن عم بيعيشوها. لها سبب بأوقات كتيرة ردة فعل ناضجي هو الصمت، مش متل ما قال مارون بالأغنية.

ببداية هاللقاء بدي وجه تحية لفادي من طرابلس. نيكولا تحياتي لك، أنا بقول لك بونجور، وكمان بدي وجه تحية لحنا كمان حتشيتي، ألف تحية لكم. أنتو كمان فيكن تتواصلوا معنا على 70 959 111 09 218 233.

0: كتير كبيرة من القلب. كمان بدي اسمع هيك فادي على السريع، برجع بسمع.
1: كيفك؟ انا منيحة والله يا مدام رن، هزعليني مني، ببعث لك عصوة. صاري ثلاث مرات يعني، نشوف هلا اذا بفتحي صوت.
0: لا
1: يا فادي، مسيكي ومسا
0: يا فادي، انا دائما بسمع الاصوات، بس اذا الوقت كان ضيق وما قدرت اسمع معناتها انه حق على الوقت مش الحق علي. كمان باخذ حنا
2: من جديد. مساء الخير لك ولمستمعينك.
0: شكرا
2: لعطرة لبنان الحر.
0: شكرا شكرا.
2: بعطيه قدر ما فيني اعطيه، لانه مثل بيقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب.
0: اوكي ميرسي
2: لإلك. بركي ما عرفت خبز، حرام تساعده خليه ياكل.
0: نعم معك حق 100% يا حنا، عم بيقول لي انه هو مستعد انه يساعد كل حدا ما معه يقدر انه ياكل، ما معه حق ربطة خبز. تحياتي لإلك. برجع باخد كمان سامي، ميرسي كتير. كمان انا بوجه لك تحية كتير كبيرة. و بعد لحظات زميلتنا رولا رح تقدم لنا موجز لآخر وأهم الأخبار، بعد كم دقيقة مش بعد لحظات، حتى نكون كتير دقيقين بهالوقت. بعد بسمع جورجيت.
3: مدام رين بونسوار، معك جورجيت.
0: أهلا وسهلا،
3: حبيت أسلم عليك وقل لك ليلتك موفقة ويعطيك ألف عافية.
0: وانت
3: كمان. وبدي سلم على سيمونة حبيبة قلبي، بحبها كتير بس ما لحقتها.
0: أكيد بتنحب، أكيد بتنحب.
3: هلأ بعدني جاي. أو أنا معك إذا في شيء بموضوع بشترك معك حبيبة قلبي.
0: أهلا وسهلا جورجيت. كمان مارو النهرة بوجه لك تحية كتير كبيرة، ولكل أهل دير دوريت مع بوست. وكمان ربيع
4: ران الحلوة لأمورة، شكلها أحلى من الصورة، بتزين لبنان الحر وبتجمل إذاعة بحضورها. تحياتي لك مدام رين.
0: أهلا وسهلا فيك يا ربيع. نحن رح نتوقف هلأ، بعدين برجع بتابع الرسائل، بس لنكون سوا مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع زميلتنا رولا. شو يا رولا، أخبار حلوة ولا مش حلوة؟
5: هيك وهيك.
0: في هيك بس الأمل على طول موجود.
5: طبعا
0: إيه؟ أكيد.
5: طبعا
0: يلا موفقة.
6: شغل راسك.

إنها السادسة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. أهلا بكم. أكد السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار، لافتا بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن الأنباء المتداولة عن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حزب الله خاطئة، وأكد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان وستعيد الأراضي والأسرى والمنطقة التجريبية، ستكون تحت حماية الجيش اللبناني ولن تتعرض للقصف الإسرائيلي. توازن أفادت صحيفة يدعت أحرونوت نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنها ستعمل في لبنان وفق معادلة قصف شمال إسرائيل سيرد عليه بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وألا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية. وذكرت إسرائيل هيوم أن المجلس الوزاري المصغر قرر وقف الهجمات على إيران واستمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات شحمر، لشقيف، الناقورة، الطيرة بمحلقات ومسيرات انقضاضية. في خلال استقباله ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، تسلم وزير الإعلام بول مرقس منه التقرير الخاص ببعثة الفرنكوفونية إلى لبنان، والذي تتضمن توصيات أبرزها الدعوة إلى إقرار قانون الإعلام العصري الحديث الذي تم إعداده مؤخرا وهو قيد الإنجاز في المجلس النيابي. بعد تداول معلومات عن احتمال انقطاع مادة البنزين نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة، طمأن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن البنزين متوافر وليس هناك أي مشكلة في تأمين المحروقات إلى لبنان نتيجة الأحداث في المنطقة، مستبعدا ارتفاعا في الأسعار في خلال هذا الأسبوع، بل متوقعا على العكس انخفاض في أسعار المحروقات خلال هذا الأسبوع. وفي السياق، توقعت وكالة فيتش أن يظل سعر خام البرنت بين 100 و 110 دولارات للبرميل في خلال شهر حزيران وتموز أيضا، وأن ينخفض إلى نحو 70 دولار للبرميل بحلول شهر أيلول. في الأخبار الإقليمية، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية وقف ضربات على إسرائيل، وقالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران أنهت عملياتها العسكرية ضد إسرائيل محذرة من شن هجمات أشد إذا واصلت إسرائيل هجماتها على لبنان. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: شغل راسك راسك شغل. سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. نرجع لكم مستمعينا وأكيد بدنا ندعيكم لا تنضموا لإلنا، إحنا رح نرافقكم وين ما كنتوا، أنتوا بلبنان وبرة لبنان. أكيد بدي أرجع تابع الرسائل يلي انبعتت على 70 95 11 11، ولكل يلي بحب أنه يشاركنا بترجع يكون تبعتولنا يهون رسائل صوتية مش مكتوبة لحتى تغتني الفترة ولقائنا بأصواتكم الحلوة.
2: بونسوار، بس بدي أقول لجورجيت أنه صوتها كتير حلو وهي كتير مهضومة.
1: اوكي، مرسي لك كمان على هاللفتي لانها بتستاهل. كمان
3: خير مدام رين،
1: اهلا وسهلا.
3: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
3: هلا وقتكم انتم الاساتذه، يطول بعمركم يا رب.
1: شكرا.
3: يوم الامتحانات عم بتصلح، وانا خضت هالتجربه مع مرتي لما كانت تصلح الاوراق المدارس وتنزل على بيروت كمان بوصلها منشان نصلح الاوراق الشهاده الرسميه، ولهلا يعني بساعدها لما بتقعد بتصلح الامتحانات بالجامعة. بالنسبة لسؤالك، العطاء هو قمة السعادة، وخصوصا لما بيكون الواحد شايف التاني محشور كتير وبرت على ظروف وبيضحي هو بماله وبيعطيه، هي قمة السعادة رضا مرين.
1: نعم، أنا بشكرك كتير محمد، عم تحكيني من طرابلس، وكمان رح أخد إدمو.
4: بونجور مدام رين،
1: أهلا وسهلا،
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: عم بسمع الأخبار هلأ إنه عم بيقولوا وقف إطلاق النار وعم بيحكي مع بري السفير. طيب وهلأ عم يصير صواريخ انقضادية، عم بيقول حزب الله عم يصير صواريخ انقضادية، ريته شي عزرائيل ينقض عليه وعلى خلصنا منه.
1: ما بدنا ندعي إدمو دخيلك، خلينا شوي ننسى. أكيد عم نعيش كل هالأجواء، يعني مش بحاجة لحتى حدا يذكرنا فيها. ما هيك بقى، بتمنى أنه شوي نبعد عن الأجواء البشعة يلي عم نعيشها كل يوم. لا أنت بحاجة ولا أنا بحاجة ولا حدا منا بحاجة لحتى يفكر فيها. نحن بحاجة هلأ ناخد بريك ونرتاح، وأنا وياك على الهواء مباشرة نتسلى نضحك ونغير شوية أجواء.

0: السيارة
1: هلا إيه هيك بدنا نعمل، نركب هالسيارة ومن حارة لحارة، خاصة نحن على بواب فصل الصيف يلي كتار كتار كتار بينطروا وبيتحدوا حالهم لحتى على القليل يرتاحوا فيه خلال هالفترة من بعد تعب ومن بعد جهد ومن بعد إرهاق. إذا بدكن أنا اليوم بدي أسألكن سؤال، بتعرفوا في جملة لبنانية كتير كتير كتير مشهورة وكتير من أولى، لما الإنسان بده يبعزق بيقول عمره ما حدا يورط. سؤالي لإلكن، على شو بتقولوا وأمتين بتقولوا عمره ما حدا يورط؟ هيدا هو السؤال على 70 95 9 11 11 09 218 233. سؤال للتسلية فقط، إذا على شو منقول الجملة اللبنانية المشهورة والمعروفة كتير أمتين منقولها عمره ما حدا يورط؟

0: رسالة صوتية رح اسمعها أنا وياكم.
1: تحياتي إلى مخرج الحلقة ولجميع المستمعين. رين أنا عايش برات لبنان طبعا, وفي كتير تسول هون بالمنطقة اللي أنا عايش فيها بحكم شغلي كله على الطريق, بيدقوا على الإزاز بدون مصاري أو ببوكيت بين على كرتوني مثلا بدون مساعدات. صراحة أنا ما بعطي مصاري أبدا, بعطي أكل سماعي أكل, بعطيهم بسكوت, بعطيهم مي, بس مصاري ما بعطي لأنه عم بيروحوا المصاري ويشتروا فيهم مخدرات, وهذا الشيء طبعا ما بكون عم نساعدهم, بكون عم نزيهم أكثر. بس هيك حبيت شارككم هالتجربة.
0: ماشي لإلك بيير ونهارك أسعد كمان. لك هيدي الفكرة كتير أنا كمان بستعملها, يعني أنا بفضل أنه أنا أعطيهم هني شو بحاجة من أنه أعطي مصاري. يعني يمكن المصاري اللي بدي أعطيهم يهون يمكن يصرفون على أشياء ما يقدروا يستفيدوا منها. فكمان نفس الطريقة أنا بفكر فيها, وما بعرف إذا كتار كمان من المستمعين بنفسه بيفكروا بنفس هالطريقة. بس ما أعطيتني الجواب على شو بتقول الجملة اللبنانية المعروفة عمره ما حدا يورد. هلا ما تقولوا لي ما حدا بيقولها, لو ما حدا بيقولها ما كانت موجودة, أكيد كتار بيقولوها. كونك نافع عمره ما حدا يورد. يلا 70 95 11 11 09 218 233 عمره ما حدا يورت.
2: المسرحيه مدام معك جورج. انا بقول هالكلمه وقتا كون عم بعمل منيح وما حدا بيشوفني, يعني من كتر تعصيبي بقول ما بدي اعمل منيح لعمره لا حدا يورط. هي بقولها يعني عن جد على طول. وليلتك موافقه.
0: ميرسي لك يا جورجيت.

0: كنافة غالية ومش كل العالم تقدر تشتريها، فكانوا يقولوا انه لمين بدنا نضب مصاري، كل عمره ما حدا يورط، واحد يصرف ما يسأل بالدنيا، لانه لمين بدك تتركه، انه ما حدا بيستاهل تتركي له ورثة، فكل كنافة وعمره ما حدا يورط. بطلب لك كنافة؟
1: لا ميرسي،
0: ما راح سمي، بس انا بحبها من عند حدا تجي سبيسيال.
1: وعمره ما حدا يورط. ايه هلا عادة بنقولها لما الواحد ببعزق، يعني لما بيطلع على بالك انك تبعزق باشياء يمكن انت طالع على بالك هول الاشياء تكلها او تلبسها او تروحها، عمره ما حدا يورد. البعزقة حلوة ببعض الاوقات.

0: مثلا اسمعوا هالخبرية، يعني الشاب بيقبض بالسنة 300,000 دولار وبعيش على شحادة. هيدا ما عنده عمره ما حدا يورث، يمكن لأنه منه لبناني. رح أخبركم قصته، أنه تخيلوا 300,000 دولار بالسنة بيقبض وبعيش على شحادة، ما بياكل حتى، ما بيستحلي، ما ببعزق، ما عنده الجملة يلي بتقول عمره ما حدا يورث بحياته. خلينا نشوف ونتعرف عليه معكم انتو. عندي رسالة قبل بسمعه.
1: بدي كياني جاوبت على هذا السؤال. ما بيكون عندي شيء ورده حتى يقول هالكلمة عمره ما حدا يورث. كتر خير الله بي بس ورطنا الصدق والمحبة، غير هيك ما عندنا شيء.
0: هيدا شيء كتير غالي، كتير غالي وله قيمته، ما هيك يا بيير؟ عندي اتصال كمان 09-218-233. ألو
2: ألو
0: مرحبا.
2: بونسوار.
0: بونسوارين، بدك توطيلي صوت الراديو على الآخر إذا ممكن. أوكي، مين معي؟
2: معك جورج.
0: كيفك يا جورج؟ لا ما وطيته أبدا يا جورج، لأنه عم بيصوفر بديني
2: هيدا السيارة.
0: أوكي
2: اوكي سوري. بس بدي اقول لك الانسان ما بيملك شيء، بيملك اللي بيصرفه. ما بيصرفه بيبقى هون مش لاله.
0: صح،
2: عجبتك؟
0: اي اكيد.
2: هيدي علمني اياها واحد، ما حقول اسمه، على كانوا عم يحكوا انه هيدا عنده قال له ما عندك شيء، عندك اللي صرفته. اللي ما صرفته منه لالك،
0: منه لالك. صح، والانسان بيتعب وبيضحي مش لاله.
2: اكيد
0: مش لاله.
2: حسب اي بلدان، بلبنان بنشتغل لجيلنا وجيل اللي قبلنا واللي بعدنا.
0: صح، معك
2: حق. بامريكا بيشتغلوا لجيلهم نفسهم، بيعلموا اولادهم بس يصيروا 18 فينيتو لبومبينو.
0: صح،
2: الي فوزان.
0: وما في عمره ما حدا يورث.
2: لا، ما في عمره ما حدا يورث، مأمن حاله الاسوراس لان عندهم كل اساليب الراحه، يعني المدارس والطبابي
0: وضمان الشيخوخة.
2: ضمان الشيخوخة والمرأة فيها تجنس جوزة، مش مثل عنا كل شيء بالقلب.
0: جورج أنا بوجه لك تحية كتير كبيرة، روح انبسط بالحياة وصرف كل يلي معك وعمره ما حدا يورد. يأتيك ما في الغيب. تحياتي لإلك جورج، باي باي. عندي كمان اتصال. ألو
3: ألو
0: رين،
3: كيفي؟
0: أنا منيحة،
3: بترجيك اسمع
0: إليانا بحكيك تحت الهواء.
4: في عندكم برنامج هيك نحكي نحن سياسي، نحكي بقلبنا يعني ايه. فيشكلنا في هيك برنامج سياسي نحكي مع المستمع مع المذيع بهالمواضيع هيدي، لأنه رح بيش أنا إذا ما في أحكي هالحالة. بدي أقول لك شغلة بالنسبة عمره ما حدا يورث. أنا بقولها مثلا في حال مثلا بدي أشتري شغلة وببقى مني قادر أجيبها، يعني لأنه مثلا بتكلف بالآخر، بقول أنا لا معلي شيء، لو بدي ما رح يبقى معي شيء، بقول بدي أخذها لو عمره ما حدا يورث. هيدا هيك بدي أرجع الكلمة.
0: نعم.
4: عمره ما حدا يورث.
0: ادمون
4: مرسي رين، ما تخزينا
0: رين. أبدا، أهلا وسهلا فيك. فيك بكرة مع توني نصار، فيك تحكي سياسي، فيك مع زميلتنا كمان إلديكو فيك تحكي سياسي، في كتير زملاء بيفتحوا الهوى لحكي السياسي. إدمو بتقدر تفش خلقك انت وكتير مبسوط.

0: في حدا عم بيقول لي انا هيك ما بحب اصرف والله ناعم علي، انتبهي مش بخيل بس ما بحب اصرف. لمين لمين بدك تورطن؟ بطريقة غير مباشرة جرب اصرف وشوف قدي رح تتغير حياتك. لك هيدا الشاب شاب بيشتغل، هو شاب تقني يعني بيشتغل ليل نهار، بيقبض 300,000 دولار بالسنة بس بعيش كأنه مشرد. فإحدى المجلات يلي بتحكي بالاقتصاد خبرت أنه هيدا الشاب عمره 24 سنة بعيش حياة كتير فيها تقشف، ما عنده سيارة، ما عنده تلفزيون، ما عنده كنباية ببيته، بيقتصد بكل شيء تقريبا، ونادرا ما يتناول الطعام خارج مقر عمله، وبعيش وحيد بطريقة بتشبه حياة طلاب الفقراء. والسبب انه عنده هدف انه يتقاعد بسن 30 ويكون معه مليون دولار بحسابه البنكي. لهالسبب بيبلش يصمد ويستثمر معظم معاشه بدل ما يصرفه، ومنه هو الوحيد يلي على هالشكل. فظهرت حركة كاملة كمان تعرف باسم فاير، وهي بتقوم كمان بنفس الشيء عند الاستقلال المالي، والهدف تبعها هو التقاعد المبكر.
1: لا بدنا نفوق، بدنا نهدى شوي.
0: صدقني صار معه شي مليون دولار.
1: انا مش عم جرب اطلع انا
0: على هالحالة مليون دولار. عندي اتصال. يلا الو الو الو، منو عم يسمع؟

عم يرجع يبعث لي رسالة بس مكتوبة، عم بقلي إنه هو لما بيطلع مصاري بحس حاله كتير مرتاح، وهو مثل هيدا الشاب عنده هدف بالحياة، وقريبا جدا يمكن رح يصير معه مليون. بليز سمعني صوتك. ما بقى تكتب لي سمعني صوتك. الله يزيدهم الله يزيدهم.

0: لبنان الحر من تابع.
1: إن شاء الله بيصير في هذا الشخص اللي ناطر ليصير عمره 30 سنة ومعه مليون دولار بحسابه بالبنك مثل ما عملوا فينا بلبنان، يعني يسرون أمواله لشو بده يعمل. خارج سعيد.
0: حرام الله لا يجرب حدا، نحن ضايقين اللوعة يا بيير. ما منتمنى بس ان شاء الله يعرف يصرفون يعني بعدين يوزعون ما يكون بخيل. صاحب رقم 8 3 6 حتى عم تبخل علي بصوتك، شو بيك؟ اوكي ما رح نقرب على جيبي بس هيك صوت اذا ممكن بدي اسمعه. عندي رسالك.
2: ايه بونسواريك، يعطيك العافية. ولك يا عمي ربنا عطانا هالنعمة الكريمة، الصحة منيحة أهم شيء بهالحياة، بس تكون الواحد صحته منيحة ولك قد ما يطلع مصاري يصرف بس يضل منتبه لحاله ويعيش بحياته، لأنه جاي مرة وحدة هالحياة، مش جاي مرتين. لو جاي مرتين بقول واحد عال، بس جاي مرة وحدة ما بيعرف حاله أي ساعة بيقول باي باي لهالحياة. خلينا نعيش فيها وننبسط فيها ونعيش على قدنا، مش ضروري نبعث أكثر من اللزوم، بس اللي معه قاعد نايم عليهم عم بصمد الولد لأمتى ما حدا بيعرف. خلينا نعيش وننبسط ونقول كتر خير الله على كل شيء، الصحة منيحة ونحن مبسوطين كتير ومعك الشحرور
0: وتحياتي.
2: اللي بيبعت الله يا حياتي بيبعت الله وبتفرج قول إن شاء الله، هيدا اللي منقوله.
0: تحياتي لك. وأخيرا وأخيرا وأخيرا في عندي يمكن صوت. رجع محي، رجع بعت لي اياه هون كتيبة. لا بليز. متابع دايما عبر لبنان الحر.

رح قلكن على شو لازم تصرفوا مصرياتكن. عن جد عن جد في اشياء ضروري نصرف بكرم عليها ومش لازم ابدا نحرم حالنا. مثلا على السبور، على لياقتنا البدنية لازم ندفع مصاري، يعني لأنه هيدي بتعطينا الصحة. على المظهر، على الأناقة لازم إنه ندفع. على البارفان، على الأسلوب بالحياة لازم كمان ندفع مصاري. على الأكل ما نستلشئ نقول هيدا أرخص ونجيبه يمكن يكون مضر، مشان هيك على الأكل ويكون أكلنا صحي لازم إنه ندفع على أكلنا، على علمنا، على ثقافتنا، لأنه المال يلي منصرفه على حالنا أبداً منه نوع من الترف، ولكن هو استثمار بقيمتنا النفسية والجسدية. وبعلم النفس يعتبر الاهتمام بالنفس من أقوى مظاهر تقدير الذات، لأنه بيذكرك يومياً إنك بتستحق العناية والتطور والحياة الأفضل.

0: لبنان الحر رسالة.
1: ايه انا ما بدي منك شيء، انا جوزة عامل عملية وامي مكسورة اشبع، لكن ما حدا عم بعيني. 7-1-50-30-87 دخيلك يا ران.
0: يلي بحب يساعدها ما يتأخر. منتابع كمان، عندي رسالة صوتية جديدة.
2: ايه يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: معك حق، اللياقة واللبس والأكل وكله، بس أنا بقول لك اليوم قد ما في معاشات حلوة، يعني أنا بقول الواحد يقول بحاله أو في شيء عاد هالمعاشات الحلوة، يعني أنجو الواحد عم بياكل هاي اليوم، والله ينجينا من الأعظم.
0: عم تاكلي كمان؟ تحياتي لإلك على كل حال. واسماء قلتي لي اسمك، عم بقول لي يدلي ولا هول كله. انا بصراحتك انه انت من الناس اللي كتير بيصرفوا. عندي كمان رسالة صوتية.
3: المونديال بده يبلش نهار الخميس، عزمكم كلكم اللي عنا على كندا لهون. وربيع عزمه كمان، ربيع هيك بالافتتاح يقلنا شي بيت زجل هيك عزوقه. ميرسي رين.
0: أهلا وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا. منتبع دايما. كمان رسالة.
4: اسلم لي صوتك. أنا ما من زمان قللت عقلي وصمدت مبلغ صغير، يعني ما بقدر أكون بخيلة، هاي البخيلة ورثة.
0: أوكي.
4: الدم.
0: أوكي.
4: كل شيء بعوزه بدي أجيبه، وما بتبيخل أبدا أبدا.
0: شكرا لك يا أم جورج. كمان جان بيض.
5: تمرين كيفك؟
0: أنا منيحة ميرسي.
5: مهم الإنسان يكون مقتنع، مقتنع بالحياة، ودايما يقول كتر خير الله على كل شيء الله عطانا اياه، ويسعد مساكين.
0: اهلا وسهلا فيك يا جون بيض. من تابع شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحر، اخبار من هون ومن هونيك.

قد ايه بدك تصرف علي؟ اشوف اذا بروح ولا لا. الرجل كان بحالة سكر، شارك بشكل عفوي بسباق للركض، ففاجأ الجميع بتصدره السباق ليقرر من بعدها انه يوقف الشرب، شرب الكحول ويبلش حياة جديدة. هيدي القصة صارت بالبرازيل. رجل ما كان مسجل بالسباق وكان لابس الشين عادي، يعني ما كان عنده هدف انه يشارك، ولكن هيدا الشيء ما منعه من انه يواصل المشي. التالي كان زعلان وشربان وعم بفش خلقه وعم يمشي وما معه خبر حتى انه في سبق. ضلوا يمشي تحت وصل على خط النهاية وسط دهشة الجميع. فإصراره وروحه الإيطالية خلوا المنظمين يمنحوا ميدالية تكريمية، ومن بعدها انتشرت قصته على مواقع التواصل وانهالت عليه المساعدات والتبرعات، وعرضوا عليه العدائين انه يكون من بيناتهم، فقدموا له فرصة لحتى يتدرب ويكون عم ببلش حياة جديدة.

0: بالسوبر ماركت أظافر قدم مفرومة ومحطوطة بعلبة مرتبة بتشهي ليك الشارت ما بعرف شو بيطبخون، ما بعرف شو بيعملوا فيهم، بس عم ببيعون. شفنا كتير من المنتجات الغريبة بسوبر ماركت، ولكن هيدا المنتج رح يتصدر صدقوني القائمة. أظافر قدم مفرومة، السؤال الحقيقي من صنع مين هيدولي الضفير؟ لا أبدا، ولكن مين هو الجمهور المستهدف من هالبرودوي اللي رح تنزل على الأسواق؟ مش بلبنان عم بحكي، خارج لبنان. مين قولكن بحاجة لخمسين جرام من أظافر القدم المفرومة؟ هل هو مكون سري لوصفة غير معروفة؟ هيدا شيء أكيد بخلينا نطرح علامات الاستفهام، أو هو اختبار نفسي كبير؟ خلينا نفكر ونحلل لشو ممكن نعوز الضفير يلي مقصوصين ومفرومين ومودبلين ومحطوطين بجالون وللبيع. ايه بدي رأيك بالموضوع مروان. عيد عيدة عيدة يا مارون. شو هاي؟ شو المطلوب؟
1: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بمقلوب.
0: طلعت تفهت طلعت.

0: هلا المستمعين بيعلقوا على الموضوع. يلا اذا بتعرفوا لشو هالضفير المفرومين، ضفير الاجرين المفرومين، خبرونا.
1: لا مش عم باكل حتى حبة طولش بالتبنة وأنا بشغلة.
0: يعطيك العافية.
1: كيفي معك سوسن؟
0: ايه سوسن، أهلا وسهلا فيكي. عندي شربت.
2: مرحبا، كيف صح مدام؟
0: أهلا وسهلا.
2: معك شربت النوس من الجنوب.
0: أهلين
2: مدام. والله أحلى شي واحد يعيش، شو بيطلع بعينه ياكل يشرب قدران مش قدران، شو بيقدر يحقق من أحلامه بحياته، ياب أكل شرب سهر بسط الظهرات وراحة بال. هودي هن السعادة وعمره ما حدا يورط هيك بقوله. يسعد لي مساكن وبحيي صديقي وسيم وداني، أحلى تحيات للشباب لقصة لبنان الحر.
0: شكرا شكرا. كمان رسالة.
3: بونجور، أنا بأيدك معك 600 حق. ما حدا يبخل على حاله، والما بيبخل على حاله ما بيبخل على غيره.
0: صح.
3: يعني يا بيكون بخيل على حاله وعلى غيره، يا بيكون كريم على كل شيء. فعيشه وما حدا
0: ياخد
3: معه شيء.
0: يعني عليك. يلا مشان هيك انا رح اعطي الهوى لمارون حتى يسمعنا الاغنيه الحلوه يلي انتو كمان ناطرينها.

قبل ما نتابع يلي بده يساعدها لإليانا، رقم التليفون هو 71. أكيد تتصلوا فيها وبتستفهموا منها هي لشو بحاجة. برجع بقول، بدي أرجع أذكر برقم التليفون. رقم التليفون هو 71530807. إذن 71530807. شكرا لك يلي ما عم تبعت لي صوتك، عم تدخل علي بصوتك، بس المهم انك تكون كريم مع الاخرين.

من أخبارنا اليوم بتعرفوا أنه البسينات والكلاب تقريبا صاروا موجودين بأغلب البيوت بلبنان. بدي أحكي شوي عن البسينات المنزلية. لازم تعرفوا أنه بتكره ريحة الحامض، الليمون، الأفندي، يعني كل شيء حمضيات بتكره ريحتهم. ولازم تعرفوا كمان أنه البسين بتقدر أنه تقفز أكثر من 7 مرات من طول دنبة. تخيلوا بالصين بتصنع أكثر من 70% من الألعاب الموجودة بالعالم. نطينا من البسينات، مش البسينة بس بدها تنط، ونحن كمان للصين. ورح أخبركم كمان عن سور الصين يلي طوله حوالي 6430 كيلو متر. الورق ظهر لأول مرة بالصين كمان. إنك تغمر شجرة بالصين هيدا شي ممنوع. القهوة السريعة تم اختراعها سنة 1901. والرز هو الغذاء الأساسي ل 50% من سكان العالم. الزرافة والفارة بيقدروا يبقوا بدون مي فترة أطول من الجمل. تستهلك الصين سنويا حوالي 45 مليار زوج من عيدان الأكل، يعني ما يعادل 25 مليون شجرة. تخيلوا. الملكة إيزابيلا الأولى ما تحممت بحياتها إلا مرتين بس،

الكبرى. وبعد عندي الساعات الملكية تصنع يدويا وبتستغرق سنوات من العمل، والقصور بتضم مجموعات فنية لا تقدر بثمن على الإطلاق.

0: لكم.
1: وهلا دراسه للمناقشه. بتشير بعض الدراسات إلى أنه الوحدة الطويلة ممكن تأثر على الصحة العقلية والجسدية، لكن الصحة بتعتمد كمان على العديد من عوامل نمط الحياة، وإنك تبقى على اتصال اجتماعي وممارسة الرياضة بانتظام، وإنك تاكل الأكل الصحي وتنام النوم الجيد وتحافظ على التوازن العاطفي ممكن كمان يحسن الصحة العامة والقوة البدنية. واليوم الدراسة بتأكد وبتقول البقاء عازبا لفترة طويلة ممكن يكون عم بضر بصحتك وقوتك البدنية. دراسة حديثة صارت وبتأكدها بعض الجامعات الأوروبية وأيضا البريطانية. فإذا العزوبية لفترة طويلة بتضر بالصحة، فتفضلوا يا عزيبي خبرونا، هل مظبوط هالدراسة مظبوطة أو لا؟ إذا كنت أعزب أنت مبسوط بحياتك أو بتفضل أنك تتزوج؟ والمزوج رح يقول لي يا ريتني برجع أعزب. فإذا الدراسة بتقول أنك تبقى أعزب لفترة طويلة هيدا شيء ممكن يضر بصحتك، هل أنتو مع هالدراسة أو بتشوفوها مش مظبوطة؟ نطرتكم 7 9 5 9 1 1 1 0 9 218 233.

0: حدا عم بيقول لي والجاسي بتقضي عليكي لأنه بتصرفك كل مصرياتك والخطة يلي بتكون أنت حاططها لحتى تصمت بتطير. مشان هيك عندي كمان رسالة. يلا
1: دامرة معك جورجات، شو بدي أعمل؟ أنا ما بفتح غير إذاعة لبنان الحر وبحب أشترك فيها. أكيد أكيد غلط، لأنه مريح راسه لا مسؤولية لا هم لا نق لا ولا وجعت راس، يعني بنام مرتاح وبقوم مرتاح، بعيش كل عمره، هذا بعيش ل 150 سنة أكيد إذا كان أعظم. أنا لا ما بصدق هيدي الدراسة. مرسي لك.
0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كمان عندي رسالة جديدة دايما عبر لبنان الحر.
2: عزوبية تقصر العمر ولا جازة تقطع ولا العمر أكيد. وهي عندي راسي كمان خاصة.
0: تحياتي لك، أنا بنبسط لما بتحكون.

0: بدأها الدراسة إنه شو بده يصير بالصحة. الهرمونات بجسم الواحد ممكن بعدين الدنيا نصيب بالنهاية، يعني إنه الدنيا نصيب يعني لا عزبد أنا بالخمسين كمان، وبعدين الدنيا نصيب يعني إنه بدي احمل المسؤولية، بدي احمل المسؤولية ثم كانت المسؤولية هي مسؤولية. أصعب قرار بياخد الإنسان بحياته الزواج أوكي، بس مسؤولية ما اختلفنا، بس ما حدا بيعيش بلا مسؤولية، كل واحد بيعيش على مسؤوليته على قده يعني بالنهاية. إذا ما في اثنين متبادلين للزواج يعني في قيمة لبعض ولا شو بدهم يتجوزوا يعني نصيب الدنيا.
1: طبعا نصيب. أنا بشكرك كتير كمان بياخد وقت رسالة جديدة.
0: إيه نسوار جازة لشو الجازة؟ ضل أعزى بيعمل، كان البنت وكان الشاب يضلوا عزابة لنق ولا طق ولا رحتي ولا رحت ولا جينا ولا طلعنا، يضلوا عزابة مريحين راسهم لشو الجازة؟
1: أنا بشكري كمان، يعني هيدي دراسة لبنانية مش قبلانينا مش معترفين فيها، بشوفوا أنه بالعكس الأعزب بيعيش مرتاح أكتر من الرجل والمرأة يلي بيكونوا مجوزين. هلأ عندي بعد 5 دقايق من الوقت عم بقول لي مارون شو رأيكم نشغل راسنا بحزورة مهضومة كتير بتعرفوها سهلة كتير، بس بدي إياكم تبعتولي أكيد الرسائل على 70 95 9 11 11 09 218 233. يلا حاضرين حضروا حالكم لنبلش نشغل راسنا بآخر 4 دقايق متبقيلنا.

شغل راسك. السؤال أو الحزورة بتقول: صندوق صغير عجيب بيمتلك مئات المفاتيح ولكنه ما بيقدر لا يقفل ولا يفتح باب ولا حتى واحد بالعالم، شو هو؟ إذن صندوق صغير عجيب بيمتلك مئات المفاتيح ولكنه ما بيقدر يقفل أو يفتح باب واحد بالعالم، شو هو؟ نطرتكن أنا 79591109 218-233. عندي بس 3 دقايق لأخذ رسائلكم واتصالاتكم. صندوق صغير عجيب عنده مئات المفاتيح بس ما بيقدر يفتح ولا يقفل باب واحد بالعالم، شو هو؟

0: رسالة.
1: القناعة.
0: القناعة، بس ما لنا صندوق القناعة، صندوق صغير عجيب بيمتلك مئات المفاتيح بس ما بيقدر لا يقفل ولا يفتح حتى باب واحد بالعالم. شو هو؟ العقل. حدا بعث لي العقل. عندي كمان رسالة صوتية.
2: بونسوار، هذا صندوق العدة فيه بيبقى مفاتيح
0: بس هو اللي بيفتحه،
2: ومفكات وقصص،
0: بس هو المفاتيح بيفتحوا. يلا عندي كمان رسالة.
3: والكبريتة.
0: اوكي كمان
3: كتير عداد بس ما بتفتح ولا باب.
0: يلا رسالة كمان.
4: بونسوار سافا البيانو.
0: اوكي تحياتي لإلك يا دونيس. عندي اتصال. الو اهلا وسهلا سامي.
5: صندوق الفرجة.
0: صندوق الفرجة، شكرا لك. منتابع دايما رسالة جديدة.
6: تليفون.
0: تليفون. تحياتي لألكم. 709-5911-0918-233. صندوق صغير عجيب بيمتلك مئات المفاتيح ولكن ما بيقدر لا يقفل ولا يفتح ولا حتى باب واحد بالعالم. شو هو؟

0: احنا لازم نتوقف ما هيك لحتى نعطي النتيجة. عندي اخر رسالة رح اخدها من ميدو. شو ميدو؟
1: نعم رح العبي. هذا صندوق هو القلب، ما بيفتح قلب الانسان الا مفتاح واحد هو الحب والحنان.
0: شكرا لك. عندي اتصال قبل ما نسكر لقاء. فاذا الجواب المزبوط هو البيانو، عنده 100 مفتاح بس ما بيفتح. اكيد ولا باب منه بيفتح مع انه عنده 100,000 مفتاح. انا بدي اشكركم كتير، ميرسي لك يا مارون، يعطيك الف عافيه. بتمنى لكم ليله مليانه سلام ومليانه امان ومليانه حب ومليانه فرح لكل حدا عم بيتبعنا وعم يسمعنا. مارون يعطيك الف عافيه، بنلاقيكم يوم الاربعاء اذا الله بيريد. الى اللقاء.
2: شغل راسك.

0: دايما حدي.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: الوقاحة الإيرانية في أوجها، لا سيما عندما يستغل الحرس الثوري عقدة التبعية لدى حزب الله، ولا هم إن كانت حتى آخر عنصر من الحزب وآخر حجر في الجنوب وآخر شبر من أرضه وآخر نفس من أهله وآخر فلس وآخر شجرة وآخر قطرة دم. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض تسليم السلاح فيرفض. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض التفاوض مع إسرائيل فيرفض. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهاجم الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام فيهاجمهما. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهدد بتفجير السلم الأهلي وباللجوء إلى السلاح فيهدد. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يطلق الصواريخ ويكثف المسيرات مجددا على شمال إسرائيل فيطلق ويكثف. وعندما يطمئن الحرس الثوري إلى أن حزب الله أدى فروضه كاملة، تنبري أصوات من طهران لتعلن أن إيران ستساند لبنان ولن تترك لبنان يواجه وحده العدوان، بل وتغمز الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق أن يطلقوا كم صاروخ على إسرائيل وأن يهولوا بإطلاقها. يعني تمام التمام، عاد شعار وحدة الساحات وعاد لبنان بالأصفر وبالخط العريض متراسا وساحة وصندوق بريد في خدمة ملال طهران. هذه هي السيادة بالمفهوم الإيراني. نفذوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا فأنتم أسياد. رفضوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا، ولو رفضتم في الوقت عينه الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية فأنتم عبيد مناكيد وخونة وعملاء. إنها الوقاحة الإيرانية تتعاطى مع لبنان، وكأن حزب الله يختصر هذا اللبنان، ولا ينقص إلا أن ينادى بالشيخ نعيم رئيسا للجمهورية وبوفيق صفا رئيسا للحكومة. إيران ترفض أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وتفلت أساطين الحزب الأصفر على أركان الحكم وعلى القوى السيادية، وفي الوقت عينه تتفاوض من الباب الواسع مع الأمريكيين بوساطة باكستانية، بل يضم وفدها المفاوض مسؤولا بارزا من حزب الله. الإيرانيون يشتغلون بالمسطرة، الشيطان الأكبر غير الشيطان الأصغر، ولا مشكلة إن لم يبقى حجر على حجر وإن لم يبقى بشر أو شجر في الجنوب. فالمهم أن حسن في الهرمل يغفو مع الكاتيوشا ويصحو مع رعد اثنين، وأن المطلوبين في ملف تفجير المرفأ يسرحون ويمرحون وينطحون ويفلحون عند اللزوم، وأن الشيخ نعيم يسمع درسه جيدا كلما دق الكوز الإيراني بالجرة اللبنانية. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لتكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.

ثم وإليكم مساء لبنان الحر. بطلب من ترامب، ميدان الإقليمي هدأ على حذر. إسرائيل وإيران تعلنان وقف الضربات. عيسى يجول: ما حصل رسالة وقررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وسلام: لا أحد يفاوض عن لبنان. نتنياهو: معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، والحزب لا تواصل مباشر مع ترامب. وفد الجمهورية القوية في السرايا وستريدة لسلام: نحن إلى جانبكم. واقع الامتحانات يبحث على وقع النار بلا ضمانات أمنية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم وتكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. غادات التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل الذي شهدته الساعات الأخيرة مع تبادل البلدين القصف للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين، وفيما حض الرئيس الأمريكي الطرفين على وقف إطلاق النار فورا، الميدان هدأ على حذر، وفي الطرح الإسرائيلي معادلتا الضاحية مقابل المستوطنات والضاحية مقابل الصواريخ الإيرانية، فيما أعلنت طهران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل منذرة بهجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان.
1: البداية من آخر صورة لميدان الإقليم مع رولا فخري.
2: بعد تبادل ضربات بينهما لساعات معدودة للمرة الأولى بعد وقف النار، أعلنت إيران وإسرائيل وقف التصعيد العسكري على بعضهما البعض. وفي التفاصيل، أعلن الجيش الإيراني انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل محذرا من هجمات أشد إذا استأنفت تل أبيب هجماتها على لبنان، وفق ما نقلت وكالة فارس الرسمية. في المقابل، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول كبير تأكيده أن إسرائيل أوقفت غاراتها على إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أضاف المسؤول: إذا استمرت هجمات حزب الله على البلدات الإسرائيلية فإن إسرائيل ستهاجم الضاحية الجنوبية، وختم قائلا: ننتظر توجيها واضحا من المستوى السياسي بشأن الوجهة التي سنختارها مع إيران. في الأثناء وبعد اتصال هاتفي مع ترامب، قال نتنياهو: إيران وحزب الله أضعف من أي وقت مضى. وكان ترامب دعا إسرائيل وإيران إلى وقف النار فورا، وأشار إلى أن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية ما لم يعترض طريقها الجهل أو الحماقة، وسيظل الحصار قائما ومفروضا بكامل قوته وتأثيره إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان من جهته قال إن بلاده لا تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. أضاف: إن الدفاع والدبلوماسية ركيزتان للقوة الوطنية. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية، وأكدت إسرائيل شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وأكدت أن أمريكا ساعدت في اعتراض بعض الصواريخ. وقال رئيس الوزراء الباكستاني: إننا نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين أمريكا وإيران، وندعو جميع الأطراف منح السلام فرصة أكبر.
0: إلى الجنوب اللبناني وتطورات الميدان مع بسام البيطار.
1: الضاحية في هدوء نسبي، أما الجنوب فعلى نار حامية. من القطاع الشرقي حيث التوغل الإسرائيلي يحيط بقلعة الشقيف، إلى القطاع الأوسط على محور حداثة، وصولا إلى القطاع الغربي ومدينة صور، وحتى في بلدات صيدوية نار من كل صوب على مناطق لا تعرف الهدوء والسكينة. في سلسلة الغارات اليوم سقط 4 قتلى في زفتة و5 قتلى وعدد من الجرحى باستهداف سيارة في صور.
3: غارة على دوار الساعة، سيارة وفي شهداء.
1: في المقابل، عاد حزب الله لاستهداف الشمال الإسرائيلي. في الجهة الموازية، اعترضت إسرائيل عددا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية. صواريخ الحزب وبحسب قوله استهدفت أيضا تجمعات إسرائيلية في حمر الشقيف، بيت يحون، الطيري والناقورة.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. أضاف: إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ونحن أقوى من أي وقت مضى، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال من ناحيته إن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية. أضاف إن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة.
4: إيرانيا، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كل لبنان، ولن نتسامح مع الحصار إذا فشلت المفاوضات.
0: وفي لبنان، السفير الأمريكي قال من قصر بعبدة: ما حصل أمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. مرسال العيلي.
5: مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية استعرضه رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الأمريكي ميشيل عيسى، الذي عبر عن تقدير بلاده للمواقف التي أعلنها الرئيس عون في المقابلة الأخيرة مع CNN. السفير الأمريكي نوه بالفريق اللبناني المفاوض الذي يتمتع بالمهنية العالية والفعالية، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق يتحدثون في الملف اللبناني بشكل واضح وصريح. ولفت عيسى إلى أن المفاوضات قد تأخذ وقتا، إذ ليس من المنتظر أن تحل كل المسائل في اجتماع واحد، مؤكدا أن استمرار هذه المفاوضات يؤثر إيجابا على المسار العام في لبنان والمنطقة. وقال: نعتقد أننا على الطريق الصحيح. واعتبر السفير الأمريكي أننا وصلنا إلى مرحلة لا رجوع فيها، وأن الجليد انكسر بين لبنان وإسرائيل. وإذ أشار إلى استمرار الإدارة الأمريكية في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته، أكد أن واشنطن تولي الملف اللبناني أهمية كبرى. ولفت السفير الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يتحدث دائما عن لبنان ويتابع يوميا الملف اللبناني، خصوصا وأن رئيس عون اختار مسار المفاوضات الذي تؤيده الإدارة الأمريكية والذي يساعد على تحقيق تقدم لإنهاء معاناة اللبنانيين. وعلق عيسى باقتضاب على استهداف إسرائيل ضاحية بيروت الجنوبية أمس، مكتفيا بالقول إن ما حصل هو رسالة سياسية، والولايات المتحدة قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
4: وكرر رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد أمام عيسى ألا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع الوزاري الدوري أشار سلام إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لا سيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، حيث وصلنا إلى طاقة استيعابية قصوى في بيروت والصيدا وسائر المناطق، مع بقاء إمكانية للاستيعاب في الشمال والضني.
0: من عين التين، قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى إن الرئيس نبيه بري أعطاني رد حزب الله على وقف النار.
6: نحن عم نجرب بقد ما فينا إنه نجرب وقف إطلاق النار، ورئيس ترامب أنتوا بتسمعوا كل يوم عم يحكي عن لبنان، أكتر عم يحكي كل يوم عم يحكي عن لبنان. معناتها شو؟ معناتها إنه نحن بهمنا أمر لبنان، بهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر. البايلوت زون هي منطقة لح تكون مفتوحة لكل اللي من قلبها، يعني من أهل الضيعة، لح يرجعوا لهوني، لح الجيش ياخذ يعني المنطقة، لح تكون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مش لح يضربها الإسرائيلي، ما بكون له خص فيها. يعني هيدي لقيتها مش كانت واضحة، يعني مش إنه لح تكون منطقة عازلة يعني ما فيها حدا، شو معناتها إنه يروح الجيش وما في ناس؟ بالعكس، نحن بهمنا إنه العالم ترجع لهونيك وتقعد ببيتها ويبلش العمار ويشق الطرقات ويجيبوا كهرباء ويجيبوا مي، حتى نعمل إنه مثل إنه إذا صار ما صار كل الجنوب بتصير مثل هالمنطقة هيدي.
4: زار وفد من تكتل الجمهورية القوية باسم رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، وضم الوفد النواب ستريدا جعجع، غسان عصباني، أنطوان حبشي، رازي الحاج، غياث يزبك، نزيه متى وسعيد الأصمر.
0: عقب اللقاء أكدت النائب جعجع الدعم الكامل للمواقف التي عبر عنها الرئيس سلام في جلسة مجلس الوزراء، وللمسار الذي تسلكه الحكومة من أجل استعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أرضها واستعادة الدولة قرارها. وقالت للرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان، وفي كل مسعى يعيد للدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر، لئلا خلاص للبنان إلا بقيام دولة فعلية تحتضن جميع أبنائها وتحمي مستقبلهم.

0: هذا بعد الضاحية ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص.
2: بعد الضربات التي استهدفت الضاحية الجنوبية وفي ظل ترقب ما ستحمله الساعات المقبلة من تطورات ميدانية سواء على مستوى الرد الإسرائيلي أو الإيراني، تتجدد الأسئلة عن مسار التصعيد وإمكان توسع رقعة المواجهة عسكريا. بما ينذر هذا الأمر وماذا بعد ضرب الضاحية؟ أسئلة لبنان الحر. أجاب عنها الخبير العسكري العميد ناجم لاعب الذي شدد على أن إيران تتدخل حسب رزنامتها.
3: بالمفهوم العسكري متى يكون مقاومة؟ هناك مقاومة عندما يكون احتلال. من 2000 بتحرير الأراضي اللبنانية لل 2024 ما كان في احتلال، كان في مزارع شبعة وتلك فرشوبة. رفض النظام السوري السابق أنه يعطينا ورقة فيهم، رغم أنه حزب الله تعهد بالحوار الوطني 2006 هذا السلاح هو لسلاح لخدمة إيران. وشهدنا أنه عندما استهدف المرشد الأعلى في إيران حزب الله دخل هذه المعركة وكان يرمي بين 200 و300 صاروخ بالنهار. وين هالصواريخ؟ ما شفناها. ليس دفاعا عن لبنان، هذا السلاح هو لدفاع عن إيران. وما حصل في الأيام الأخيرة هو أنه إيران عندما رأت أن الوقت مناسب لها واستنفذت الكثير من قدرات الدفاعية قامت بعملها. هلأ مش دفاعا عن الضاحية، حزب الله ما اعتمد على هالمرة على الصواريخ الإيرانية، اعتمد على القتال الأرضي وعلى هذه المسيرة واللي بلت يشتغلها حتى بالليل بالله عم تشتغل. لا شك أنه أخذ استراتيجية إحداث خسائر بالقوة الإسرائيلية أكثر من الاحتفاظ بالأرض، أنه 30 قتيل صاروا فوق 1000 يعني جرحى، غير الآليات اللي عم تعرض يعني كمان.
2: بس مقابله في 10,000 من عند حزب الله.
3: ما بيسأل.
2: بيروت اليوم بانتظار ما ستفضي إليه الساعات المقبلة من تطورات عسكرية قد تعيد رسم مشهد المواجهة.
4: من قلعة الشقيف إلى قلعة التشقيف، سيمونة حتشيتة.
5: يتجدد الجدل حول قلعة شقيف الأثرية بعد تصريحات النائب حسن فضل الله الذي نفى وجود أي مواقع لحزب الله داخلها مقابل نشر الجيش الإسرائيلي صورا، قال إنها تثبت وجود عناصر وبنى عسكرية تابعة للحزب في الموقع. فبين الروايتين يبرز السؤال الأساسي تطرحه إذاعة لبنان الحر على مدير أخبارها وبرامجها السياسية جان الفغالي: ماذا لو دخلت إسرائيل القلعة أو دمرت ما تقول إنها أنفاق ومنشآت عسكرية داخلها؟
6: بين كلام الذي قاله النائب حسن فضل الله إنه هيدي منشأة ثقافية وليست موقع عسكري، وبين ما كشفه أفخاي أدرعي، يفترض بالدولة اللبنانية ممثلة بوزيرة الثقافة، خصوصا أنه النائب حسن فضل الله قال انه هيدي منشأة ثقافية، يفترض بوزير الثقافة البروفيسور غسان سلامة يطلع يقول اذا هيدي منشأة ثقافية وليس فيها اي منشأة عسكرية. وما لم يصدر عن الدولة اللبنانية، عن السلطة اللبنانية، عن الحكومة اللبنانية هذا النفي، فهذه نقطة ضعف، خصوصا انه اسرائيل تستهدف مواقع عسكرية بصرف النظر أين تقع هذه المواقع العسكرية. الخطر الأكبر على قلعة الشقيف اليوم هو أن تقرر إسرائيل تدمير الأنفاق الواقعة تحت قلعة الشقيف. في هذه الحال ما هو مصير قلعة الشقيف؟ هل تتحول من قلعة الشقيف إلى قلعة تشقيف؟
5: موقع أثري يتصدر المشهد الأمني مجددا، فهل تتحول القلعة الأثرية إلى ساحة مواجهة جديدة؟ وما التداعيات السياسية والأمنية لأي استهداف أو دخول إسرائيلي محتمل إليها؟
0: لجنة التربية تبحث وقع الامتحانات على وقع النار ولا ضمانات أمنية. هنادي السمرة.
7: في ضوء التطورات الأمنية المتلاحقة واستمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان، خصصت لجنة التربية النيابية الاجتماع اليوم لمناقشة واقع الامتحانات الرسمية والآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم العالي ومدى انعكاسها على السلامة العامة للطلاب والأساتذة وأولياء الطلاب، بانتظار الجلسة التي ستعقد الخميس بين اللجنة ووزيرة التربية التي غابت اليوم عن الاجتماع بداعي السفر، وبالتالي اتخاذ القرار الحسم، علما أن رئيس اللجنة النائب حسن الأمراض رفض دخول ممثلين عن الوزارة إلى الجلسة لأنهم دون مستوى التمثيل المطلوب، وكانت اللجنة طالبت عبر أمانة سر المجلس بحضور مدير عام الوزارة للرد على الأسئلة الضرورية. وفي هذا الإطار اطلع النواب من وزير الدفاع ميشيل منسا وممثلين رفيعي المستوى عن وزارة الداخلية على الجهوزية الأمنية والضمانات في حال إجراء الامتحانات، وتبلغت حسب ما أشار النائب مراد إلى أنه مع إسرائيل لا ضمانات والجهوزية رهن المستجدات الميدانية، وبالتالي بقيت الهواجز الأمنية على حالها. وفي سياق متصل تقدمت النائبة بولا يعقوبيان مع عدد من النواب باقتراح معجل مكرر لوضع أحكام استثنائية تتعلق بإلغاء شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادات المهنية للعام 2026 واستبدالها بإفادات من قبل الوزارة. وفي المجلس أيضا استمعت الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة برئاسة النائبة عناية عز الدين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق مطري بصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على مسار تحقيق التنمية، وناقشت أولويات الاستجابة الوطنية والتدابير اللازمة للتحقق من أثارها ومسارات التعافي وإعادة البناء. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
4: وكان طلاب الثانويات في طرابلس قد قطعوا الطريق أمام المنطقة التربوية للمطالبة بإنصافهم من قبل وزيرة التربية وأخذ القرار بالشهادة الرسمية إما بالتأجيل أو بالإلغاء.
0: دعت رئاسة مجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وتحقق من صحة المعلومات واعتماد المصادر الرسمية حصرا للحصول على الأخبار والمواقف الصادرة عن سلام ورئاسة مجلس الوزراء.
4: دخول أكبر سفينة إلى مرفأ طرابلس منذ إنشائه، محسن السقال.
8: شهد مرفأ طرابلس صباح اليوم حدثا استثنائيا مع وصول سفينة الحاويات العملاقة والتي تعتبر أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ منذ تأسيسه في محطة تعكس بوضوح تنامي مكانته على خارطة الملاحة والتجارة الدولية، وتبلغ القدرة الاستيعابية للسفينة نحو 15,000 حاوية، ويصل طول السفينة إلى 366 مترا ما يعكس مستوى الجهوزية المتطورة الذي بلغته محطة الحاويات في المرفأ والقدرة على استقبال أضخم السفن العاملة على الخطوط البحرية العالمية بحضور حشد كبير من المسؤولين وفعاليات اقتصادية وبحرية. رئيس مجلس إدارة المرفأ اسكندر بندلي قال خلال حفل استقبال رسوس السفينة:
9: الشيء بيزيد من أهمية مركز طرابلس وأهميته استراتيجية، لأنه بصير تجي السفن الكبيرة بهالحجم هيدي نستخدمها لثلاث شغلات، أو للسوق المحلي أو للترانزيت أو للمسافنة. مسافنة يعني بتنتقل هالحاويات من السفن الكبيرة لسفن أصغر بسموها فيدر شيبس على مرافق أصغر. هيدي السفينة بتجر معها سفن صغرى تانية أصغر لحتى تعمل عملية المسافنة.
8: محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
0: صلاة للسلام في سينودوس الأساقفة عبد متى.
10: أمور كنسية رعوية ووطنية يتطرق إليها أساقفة الكنيسة المارونية في لبنان وبلاد الانتشار في مؤتمرهم السنوي المنعقد في صرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بوتوسراي، والذي يستمر حتى نهاية السبت المقبل. في جلسة الافتتاح صلاة مشتركة على نية السلام في لبنان، تحدث بعدها البطريرك الراعي عن المواضيع التي سيتناولها المؤتمر.
11: وسيتناول السينودوس الحالي 11 موضعا نجدها في كتيب جدول الأعمال، ثم تأتي مرحلة القرارات. فلنستلهم أنوار الروح القدس ومواهبه السبع في درس مواضيع السينودوس، وكلنا ثقة بأن الروح ينير عقولنا ويسكن قلوبنا ويوجه إراداتنا في اتخاذ القرارات البناءة التي تحتاج إليها كنيستنا اليوم.
10: إشارة إلى أن البيان الختامي يذاع ظهر السبت المقبل بعد قداس في كنيسة الصرح. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
4: في الرياضة، المتخصص في لعبة كرة القدم السفير فادي زين لفت للبنان الحر إلى أن منتخب السنغال سيكون مميزا في مونديال 2026، ونبه من منتخب المغرب الذي قد يكرر الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر الأخير. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
12: سيزيد قرار الفيفا برفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 إلى 48 منتخبا من الضغوط والأعباء التي قد تواجه اللجنة المنظمة للبطولة، لا سيما مع زيادة عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات. السفير فادي زين وهو متخصص وخبير في لعبة كرة القدم تحدث للبنان الحر عن أبرز ما سيميز نهائيات كأس العالم التي ستنطلق الخميس المقبل في 11 حزيران.
13: تتميز بطولة كأس العالم 2026 التي ستجرى للمرة الأولى في تاريخ كؤوس العالم، تتميز بكونها ستلعب في ثلاث دول. مرة واحدة لعبت بدولتين، كانت سنة 2002 لما اشتركت فيها كوريا الجنوبية واليابان باستضافتها، وهالمرة في ثلاث دول كلهن المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. هلأ الدور الأول رح يلعب أغلبية المباراة بالولايات المتحدة الأمريكية وشوية مباريات بكندا وشوية بمكسيك. بالدور الثاني رح المباريات كلها تنقل للولايات المتحدة الأمريكية. في إحدى المشاكل هي المنتخب الإيراني اللي عم بيلاقي صعوبات كبيرة بأنه يوصل فيز لكل أعضاء المنتخب من عدا اللعيب، يعني في جهاز الإداري الأمريكيين عم يتشددوا بالفيز لإعطاء للجهاز الإداري. من ناحية تانية المنتخبات اللي ممكن تتميز هالمرة، السنغال منتخب كتير قوي، كذلك الأمر منتخب المغرب، المنتخب العربي الأقوى برأيي أنا لا يلعب نهائية كأس العالم، وهو كان مرة الماضي وصل للدور نصف النهائي، وطبعا هالمرة بيتمنى كمان يعيد نفس الكرة ويقدر يوصل لمباراة نهائية. بيبقوا المنتخبات التقليدية هن المرجحة لتنافس، يعني فرنسا، إسبانيا، أرجنتين، برازيل، ألمانيا، البرتغال والنرويج إلى حد كبير.
14: RLL Weather Report.

0: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا مع ارتفاع تدريجي بدرجة الحرارة بالأيام المقبلة حيث تتخطى معدلات الموسمية.
1: ختاما إعادة للعناوين. بطلب من ترامب ميدان الإقليم هدأ على حذر، إسرائيل وإيران تعلنان وقف الضربات. عيسى يجول ما حصل رسالة وقررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر، وسلام لا أحد يفاوض عن لبنان. نتنياهو معركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، والحزب لا تواصل مباشرا مع ترامب. وفد الجمهورية القوية في سرايا وستريدا لسلام، نحن إلى جانبكم. واقع الامتحانات يبحث على وقع النار بلا ضمانات أمنية.
0: ختم النشرة رفقنا عبر الإخراج الإذاعي مروان بشعلاني، شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ثقافة قلعة الشقيف. يقول نائب حزب الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعا عسكريا للمقاومة وليس منشأة فيها مقاتلين. انتهى الاقتباس من كلام النائب حسن فضلله. أفخاي أدرعي المتحدث السابق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي يرد على النائب فضلله بتغريدة يضمنها صورا لأسلحة داخل أنفاق تحت القلعة، ويتحدث عن تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري. ويتابع أفخاي: إن الإنكار لا يغير شيئا من الحقائق الموثقة. انتهى الاقتباس من تغريدة أدرعي. الكرة في ملعب وزير الثقافة غسان سليمي الذي يفترض فيه أن يقول الكلمة الفصل بين ما قاله النائب فضل الله وما رد به أدرعي. وعلى السلطة في لبنان أن تثبت ما إذا كان ما أورده أدرعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي أو غير ذلك، وما لم يفعل وزير الثقافة والسلطة اللبنانية ذلك يكون لبنان في وضع حرج، وتتأكد سردية أن حزب الله يتخذ دروعا بشرية وأثرية حتى في المواقع الأثرية. السؤال الخطير الذي يقض مضاجع اللبنانيين: ماذا لو أقدمت إسرائيل على تفجير الأنفاق التي حفرها حزب الله تحت قلعة شقيف؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.
2: أيها السادة، لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن. أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
3: ارتفعوا كالأرس. شهيد اليوم.
4: صليبة دياب زغبي، موسى جرجي مراد، عادل الياس نمور، موسى يونس، جود البايع.
3: ارتفعوا كالأرث.

0: يا ربنا يسوع المسيح، يا من طعن قلبك بحربة حبا بنا وسفك دمك الكريم لفدائنا، فبحق قلبك الجريح بالمحبة ترأف على نفوسنا المسكينة، وعرفنا كم هي سمينة لكي نحبك ونعوض بالندامة عما أسأنا به إليك، وعن الإهانات الصادرة عن عديمي المعروف لإحساناتك. قدس نفوسنا يا ختنها الإلهي بجرح قلبك المقدس، وأشعل قلوبنا بمحبتك. ارحمنا لأننا جبلتك وعمل يديك، وأرسل لنا عونا من العلاء لتجديد الإيمان بين الشعوب وانتصار أمنا كنيستك المقدسة وحراسة الحبر الروماني رأسها المعصوم، واجعل الرعية واحدة لراع واحد. أمين. يا يسوع الوديع والمتواضع القلب،
1: اجعل قلبنا مثل قلبك.
0: انظر يا رب إلى الأراضي المغطاة بالحصاد
1: وأرسل فعلة لحصادك.
0: يا رب استمع صلاتنا
1: وصراخنا إليك يأتي،
0: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.
1: برحمة الله والسلامة. أمين.
0: السلام لجميعكم.
1: مع روحك أيضا.
0: فلنصلي أبانا وسلام مرة واحدة، ملتمسين من قلب يسوع الأقدس المحبة الحارة نحوه وارتفاع شأن كنيسته وارتداد الخطأ إلى التوبة، والغير المؤمنين إلى الإيمان، وحلول السلام بلبنان والعالم كله. أمين. أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك

0: أبمن واليونس.
1: الرب يسوع بهالإنجيل بيقول لتلاميذه ومن خلالهم لقلنا إنه هو رح ينطلق إلى الآب. بيقول إنه أنتوا رح تحزنوا لأنه رح أبعد عنكم، وهيدا الكلام كمان موجه لقلنا لأنه أوقات منحس إنه الرب بعيد عنا، إنه الرب وكأنه ما عم يسمعنا وكأنه تاركنا. لكن بيقلنا الرب يسوع إذا أنا ما رحت ما رح يجي الباراكليت. يعني أوقات غياب الرب يسوع وكأنه غايب عنا، هيدا الشعور يلي منحسه هو لحتى نحنا نبش ننضج أكتر بعلاقتنا معه. مشان هيك أحبائي بهالتنين المبارك بعد العنصرة نطلب من الرب يسوع إنه يعلمنا نقدر نشوف بنعمة الروح القدس الخطأ ونصححه، لأنه الروح القدس بيساعدنا لحتى نقدر نبتعد عن الخطية، نبتعد عن الشر، ونجدد لا سمح الله بعد سقطتنا نجدد حضوره فينا من خلال قراراتنا وتصرفاتنا. إلو المجد إلى الأبد.

بنقول أنا وياكم سي دي، عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد بقى عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم أنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف أنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأغذية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانغ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال أنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة ومن الكلاوي تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبيا من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأغذية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مؤذية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل، إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون

0: مساء الخير. كلمة التهدئة الأمريكية أقوى من نيتي التصعيد عند إيران وإسرائيل. طهران استهدفت إسرائيل فردت تل أبيب، وكادت الحرب تتمدد وتتوسع، لكن التدخل الحاسم للرئيس الأمريكي أنقذ الموقف وجمد الحرب ووضعها في الثلاجة مؤقتا على الأقل. فالرئيس ترامب كان صريحا وواضحا للغاية إذ أعلن أن مفاوضات السلام جارية بين أمريكا وإيران، ولو أن احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة غير مستبعد. وعلى هذا الأساس أعلنت إيران انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وإن كانت حذرت من هجمات أشد في حال استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. لكن المفارقة أن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب مستمرة، كما أن لا شيء يدل على أن استهداف الضاحية سيتوقف. صحيح أن حدة الغارات الإسرائيلية تراجعت في الجنوب صباحا، لكنها عادت واشتدت بعد الظهر. أكثر من ذلك، فإن إسرائيل تصر على أن الضاحية غير مستثنات من ضرباتها، وهو ما أكده مصدر إسرائيلي عسكري، إذ أعلن أن أي عملية في الضاحية الجنوبية لبيروت ستنفذ إذا سنحت فرصة عملياتية مناسبة. كذلك أكد نتنياهو قبل قليل أن معركة إسرائيل مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد، وهذا يعني أن احتمالات الحرب ولو انحسرت حاليا فإن إمكانية تجددها قائمة في كل يوم. محليا لفتت جولة السفير الأمريكي على بعبدة وعين التيني والسراي الكبير، والموقف الأبرز السفير عيسى جاء من عين التيني، حيث تحدث ببعض التفصيل عن المنطقة التجريبية مؤكدا أنها ستكون مفتوحة أمام الجميع وتحت حماية الجيش، ولن تستهدفها إسرائيل كما ستبدأ فيها أعمال إعادة الإعمار وشق الطرقات، وهو أمر يتوق إليه اللبنانيون بعد عقود طويلة من الحروب العبثية الخاسرة والمدمرة. البداية من تفاصيل المواجهة بين إيران وإسرائيل في تقرير لأورور كرم.
1: هذه الجولة من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران تبدو حتى الآن وقد وصلت إلى نهايتها، جولة بدأت بعدما أطلق حزب الله عددا من الصواريخ باتجاه الجليل، فسارعت إسرائيل إلى الرد باستهداف الضاحية الجنوبية في ضربة دفعت طهران إلى الرد تحت عنوان الثائر للضاحية. من هنا جاء بيان لجنة الأمن القومي الإيراني التي قالت انظروا إلى سماء إسرائيل الليلة، وبعد ساعات نفذت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل ما رفع منسوب التوتر الإقليمي. عندها دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الأزمة، فاتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا منه عدم الرد، إلا أن نتنياهو لم يلتزم بالطلب، وإن كانت واشنطن قد حرصت على النائب نفسها عن أي عمل عسكري لاحق. بعد ذلك شنت القوات الإسرائيلية سلسلة هجمات داخل إيران استهدفت خلالها منظومات دفاع جوي في غرب ووسط البلاد، في خطوة عكست التفوق الجوي الإسرائيلي. كما طالت الضربات مجمعا للبتروكيماويات في مهشهر، تقول إسرائيل إنه يستخدم لإنتاج مواد خام تدخل في برنامج الصواريخ الإيراني. هذا لم يسلم مطار شيراز من الضربات، علما أن وكالة مهر نفت الموضوع. في المقابل رد الحرس الثوري على ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على المجمع عبر استهداف منشأة مماثلة في حيفا، كما أعلن أنه استهدف قاعدتين عسكريتين في جنوب ووسط إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع رادار في 3 مواقع مختلفة داخل إيران. واستمرت هذه الأجواء التصعيدية من ليل الأحد حتى منتصف نهار الاثنين، حيث توقف العمل في مطارات أكثر من بلد عربي مثل العراق وسوريا، إلى أن أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية مع التحذير من أن استمرار الاعتداءات بما فيها تلك التي طالت جنوب لبنان سيقابل بإجراءات أشد قسوة وأكثر سحقا، معادلة ترفضها إسرائيل. وعلى الأثر وجه نتنياهو الجيش إلى وقف هجمات كانت مقررة ضد إيران، علما أن القرار جاء بعد اتصال هاتفي جديد جمعه بالرئيس ترامب. وفي تطور لافت، وبعدما كانت واشنطن قد سعت إلى تحييد نفسها عن المواجهة، دخل الحوثيون على خط التصعيد فأطلقوا صاروخا باتجاه إسرائيل وأعلنوا حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر. في المحصلة وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب نجح في كبح توسع المواجهة هذه المرة حفاظا على فرصة التوصل إلى اتفاق قد يبصر النور قريبا. فالرئيس الإيراني أكد أن طهران لا تزال منخرطة في المفاوضات لكنها في الوقت نفسه لن تغادر ساحة المواجهة.
2: إيران تشعل أزمة الممرات البحرية من هرمز إلى باب المندب وإغلاقهما كليا يضع الاقتصاد العالمي أمام أخطر اختبار منذ عقود. التفاصيل بالأرقام مباشرة من استوديو مع نخلة عضيمة. نخلة كل الأرقام معك تفضل.
3: شكرا. إيران تجدد تهديداتها بإغلاق مضيق باب المندب عبر الحوثيين في اليمن الذين قرروا حظر الملاحة بشكل كامل على إسرائيل في البحر الأحمر. فماذا سيحدث إذا استخدمت طهران ورقة الضغط هذه على طاولة المراهنات الدولية؟ مضيق هرمز نراه هنا وهو مغلق حاليا، وهنا باب المندب البوابة إلى البحر الأحمر وقناة السويس ومن ثم إلى البحر الأبيض المتوسط، ويعبر من خلاله جزء كبير من صادرات النفط والغاز والبضائع بين آسيا وأوروبا. إذا أغلق المضيقان فإن العالم لن يواجه أزمة نفط فقط بل أزمة صدمة للطاقة والتجارة البحرية منذ عقود. يمر عبر مضيق هرمز 20.7 مليون برميل نفط يوميا، ويمر عبر باب المندب 9.3 ملايين برميل نفط يوميا في الظروف الطبيعية. المجموع 30 مليون برميل نفط يوميا هي معرضة للتعطيل، و29 ما يعادل 29% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. تجاريا باب المندب يعبر عبره ما بين 10 و15% من التجارة البحرية العالمية وحوالي 30% من حركة الحاويات البحرية الدولية. وعند إغلاق باب المندب تضطر السفن إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يزيد زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا من 2 إلى 3 أسابيع ويرفع تكاليف الشحن والتأمين. وعندما يتزامن الإغلاقان سنكون أمام ما يقارب ثلث إنتاج النفط العالمي وأكثر من ثلث تجارة النفط البحرية تحت الخطر المباشر، وتعطيل 15% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وهكذا سيصبح العالم أمام أزمة طاقة وأزمة تجارة في آن واحد، بما يهدد بارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز وأسعار السلع الأساسية وعودة التضخم العالمي واحتمال دخول عدد من الاقتصادات الكبرى في مرحلة تباطؤ أو ركود اقتصادي. على كل حال المغامرة الإيرانية في باب المندب ستحول الوضع سريعا إلى أزمة دولية واسعة، وأولى ردود الفعل من مجرد التهديد الإيراني بإقفاله جاءت من الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد الملاحة، والعين أيضا على الناتو، ولا سيما أن أزمة الممرات ستشكل اختبارا مباشرا لقدرة النظام الدولي على حماية الشرايين التي يقوم عليها الاستقرار الاقتصادي العالمي.
0: شكرا نخلي.
2: شكرا. وإضافة إلى ورقة المضائق، إيران تعيد إحياء وحدة الساحات بالدخول مع الحوثي على خط الرد على استهداف الضاحية، والهدف المطلق لكل الأفرقاء تحصيل نقاط للمفاوضات. تقرير حسان رفاعي.
4: من 3 محاور جاء الرد على الاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت الجنوبية، الأول من حزب الله، الثاني من الحوثي، أما الثالث فمن إيران، وهو ما يفرض طرح سؤال قبل الغوص بأهداف ما يجري. هل عادت وحدة الساحات؟ مصادر مطلعة على موقف حزب الله تؤكد أن كل ما يجري في لبنان والمنطقة مترابط، وأن إصرار ترامب على موقفه من اليورانيوم الإيراني والضغط لتحصيل مزيد من التنازلات بالتزامن مع تذكيره الدائم بإمكان العودة إلى الحرب لم تثمر حلحلة في المفاوضات. وما استهداف الضاحية وإعلان إسرائيل أنه تم بموافقة أمريكية إلا امتحانا لقدرة الضغط على إيران عبر وضعها أمام واقع تهديداتها بالرد على استهداف الضاحية. فإن ردت يتظهر موقفها الفعلي من المفاوضات وإن كانت تكابر، كذلك يتم التحقق من واقعها العسكري دون فرض عودة الولايات المتحدة إلى الحرب، وإن لم ترد تضرب صورتها أمام حلفائها. وترى المصادر أن إيران استخدمت ورقتين من 3 أوراق هددت بها، وهي تعليق المفاوضات، ضرب شمال إسرائيل، وإغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية بهدف التحذير بإمكان إغلاقه أمام الملاحة بالكامل في حال تصعيد المواجهة مع إيران. لتختم المصادر أن التصعيد أعطى فرصة لإيران لتأكيد موقفها بتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان ودعم حلفائها على قاعدة وحدة الساحات.
5: الأمريكي هدفه كان اختبار الإيراني وتوجيه رسالة قاسية له بخلال بسبب التعقيدات تبع المفاوضات. الإيراني يلي لأول مرة بيضرب من دون ما يكون تعرض هو للضرب، تمسك بأوراقه يلي خارج إيران، بس الأساس فيها هو التأكيد على ترابط المسارات التفاوضية، يعني عم يعمل بنفس الوقت تأكيد على امساكه بالورقة اللبنانية، ما يعني انه المفاوضات ستكون أصعب وأصعب لقدام.
4: إذن هي تبادل للرسائل بالصواريخ، بعضها يطلقه الأصيل فيما ينوب الوكيل بإطلاق بعضها الآخر، والنتيجة واحدة: تحسين شروط التفاوض بالنار.
0: التوتر عاد بين إيران وإسرائيل رغم وقف إطلاق النار، فكيف وصلت المنطقة إلى هذه المرحلة؟ وما أبرز المحطات التي مهدت لهذه المواجهة؟ رنين إدريس والتفاصيل.
1: شهرين فقط من الهدنة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية التي دخلت حيز التنفيذ في 7 نيسان الماضي، إلا أن الهدنة التي أعلنت إفساحا في المجال للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات إسلام أباد لم تدم طويلا. هدنة كان قد تم التوصل إليها بعد 39 يوما من حرب ضروس شنت على إيران ودخل فيها حزب الله مساندا وبعده الحوثي، حفلت بالحوادث والمحطات المفصلية أهمها. اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في 28 شباط 2026 بعد قصف إسرائيلي أمريكي مشترك لمواقع حساسة وأخرى مدنية في إيران. في 2 آذار أطلق حزب الله من جنوب لبنان 6 صواريخ ثأرا لاغتيال خامنئي. في 8 آذار خلف مجتبى خامنئي والده في منصب المرشد الأعلى، وقتها ألمحت واشنطن أن اغتياله ليس بخيار بعيد. في 17 آذار قتلت إسرائيل المسؤول الأمني والقيادي الإيراني علي لاريجاني. وفي 28 آذار دخل الحوثيون على خط المواجهة عبر إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من اليمن من منطلق التضامن مع طهران وتوحيد الساحات. في 3 نيسان أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية قبل أن تتضح حيثيات الواقعة. وبعد أيام قليلة وتحديدا في 7 نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار. هذا الهدوء كسر بعد عقد جولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأولى في باكستان من دون توصل إلى اتفاق، لتعود وتفرض واشنطن حصارا بحريا على السفن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز في 12 نيسان. وفي 3 أيار أعلن ترامب إطلاق مشروع لمرافقة السفن في مضيق هرمز، تلاه تبادل لإطلاق النار بين واشنطن وطهران. وبعد 3 أيام أي في 6 أيار أعلن تعليق المشروع مؤقتا بعد الحديث عن تقدم في المفاوضات. التصعيد عاد في 3 حزيران مع ضرب إيران مطار الكويت. وفي 7 من الجاري اشتعلت الجبهة الإسرائيلية الإيرانية من جديد ردا على قصف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية. كل هذا حصل على وقع تصعيد لم يتوقف على الجبهة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، على وقع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى عمق الجنوب اللبناني.
0: ووسط كل التطورات الميدانية وبعيد الاتصال الذي جرى بينه وبين الرئيس الأمريكي، خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصريح تناول فيه ملفي إيران وحزب الله، موجها رسائل إلى الجانبين.
6: לפני שנה יצאנו למתקפת מנה היסטורית.
7: إسرائيل لن تقبل بالمعادلات الإيرانية، وأي محاولة من إيران أو حزب الله لفرض قواعد اشتباك جديدة على إسرائيل لن تنجح. سنرد بقوة على أي هجوم إيراني جديد، وأي استهداف إيراني لإسرائيل سيقابل برد حازم وقاس. والجيش الإسرائيلي يواصل توجيه ضربات قوية إلى حزب الله.
2: من الجبهة الإقليمية إلى الجبهة اللبنانية، حيث زادت وتيرة الغارات، فيما حزب الله يطلق الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل. التفاصيل كاملة مع الزميل صبحي إبلاوي. إذن يبدو تأزمت الأمور أكثر. صبحي التفاصيل معك.
8: نعم جويس، مساء الخير فادي. بعد 975 يوما على بداية الحرب بشكل عام و99 يوما مرت على هذه الجولة، ولكن قبل البدء بكل التطورات لهذا اليوم نستعرض سويا كيف كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قبل عام من الآن تحديدا. اللون البنفسجي غير موجود سوى في هذه النقطة الأولى، أيضا نقطة ثانية في القطاع الأوسط والقطاع الشرقي، وأيضا نقطة أخرى بالقرب من شبعة وكفر شوبة. هكذا كانت الحدود اللبنانية الإسرائيلية من دون اللون البنفسجي. ننتقل إلى هذا اليوم، هذه هي الحدود اليوم، نلاحظ اللون البنفسجي يشكل 6% من حدود لبنان بشكل عام. الغارات الإسرائيلية بعدما خفت وتيرتها صباحا عادت لترتفع من جديد، وتحديدا على منطقة صور، إضافة إلى المنطقة القريبة من النبطية وكرة النبطية. الإنذارات أيضا عادت في هذا اليوم من جديد، ووجه الجيش الإسرائيلي تهديدا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من العباسية في مدينة صور، وتحديدا في زقوق المفتي، وهذه المنطقة تهدد للمرة الثانية. الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم كانت كثيفة في ساعات ما بعد الظهر، واستهدفت عدة نقاط، بداية مع هذا الحزام الناري الضخم جدا في منطقة مرتفعات الريحان، تعرضت من الأمس لليوم إلى 37 غارة، هذه النقطة بالتحديد، إضافة إلى البرج الشمالي. وأيضا استهدفت سيارة في صور، سقط نتيجة هذا الاستهداف 5 ضحايا بحسب المعلومات الأولية. عدد الضحايا في لبنان تخطت 3640 والجرحى 11200. حزب الله أطلق صواريخ باتجاه مراكز تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، إضافة إلى تجمعات للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. حتى هذه اللحظة ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، وكذلك الغارات وتحليق للمسيرات فوق مختلف المناطق اللبنانية. أكثر من 52 مسيرة تحلق فوق لبنان بشكل يومي تابعة للجيش الإسرائيلي. جويس وفادي،
2: شكرا. شكرا. عيسى يحاول تفكيك عقدتي بري، فهل تطبق المناطق التجريبية؟ خمسا خمسا، رامي النصار.
9: بالتزامن مع ضبط إيقاع الضربات الإسرائيلية الإيرانية وإخمادها، مرت كاسحة الألغام الأمريكية بعين التين يوم الاثنين. حمل السفير ميشيل عيسى إيضاحات على نص اتفاق واشنطن إلى رئيس مجلس النواب المفوض من حزب الله، وفي مقابل اعتراض نبيه بري على الربطين الواردين في الاتفاق، أي ربط وقف النار الشامل بانسحاب الحزب من جنوب الليطاني مع وقف هجماته، وربط الانسحاب الإسرائيلي بإقامة مناطق تجريبية. قدم السفير الأمريكي التفسير اللازم وتلقى ردا من بري، قال إنه قد يعلن عنه في الأيام المقبلة إذا ما أثمر حلا.
10: عطاني الرد، هو منشوف بعدين شو عم نعمل نحن بواشنطن؟ ليش عم نروح نجتمع كل جمعة جمعتين؟ لأنه نحن معنا خبر شو عم بيصير بالجنوب، وكل اللي بدنا إياه نحن إنه كل هالشي يوقف، وقدرنا نجيب سيس فاير، وقلنا إنه إذا الحزب ما بيضرب رح يصير في سيس فاير. هلا بهمنا أمر لبنان، وبهمنا إنه لبنان يرجع مستقل وكل شيء، بس أنتوا بتعرفوا حزب الله مين عم يعطيه الأوامر؟
9: تقاطع المعلومات بين واشنطن ومقربين من رئيس المجلس يفيد ببروز بعض الإيجابية. توضيح عيسى تركز بالتحديد على أن المناطق التجريبية تؤمن الانسحاب الإسرائيلي وتشكل خطوة أولى، وفي شرح لمقومات هذه المناطق قال إنها ستكون مفتوحة لكل أهلها فيعودون إليها تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد الانسحاب الإسرائيلي طبعا ووقف الضربات عليها، أي لن تكون منطقة عازلة، فيحصل بالتالي الإعمار ومد الطرقات والكهرباء والمياه، وتدريجا يصبح كل الجنوب مثل هذه المنطقة. لكن الكواليس السياسية تتداول بما هو أبعد من ذلك. مصادر دبلوماسية رفيعة تتحدث عن فكرة تطبيق المناطق التجريبية بوتيرة 5 مناطق في كل جولة، أي مثلا تبدأ البايلوت ستادي أو الدراسة التجريبية على 5 مناطق كالنبطية، زوتر الغربية والشرقية، يحمر شقيف. ينسحب الجيش الإسرائيلي ثم يدخل الجيش اللبناني ربما بمؤازرة أمريكية لتنظيف المنطقة من السلاح، فيعود المواطنون مع إعادة إعمارها، ويحصل الانتقال إلى 5 مناطق مناطق أخرى. طبعا هذا الحديث لا يزال يحتاج إلى بلورة، إنما الأكيد أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مستمرة كما أكد السفير الأمريكي لرئيس الجمهورية صباحا، مشيدا بالوفد اللبناني المفاوض ومؤكدا أن الضربات المتبادلة الأخيرة هي سياسية وواشنطن منعت اتساعها. كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام للسفير عيسى أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان.
0: في أي حال فإن جولة عيسى في لبنان ما هي إلا ترددات لمساعي واشنطن التي تسعى جاهدة لمنع سقوط التفاهم اللبناني تحت نيران المواجهة الإقليمية. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية زميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، هل ما زال مسار وقف إطلاق النار في لبنان ساريا؟
11: يعني المشهد دقيق جدا اليوم، لأنه واشنطن فادي لا تحاول فقط وقف الضربات بين إسرائيل وإيران، بل عم تحاول حماية أيضا التفاهم اللبناني من السقوط تحت ضغط التصعيد الأقليمي. عم تتمسك هون الإدارة الأمريكية بالمسار الذي تم التوصل إليه، أي وقف كامل وشامل لإطلاق النار تلتزم به إسرائيل ولبنان. وبحسب أيضا مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية هنا في البيت الأبيض قال للأم تي في أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعلن علنا دعمه للاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في واشنطن، بخطوة تنظر إليها الإدارة لأنها مؤشر إضافي على دعم المسار الدبلوماسي الجاري. لكن تنفيذ الاتفاق على الأرض يبقى مرتبط بقبول حزب الله بهذه الترتيبات، وأن انسحاب عناصره من منطقة جنوب الليطاني بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من المناطق اللي عم بتم إخلاءها وانتشار للجيش اللبناني فيها وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية وحدها على الأراضي اللبنانية. أما دوليا فادي فإنه الكواليس الأمريكية اليوم هي ليست كواليس تحضير لحرب جديدة، بل محاولة دقيقة للفصل بين الدفاع عن إسرائيل ومنع إسرائيل من توسيع الحرب. فالأولوية في واشنطن هي منع انتقال المواجهة إلى مرحلة لا يمكن احتوائها، أي حماية القوات الأمريكية وأيضا في المنطقة والحفاظ على المسار التفاوضي مع طهران، ومنع ربط لبنان مجددا بالحرب الإقليمية، ومنع تحول المواجهة الإسرائيلية الإيرانية إلى اشتباك مباشر جديد بين واشنطن وطهران. وتشير أيضا المصادر الأمريكية إلى أن واشنطن تريد حماية إسرائيل من الهجمات، لكن في الوقت نفسه لا تريد فتح جبهة إقليمية جديدة. لذلك فإنه الاختبار الحقيقي بالساعات والأيام المقبلة ليس فقط وقف الصواريخ، بل أيضا قدرة واشنطن على منع توسع الحرب. هذه هي الصورة. نعم. من واشنطن فادي،
0: شكرا لك أنتوني.
2: المنطقة إذن أمام مفترق طرق خطير، ترامب لم يتفض بعد لطهران، الحرس الثوري الإيراني ينقلب على الأوضاع في إيران.
12: في ظل المشهد الإقليمي المربك خلال الساعات الأخيرة، تتجه الأنظار إلى موقف المملكة العربية السعودية التي كانت قد اتخذت على عاتقها أن تسهم في خفض التصعيد الإيراني، وهي تلعب دور القطب العربي الإسلامي الداعم للسلام في العالم. فأين تقف اليوم السعودية في ظل عدم تثمين إيران لتلك التضحيات؟
13: نحن اليوم في مفترق طرق خطيرة جدا تشهدها المنطقة جراء تعنت نظام الحرس الثوري الإيراني الذي انقلب على الأوضاع في إيران وبات يمتلك قرار الحرب هنا. استمرار إغلاق مضيق هرمز هو يخنق الاقتصاد العالمي ويخنق أعداء جدد وكثر للنظام الإيراني.
12: أما على خط المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتراشق الاتهامات، فمن هو المماطل؟
14: الذي يماطل هو ترامب، هو لا يريد اتفاق، هو يريد تقطيع فترة كرة القدم والتعداد الفعلي الانتخابات النصفية، وعندها سيتفضى عمليا إلى طهران. الجميع يعرف ذلك، الصين وقعت على اتفاق في القمة الذي عقدها بينه وبين الرئيس الصيني.
12: في موازاة المسار التفاوضي والتصعيد العسكري، جل ما تسعى إليه طهران وأن تدخل في النظام العالمي الجديد، يؤكد العميد المتقاعد توني أبي سمرة وضمن حلقة انترناشنال نيوز عبر أم أف أم بحث في الواقعية السياسية والعقلانية والعقائدية للنظام الإيراني.
0: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل للقناة 12 الإسرائيلية أنني أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران.
2: ضغط إضافي. بعد الإعلان مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح،
0: ومطالق لايعات بالأرقام.

0: حوار حر
1: عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي ضيف حوار حر من لبنان الحر مع بسام أبو زيد الثلاثاء الواحدة من بعد الظهر.
0: حمس مع لبنان الحر.

0: حر حتى بالرياضة أكثر من إزاعة.
1: نجوم الظهر رسائل غرام من الأهرام
2: سلموني على مصر سلموني
1: 40 نجمة ونجم مصري بيهدوا لبنان كم من الحب وكم من الذكريات
2: أحملها في عيني
1: رسائل غرام من الأهرام الثلاثة والجمعة 4

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشرية، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع، فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد؟ ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر. حوار حر مع

0: ساعات طويلة من الانتظار بلشت الأعمال بمطار شهيد روني معوض بالإليعات. هالمشروع بيطرح نفسه كبوابة اقتصادية لشمال وعكار ومنصة رح تغير حركة النقل والسياحة والتصدير بلبنان. الدولة اللبنانية رح تحصل على 10% من صافي أرباح التشغيل على شرط ما تقل حصتها عن $1,000,000 سنويا. فالمطار رح ينعش قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة. أكثر من 1000 فرصة عمل داخل المطار ومحيطه من موظفين وسائقي تاكسي وحمالين. أما الموقع الجغرافي فيعتبر من أبرز عناصر القوة، فالمطار يلي بيبعد حوالي 110 كيلومتر عن بيروت بيستقبل نحو 40 طيارة يوميا، معظمها من الطيارات المتوسطة اللي بتساع بين 100 و120 راكب، وبيبعد 25 كيلومتر فقط عن مرفأ طرابلس، وبيتموضع وسط منطقة زراعية تعد من الأكبر بلبنان. ومن هون برزت فكرة إنشاء منطقة شحن متخصصة كارغو فيليج. كلفة التصدير الزراعي من بيروت للخليج هي $2 للكيلوغرام، أما من الإليعات فهي $0.5 للكيلوغرام، الأمر اللي بيعزز قدرة المزارعين والمنتجين على المنافسة بالأسواق الخارجية. بالإضافة لكل هيدا، بطرابلس وحدة في أكثر من 1500 مؤسسة صناعية بتستفيد من تسهيل عمليات التصدير وتسريع الوصول إلى الأسواق العربية والدولية. أما بالنسبة لتذاكر السفر فالرهان الأساسي على شركات الطيران منخفضة الكلفة والرحلات العارضة أو التشارترز، مما بيسمح للسياح والمغتربين يجوا على لبنان عدة مرات سنوياً، خصوصاً أنه التذاكر بالمطارات البعيدة عن العاصمة بتكون أرخص. الوجهات المتداولة حتى اللحظة تشمل اسطنبول ومرسين بتركيا، دبي بالإمارات والمدينة المنورة بالسعودية، على أنه تبقى الوجهات النهائية مرتبطة بجاهزية المطار والحصول على الاعتمادات التشغيلية اللازمة. الاختبار الحقيقي بيبقى بالبنية التحتية المحيطة من الطرقات ووسائل النقل العام، وصولا إلى مشاريع السكك الحديدية اللي تم تلزيم الدراسات الخاصة فيها $1,500,000 ودفع كلفتها مرفأ طرابلس.
1: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: لبنان الحر.
1: إذا بنقول أنا وياكم CD عن شو منكون عم نحكي؟ أكيد بقى عم نحكي عن CD يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بيخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم إنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف إنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانغ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال إنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبع ومن الكلاوي تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبيا من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأغذية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مأزية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل، إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون منطق.

أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أننا نحتاج إلى إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقد يكون الاتفاق هو الخطوة الأولى لبدء هذا المسار. وقال نتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. وفيما يتعلق بالسلام، قال الرئيس عون للCNN نحن جزء من المبادرة العربية وملتزمون بها، وأكد أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل. واعتبر أنه على إسرائيل أن تظهر بعض الالتزام والرغبة بإنهاء الحرب، وحان الوقت لتفوق قوة المنطق على منطق القوة. أضاف نسعى لعلاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل، لكن عليها ألا تتدخل بشؤوننا وألا تدمر بلدنا من أجل مصالحها. ميدانيا استهدفت سلسلة غارات نبطية وزوتر الغربية وعتشيت وكفر تبنيد بالتزامن مع قصف على جبشيت، وارتفعت حصيلة الغارات على جبل الريحان إلى 5، واستهدفت غارة جبل صافي في جزين. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية فجر اليوم على بلدة زفت قضاء النبطية أدت إلى وقوع 7 ضحايا من بينهم طفلة سورية وسيدة، و8 جرحى من بينهم سيدتان. أعلنت الخطوط الجوية السورية في بيان استئناف رحلاتها من وإلى مطار دمشق الدولي بعد إعادة فتح الممرات الجوية وعودة العمليات التشغيلية في المطار. أخيرا أعلنت إسرائيل إعادة فتح معبر كرم بوسالم غدا الثلاثاء لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

0: طب عيبوا لو
1: عيبوا لو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين
2: حوار حر بين حرية التعبير والجنحة خيط رفيع فعلى ماذا ينص القانون والأصول المرعية الإجراء؟ ماذا عن أبعاد اشتعال الحرب من جديد ومن يتعمد خلط أوراقها؟ هذه المواضيع كما سواها نطرحها على رئيس مجلس الشورى السابق القاضي شكري صابر حوار حر مع كارلا قهوجي الأربعاء الواحدة بعد الظهر

0: أولا كيك
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 ل 10.

أقول لك هيك ليلة التنان جوزيف كريم وسالم خليف بمسوكم بالخير وبتمنوا لكم أوقات مبوردة بالشتاء بنتمنى أيام دافية بالصيف بنتمنى أيام مبوردة صفر 9 18 2 3 3 70 9 5 9 1 1 1 أول رقم أكيد فيكم تتصلوا فينا والرقم الثاني 70 9 5 9 1 1 1 للرسائل النصية والرسائل الصوتية عبر تطبيق واتساب

ابو الي يسعد مساك، واكيد بمسي بالخير كل مستمعينا الحر وين ما كنتوا عم تتابعونا. بالنتيجه نحن وياكم واحد، بنتشارك سوا بالحلوه بالمره، بنتشارك سوا بهواجسنا بافكارنا بكل المواضيع يلي عم بتصير جدل بهالايام هيدي. والليله اكثر موضوع مثير للجدل هو الامتحانات الرسميه.

شو قولكن؟ في امتحانات أو ما في امتحانات؟ اليوم استمعت لجنة التربية النيابية حتى تاخد قرار أو مش تاخد قرار حتى تشوف بموضوع وزير الدفاع مع وزير الداخلية ووزير الدفاع تشوفوا إذا في إمكانية لوجستية وأمنية لأجراء الامتحانات.

وزير التربية مش انه ما عم بترد بس على الاعلام او مع حدا عم يقدر يحكي معها او ياخذ منها موقف، بس كمان على لجنة التربية النيابية ما راحت، بعثت مندوبين عنا، هي ما راحت. هلا لا موقف التدريس، هلا وزيرة ما بتدرس، بس برضو ما راحت. هلا بلجنة التربية النيابية ما استقبلوا العالم يلي بيعطيتهم، قالوا انه القضايا اللي عم تنطرح اهم من انه يكونوا مبعوثين، بعتتهم ايهن، بس هي ما راحت. بقى السؤال شو اقولكن؟ اقولكن في امتحانات ولا اقولكن ما في امتحانات؟

0: رسالة.
1: مرحبا خي سالم، يعطيك العافية.
0: أهلا أحمد،
1: والحمد لله على سلامة لبنان. وبعزي أول شيء أهالي الجيش اللي استشهدوا، وأهالي نسيت العائلة ديودوسيا وبيا وخيا. تاني شغلة بدي أحكي لك قصة على الوزيرة بتنطبق عليها. الواحد إجا قال له لصاحبه، قال له خطبت بنت أوناسيس، طلبت بنت أوناسيس و50% في قبول. قال له والله مين 50%؟ قال له انا وبي وامي واخواتي واصحابي، وبعد في هي ال50% بي وهي وبي واخواتها. يعني بذكر حكينا من شي اسبوعين ثلاثه على نفس الموضوع. هالسنه انا مع الشهاده الرسميه، بس مش بايد الظروف اللي عم بيلقط فيها البلد.
0: كلنا مع الشهاده الرسميه، كلنا مش بس مع الشهاده الرسميه، كلنا مع الشهاده الرسميه عليها القدر والقيمه. يعني بآخر سنتين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ما بدي عد كتير، الشهادة الرسمية عم تدهور صديقي، مستوى الامتحانات الرسمية عم يتدهور، عم يصير literally مثل ليكول دي فان، إنه طول موندا غانيه. هيدي منا امتحانات رسمية، وهي منا شهادة رسمية بنفتخر فيها وبنعتز فيها وبيحملوها أولادنا وبيطلعوا فيها على العالم. بنتذكر أيام ما كان في شهادة رسمية كانت تحمل بطياطة وبالختم ممهورة فيه، كانت تحمل الثقة، وكانت تحمل مواضيع اخدينا ودارسينا ومتعلمينا، وكانت توحي بالثقة للجامعات الغربية. اليوم الشهادة الرسمية تبعيتنا

0: من كلام بيقول انه في موضوع الامتحانات الرسمية الوزيرة بتشدد باجراء مش لسبب تربوي انما لاسباب خاصة. في البعض بيقولوا لمصالح خاصة، خلينا نقول لاسباب خاصة نحن بنجهلها. يمكن في عندها معطيات معينة بتخليها تأكد انه لازم يصير في امتحانات رسمية، انما اللي عم نقوله انه بظل الاوضاع اللي عم نمرق فيها افضل انه نفتش على طريقة تانية لتقييم الطلاب. بالوقت نفسه كان مقرر لجنة التربية النيابية من يومين ادلى بتصريح بيقول فيه انه الغاء الشهادة المتوسطة اجا بآلية معقدة اكتر من اجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة. غريب شو اللي عم بيصير، ما حدا بيعرف شو او الكون. رسالة.
1: ايه بونسوار مسيو سالم، كيفك؟ ان شاء الله عطول منيح. قصدك البروفي سي سالم؟ البروفي على اساس انه بلا طعمه، يعني انه بس لانه عنا نحن بعد ما بضبطوا الاشياء انه ما بتنعاز الا بس بالفندقيه، يعني انه ايه اذا عندك سوري بالمهنيه، يعني شو بدي اقول لك بهالوضع هيدا، يعني في محلات ما رح يقدموا، في محلات بدهم يقدموا، يعني مشكلة كبيرة، مثل التلاميذ ضايعين كمان. يعني هلا ما سبق وحكيت انت انه ما بقى يقبلوا اشياء هيك الا ما يكون معه جامعة كذا سنة ليقدر يشتغل.
0: صح.
1: ايه صح. برا يعني كمان، وحتى هون اذا في شغل، يعني يعني هل تقديم مثل هالبلد ضايعين ما عم يعرفوا شي من شي. الله ينجينا،
0: الله يخلصنا يا صديقتي، الله يخلصنا. رسالة.
2: كانت الشهادة تصديق لحديثك، كانت الشهادة الرسمية تصور كانوا بالسيرتيفيكاي يفوتوا على دار المعلمين يعملوا أساتذة، هالقد كان قوتها الشهادة عنا بلبنان.
0: السيرتيفيكاي لا، خليني احكي شوي انا وياك بعد بتسعى عن السيرتيفيكاي، بعد الرسالة الثانية بنحكي عن موضوع السيرتيفيكاي. رسالة.
3: سعيد السلام، يسعد مساك لك ولكل أسرة الإذاعة ولكل المستمعين.
0: هلا وسهلا.
3: سلم، وزيرة التربية عم تعطي درس لهالتلاميذ، الله يسعدنا ويعيننا عليها. شو عم تاخذ قرارات ما حدا عم يعرف منين عم يجيب القرارات. صار لنا 5 سنين إذا بدي أقول لك، ساعة بتنجح ناس وساعة بتسقط ناس. لك يا خيي ما الوضع كله تعبان يا سالم، بس قلي شو الحل وشو الموضوع. الموضوع يا خيي الترمينال يا خيي عم بيعطوهم دروس ليوم دروس، نحن مع انه لو في سلم وفي كل شيء يعملوا امتحانات على السنوعينة، بس في ظرف استثنائي يا خيي هلا حرب وضرب ومش بعرف شيء، وعم بيعطوهم درس اكتر من الطاقة. طب خلص يا خيي، الناجح بينجحوا كل السنة، والصائت يا خيي بيرجعوا بيعملوا الامتحان بس يفوتوا. إذا رجعوا فاتوا وبقينا طيبين على وجه الحياة مثل ما بيقولوا، ما حدا بيعرف شو بيصير، بيرجعوا بيعملوا الامتحان يا خيي، النجح بينجحوا والناجح كل أيام السنة بينجحوا وخلصت بقى. ما هلا ظروف استثنائية يعملوها بهالشكل يا خيي وخلصت بقى، ما كل سنة عم بيعملوها. بقول لك صار لهم 6 سنين بعدين. بيعطيك ألف عافية حبيب القلب، معك الشحرور. لا لا بقول لك حتى البريفي كمان فيهم يا خيي، اذا كانت الوقت رايق وكل شيء سالم خليه يعملوا البرفي كمان، يقدموا كلهم سوا، بس الناجح خلص بنجحوا والساقط بيرجع بيعملوا الامتحانات، بيطلع بينزل اكثر من هيك. شو بدنا اقول لك حبيبي؟
0: اهلا وسهلا فيك شحرور. وبالنتيجه ان كان ترمينال او البروفي، اجراء امتحانات رسميه بالوضع اللي نحن عايشين فيه هلا، يعني اليوم القصف بسور، كان سور وين قدي بعيدة عن بيروت، سور يعني انه فشخة، وتلت لبنان صار ما حدا عارف وضعه الجغرافي شو، تلت الشعب اللبناني ما حدا عارف وضعه الاجتماعي شو، تلت طلاب لبنان مش معروف وين قادرين يقدموا او اذا قادرين يقدموا ولا لا. اجراء امتحانات رسمية مهزلة، او اجراء امتحانات رسمية مسخرة، وعدم اجراء لا افضل مليون مرة انه ما نجري امتحانات رسمية من انه نجري امتحانات رسمية وتكون فعلا مسرحية ومسخرة ومهزلة، بس تنقول انه عملنا امتحانات رسمية، بس تنقول انه اللجان اللي اشتغلت تحضير الامتحانات الرسمية اخذت الاوفر تايم تبعيتها وطلعت الكوتا اللي لازم تطلعها. عيب انه نوطي مستوى التربية لمستوى الفرنجين ونص عم يقبضهم حدا لأنه حضر مسابقة أو لأنه بده يصحح مسابقة أو لأنه في لجان فاحصة. مش هيدي مستوى التربوي يلي نحن عم نطمح لإله ولا هيدا مستوى التربوي يلي نحن عم نشتغل لإله. أفضل نروح على إلغاء لكل الامتحانات. وحضرتك يا حضرة المعالي الوزيرة حضرتك أكاديمية, أفضل أن نروح على إلغاء لكل الامتحانات الرسمية البروفي والترمينال, ونروح على نوع من الامولوجاسيون بين المدارس مع الجامعات سواء الجامعات المحلية أو الجامعات العالمية بأوروبا أو بأمريكا أو بأستراليا أو بأي مكان آخر. كل مدرسة تعمل كونفنسيون هي وجامعة وبيصيروا حاملين الشهادة المدرسية بيقدروا يفوتوا على هالجامعات هيدي بناءً للكونفنسيون يلي معمولة.

0: هو سينج لايف يمكن هذا اقصى طموحنا بهالايام. هيدي كريم رساله.
1: مش يا سالم مزبوط عم بيحكي انه وزاره التربيه بتعطي دروس كتير وبتعطي وبتعطي ومدري شو، انه طب هي قديه بدها تضل وزيره يعني، انه ما بعرف كم سنه لهن، انه اشتغلت يعني انه عم تعمل شغله هي كوزيره التربيه يعني، انه لحتى ضلوا يقولوا من يوم من ايام انه كانت تشتغل وكانت عم تعمل، كانت تعطي دروس كتير والى اخره. يابا انه ممكن هيك يعني، انه مع كل البلد يعني الوضع اللي فيه وهي عم تعمل شغله يعني، انه يلا عم بعمل شغله انا يعني. هذا اللي استوضحته انا من الفكره يعني، مش عم يحكي كان قبل شوي انه بتعطي كتير دروس ومدري شو بدها تعمل هيك وبدها تعمل هيك وانه
0: ماشي. حا كمان رساله
2: يا حبيب الألف سلام، بس سوري عم بزعجك يمكن. لا بالعكس، انه كل العالم عم بتهجمها لوزارة التربية، كل العالم عم بتهجمها وما خيي ما حدا يعني انه ما عاد تنهز بعدها مثل كأنها اخذ قراراتها. لا سمح الله راحوا تلميذ يا خيي وصار في شيء بالبلد وصار لهم شيء لتلميذ، تتحمل مسؤوليتها ملك ونن بالقلايع وبغيرهم. ما راحوا لتلميذ شو عملت لهم؟ ما قتلوا العالم شو عملت لهم يا خيي؟ بس قلي شو عملت لهم؟ شو عطيت قرارات يعني؟ عدت شيء الله يرحمه انتهى الامر. بس شو بده يحكي الواحد؟
0: معك حق، بتفق انا وياك انه في اشياء واحد ما بيقدر يحكي عنها شيء. رساله.
3: يا مساء الخير خيي، مساء البنين الحر،
0: مساء النور.
3: يا ريت وزيرة التربيه بتعطي شهاده لنعيم قاسم كينجح ويوقف الدمار والدم. معك حنا ديب حشيتي،
0: حنا حتشيت عطوف بيعطيني رسائل out of nowhere. ماشي الحال.

بموضوع السيرتيفيكا أحمد، السيرتيفيكا كانوا يقدروا من خلالها يقدروا ينقوا إذا بدك مسار تربوي، أو بيروحوا على بيبي يعني بروفي بروفيشنال بكفوا منه، أو بكفوا بالتعليم العام. يعني بيقدروا كانوا يختاروا الخيار بين التعليم المهني والتقني وبين التعليم العام. بل بينما الفوتة على دار المعلمين كان بدهم يكونوا بالقليلة في عندهم بروفي، يعني من البروفي كانوا يقدروا يفوتوا على دار المعلمين مش من السيرتيفيكا. بس سنة 69 وقفوا السيرتيفيكا، أخذوا قرار أنه يوقفوا السيرتيفيكا. السبب بهالشي هيدا بيرجع أنه كانت وصلوا لمحل، يعني شافوا سنة 69 شافوا أنه حامل شهادة السيرتيفيكا ما عم يقدر بقى يقدر يعمل فيها شيء، وأخذوا قرار. وفعلا بوقتها كان قرار شجاع جدا أنه ياخذوا قرار أنه يوقفوا السيرتيفيكا كشهادة رسمية. بأكثر من مناسبة كنت حكيت أنا عن الشهادة المتوسطة اللي هي البروفي، يعني اليوم صارت بمستواها أدنى من السيرتيفيكا وقتها لغيوها. وبالتالي المفروض يمكن لجنة التربية النيابية ووزارة التربية بالإضافة لمجلس الوزراء ياخدوا قرار، فعلا قرار شجاع، انه يلغوا البروفي، مش انه يلغوا هالدورة هيدي بالبروفي، يبطل في عنا شهادة متوسطة، لانه هالشهادة هيدي صارت لا بتقدم ولا بتأخر. وحتى بموضوع الترمينال في اكتر من طرح لموضوع الترمينال، سواء بالإبقاء عليها أو كمان بإلغائها، ونلاقي أشياء بدائل عنا تقدر تأمن انتقال سلس للتلامذة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم الجامعي. وبالتالي هالانتقال هيدا يكون محفوظ كمستوى وبناء على مستوى التعليم يلي عم يتلقي الطالب. هالشي هيدا بيصير من خلال اتفاقيات بتصير بين المدارس وبين الجامعات سواء المحلية أو العالمية.

زينة كاتبة بتقول الوزيرة ناطرة ظروف قاهرة تشوف إذا بتلغي الامتحانات بحجة أنه التلاميذ بوضع نفسي غير مستقر بسبب الحرب. بكل البلدان يلي ممكن أنه يصير فيها هيك أكيد. بتقول إذا فرنسا لغيت الباك فرنسي بالميدل إيست، شو بدأ أكتر من يلي صار مع تلاميذ ليعة لحتى تلغي تقديم الباك؟ آخ يا بلدنا.

0: فادي من اكثر من شهر، فادي من طرابلس من اكثر من شهر عم بيقول لي انه ابن خيو عم بيتحضر ليقدم، وبيقول لي شو قولك في تقديم ولا ما في تقديم. بوقتها كنت قلت له انه انا تقديري الشخصي انه ما في امتحانات رسميه، بس خليني اسمع فادي شو بده.
1: بخير مساء الخير استاذ سالم.
0: مساء النور يا فادي.
1: صحتك فادي من طرابلس. والله يا استاذ سالم عم يحكوا على وزير التربيه انه اشتغلت ما بعرف شو. افشل وزير التربيه اجت لحد بالوزاره لحديت الان هي الوزيره التربيه حاليا. يعني الحكيم ووليده الله يرحمهم يدوه دمهم برقبته تحت الضرب الدنيا عملوا امتحانات دمهم برقبة الوزيرة التربية. أنا هذا هو رأيي.
0: تنكون منصفين فادي بموضوع الامتحانات الجامعية، القرار هو قرار من الجامعة اللبنانية، كان مش قرار من وزير التربية. ومن بعد اللي صار الجامعة اللبنانية أخذت قرار بإلغاء الامتحانات أو تأجيلها لفترة ببعض المجمعات، بس هيدا القرار منه بإيد وزير التربية. يلي بإيد وزير التربية هو الامتحانات الرسمية، يعني البروفي والترمينال. البروفي كانت أخذت قرار أنه نلغيها مع آلية معقدة جدا لإجراء الامتحانات المدرسية. بعدنا بانتظار موضوع الترمينال. بالترمينال مثل ما كنت عم أقول بالبداية، لجنة التربية النيابية عم بتحاول، ومقرر لجنة التربية النيابية ورئيس لجنة التربية النيابية واضح، وكل أعضاء لجنة التربية النيابية تمنياتهم إنه يتم إلغاء الشهادة الرسمية أو هلأ هالدورة هيدي. إنما الوزيرة ما بدها هي تاخد القرار، بدها القرار يطلع عن مجلس النواب. ما بدها تحمل هي وزر إنه بعهدها لغيوا الامتحانات الرسمية. بس هل يا ترى في إمكانية لوجستية لإجراءها؟ كان في عنا انتخابات نيابية من كم شهر لورا إذا بتتذكروا، ما قدروا الدولة ما قدرت تعمل انتخابات، والانتخابات اللي بنص عليها الدستور.

بس اللي فيون النازحين ساكنين فيون كيف بدهم يجروا الامتحانات؟ هل يا ترى في معطيات لوجستية بين إيديها لحضرة وزير التربية نحن ما معنا خبر فيها، كل الشعب اللبناني ما معه خبر فيها، يعني قادرة تحط لنا مراكز امتحانات قادرة تنقيهم يمكن بعرض البحر أو على القمر أو على المريخ بشكل أنه يقدروا التلاميذ يمتحنوا ومع الحفاظ على سلامتهم وعلى تنقلاتهم وعلى يلي ممكن يصير معهم؟ هل تلاميذنا بوضع قادرين يدرسوا، قادرين يحضروا لامتحانات وفعلا تكون امتحانات شفافة، امتحانات نزيهة، امتحانات خالية من الشوائب؟ هل يا ترى حضرتك يا معالي الوزيرة في عندك خطة لإجراء الامتحانات ولا بس عنزة ولو طارت بدي حط موعد الامتحانات والباقي الله بيدبر؟

0: رسالة.
1: سالم انت اللي عم تحكي على روسي، بس هي ما بتقدر تمنع. عندك الامتحانات تحت الدار. شو اسمه وزير التربية؟ شو اسمه وزير التربية؟ وبالنسبة لأبناخي بطل مدرسة خلاص، بابا بده ليش
0: حلا يعني
1: سانجر يعني
0: ايه، بس حل المشكل انه بطل بده يقدم. الحل مش هيك فادي. اول شيء بدي اخبرك شغلي، عم تقلي انه قرر انه يعمل سانجري. انا بهني انه اخذ قرار انه يروح يشتغل، بس بذات الوقت بده يتابع دراسته. يعني المفروض انه انت توجهه يعمل سانجري اذا حيب يعمل سانجري، بس يكفي ويدرس، لانه السانجري متعلم احسن من سانجري مش متعلم. وقادر بالسانجري اذا بيتعلم وبيطور نتفة معلوماته قادر يحسن مدخوله كسانجري، يعني قادر يصير اذا بدك معلم المعلمين بالسانجري اذا نتفة طور حاله وطور دراسته. ابدا انا مني ضد انه حدا يلاقي مصلحة لإله ويشتغل فيها. وبنعرف كلنا بنعرف انه مدخول المهن يلي بترتكز على اليد العاملة، المهن المرتكزة عمليا على العمل بإيده الواحد، المهن اليدوية بتطلع مردود مادي أكتر بكتير من المهن المرتكزة أو المهن المكتبية أو يلي مرتكزة على اختصاصات معينة. إنما بيقدر يجمع بين اثنين، ابن خيك بيقدر يجمع بين اثنين، يعني يتعلم سنجري ويشتغل سنجري إذا بدك، بس يطور معلوماته ويضل يتعلم شوي لحتى يعرف كيف بده يفتش على الأفضل بمجال السنجريه.

نعيم بيقول لي حيث لا يجرؤ الآخرون إنصافا هالامتحانات غدا، ما المانع من أن يقضي الطلاب في منازلهم إلى حين يحين موعد الامتحانات؟ لقد أعلنت أنه في حال كان الظرف لا يسمح يتخذ القرار المناسب. مجتمع يهوى الجهل والسهل أو لك هيك. وهيدا رأي عم بيقول لي هيدا كان رأي نقيب المعلمين. بالحقيقة لا، مجتمع لا يهوى الجهل والسهل، بده يسمح لنا نقيب المعلمين. وإذا كان أنت كمان عم بتأكد رأي نقيب المعلمين كمان بدك تسمح لنا. هيدا منه مجتمع يهوى الجهل والسهل، بس في ظروف، في إشياء بدها تصير. إذا عم تسأل هل الامتحانات غدا، إيه نحن اليوم بعد في عنا جمعتين ثلاثة لإجراء الامتحانات. تنجري الامتحانات في تحضير لوجستي، يعني في مراكز امتحانات، في اعداد طلاب بمراكز امتحانات، في مسابقات بدها تتحط بانفلوبات للمراكز، بده يكون عدد المسابقات المحطوطة يطابق مع عدد الطلاب. في امور لوجستية كتير بدها تصير لإجراء الامتحانات. عادة بس تكون الامتحانات بحزيران كانوا بأول شباط يبلشوا تحضير للامتحانات، تحضير يعني توزيع مراكز، تحضير أساتذة، تحضير النظار، تحضير يعني مراقبين. اليوم الامتحانات تعتبر بكرة بمفهوم الامتحانات الرسمية. الامتحانات يا صديقي تعتبر بكرة، وكأنها صايرة بكرة، لأنه المسافة الزمنية اللي بتفصلنا عن موعد الامتحانات المفترض وعن موعد الامتحانات الرسمية المفترض كأنه الامتحانات صايرة بكرة. يضلوا الطلاب ببيوتهم، ايه ما في مشكل، بس يلي خارج بيوتهم من اليوم وين بدك ياهم يضلوا؟ يلي قاعدين بخيام من اليوم وين بدك ياهم يضلوا؟ يلي كراهن مسحت وين بدك ياهم يضلوا؟ وبأي وضع نفسي بدك ياهم يدرسوا؟ وهل هني يا ترى عم يدرسوا؟

وبيني وبينكم الاستنتاجات اللي عم تستنتجها وزيرة التربية بموضوع الامتحانات الرسمية ذكرتني بنكتة. هي نكتة بس بدك مين يفهمها لهيدي النكتة يا معالي الوزيرة. رح خبر على الهواء. اثنين علماء عم يعملوا تيست على قبوط. بتعرف شو القبوط كريم؟ سترال. عنده 6 اجرين. حطوا القبوط وقال له العالم الاكبر قال له نط يا قبوط، نط القبوط. قال له العالم الاصغر قال له سجل عندك قبوط ب6 اجرين بينط. سحب له الاجر السادسة قال نط يا قبوط، نط القبوط. قال له سجل عندك قبوط ب5 اجرين بينط. صار يشيلهم اجر ورا اجر، بقي له اجر وحدة. قال له نط يا قبوط، نط القبوط. قال له للعالم سجل عندك انه قبوط باجر وحدة بينط. مسك اخر اجر وسحبه. قال له نط يا قبوط، ما نط القبوط. نط يا قبوط، ما نط القبوط. نط يا قبوط، ما نط القبوط. قال له للعالم الاصغر يلي قاعد حده قال له سجل عندك قبوط بلا اجرين بصير اطرش.

نعيم بيقول لي لو لم تكن تربويا يا أستاذ لكنت عذرت إجابتك، ولكن أنت الحريص على الأفضل أو لك هيك. بصراحة يا نعيم هالمرة إيه أو لهيك. بيقول لي كمان سلم لي على كريم. بيسلم عليك نعيم جريس كريم، لأنه في أمور بتصير وأمور مش لازم تصير، لأنه في مواضيع بتتم ومواضيع مش لازم تتم. وانت يا نعيم وحضرتك كمان استاذ، وبعرف انك استاذ وبتعلم فلسفة اذا ما اني غلطان، برأيك اي افضل، عدم اجراء امتحانات او اجراء امتحانات مهزلي؟ برأيك انه الافضل عدم اجراء امتحانات او نعمل امتحانات وننجح كل العالم ونقول انه الظروف الاستثنائية بدها امتحانات استثنائية، وبالتالي يا منسهل الامتحان يا منتسهل كتير بالتصحيح والنتيجة وحدة كل العالم بينجحوا. انت برأيك يا نعيم تربويا اي اضبط؟

وإذا بدك تعرف موقف التربوي المضبوط من موضوع إجراء الامتحانات، أنا مش موضوع إجراء الامتحانات، قبل مرة كنت حكيت وحكيت بالتفصيل عن موقفي تربويا. أنا مع إلغاء الشهادة الرسمية، كل شيء اسمه شهادة رسمية نلغيه ونتكل على المدارس ويعملوا اتفاقيات المدارس مع الجامعات ونحول نظام التعليم عنا بالمستوى الثانوي نحوله لنظام وحدات مبني على دراسات حديثة مبني على تطور العلم بالعالم، وبالتالي بتصير كل مدرسة قادرة تقدم بوكي بده التلميذ ينقي من هالبوكي الموجودة عنده عدد كريديات معين حتى يقدر يلتحق بالجامعة اللي بتكون هي عاملة كونفنسيون معه. هيدا بديل عن الامتحانات الرسمية، وهيدا بأكد مستوى التربوي يلي بنطمح لقله، وبصيروا المدرسة اللي عاملة كونفنسيون مع جامعات أكتر مجبورة تقدم مستوى أعلى، وبالتالي منحافظ على مستوى التربوي يلي نحن نطمح لقله.

0: احمد بشرفك ما بتجيب لي يلا رسالة.
1: مثل ما قلت انت اخر كلمة لازم ينجحوا الكل.
0: مش هيك عم اقول انا انا ما قلت هيك
1: كل البلد يعني ما بعرف بيضيع وكذا. مهم الكل طالما ما في شيء نجح بهالبلد اقل شيء نجحوا التلاميذ الكل.
0: ماشي الحال، مع انه انا ضد هالمبدا هيدا. لا يلي بيستاهل ينجح لازم ينجح، يلي ما بيستاهل لازم يرسو. كمان رساله، اخر رساله لليلي.
2: استاذ سالم، ليش ما بيلغوا شهادات؟ ليش ما بيلغوا البريفي؟ والله ما له عوزه يلغوا.
0: متفقين انا وياك.
2: لك عم يكيعوا هلا الطلاب يلغوا ولا ايه؟ والله ما له عوزه، ما بعرف، هذا هو رايي انا.
0: صحيح،
2: ما له عوزه.
0: اهلا وسهلا فيك. انا لهون بينتهي لقائي انا وياكم. جوزيف كريم يعطيك الف عافيه، وبعطيك موعد الله راد بكره بقولك هيك بمواضيع كمان مثيره للجدل، ومنتلقى انا والكريم نهار الثاني المقبل بقولك هيك. الى اللقاء.

أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أن التفاوض حاليا يتم على اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل. أضاف: علينا إزالة جذور الأسباب لوجود السلاح. وحين طلب منه توجيه رسالة إلى الإسرائيليين قال: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ونتحدث، وإذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في أمن وأمان. وتوجه إلى الإيرانيين بالقول: لبنان بلد سيادي ولديه حكومة سيادية، وإذا أردتم الحديث معنا فأهلا وسهلا بكم، ولكن من دون تدخل، لأن شعب لبنان يدفع الثمن ويقتل وتدمر منازله من أجل خدمة مصالحكم وليس مصلحة البلد. فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف: سنمنع أي هجوم على لبنان بالتهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات للقناة العربية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء دورة العنف بين لبنان وإسرائيل واستعادة لبنان لسيادته الكاملة، مشيرة إلى وجود اتفاق مطروح يحظى بقبول حكومتي لبنان وإسرائيل ويضمن سيادة لبنان وأمن إسرائيل. وشددت الخارجية الأمريكية على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بشكل مباشر وشفاف مسار التفاوض بين الجانبين. وأضافت أن حزب الله لا يزال يشكل عائقا أمام التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة استمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة. أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

0: طب عايبولو
1: عايبولو جديد جو أشقر كلماته ألحان رامي شلهوب توزيع وتسجيل استوديو جمال ياسين

0: عزيزي السائق، حكينا انه سيارتك هي مكونة من مجموعة قطع ميكانيكية بتحركها على الطريق، وهالقطع معرضة كتير للتلف والتآكل والتكسير. الأسباب الأولى هي سوء الصيانة من تغيير منتظم للزيت والفلتر يلي بيطول عمر الموتور والفيتاس، والقيادة بفن ومش عشوائية من قصوى على الإداء، وتجنب الحفر والمطبات والاستعجال بالصيانة لأي عطل أحسن ما يأثر على غيره وتزيد الأضرار. وهون بدي ألفت النظر إنه مراجعتك للتكنيسيان يلي بتوثق فيه وبينصحك للأفضل بتكون عم توفر عجيبتك وما تفوت بتبديلات ما إلها لزوم. رح أعطي مثل، إذا نزلت بجورة قوية أثرت على الأمورتيسور وكب زيته، هون ما في مشكل إنه تغير أمورتيسور واحد إذا كان التاني بعده منيح. تختصر كلفة بين قطع وفك ووقت والنتيجة ذاتها، شرط ما تتركه منزوع لأنه بيأثر سلبا على بقية أجزاء الميزانية وبأثر لعمره، لأنه بتصير تتلقى الصدمات القوية مباشرة وهو كان يتلقى ويخفف صدمات الطريق عنا. هيدا مثل من مليون، تابعنا بالنصايح تنفيدك أكتر.
1: سلامتك بتهمك. نوستالجيا، أنغام الحالمة، حكايات دافئة. نوستالجيا، فنانين وأغنيات من الماضي الجميل. الاثنين 10 مساء مع فادي ناكوزي عبر لبنان الحر.

نستمتع بهالأجواء اللي عم بتخصص لنا إياها إذاعة لبنان الحر ضمن برنامج نوستالجيا، مختارات غنائية غربية. هالمختارات بترافقكم تقريبا لمدة 45 دقيقة، هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر.

0: عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وحتى الإيطالية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.
1: صح.

الليلي نحن وعم نستمتع بهالمختارات الغنائية الغربية رح نحكي شوي ونعطي فكرة عن مغني إنجليزي. نحن من جيلنا وجيل اللي قبلنا ويمكن الجيل اللي جاي من بعدنا بيعرفوا الاسم توم جونز. توم جونز هو مغني إنجليزي وهو من بلاد الغال أو بيدغال. بيو كان يشتغل عامل منجم ووالدته كانت ربة منزل عادية. ولادته كانت بسبع حزيران سنة 1940. عند الولادة كان يدعى توماس جونز أودوارد. إيمان بيو يعني بيو لتوم بالله وكانوا يحضروا الكنيسة دايما، يعني كان عطول عندهم واجب حضور القداس بشكل منتظم. من بعد ما كبر شوي بلش توم يكون واحد من أفراد الكورال أو الجوقة اللي موجودة بالكنيسة. هون صدقوني هون بدي أقول هالكلمة، كل اليوم المطربين المعروفين كان بالأغنيات الشرقية أو الأغنيات الغربية أو وين ما كان تقريبا بالعالم بأي لغة، معظمنا أو مش نحن أو معظم المطربين والمطربات وكل هالفنانين تقريبا مرقوا مثلا عند المسيحيين بالجوقة، كانوا يغنوا يا أما يكونوا عضو أفراد الجوقة أو كانوا مغنيين سولو بالجوقة. بس بدي أعطيكم مثل فيروز، أنتوا بتعرفوا فيروز، مين ما بيعرفها، أيقونة الأغنية اللبنانية. فيروز كانت من كورال إذاعة لبنان، كانت تغني مباشرة الأغنية وتم اكتشافها من خلال غناء ضمن هالمجموعة الغنائية الصوتية اللي كانت تغني من خلال استوديو

احنا اليوم حكينا شوي عن توم جونز، رح نتابع بوقفة تانية كمان نحكي عن توم جونز، اهم مغني وبالاحرى مغني رائع جدا للاغنية الانجليزية. بتتابعوا سوا معنا مختارات غنائية غربية. بذكر دايما انه هالمختارات هي من اختيار وتنسيق المخرج بيتر حشاش.

long et emporte au loin.

منتابع حديثنا عن توم جونز، كنا حكينا عنه من شوي. عندما كبر شوي توم، عرض عليه انه يصير عازف طبول بإحدى فرق الروك، وقرر توم تكوين عائلة لقلو بوقت مبكر جدا، يعني جوز بكير. الحفل الزفاف يعني تقلكم بالضبط كان بعمر 16 سنة، يعني 16 سنة توم تجوز وكمان تخلى عن دراسته تماما. بأواخر الخمسينات أو خمسينيات القرن الماضي بدأ بكسب المال من خلال الأداء بودنوي مثل ما بيقولوا أو الحانات، وخلال النهار كان يروح على موقع البناء حيث كان يؤدي وجبات العامل الماهر، كان يشتغل مثل أي شخص آخر بالنهار، وكان يغني بالملاهي الليلية بالليل. وطبعا كمان بوقت لاحق حصل على وظيفة بائع بمتجر لأجهزة الكمبيوتر، يعني عم نحكي هون كان بعده أول ما بلش الكمبيوتر وكانت الأجهزة كبيرة جدا. فإذا لكو كيف نقل واشتغل هون، كان عم بيكون نفسه وعم بيعمل المستحيل لا يقدر يلاقي حاله خاصة بالغناء. سنة 1963 جذبت أعماله انتباه المنتج جوردن ميلز، عرض تعاون، وهيك أول تعاون بيكون. وهالتعاون من بعد سنة أدى لتوقيع عقد لأول مرة باستوديو التسجيل دي

اليوم حكينا شوي هيك، اعطينا فكرة لمغني انجليزي اسمه توم جونز، والكل بيعرفوه خاصة اللي من جيلنا والجيل اللي قبلنا. بتمنى بحلقتنا الليلة تكونوا استمتعتوا بهالمختارات الغنائية الرائعة، العصر الذهبي للأغنيات الفرنسية والإنجليزية. بتمنى لكم بقية ليلة هادية وحلوة برفقة برامج إذاعة لبنان الحر. بدي أشكر ختاما المخرج بيتر حشاش اللي طبعا الإخراج والتنسيق الرائع لهالأغنيات لألو. بتمنى له عن جد نجاح دائم. على كل حال يمكن منعرفه كتير من خلال الإذاعة، ولكن ما منعرفه أو لازم نعرفه أكتر وأكتر من خلال الإخراج لكتير من الأعمال الفنية ضمن إطار الفيديو كليب. بتمنى لكم بقية ليلة هادية ولا لكم.

0: سفيان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسور جوزيف قطان الاختصاصي في أمراض الدم والأورام.
1: التدخين. التدخين هو السبب الأكثر شيوعاً والأكثر ارتباطاً بالسرطان، يعني أكثر سبب علمياً نحن منأكده له دخل، ولكن مش بس بسرطان الرئة، كمان له دخل بسرطانات تانية مثل الأنف والحنجرة، المثاني، البنكريا، وحتى في أعضاء تانية. ولازم نعرف انه ما في حدود آمنة بين انه قديش فيني دخن، هيدي الكمية مسموحة او هالنوع مسموح، كله ممنوع شو ما كان نوع الدخان، ارجيلي، غليون، الاشياء الجديدة على الحرارة والفايب. وكمان في مسؤولية، يعني اللي بدخن كمان عنده خطر يسبب سرطان عن طريقة التدخين السلبي، يعني كمان في مسؤولية اجتماعية للي بدخن. نحنا أهم شيء مننصح إنه كل هالشباب ما يبلشوا يتعرفوا على الدخان ولو السبب كان حشري، وإذا فينا نوقف الدخان بأي وقت ممكن أكيد نحن عم نساهم بتخفيف الخطر من الإصابة بالسرطان.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: الخبر أولاً.

أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف حوني إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، وقال نحن موحدون لإنهاء الحرب. أضاف نحن كمسؤولين موحدون، والرئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط، بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة هناك عمل عليه أن يقوم به، وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا، لافتا إلى أن ما حدث في لبنان يؤكد أن المجالين الدبلوماسي والعسكري قادران على دفع عجلة التقدم لهزيمة الأعداء، فالعمل العسكري لا يعيق الدبلوماسية، وهدف المفاوضات إنهاء الحرب وليس تطبيع العلاقات مع واشنطن. أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان إعادة تسيير رحلاتها من العراق وإليه يوم غد، مشيرة إلى أنها ستعطي الأولوية للركاب الملغات حجوزاتهم. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية ساعدت في اعتراض الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل. أخيرا أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا إلى 550 حالة، من بينها أكثر من 100 وفاة. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

إياكم سي دي عن شو منكون عم نحكي. أكيد بقى عم نحكي عن سي دي يلي يسجل عليه إن كان فيديو أو حتى أوديو. اللي عم نحكي عنه هو رمز لعنصر كيميائي بخوف كتار. عم نحكي عن الكادميوم يلي بيكون موجود عادة بالطبيعة، إنما كتار عم بيخوفوا منه وخصوصا تعرض الإنسان لإله. عادة موجود بالزنك وبالنحاس وبالرصاص، وكمان ممكن الحصول عليه من معالجة كم معدن مع بعضه. المهم إنه يستخدم بالبطاريات القابلة لإعادة الشحن وغيرها كتير من الأمور يلي بعيدة عن الإنسان، يعني بعيدة عن غذاء الإنسان. إنما حقك تعرف إنه الكادميوم ممكن يكون موجود ببعض الأدوية، يعني بعض الحبوب، وممكن الرز مثلا يكون حامل كادميوم إذا كانت التربة ملوثة. حتى في أنواع خضرة مثل السبانغ والخس والبطاطا والجزر ممكن كتير تكون حاملة. وكمان يقال إنه لازم ننتبه من الكبد يعني الأصبة ومن الكلاوي تبع الحيوانات يلي ممكن تحتوي على مستويات أعلى نسبيا من الكادميوم. أكيد بالعالم في قوانين تعنى بهالإطار، إنما لازم ننتبه كتير من نسبة الكادميوم الموجودة بالأدوية. وكمان يعد التدخين مصدر كتير مهم لهالمادة يلي ممكن كتير تكون مؤذية لجسمنا. مشان هيك لازم ننتبه منيح وين ما كان وشو ما كنا عم نعمل، إن كنا عم ناكل غذاء ملوث من دون ما

أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أننا نحتاج إلى إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقال نتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء. وفيما يتعلق بالسلام، قال رئيس الجمهورية لCNN: نحن جزء من المبادرة العربية وملتزمون بها، وأكد أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل. واعتبر حينما طلب منه توجيه رسالة الإسرائيليين، قال عون: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ولا نتحدث، وإذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في أمن وأمان. وأضاف: نسعى لعلاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل، لكن عليها ألا تتدخل بشؤوننا وألا تدمر بلدنا من أجل مصالحها. وأشار إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. وقال كمسؤولين: نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب، ورئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط. بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب بالوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة هناك، عمل عليه أن يقوم به، وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. قال نتنياهو: لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. أضاف: إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ونحن أقوى من أي وقت مضى، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. وزير الدفاع الإسرائيلي قال من ناحيته أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية، مضيفا أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة. إيرانيا، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء دورة العنف بين لبنان وإسرائيل واستعادة لبنان لسيادته الكاملة، مشيرة إلى وجود اتفاق مطروح يحظى بقبول حكومتي لبنان وإسرائيل ويضمن بحسب وصفها سيادة لبنان وأمن إسرائيل. أضافت أن حزب الله لا يزال يشكل عائقا أمام التوصل إلى الاتفاق، وأكيدة استمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة. وفي لبنان، السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال من قصر بعبدة أن ما حصل أمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وكرر رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد أمام عيسى أن لا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع الوزاري الدوري، أشار السلام إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، حيث وصلنا إلى طاقات استيعابية قصوى في بيروت وصيدا وسائر المناطق، مع بقاء إمكانية للاستيعاب في الشمال والضنية. ومن عين التين، قال السفير الأمريكي أن رئيس بري أعطاه رد حزب الله على وقف النار. وفي السرايا الحكومية أيضا، استقبل رئيس الحكومة وفدا من دكاترة الجمهورية القوية باسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وضم النواب ستريدا جعجع، غسان حصباني، أنطوان حبشي، رازي الحاج، غياس يزبك، نزيه متى، وسعيد الأسمر. وبعد اللقاء قالت جعجع أن الزيارة هي باسم تكتل الجمهورية القوية لتأكيد دعم الجمهورية القوية الكامل للمواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة، وللمسار الذي تسلكه الحكومة من أجل استعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أرضها وقرارها. أضافت ستريدا جعجع: لقد وصل لبنان إلى هذه المرحلة نتيجة سنوات طويلة من مصادر قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات العلاقة للبنانيين بها، وما يجري اليوم ليس خيارا سياسيا عاديا بل فرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية. نحن ندعم كل جهد يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف دوامة العنف والحروب واستكمال تنفيذ القرارات الدولية
وفي مقدمها حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها. لقد تعب اللبنانيون من الحروب والدمار والخسائر ويتطلعون إلى دولة قوية تحميهم. من هنا نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان وفي كل مسعى يعيد الدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر. على خط الملف الإيراني، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن وقف النار مع إيران هش ومتوقف على التطورات في لبنان. من جهتها ذكرت القناة 12 أن بنيامين نتنياهو كان بصدد المصادقة على هجوم دراماتيكي في إيران عندما طلب منه الرئيس دونالد ترامب التوقف. وكشفت القناة أن ترامب حذر نتنياهو من مخاطر تدحرج الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق، وقال: ترامب، أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده إن شن حربا شاملة على إيران. إلى ذلك، أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

في بزنس هاب هذا الأسبوع: التداول عبر الإنترنت ثورة استثمارية أم مخاطرة محسوبة؟ الملاذات الآمنة تحت المجهر في زمن الركود والتقلبات. ومع تراجع الثقة بالأنظمة المصرفية، هل يرسم الأونلاين تريدينج مستقبل الخدمات المالية؟ مع مدير الأونلاين تريدينج في شركة AFC المؤسسة المالية العربية جان ميشيل عون. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا، كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أطيب التحيات من فريق عمل بزنس هاب، وأسعد الأوقات منتمنيها لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا أو تتابعونا عبر أسير أو الصفحات الإلكترونية إنستغرام ويوتيوب لإذاعة لبنان الحر.
1: بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
0: يعد التداول عبر الإنترنت أو المنصات الإلكترونية ركيزة أساسية في التبادلات التجارية الحديثة، حيث يوفر وصولاً للأسواق العالمية ويسهل إبرام الصفقات بمرونة عالية، ويضمن سرعة تدفق السيولة من دون الوسطاء الماليين، كما يساهم في خفض الكلفة التشغيلية بتوفير مصاريف السفر والتواجد الفعلي بالمرونة في أوقات العمل، ويتيح التداول لفترات طويلة غالباً 24 ساعة 5 أيام في الأسبوع، ويمنح التجار القدرة على متابعة استثماراتهم من أي مكان يتواجدون فيه وسط بيئة أكثر أمناً تساعد المستثمرين على توسيع نطاق أعمالهم من دون خوف أو تردد. ولكن في المقابل يتطلب الاستثمار الإلكتروني في الأزمات إدارة حذرة للمخاطر بهدف حماية رؤوس الأموال، وذلك عبر الملاذات الآمنة أو استغلال تقلبات الأسواق لتحقيق أرباح سريعة، ما يجعل عمليات البيع والشراء أو الهبوط والصعود أدوات فعالة للاستفادة من تقلبات السوق. في هذا الوقت تشير التوقعات أن يشهد مستقبل التداول عبر الإنترنت تحولاً متسارعاً تقوده التقنيات الرقمية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والتداول الآلي. فالأنظمة الذكية أصبحت قادرة على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بفضل تحليل البيانات الضخمة، ما يعزز كفاءة إدارة الاستثمارات، كما يفتح تمويل اللامركزي والعملات الرقمية آفاقا جديدة لأسواق أكثر شفافية. ومع تطور تقنيات الميتافيرس تلوح في الأفق بيئات تداول افتراضية تفاعلية قد تعيد تشكيل تجربة الاستثمار الذكي بالكامل.
1: بزنس هاب تقرير.
2: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي ما بتصير من خلال إجراءات تقنية فقط. أكيد الإجراءات التقنية والقوانين اللي عليها بإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد الودائع مهمة، ولكن جزء بسيط من الإجراءات التي ضرورية لاستعادة الثقة. وهذه الإجراءات لا تتجزأ وتأتي في سياق استعادة الثقة بالنظام ككل وليس فقط بالقطاع المصرفي. يعني إجراءات يجب أن تشمل أولاً بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، حصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بإيد السلطات المركزية الشرعية اللبنانية على الصعيد الدبلوماسي، إعادة ترميم العلاقات مع دول الخليج العربي وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية على الصعيد الدستوري، احترام فصل السلطات، الالتزام بالمهل الدستورية ودعم استقلالية القضاء على صعيد المالية العامة، مكافحة التهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر الحدود بالاتجاهين، إعادة هيكلة القطاع العام بشكل جذري وبدء المفاوضات مع حاملين سندات اليوروبونز على الصعيد الإداري والحكومي، مكافحة اقتصاد الظل والعمل لإزالة اسم لبنان عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعن لائحة الاتحاد الأوروبي للبلدان مرتفعة المخاطر فيما خص تبييض الأموال. ومن ثم ننتقل إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيل دوره لتصير الدورة الاقتصادية تدور من خلال القطاع المصرفي. هذه هي الإجراءات الأساسية ولكن المتكاملة التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى القطاع المصرفي.
1: بزنس هاب، حيث الريادة تتكلم.
0: بشكر الباحث الاقتصادي والخبير المالي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل على مداخلته القيمة يلي تناولت الخدمات والأدوار الجديدة يلي البنوك اليوم لازم تتبنيها لتستعيد ثقة المودع، وأيضا الخطوات الضرورية لإعادة بناء القطاع بما يعزز الاستثمار، شيء يلي لبنان اليوم بأمس الحاجة لإله.
1: بيزنس هاب، فيه نواكب رواد الأعمال.
0: أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع وغيره من النقاط بهالمجال، بصيرني استضيف بالاستوديو بلبنان الحر مدير التداول عبر الانترنت الاونلاين تريدينج لايف بشركة او المؤسسة المالية العربية AFC جان ميشيل عون. اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: ميرسي مدام، بونجور.
0: يا هلا فيك استاذ جان ميشيل. سمعت حضرتك استاذ غبريل، دكتور غبريل، عم يحكي بدور البنوك اليوم، بدي اخد تعليقك او شو اللي لفتك باللي قاله دكتور غبريل.
3: هلا اللي قاله طبعا كتير دقيق، ما في عنا اي ملاحظة
0: من
3: عليه.
0: من زاويتك
3: بس من في شيء بحب ضيفه عليه. اللي برأيي لازم كمان ينذكر اليوم هو غير الثقة بالبنوك، في نهج جديد بالقطاع المصرفي او بالقطاع المالي، خلص مشي سكة جديدة، مشيت هيدي شغلة ما بقى فينا نرجع فيها لورا. يعني حتى لو رجعت الثقة للبنوك، الطريقه اللي نحن كنا نعمل فيها بانكينج بلبنان ما رح ترجع مثل ما كانت اليوم. كل شيء تقريبا صار اونلاين، وبتصور الكل صار يعرف انه الخدمات اللي بيلجأ لها اللبناني صار اليوم او اي مواطن بالعالم لشركات الوالت المحافظ يعني او المؤسسات الماليه، هيدي النهج يعني هذا ترند عالميا اليوم صار، وهيك صارت الامور تتداول. يعني حتى لو رجعت الثقه، البنوك هي اصلا بدها تروح بهذا الاتجاه، وهي اصلا بلشت تروح بهذا الاتجاه. يعني في كثير بنوك اصلا رجعت، اذا بدك هندسه طريقتها بالخدمات كمان حول محافظ او هذا، على ما عم بتروح تسميها مزبوط هي باسمها او شيء، هذا ما بدي فوت بهالموضوع لانه في مشكله الثقه. بس اليوم صرنا كلنا عم البانكينج والخدمات، خاصه من بعد جيل معين من الزبونات ما بقى بيروح على الفرع، بيعمل كل شيء على تليفونه صار.
0: اي طبيعي يعني.
3: كان خدمات المعوزه، الخدمات المعوزه المصرفيه او الاستثماريه.
0: طيب اليوم التداول عبر الانترنت هو باساس الاقتصاد الحديث، بدي احطها بين مزدوجين، يعني الانظمه المصرفيه او البنكيه التقليديه، هل هي حضرتك حسب ما عم تتفضل وتقول انه هي خلص صارت لورا، عم تروح لورا وبدي يحل محلها البنوك الرقميه، ام قادره تتكيف بعد تعمل شيء تتكيف او تتماشي السوق متطلبات السوق الحديث؟
3: عم نحكي محليا ولا دوليا؟
0: عم بحكي بشكل عام.
3: بشكل عام لا دوليا هذه شغله صارت من زمان بكثير اصلا. نحن كنا بعدنا ماشيين على السيستم القديم بلبنان، لانه نحن الخدمات المرحله الاخيره اللي سبقت اذا بدك الانهيار المالي كانت بعدها عم تتطلب كثير من يعني المصرفي كان بعده هو عم بيروح لعنده لزبون ويتواصل معه مباشره، لانه بعده عم بيجره تجاه اذا بدك استثمارات معينه، وكان الاقتصاد عم يروح باتجاهات معينه بنعرفها، ما بدي ارجع فوت بكل هالتفاصيل. بس اليوم كان بعده مضاين البانكينج عندنا مثل ما كان هو مضاين لانه كان بدنا يعني كان القطاع اذا بدك والاتجاه العام اللي عم بيوجه هذا القطاع بده شيء كثير محدد يحافظ على يضل هو داير الطريقه اللي بيستثمر فيها مصرياته المستثمر اللبناني، يعني ما عم بيعطيه الحريه يروح اونلاين يشوف هو عمطيه يعني، بس ما كثير عم بيشجعه اذا بدك، لا بالعكس يا خي تعال جيب هاي المصاري حطها بالديبويات اللي هو عم يعمل فيها الهندسات الماليه اذا بدك الك اياها مثل ما هي. اليوم خلص هذه المرحله خلصت، انت اليوم حتى لو رجع البنك انت شو كيف بده يربح مصاري اذا ما عم بيعمل هذا الفرق بين الديبو اللي هو عم بيقبض عليه والديبو اللي هو عم بيدفعه اللي هي كانت مبالغ هيلي لا تسمح هالقد، مش هيك هالقد كان عندنا فروعه ومش هيك هالقد، بتعرفوا يعني هون عم بحكي صرت عند قطاع تاني يعني بيختلف عن القطاع انا فيه. بس اليوم الامور الطبيعيه اللي هي ماشيه مثل اليوم، الواحد بيروح اليوم على البنك بيطلب بعض الخدمات وثلاث ارباع الوقت برا بطل يروح على البنك، صار كل شيء بينعمل اونلاين. يعني هون اذا بعد بدنا نروح نحن على البنك بدنا نروح بركي لنفتح حساب لشركتنا ونقدر نعمل اعتماد لبرا او حواله او نجيب بضاعه او نعمل كفالة مصرفية او بس اذا بدي اخذ ديبو انا فيه اخده او او او او يعني ترجري يعني سندات او هيدي اللي بتعتبر زيرو ريسك يعني مخاطرها كتير قليلة بقدر اعملها بالمؤسسات المالية مثل ما بقدر اعملها بالبنك يعني ما
0: طيب اليوم اذا بدنا نحكي للمستمعين المهتمين يعني خاصة صغار المستثمرين المبتدئين اذا بدك اليوم بس بدنا نحكي شو هو حساب الالكتروني او حساب التداول الالكتروني كيف بينفتح او كيف يفتح وشو المينيموم لازم يكون الواحد عنده اياه ليقدر يفتح
3: بلبنان القانون بيقول انه انت المينيموم لتفتح حساب لازم يكون عندك 15,000 دولار
0: بس هيدا المصارف التقليدية عم نحكي ولا لا
3: لا اذا اليوم انا بدي افتح اليوم انا بدي اجي كمواطن لبناني افتح بمؤسسة مالية مرخصة بمصرف لبنان وبدي اشتغل تحت رخصة مصرف لبنان والهيئة الاسواق المالية بدي التزم بالمينيموم اللي هن حاطينه اوكي اللي هو نسبة عالي وبالقوانين اللي هن حاطينه وهيدا شيء كتير منيح قوانينه هن حاطينه ليحافظوا على المستثمر وعم بيأمنوا له بيأمنوا هني صراحة ما بدي اعمل لهم دعاية بس انا صراحة بلاقي انه المستوى في كمان يعني بنقدر نفتخر احنا بلبنان انه الهيئات الرقابية بالمنطقة استعانت بناس
0: لبنانية
3: بالناس اللي يعني بالهيئة الرقابية اللبنانية بناس تشتغل لتبني اسسها مع انه النتيجة عنا كانت شوي مختلفة هذه لأسباب تانية طبعا بس عنا بما في المعرفة والخبرة نعمل أحسن قوانين وبتوازي القوانين الدولية المشكل وين؟ المشكل أنه اليوم المستثمر هيدا القوانين بكتير أيام ما بتناسبه يعني بيجي هو بده يستثمر بالكريبتو كارنسيز كريبتو كارنسيز ممنوعة بلبنان أوكي بس بده يستثمر سو بده يروح لبره يعمل هيدي الاستثمارات يعني المينيموم برا ما في ومينيموم برا تفتح حساب ما في اكيد طب حسب الشركه يعني
0: طيب هون مع بما انه عم تحكي يعني على القيود الماليه القيود المصرفيه عندنا نحن بعدنا سيستم تقليدي يمكن عندنا هلا عم يطلع على عبر التداول مثلا عبر الانترنت بس بعدها يمكن بالدوله بعد عندك مرجعيه البنوك العاديه البنوك التقليديه برغم كل المشاكل والتعثرات يلي عم بتصير
3: بأي معنى يعني اليوم إذا بتجي بتشوف أي لبناني مدام بده يعمل عملياته يعني اليوم أنا بدي أحول لك مصاري بدي أقبض منك مصاري بدي أدفع على التليفون تبعي بدي أعمل كل هول السوالف خلص كل الناس صارت تعملون على الوالت الوالت في كتير شركات ما لي حق أسمي لما كنا عم نعمل دعاية بس إنه كل يعني كانوا موجودين قبل الأزمة زادوا كتير من بعد الأزمة ومصرف لبنان هو برخص صار يعطي رخص محافظ مش هيك قد تطور الموضوع وفي كتير من هالمحافظ في وراهم بنوك اصلا لانه ارباحها بكتير يعني انت اليوم بدل ما تتلبك تعمل فروع وتحط موظفين بتعملي هيدي البولت وانت الفرقه تبعك صار بده شخصين ثلاثه مثل ما هي كان برا يعني انا بال 2010 لما كنت عم بدرس مثلا عم بتخصص بلندن ما كان في كان نروح على البنك في موظفين وكله مكانات او من البيت يعني
0: هلا عززتها هالفتره كلها يمكن من كورونا
3: هون صرنا هلا غير محلات
0: غير محلات طيب اذا بدي احكي نحن هلا خاصه حتى بالعالم وبلبنان تحديدا يعني بفتره ركود يعني بفتره الركود الناس بتكمش بالكاش تبعها وبتخاف من المجازفه وبتصير تقول لا شو المجازفه خلي هالكاش معي ضامنته او ضامنه
3: بالبيت
0: انه ايه يعني اليوم بين هالمجازفه هل هي مظبوطة المجازفة انه الواحد يجازف او انه يحتفظ فيهم يعني ايهما اصح وهل بيكون اذا ما جازف عم بيضيع الفرصة فرصة استثمارات بهالفترة هاي
3: اللبناني شو معامل ما فينا نلومه بتصور لا ما بعد اللي مرق فيه
0: يعني
3: كانت هي كانوا يقولوا نكتة كانوا يقولوا يعتبروها نكتة انه اليوم نرجع نحط المصاري تحت المخدية طلع بعدين صاروا يقولوا نية اللي حاطت مصاري تحت المخدية بس هذه خلص يعني الواحد صار في أزمة بالحياة دائما بيصير في أزمات بكل قطاعات بيصير في أزمات إن شاء الله ما بيصير في أزمات بس إنه ما عم برر الأزمة أبدا بالعكس اللي صار غير مقبول وبيفوق التصور تبع الإنسان شو كيف معقول كل واحد بيصير لهون يعني صراحة إذا بيراجع شوي شو صار أنا ما ماني بموقع ولا جاي نحكي عن هالموضوع، بس اذا اذا اذا بدي لومه للبناني انه عم بحط مصاري بالبيت، لا اكيد بنح لومه. هلا اذا بتقولي لي انه شو بنصحه، اكيد ما بنصحه. ليه؟ لانه اليوم عندك وضع مثل ما كان عندك وضع مالي خطير، مش هيك؟ انت شلتي المصاري او ما عدت استرجعت تحط المصاري بالبنوك او المؤسسه، انه بالبنوك اللي احنا بقيوا البنات نجيبون عنا. اليوم عندك وضع امني، انت ما فيك تحطي مصاري بالبيت لانه في وضع امني كثير، يعني ساعات عم بتعرضي نفسك. ولسوء الحظ ببعض المناطق مثلا، يعني بعض اللبنانيين ممتلكاتهم مهدده مباشره، وهذا شيء صار خطر كثير كبير عليهم. ما بقى اذا بدك حل مطروح الواحد بيقدر يعتمد عليه، يعني صح. ان كان هني او وين ما كان، يعني ما وفي حلول تانية بيقدروا يعتمدوها،
0: صحيح.
3: بيقدروا يروحوا على بفهم انه الواحد يخاف بعد يحط بالبنك، لانه بعد يعني بعد ما بنعرف شو الحل وشو صار وشو رح يصير بالقبل، وكل ما عم ينطرح حل عم يطلع بعد مخيف اكتر مما شو صار. بس في مؤسسات مالية، في مؤسسات مالية لبنانية هون وبرا.
0: هون عم تحكي موازية للبنوك التقليدية؟
3: طبعا الواحد بيروح بيقدر يشتري فيها. هلا اذا ما بده يعمل ديبو، ما هو شو الديبوزيت، شو الايداع؟ الايداع هو انا عم بيجي بحط مصاري، عم بيقول البنك انه انا يا عم بروح بدين هاي المصاري، عم استثمر لك اياها بالاسواق المالية برا بشيء منه ابدا ريسكي، بس عم بعمل لك اياها على مسؤوليتي. يعني اذا انا ما دفعت لك اياها بكون انا فلست.
0: نعم.
3: بس هي بالنهاية ما في شيء مضمون، في المضمون هو ما في شيء، يعني اخف شيء خطر هو التريجري بيلز تبع امريكا. اوكي. سندات الخزينة الدولة الامريكانية، سندات خزينة تبع الدولة الامريكانية اللي هن بيسموه زيرو ريسك، وحتى هو منه زيرو ريسك لانه الدولة الامريكانية فيها تفلس. بس اذا فلست هي شو رح تعمل؟ ليه بيقولوا لك زيرو ريسك؟ رح تجي تطبع مصاري، رح تطبع دولار، ورح تعطيك دولار بدل الدولار تبعي، يعني بس الدولار رح يبطل له قيمه. سو بالحياه اذا بدك يعني بالنسبه لنا بالفاينانس ما في شيء ممكن يكون اسمه زيرو ريسك. يعني ما في شيء انت بتحطي فيه مصرياتك ومصرياتك رح تضل مثل ما هي بيقولوا لك في نسبه خطوره اقل او اكثر. الفرصه اللي عندك اياها اليوم انه انت تروحي على سندات الخزينه الامريكانيه. ليه؟ لانه هتدفع 4.4 وشوي قبل ما توقت، كلنا بنعرف انه رح يعلوا الفوائد او رح يوطوا الفوائد. هيدي اتس سايكل مدام، يعني اليوم في دائما ضغوطات، يعني مثل رئيس ترامب بهمه انه يوطوا الفوائد ليقووا الاقتصاد الامريكاني، بينما رئيس الفيدرالي الامريكاني مجبور يترك الفائده عاليه اليوم لانه في تضخم بالاسعار من وراء الحرب اللي صايره مع ايران وامريكا. لا يقدر يضل ضابط الوضع شوي ويضل مقوض دولار شوي، يعني عم نحكي بنفط، عم تشوفوا وين اسعاره الذهب حلا، واكيد يعني بلش هالشيء كله يترجم على بقيه المواد الاستهلاكيه، من لانه بالصين عم يكون عندها كلفه التصنيع صارت اعلى بكثير، من ما المواد الاوليه مش موجوده اليوم. البترول بيفوت، الكرود اويل بيفوت بتصنيع كل المواد، ومش بس كنا مفكر انه للسيارة، نو نو، هو للبلاستيك، لمليون شغلة، حتى ايام للادوية، عن جد اساسي بكل شيء يعني أساسي. ولكن تلاقي البديل عن مديك هرمز مجبور، وطالما في الحرب مجبور يضل الفيدرالي ضابط الفوائد. مش هيك اليوم في ناس عم تقول يا خي بركي بكره اذا لقيت الحرب يوطي فوائد، بركي يعلي الفوائد، ما بنعرف. فاليوم تعا خي ثبت لحالك 4.4% على شيء مضمون على فترة سنة سنتين، هيدا عم نقوله بدل ما تحطهم بالمخدية. في خطر إذا اشتريتهم مع الـ AFC، لنقول إذا الـ AFC ما عم تاخد ريسك الـ AFC، أنت إذا الـ AFC لا سمح الله صار معها هي شيء، أنت عم تاخد ريسك الدولة الأمريكية. بس إذا الدولة الأمريكية تعسرت بالدفع الـ AFC ما فيها تعمل لك شيء. عرفت شو قصدي؟
0: صحيح. طيب انا يعني حضرتك عم تحكي وعم بفكر انه نحن كل شيء عنا بازمه، عم تحكي حضرتك بالنفط انه قد ايه اللي النفط مهم وفايد بكل شيء، واليوم بازمه العالم كله بازمه نفط وبازمه طاقه. بس السؤال نحن بالبديهيات وبالبنى التحتية، يعني بتوصل للبنى التحتية بكل شيء عنا أزمة. إذا بدي أحكي بانقطاع الإنترنت وبدي أحكي بتعسر المصارف مثل ما حضرتك، طيب التداول عبر الإنترنت، طيب كيف شو الحل هون؟
3: يعني عم تحط أصبعك على نقطة كتير كتير كتير كتير مهمة. المشكل هو بدك تطلع فيه من ميلتين أنت. بدك تطلع فيه من ناحية الزبون إذا ضل عنده إنترنت لو يقدر يفوت على حسابه ويتداول.
0: ما هي مزبوط.
3: ونحن إذا رح نضل قادرين نقدم له الخدمة، يعني هل إذا انقطع الإنترنت أنا رح ضلني أوصل له؟ إيه. ليه؟ لأنه نحن خدمة الإنترنت، خدمة الأونلاين تريدينج، هي خدمة عاملينا متعاقدين فيها مع شركة ضمن الجروب تبعنا بس برات لبنان. ليه؟ لأنه المتطلبات اليوم اللي نحن بدنا نقدمها عبر الخدمة الأونلاين اللي بتطلبها الأونلاين تريدينج بدها الوضع الجيوغرافي الجيوبوليتيكال بلبنان، ما فيك تاخذ الريسك تبعه والانفراستراكشر يعني
0: البنى
3: التحتية بكثير محلات منا مجهزة لأنت تقدر تعمل انفراستراكشر فيها بلبنان. لسوء الحظ حتى نحن بنعتبر انه بالمنطقة يعني في عندك دول الانترنت كان فيها كتير سريع وستيبل وواصلين على بقولك نحن على أعلى مستويات تكنولوجيا، حتى بالمنطقة ما بناخد ريسك لأنه اليوم نحن بمنطقة وتبين انه معنا حق منا آمنة وهونا من هذا تاني وعينا وما ما تحما من حط نحن الخدمة الأساسية يعني مع الشركة اللي متعامل معها اللي بتحط هيدا بده يكون بمحل يعني إذا وصلنا لهونيك يعني علي وعلى أعدائي ما بقى في شيء بالعالم. عرفت شو قصدي؟ لا توصل حرب لهونيك أو ليصير في انقطاع هونيك بده يكون صاير شيء كتير كبير، وإذا صار في انقطاع هونيك نحن عندنا باك أب تاني يعني شو بدي لك أرمجادن يعني لما بقى يوصل السيرفيس. أوكي
0: يعني بتحرصوا يكون في نوع من
3: نحن ولا ممكن نحن ننقطع تقريبا. اوكي مثلا قطعنا بيكون قطع هيدا بس هيدي القطع اللي كلهم بخافوا منها انه لانه كارثه انت اليوم بدك تشتري وتبيع نفط والنفط قاعد عم يتحرك وانت
0: أكيد.
3: انت البلاتفورم تبعك واقفه من ورا الانترنت يعني ما في لك شو بيكون الوضع يعني.
0: طيب استاذ
3: هيدي ما فيها تصير.
0: استاذ جون ميشيل عون بدي اسال سؤال، ليش الشركات برغم كل عدم الاستقرار والمشاكل والحرب بلبنان ليه بيرجعوا كمان بتلاقي انه الشركات لحد معين برغم الظروف الصعبة الشركات وشركتكم منع انه بتفتح بلبنان؟ شو اللي بيميز لبنان؟
3: لبنان اول شيء بعده بغض النظر عن اول شيء نحن مدام قلنا 52 سنة موجودين هون سو عنا سوقنا عنا
0: زبوناتنا بس فيني صار لكين عمر وفلت ليه انتو بقيتوا مثلا؟
3: لأننا نحن قدرنا نحافظ اشتغلنا صح وقدرنا نحافظ بغض النظر عن تعودنا على الأزمات يعني إذا بلشنا نحن بال 1974 من 1974 لليوم كم أزمة مرق على لبنان قدرنا بهذه الأزمات نتعود أنه نحن نشتغل بلبنان كأنه ما في أزمة. ليه؟ لأنه الشغل طبعا أول شيء منه بس مربوط بلبنان، نحن بنقدم خدمات لكل المنطقة
0: السنتر لبنان يعني صافي الأكس لبنان
3: هي بلشت الشركة هون نحن كانت لأنها كان بوقتها كان أكس لبنان كان بعدها بالبريود بالمرحلة اللي فيها البترو دولار وعم بيشوا المستثمرين العرب يشوفوا هاي الـ FC هيك بلشت وين بدوا يحطوا مصرياتهم وصارت الـ FC تعرض عليهم استثمارات نحن كنا نعمل فاندينج لشركات مثل بطوكيو بأبو ظبي وبأوروبا إلى جانب أكبر البنوك وأفخمها هيدي عم بحكيك على أشدار تبع البانكينج بلبنان وقتها وكانت هي أول مؤسسة مالية بلبنان وكنا فعلا بتشوفي بكرة يعني يا ريت نقدر نصور احتفظنا فيهم عم بحكيك بشي فوق الإصدارات بالمئات تقريبا تركين هيك صور عنهم لأكبر أكشي منهم عم تتخيلي إن احنا مساهمين مثلا بالسابوي تبع طوكيو
0: حلو
3: لبنان
0: هيدا
3: لبنان بنرجع نحفظ عليه اليوم هلا اليوم بتتفاجئ انه لبنان بعد فيه سوق كثير قوي للاستثمارات يعني لبنان اليوم اللبناني بطبيعته هو شخص متداول بحب في كثير متداولين ومستثمرين واللبناني مستثمر مثقف مستثمر ذكي مستثمر عنده خبره والمستثمرين بلبنان مدام هن اشخاص بيشتغلوا بكل من كل القطاعات من كل المناطق من كل الاعمار ما في يعني اصعب شيء لما يجوا مثلا هيدي هيك بارونتيز اذا بدي افتحها بيجوا بيقولوا لك اليوم مثلا لما تكون بدك تعملي ماركتينج انت طب مين زبوناتك يا اخي؟ بصيروا يسالوني مين زبوناتك اللي بدك نحن نعمل له تارجتينج اون لاين؟ بقول لهم زبوناتي طب شو اعمالهم؟ طيب من 18 ولو انه نيا بحق اللي بنزل بعد اكثر من 18 ل 60 اوف ما في ان بتوين؟ بقول له لا في ناس عمرها 55 سنه هلا بجيب لها كم ما في تصور قد ايه وبرجع بقول لك من كل المناطق من كل القطاعات من كل الأعمار واليوم كمان من كل الجندرز يعني واو. قبل كان اكثر
0: شيء ذكوري يمكن
3: تعتبري ذكوري لانه اليوم النساء صاروا يعلمونا النساء صاروا يعلمونا يعني انا عدد الزبائن او شيء زميلاتي قد ما هن زملائي وزبوناتهم يعني
0: حلو لبنان بس لو بيعطوه فرصة
3: عن جد الطاقات اللي عنا إياها مثل واحد يعني الله يسامحهم أكثر منك ما بقدر أقول لك
0: أكيد اليوم إذا بدنا نحكي بوصفة يعني وصفة ذهبية بدي أحطها بين مزدوجين قد إيه في وصفة ذهبية للأزمات أم لكل حالة في يعني خصوصية وفي إلى طريقة بالتعاطي حضرتك عم بتقول إنه نحن تخوينا وتكيفنا وصرنا نعرف نتماشى مع الأزمات يعني ماشيين من أكثر من 50 سنة يعني هل أنتوا عندكم وصفة ذهبية بتحتفظوا فيها لحالكم يمكن تقلي أو أنه لكل حالة في إلى علاج إذا بدك
3: حديكي أنا وصفة سرية أنا بعتمدها دائما وبتصور معها بختلها شيء يعني بس هي رح تتسجل قداش عيني شو ما صار بدلك تشتغلي بلبنان وبلبنان بدك تضلك تآمني أنه مع كل اللي عم بيصير مع كل الازمات اللي عم بيصير هلا اكيد مش انه نحن مش عم نتاثر بتتاثر كثير الحرب اخر حرب اللي صارت هلكتنا
0: اكيد
3: هلكتنا وهلكت زبائننا وبنتمنى انه تخلص باسرع وقت لانه الاثر تبعها كثير قاسي بس على عكس كثير غيرنا احنا ايماننا انه لا موظفينا ما بدنا نخفف هلا حتى لو خفف الشغل شوي موظفينا اللي هن قاعدين بمناطق تضررت وقفنا حدهم وقد ما فينا أمنا لهم وصولهم إلى العمل ومع حبينا ما نعرضهم إلى الخطر وما يوقف الشغل زبيننا بدك طولي بالك شوي على أمور بدك كانت مثلا مستحقة بدك تقول له إيه فهمين أنا أنه في حرب اليوم يعني بدك تستوعب الوضع اللي أنت فيه بدك تكون عندك شوية شجاعة وبدك تكفي شغل لأنه اللبناني بده يشتغل مدام
0: حلو أنسنة يعني هيدي شيء بيقولوا له والمنظمات الدولية بينحكى فيها أنه الشركة أنسنة العمل
3: طبعا وهيدي الشيء أساس هيدي زبطت معنا كل عمرها في عنا موظفين نحن قلونا أكثر من 20 سنة وجينا بدنا نعمل إجا رئيس مجلس إدارة بده يعمل وقت هيدا دائما من بنمزحها المسحة إجا بده يعمل تكريم للموظفين اللي لهم أكثر من 10 سنين فتكرم كل الشركة تقريبا إلا شبهين ثلاثة فيتين مبارح يعني علينا الميان داج علينا التكريم للعشرين لكل إلى معنى يعني
0: استاذ عون يعني إذا هلأ بدنا نحكي بفترة التقلبات يعني من ناحية بينحكى بفرص ومن ناحية تانية بينحكى إنه اسمها أزمة ومخاطر مرتفعة اليوم شو هي الملاذات الآمنة إذا بدنا نحكي مثل الذهب مثل الدولار مثل السندات أسهم شو هي الملاذات يعني التي يمكن الاستثمار فيها إلكترونيا خصوصا بينحكى أكتر شيء بالعملات الرقمية يلي البعض بينتقد وبقول منا هي غنى سريع لا بالعكس هي وهم
3: بدك نبلش بالملاذات الآمنة أوكي الملاذات الآمنة مدام معروفة
0: نعم
3: ذهب فضة هلا عم بيقولوا انه في كمان الكوبر انا سوري شوي الكلمات بستعمل كلمات السوق يعني
0: ايه بدك تشرح لنا هي لحتى الكل
3: الكويفر يعني
0: نعم
3: اوكي
0: هيدي كمان الكويفر
3: صار انا برايي منها بريشس مثلا بس انه اليوم قد ما غلي الذهب هو شو صار غلي الذهب الفضه كان بعد ما لحقوا على القد واتواز يعني كان لنا هيدي فرصه واضحه لدرجه انه يقوى ربعا بيمشوا كل وقت سوا كيف ما مشوا بعد سوا يلا اشتروا فضه زبطت معنا كلنا يعني انه اشتروا فضه وطلع معنا حق
0: مظبوط
3: وراحوا اشتروا فضه كان الذهب يعني اف لحقوا وانعمل فيها ارباح هي يعني صاروا حد بعض خلص رجعوا هن بسموها كوريلاسيون يعني بيطلع الذهب بيطلع معه الفضه بينزل الذهب بينزل معه الفضه وبيتحركوا على نسبه تقريبا 90% بذات الاتجاه يعني اذا طلع الذهب $1000 لنقول بيطلع الفضه $900 عم بعطيك اكيد حقه الفضه اقل بكثير حقه بال 170 يعني بين هيك بس فهمت شو قصدي عم بقول انه في الكوبر الزياده هلا كوبر هو فرصه جديده ما بعرف اذا مزبوط ولا لا بس المني كثير كثير كثير انا يعني مش غلط واحد يشتري بس لتقولي انت ملاذ امن هو ملاذ امن انت قادره تخزنيه إلكترونيا
0: من دون ما يكون في ريسك
3: أو ببيتك. يعني وإلا من يعني إذا منن إذا هو بس إلكتروني أو فيرتشوال يعني منو
0: فيرتوال
3: منو فيزيك أنت شيء يعني قادر أنا الذهب قادر أشتري ببيتي وحطه وقادر أنا أروح أشتري على السوق حر أنا ثاني يعني في مادة هذا طالما أنت اليوم منو شيء أنت بتقدر تخزنيه بالبيت منو فعلا ماليز إيمن لأنه ماليز إيمن إجمالا الناس عندها ميول حتى اللي بيشتري أونلاين بيضل كنا عم نقول إحنا ما تعملوها وتخزنوا بالبيت وكل شيء لا بس ذهب في ناس في مينيموم بتتركه ببيتها وكمان تبين معهم الحق والفضة عليه ذات الشيء في هلا بتقولي لي بقية الاستثمارات منا ماليز إيمن بس إنه في من خطر كتير لا خطر أقل لا مش خطر أبدا يعني حتى الماليز الآمن أخطر بكتير من بعض الاستثمارات يعني يعني الواحد بده يبلش من أقل شيء خطير اللي هو سندات الخزينة تبع الدولة الأمريكية لا يرجع يروح على العملات الرقمية
0: العملات الرقمية يعني بتصير بأدنى السلم ولا لا بالعكس
3: خطورة أعلى خطورة
0: أعلى خطورة
3: أعلى خطورة طبعا إيه أكيد مدام لأنه أنت اليوم عم تروح تشتري عملة ما فيها فاندمنتلز يعني مثل ما بقولوا أسس يعني اليوم الذهب شو في ذهب عم نشيله من هالأرض نستعمله لنحطه عملة مقابل العملة يعني كانوا قبل يقولوا الدولار في مقابله هالقد ذهب وخلص مش هيك هو آمن الفضة هو هيك ذات الشيء بس كمان بذات الوقت تستعمليه لتعملي بانو سولير في يعني في ايكونومي بتطلع الدولة الصينية بتقول أنا بدي أشتري ذهب الدولة اللبنانية عندها مخزون إذا بعته في فاندمنت إذا قال بدي بيع بينزل شوية السعر نحن بلبنان أنا من مخزون يفتخر فيه يعني هلا انا دائما ايجابي بجرب دائما عم بعطيكم
0: كل اللبنان
3: غير ما انتم هيدا
0: اللي هيدا اللي
3: انتم معودينه بس هيدا الامر الواقع يعني بينما هنيك العملات الرقميه حتى البيتكوين اللي هو اهم واحد بيناتهم منه هلا اوكي في شركات بلشت تعتمده كعمله خلص وين ما كان صرنا نستعمله خلص عمله ما عم بقولك لا بس شو في وراه وهيك هيدي هون صرنا غير احسن ما تعرفي يعني
0: طيب هلا بالتداول الالكتروني يعني هل فينا نقول انه التداول الالكتروني اليوم هو مخرج للاستثمارات مضمون النتائج هيدا سؤال يسأل او للحفاظ على الثروة
3: التداول الالكتروني بالنسبة لي انا صراحة للمضاربة وهو شيء انت بتعمليه فيه مخاطر عالية عم بحكي بكل صراحة يعني وحتى انا لما استثمر على الالكترونيا يعني اونلاين اعمل تريدينج اونلاين كون هيدي الشقفه من يعني من اموالي او استثماراتي اللي هي اكثر شيء عم باخذ انا مخاطره فيها طبيعي لانه بقدر اعمل فيها ارباح كتير عاليه ما بقدر اعملها باستثمارات تانية مشان هيك نسبة يعني اليوم برضو القصد يقوله انت بتيجي بتفعلي تقول حطيتي 5000 دولار او 10000 دولار انت قادرة بالتداول الالكتروني بال 5000 وال 10000 تعملي نص مليون عم بحكي تيوريتيكلي اكيد يعني هذه فرصة واحدة على هذا اللي بيعملها بيكون واحد على مليون بس قادرة انه اتس بتنعمل يعني مش انه ما بتنعمل في ناس تعمل يا اختي بطريقة اكتر مدام صدو بتنعمل اكتر مدام بطريقة واقعية في ناس تربح بالخمسة الاف عشرة الاف عشرين الف ثلاثين الف في كتير ناس تربح بس اكتر ناس تخسر اوكي وهذا الشيء كتير طبيعي لانه انت اليوم في عندي كذا عامل لهذا الشيء هلا مش هيك عم بقول لك انه لا منا اكيد منا الماليز الامن اكيد ومنا ماليز امن الا اذا انت بتجي بتشتري فيها ذهب وبتنامي عليه اوكي بدل ما تحمليه بالبيت ايه بس المشكل وين هون حكيت لك بالعامل الثاني الخطر فيها غير انه انت اول مشكله فيها هي العامل النفسي اليوم انت تخيلي مدام هذه حاطه شاشه قدامك والمحفظه تبعي حطيتي حاطه 3-4000 دولار وشاري شويه ذهب فيهم وشفتي هالذهب فاز وانت بتعملي كمان ليش بتربحي اكثر لانه بتحطي في عامل الهامش يعني بتحطي ب 3000 عم تشتري بكميه 20 و30 ألف و100 ألف عرفت شو قصدي في شركات كمان بتخليك تشتري فانت عم تشتري باكثر مما معك مصاري وعم تربحي ب 3000 ثانيه صرت ليه؟ لان انت عم تربحي 3000 على 30000 مش على 3000 بس انت قديه حاطه مصاري 3000 صرت انت عملتي 100% بمصرياتي اكيد هيدي شغله كتير حلوه وكل الناس رح تتحمس لها بس تصوري انت اليوم بتشتغلي كل الشهر في يعني مدير بيشتغل كل الشهر ليعمل 3000، بيجي بيكبس الكبستين وبتزبط معه بيشوفها
0: بيطلعهم
3: يعني بسايكولوجيكلي قد ايه بدها تاثر عليه، رح يجن يعني
0: اكيد
3: بده سنين وسنين وسنين خبره ليقدر يضبط هيدا. اليوم ليه عم اقول لك انا المستثمر اللبناني ذكي؟ لان المستثمر اللبناني صار يعرفهم هولي، المستثمر اللبناني صار يفوت بمبالغ صغيره لما بده يخاطر كثير، لما يفوت بمبالغ كبيره ما بقى في عندك زبون لبناني كثير قليل لتشوفي حد 100 او 200 الف عم يعمل فيهم تريدينج بطريقه غير واعيه، لا اللي بيعمل مبالغ مثل هاي صار بياخذ استثمارات على المدى الطويل ونحن عم نأمل له كمان فرص انه يعملها. اللي بياخذ ريسك مثل كنت انا عم بقول لك عنه بحط مثلا مبلغ 200-300 دولار بيقول انه انا شايف اليوم الذهب بده يطلع لانه ترامب رح يعمل قرار انه يهاجم على ايران وانا بدي اعمل بدي اخذ برضه بدي اخذ هيدي المخاطره على هيدي العمليه. طبيعي اوكي هو حر يعملها، بس اذا انت شو المشكله؟ اذا انت جيت اشتريتي ذهب وشفت هذا الربح بسرعه عندك بالبيت ما رح تروح تبيعيه، او اذا بدك تبيعيه رح تفكري شوي قبل ما تروح تبيعيه. هون رح تكوني كثير
0: محمسه يعني
3: تبتد يعني على القليل تقول ايه انا
0: طيب استاذ جون ميشيل سؤال كمان يسال يعني بتسمع هلا بالبرنامج يعني بينقال انه تنويع وتوزيع راس المال او الاصول لازم بالاستثمارات، يعني قد ايه اليس تشتيتا لراس المال هي يعني بتحكي كذا كذا استثمار
3: يعني مدام صراحه لازم نعطيك شهاده وانك تيجي تشتغلي معنا حاسس حالي برضو حاسس حالي عم بحكي مع حدا عم بتحاور مع حدا بيشتغل معنا بالمجال
0: مرسي على الشهادة مثل حضرتك يعني.
3: لا عن جد برافو انه قليل كثير واحد لا يحكي بموضوع هو ما بيشتغل فيه، عفوا ولكل المشاهدين انا ما قعدت معك ولا علمتك شيء ولا حتى يعني نحن هي اول مره عم نحكي بهذا الموضوع، لا انا كنت بحضر سؤالاتي اجوبتي ولا حضرتك كنت
0: اشتغلت عليهم
3: اشتغلت مضبوط والملاحظه وصولا لمغزى الموضوع انه ايه هذا كثير مهمه مثل ما انت عم تقولي، هي ما تشتيت، بالعكس تشتيت هي توزيع، لانه اليوم اول شيء التوزيع ليش ضروري؟ كل فتره في فرصه بالسوق، اليوم الفرصه مثلا ذهب والنفط، بكره الفرصه الاسهم، بعد بكره الفرصه عم بحكي شو ما كان السندات الخزينه، بعد بكره الفرصه العقاري، بعد بكره الفرصه الكريبتو، كل فتره في فرصه
0: لازم يلحق الواحد يعني
3: بدل ما كثير صعبه الحقيقه، لانه انت امتى رح تلحقيها؟ رح تلحقيها رح تجي تكون وصلت لك الخبريه، نعم. رح تكوني هون لما توصل لك الخبريه بكون دجا قاطع 70% من الفرصه. اذا بدك انت حظك وانت انت عم تعرفي بالفرصه قبل ما انت تصير وانت منك عم تشتغلي بالاسواق الماليه،
0: نعم.
3: واذا في موظف بشركه عموما يعني بالعالم عم يرد عليك ليخبرك عن هاي الفرصه بكون هو دجا مش عارف فيها. يعني هول النوع الفرص مدام هن بسيركليت يعني بمجموعات من ناس كثير
0: ضيقه
3: ومتخصصه ولما تحكي مع زبون بده يكون زبون بتحكي مع زبون زبونين بيسكروا فيهم بادجت بالعالم كامل. تفضل.
0: بدي اسالك سؤال اخير لان وقتنا رح يخلص بشكل سريع، مول معروف انه هل التداول الالكتروني سيصبح البنى التحتية اللي بتحل محل المصارف بالمستقبل، وهل AFC عم بتحضر حالها لتلعب هالدور انه تصيروا انتو الانفراستركتور يعني
3: لكل شيء استثمارات وتوظيف امواله الواحد او مطرح ما هو بده يحطها او او يحتفظ فيها، ايه طبعا احنا قلنا فترة مش جديد واكتر واكتر عم نلعب هذا الدور. هلا تقديم الخدمات اليومية تبع التحويل والحوالي وكل شيء بتصور انه هن البنوك واجمالا اوريدي اصلا بلشت هن الشركات اللي عم تقدم خدمات وولت محافظ
0: صحة
3: عفوا
0: يعني شو بدي اقول لك انه وصلنا على نهاية الحلقة للأسف كان بعد في يعني كتير نقاط ما قدرنا
3: صراحة
0: بدأ اكثر من هيك، بس على امل ارجع التقيك اذا الله بيريد نرجع نعمل حلقات ونرجع نقاط يعني يلي ما حكينا فيها لانه هيدا المستقبل
3: صدقيني كنت كتير يعني الواحد بينبسط يحكي مع حدا بحسه عم بيسألوا سؤالات بتخليه يفكر وذكية وما بيقدر يجاوب شو مكان يعني طلع مزبوط على
0: الله يخليك أنا بشكرك
3: على الملف تبعي
0: الله يخليك أنا بشكرك مدير التداول عبر الإنترنت أو الأونلاين تريدينج لايف بشركة AFC المؤسسة المالية العربية الأستاذ جون ميشيل عون. على أمل بدي أرجع لك التقيك إن الله راد بحلقات تانية.
3: أنا كمان مرسي مدام كلك ذوق شكرا
0: مرسي.
1: بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد.
0: أعزائي المستمعين أول شيء بدي أشكركم على حسن المتابعة وبدي أشكر زملائي وفريق العمل المخرج رواد جرمانوس مهندس صوت إلي مسيحي والبروديوسر إلي جمجزة. بشكركم على أمل التقيكم الأسبوع اللي جاي فكونوا على الموعد.
1: بزنس هاب مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب يصنع التغيير. بزنس هاب إعداد وتقديم هدى عيد. حوار حر.
4: الصحافي مروان الأمين ضيف حوار حر من لبنان الحر مع سابين يوسف الاثنين ساعة واحدة بعد الظهر.
5: أهلا بكم مستمعينا في حوار حر من لبنان الحر وتحية لكل يلي عم يتابعونا كمان عبر قناتنا على يوتيوب. بين حدي التصعيد الميداني وكواليس التفاوض الدولي يقف لبنان مجددا على صفيح ساخن. هل نجحت طهران فعلا في فرض معادلة الضاحية مقابل إسرائيل أم أن لبنان بات مجرد ورقة إقليمية تستثمر في بازار المصالح الإيرانية؟ وفي وقت تتصاعد فيه النبرة السياسية الداخلية كما تجسد في مواقف الرئيسين عون وسلام التي أثارت حفيظة إيران، يبقى السؤال كيف يترجم خطاب الدولة عالي السقف على أرض الواقع وماذا عن رسائل ترامب وتأكيده أن لبنان خارج المفاوضات الإيرانية الأمريكية ملوحا بعملية جراحية ضد الحزب. كل هذه المحاور سنناقشها مع ضيفي الكاتب والصحافي مروان الأمين. أهلا وسهلا فيك.
6: شكرا على الاستضافة.
5: شكرا لك. بالبداية هل استطاعت إيران فرض معادلة الضاحية مقابل تل أبيب؟
6: عم بتحاول إيران بعتقد تستعيد ورقة لبنان، يعني الهدف من هيدي العملية اللي صارت. وبالمناسبة هي أول مرة إيران بتستهدف إسرائيل
5: من دون
6: ما تكون الأراضي الإيرانية مستهدفة. يعني منذ حرب الإسناد حتى اليوم ولا مرة ساندت أي طرف أو ثأرت لأي طرف بما فيها حتى اغتيال نصر الله، وقامت باستهداف إسرائيل وما كانت الأراضي الإيرانية مستهدفة. منتذكر أول مرة صار في استهداف إيران للأراضي الإسرائيلية وقت قامت إسرائيل باغتيال مجموعة من ضباط الحرس الثوري بسوريا بالقنصلية السورية اللي هي أراضي إيرانية تعتبر، وبعد وقت اغتيال إسماعيل هنية. طبعا ليس انتقاما لإسماعيل هنية بل لأن إسرائيل استهدفت الأراضي الإيرانية. وبعدها كمان شفنا يعني كل هذه الحروب وكل الاغتيالات يلي أصابت حزب الله أو يلي أصابت الجنوبيين والاستهدافات اللي كانت عم تصير عنيفة للضاحية بالفترة السابقة، إيران ما كانت عم تتحرك. اليوم ليه تغيرت المعادلة عند إيران؟ المصاري اللي أخذته الدولة اللبنانية والشرعية اللبنانية من خلال استعادة سيادتها على القرار الدبلوماسي والتقدم يلي حصل في مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وما صدر من بيان مشترك حمل عنوانين كتير مهمين اللي هني أولا أنه هذا المسار سيؤدي إلى السلام، هذا الحكي طالع عن الشرعية اللبنانية. اثنين أنه لبنان وإسرائيل ما بيتبادلوا العداء. هالعنوانين شكلوا قلق كبير للإيراني، وبالتالي حس أنه في ورقة لبنان اللي عم يستخدمها بشكل دائم عم تفلت من إيده. وخاصة خلال كل هالفترة وبعد البيان بشكل خاص تقدم المشهد اللبناني الرئيس جوزيف عون، وبالتالي استهداف إسرائيل من قبل الإيراني حاليا من دون ما يكون في ضرب للأراضي الإيرانية هدفه أكثر. فينا نحط ثلاث أهداف. أولا رفع معنويات بيئة حزب الله وحفظ ما وجه حزب الله قدام هذه البيئة. انه صار لفترة عم نسمع حكي انه عم نحن عم ناكل خبيط وما حدا عم بيسندنا, وين وحدة الصحات, ونطلع اخر شيء انتهينا نحن وحيدين بالساحة ما في وحدة صحات وغيره وغيره. اثنين, لضرب البيان ومفاعيل البيان يلي صدر عن واشنطن بين لبنان واسرائيل, وبالتالي بيرجع بيتقدم بعد هيدا الضربة, تقدم الإيراني المشهد اللبناني وتراجع إلى الخلف الرئيس جوزيف عون بعد الضربة, تراجعت الشرعية. ثلاثة, الإيراني من خلال هيدا الضربة عم بحاول يأكد أنه لا يمكن فصل ولا أقبل بأن يتم الفصل بين المسار الإيراني والمسار اللبناني. وشفنا مبارح معظم القيادة الإيرانية, حتى وزير الخارجية, حتى السفارة ببيروت, صحيح, رفعوا أعلام أنه الإيراني
5: تأسيقوا إلى رئيس الجمهورية ببعض المحلات عبر كمان رسومات كاريكاتيرية,
6: صحيح, صحيفة إيرانية وصفت رئيس الجمهورية بأنه مدير مكتب نتنياهو في بيروت. لذلك هذه الصورة, يعني هذه الضربة والتأكيد بالخطابات والتأكيد بالصورة, العلم اللبناني مع العلم الإيراني, عم بحاول يقول انه لا, هيدا لبنان هو جزء من هذا المحور, لبنان او التفاوض على لبنان وتقرير مصير لبنان يكون في طهران وليس في بعبدة او السراي الحكومة. وايضا عم بيقول بشكل مباشر للرئيس عون انه ما تحاول وما تجرب, لان بالنهاية اللي بيقرر على الارض هو اللي بيقرر بالسياسة, ونحن اللي قادرين نقرر على الأرض, وكل محاولاتك بالسياسة, عم بيقول لشرعية كل محاولاتكم بالسياسة رح توصل لطريق مسدود, لأن نقدر نحن من خلال الأرض والميدان نقلب الطاولة عليها.
5: بدي أحكي عن موضوع الدولة والشرعية, بس قبل كمان شفنا احتفالات خرجت بالليل بالشوارع على الرد الإيراني دفاعا عن الضاحية الجنوبية.
6: أولا
5: والمدارس كمان.
6: اولا خلينا نقول انه هيدا العمل الايراني هو عمل فيه مصلحة استراتيجية لدور ايران ونفوذ ايران في لبنان, فيه مصلحة مباشرة لحزب الله, ولكن ابدا ما في مصلحة لا للطائفة الشيعية ولا للبنان.
5: بس كيف فينا نحتفل على انه صواريخ عم تنزل بالبحر وبنايات عم تنهد بلبنان؟
6: ابعد من هيك, طيب نحن ماذا لو توقفت اسرائيل عن استهداف الضاحية؟ بدنا نروح بالمسار يلي هن معتبرينه إنجاز لألون. أوكي, بدنا نسلم فيه أنه نجحوا فيه, وتراجعت إسرائيل أمام هذه الضربات مع أنه الأمور رايحة باتجاه آخر.
5: رح يقبل نتنياهو أنه تمشي هالمعادلة؟
6: رايحة باتجاه آخر, ما رح يقبل فيها الإسرائيل, وهلأ منناقشة. بدنا نسلم أنه صارت, نجحوا فيها. طيب كيف يكون الإيراني عم يخدم الطائفة الشيعية وعم يحمي لبنان كما هو يدعي, إذا كان بعد إسرائيل مستمر بتجريف القرى بالجنوب ومحتل الأراضي الجنوب, مستمر باستهدافات يومية وبشكل كثيف لكل قرى الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي, وأيضا في مليون جنوبي مشردين, وبالتالي كيف بيكون عم يخدم الطائفة الشيعية وكيف بيكون عم يخدم لبنان وعم يحمي لبنان؟ هل هؤلاء ما قالوا أي قيمة؟ هل يجوز التضحية فيهم؟ أكيد لا, الموضوع ما انه معادلة حماية الطائفة الشيعية, وليس في اتجاه تأمين الحماية للطائفة الشيعية. طبعا هلا كمان انه اللي صار مع الطائفة الشيعية واللي صار مع حزب الله والعقل الإيراني كيف عم يتعاطى معه, يعني العقل الإيراني بيتعاطى مع لبنان على طريقة النفوذ وصاحب السلطة بمواجهة الشرعية. العدو الأول للإيراني في لبنان, وهون أنا لما أقول إيراني يعني حزب الله, أو يعني لما نقول الحرس الثوري يعني منقول المنظومة العسكرية لحزب الله. العدو الأول لإيران في لبنان هي الشرعية اللبنانية وليست إسرائيل, لأن احتلال إسرائيل للأرض وتدمير القرى وتشريد الناس وقتل الناس, هيدا الشيء ما بيأثر على النفوذ الإيراني في لبنان. يلي بهم الإيراني أنه أنا اليوم من الخط الأصفر وطلوع لمين النفوذ؟ ما دام النفوذ بعده لإلي على الأرض، ما دامت السيطرة بعدها لإلي على الأرض، يعني أنا ربحان. وبالتالي هيدي المعادلة اللي هن بحطوها إنه هن منتصرين، اللي بحاولوا يشوهوها للناس، يقولوا لا نحن منتصرين لأن نحن صامدين وإلى آخره.
5: ولكن لما تحكي عن نفوذ يعني هن منتصرين، يعني بعد له حضور حزب الله، بعد له وجود، في عنده قوة بمحل معين.
6: طبعاً طبعاً نحن بالداخل اللبناني بعده حزب الله عنده نفوذ كتير كبير على الأرض. بعده لليوم ما في أي جهاز أمني أو عسكري بيتحرك لفرض سلطة الدولة وهيبة الدولة على الأراضي اللبنانية في مواجهة المنظومة العسكرية لحزب الله.
5: شو الخوف اللي عندهم بعده؟
6: هلأ ما بعرف إذا خوف أو لا، أو أنه تعودوا على هيك حالة، أو تعودوا أنه خلص إسرائيل والأمريكان عم بحلوا هالموضوع، خليهم هن يحلوا، ما بدهم يتحملوا مسؤولياتهم، أو تعودوا أنه بطريقة أنه نتعايش معهم، نهتم بتعيين من هون، بتشكيلات من هون، بزواريب السياسة اللبنانية. بينما هيدا الأمور الدمار وكذا وإلى آخر هي باللقالة، يعني موضوع أكبر منا، يعني أنه خليهم هن بيلاقوا حل، إسرائيلي والأمريكاني والإيراني هن يلاقوا حل لقلنا، يعني مش أنه حدا المفروض يتحمل مسؤوليته اتجاه أرضه، اتجاه شعبه، اتجاه هيبة الدولة، ويبادر لأولا استعادة هيبة الدولة. هم نقول شغل
5: وهون في الحج اللي بيستعملوها دايما انه تما يصير فيه مواجهة او صدام،
6: هيدا هون، وهيدا شيء كتير اساسي. ما في شيء اسمه دولة بالمفهوم العلمي لقيام الدول اذا كانت الدولة لا تحتكر استخدام العنف وقرار الحرب والسلم. بتكون سلطة. نحن حاليا عايشين مدام الدولة لا تحتكر استخدام العنف لا تحتكر قرار الحرب والسلم، نحن منكون في ظل سلطة وليس في ظل دولة. الدولة يبدأ وجودها باحتكار العنف، وبالتالي بعدين يمكن تكون دولة فاسدة، دولة مش فاسدة، دولة عادلة، دولة غير عادلة، اللي بدك إياها، بتصير ساعتها تصنيفات تانية. ولكن الأساس تتكون دولة بدها تكون عم تحتكر استخدام العنف. نحن بعدنا لليوم نعيش في ظل سلطة ولا نعيش في ظل دولة بلبنان. 2، بالنسبة لإلهم تستعيد الدولة هيبتها، بدهم يبلشوا يفرجوا حزب الله انه في ركاب من الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية. بعده لليوم حزب الله إذا ما شاف الجيش عم يتحرك بوجهه أو الأجهزة الأمنية عم تحرك بوجهه، ليه بده يتراجع؟ ليه بده يعمل خطوة لورا؟
5: بس كيف بدها تتحرك هيدا الأجهزة؟
6: في إرادة، في قرار بده يطلع عن السلطة السياسية، إرادة في قرار طلع، ولكن ما في إرادة بالتنفيذ. في فرق، وهون بنحكي عن العجز. سألتي عن المواجهة. نحن حاليا ما في، أولا ما في عجز عند السلطة اللبنانية، وما في عجز عند الجيش اللبناني للتنفيذ. هيدي خبرية إنه عايز وبدنا تسليح وبدنا هيدي حجج للتهرب من تحمل المسؤولية، لأن كلنا بنعرف إنه لما انتهت الحرب الأهلية كان في ميليشيات أكتر من، كان كل الأحزاب عندها ميليشيات، وكان الجيش اللبناني قدرات الجيش اللبناني أقل من هيك بكتير. وقدر فرض سلطته لما كان في إرادة وفي قرار، وكل الميليشيات اجت سلمت سلاح. اليوم أكيد قدرات الجيش اللبناني أكبر بكتير،
5: في دعم،
6: واليوم في دعم لبناني أولا. وقتها كان في انقسام في كل الأحزاب، معظم مناصرين الأحزاب كانوا مستائين من أنه كيف قيادات الأحزاب تسلم سلاحها. وبالتالي لا، اليوم في معظم الشعب اللبناني يقف خلف السلطة وخلف قيادة الجيش للقيام بهذه المهمة. في أيضا المجتمعين العربي والدولي يقفون كمان خلف السلطة وخلف الجيش، وينتظرون هذه المهمة من يقوم فيها الجيش والسلطة السياسية. ولكن بالمقابل هيدي الحجة اللي عم تستخدم هي أولا لا تصح مع الدستور. يعني أنا وإنت كمواطنين هلأ العقد الاجتماعي اللي بيجمعنا مع الدولة انه تخلينا عن حمل السلاح وعن الدفاع عن نفسنا مقابل انه الدولة لصالح الدولة هي تقوم بهيدا المهمة. اذا الدولة ما قامت بهي المهمة، شو دورها بيكون؟ اذا الجيش ما قام
5: خوف الانقسام يلي دايما بيقولولنا
6: كمان في امر اخر هون. ما في شيء اسمه حجة الانقسام او المواجهة الداخلية ما بين الشرعية ومجموعة خارجة عن القانون. هن يلي عم يحكوا هيك، هن ذاتهم هن من صنفوا حزب الله.
5: بس هو اذا في سوري يعني شيعة ضمن هيدا الجيش ممكن يكون في خطر انه ما رح يوقفوا بوجه ابناء بيئتهم. كمان
6: المفروض نحن انه الجيش في عقيدة الجيش اللي هي انتماء للبلد والدفاع عن البلد، وهيدا اللي نحن بنسمعه من قيادة الجيش، وعنا ثقة نحن كلنا بانه لا الجيش عنده القدرة، وكل واحد منتمي للجيش وحامل لابس هاي البدلة رح يكون بالموقع اللازم للدفاع عن البدلة وللدفاع عن البلد. ولكن هؤلاء كل العناصر بالجيش ينتظرون الإرادة من جهة السلطة السياسية، وإرادة أيضا قيادة الجيش لتقوم
5: بهذه المهمة. يعني اليوم تدعي السلطة لتفوت بهذه المواجهة من دون خوف؟ مين بتحمل مسؤولية إذا لا سمح الله صار شيء أو صار في هزة استقرار البلد؟
6: نحن في عنا أمرين حاليا، بدنا نقارب الموضوع من زاويتين. الزاوية الأولى، اولا ما في شيء اسمه مواجهه داخليه ما بين الشرعيه ومجموعه خارج على القانون. ما كنتوا تصنفوا حزب الله تاخذوا قرار انه نحن نحضر العمر العسكري لحزب الله. طالما انتوا حضرتوه اخذتوا هذا القرار بدكم تنفذوه. انتوا اللي بلغتوا اللبنانيين بانه هيدا اصبح مجموعه خارج عن القانون، والا كل حدا ساعتها بيروح بشكل مجموعه مسلحه وتحت حجه انه احنا ما بدنا مواجهه بيقدر يقوم باعمال عسكريه. يعني مثل ليه واجهوا احمد الاسير لما كان عم بيقوم باعمال عسكريه وعم بيقوم باعمال خارج عن القانون، وبالتالي ليه وقتها ما عملوا حساب انه هم بده ينقصوا الجيش وفي مواجهه داخليه، وصار في مواجهه داخليه مع احمد الاسير. وبالتالي هيدي المجموعه خارج عن القانون بتعاطى معها على هالاساس حسب اولا القرار اللي صدر عن الحكومه، اثنين حسب الدستور اللبناني ما بيسمح لاي طرف لبناني يكون حامل سلاح غير الشرعيه اللبنانيه. وهي اللي عم بيقولوها كذبه انه الطائف بيسمح للمقاومة. اولا كلمة مقاومة مش مذكورة ابدا باتفاق الطائف. واذا بدنا نسلم جدلا اذا هاي المعادلة هني عم
5: بس مشيت معادلة 40 سنة تقريبا، يعني
6: تحت الامر الواقع السوري فرضها والسلطات خضعت لهيدا الشيء مقابل حصص مقابل السلطة، تعطونا السلطة منغطيكم سلاح. يعني هيدا كان الواقع بالفترة السابقة، بس مش يعني اذا كان الواقع لمدة 40 سنة غلط معناتها صار حقيقة، بيبقى غلط لتنفذ لمدة 40 سنة أو فرض حاله لمدة 40 سنة، وبتبقى الحقيقة حقيقة أنه حزب الله مجموعة خارجة عن القانون منذ اتفاق الطائف حتى اليوم. لأن لو اتفاق الطائف بيعطي الحق للمقاومة ضد إسرائيل بالتسعين وبالتسعة وثمانين تسعين وواحدة وتسعين كانت إسرائيل محتلة للأرض والأحزاب سلمت سلاحها. بدنا نعطي مثل، عندك الحزب الشيوعي، الحزب القومي، أحزاب أخرى كانت عم تقوم بعمل عسكري ومقاومة ضد إسرائيل، كان المفروض حركة أمل كان المفروض يحافظوا على سلاحهم ساعتها ما يسلموا سلاحهم.
5: لا بس كانوا هون في عندك العقيدة بتتقدم
6: ما خاصنا احنا عم يحكوا مقاومة ما جابوا
5: سير مقاومة، بس لما يطلع عندك من سنين الحرب تكليف إلهي
6: أنا عم بحكي
5: بالأبناء وبغيره. انت اليوم ما عم بتواجه حيالله مقاومة، في مقاومة

0: ما في شيء بالدستور اللبناني بيقول انه نحن بنفتح حرب حق لاي طرف كان يطلع يفتح اسنادا لغزة، يفتح حرب الجبهة اسنادا لغزة. رجعوا قالوا لنا كمان انه نحن عم نثأر على الخامنئي، وين في نص دستوري؟
1: حتى امبارح عملية مشتركة بين ايران وحزب الله
0: بيقولوا وين في نص دستوري بيقول انه نحن حق لازم حق اي طرف لبناني يقوم يعمل يفتح الجبهة ثأرا لعلي الخامنئي واسنادا لايران. وبالتالي كل هيدي المقاربات مش صحيحة. حزب الله، خلينا نطلع حزب الله شو هو. حزب الله، حزب الله لا يؤمن بفكرة الاوطان. حزب الله ينتمي الى فكرة الامة، امة ولي الفقيه، وأمة ولي الفقيه تتقدم على مصلحة الأوطان. والحدود،
1: هذا اللي كنت عم جرب وصلك
0: إياه. والحدود، الحدود يلي موجودة للأوطان، يعني هيدا مش بس في لبنان، هيك بيتعاطوا مع العراق، هيك بيتعاطوا مع البحرين، هيك بيتعاطوا مع أي دولة بالعالم. الحدود بيعتبروها إنه هيدا حدود إجا فرضها الاستعمار، نحن ما بنعترف بهيدا الحدود. وبالتالي نحن شغلتنا ننشر مشروع أمة ولي الفقيه ونوسع نفوذه بالعالم، وكل بقعة جغرافية بالعالم ليست وطن، هيدي مساحة نحن إذا بنقدر نستخدمها من أجل مشروع ونفوذ مشروع أمة ولي الفقيه، نحن المفروض نستخدمها ما نقصر. وكل الخسائر يلي بتوقع على هيدي البقعة الجغرافية، هيك بتعاطوا مع، هني بتعاطوا مع الجنوب ومع لبنان بقعة جغرافية وليست وطن، وبالتالي هيدي الخسائر كلها لا بأس بدفعة وبأنه يموت الناس، ولا بأس أن تتدمر البيوت، ولا بأس أنه تنمسح القرى، ولا بأس أنه يتم احتلال الأرض، مقابل أنه نحن بقى عم نخدم مشروع ولي الفقيه وعم نحافظ على هيدا المشروع، عم نحافظ على نفوذه بلبنان، وعم يبقى في له دور بالبلد، اطلالي على البحر المتوسط وموجود على حدود إسرائيل.
1: كل الأثمان كيف اليوم السلطة بقى ترجع تستعيد التقدم يلي أحرزته يوم السبت بالخطاب يلي ألقاه رئيس الجمهورية أو المقابلة يلي عملها؟ وعندك كمان رئيس الحكومة نواف سلام كان في له كلمة قدام بالمؤتمر يلي كان، كيف من بعد ما تقدموا هن بالصورة كيف بده يرجع يستعيده بعد اللي صار مبارح؟
0: مقابلة الرئيس عون وكلمة الرئيس نواف سلام اجوا استكمال للبيان يلي صدر عن واشنطن، صدر عن بعض المفاوضات بواشنطن. وبالتالي هذا البيان تم رفضه أولا من قبل الحرس الثوري الإيراني، وبعد ساعات
1: تم رفضه
0: من قبل حزب الله، وتاني يوم أو تالت يوم تم رفضه من قبل الرئيس نبيه بري. وبالتالي بهيدي اللحظة المفصلية الرئيس نبيه بري عم ينحاز إلى جانب الحرس الثوري الإيراني وإلى جانب حزب الله ضد الشرعية اللبنانية وضد مصلحة لبنان وضد مصلحة الشيعة. بعده حتى اليوم الرئيس نبيه بري عم بيقدم مصلحة الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وعم يلبس قبعة الأخ الأكبر لحزب الله على حساب إنقاذ الطائفة الشيعية. وهيدا الأمر خطير جدا. لذلك نحن
1: اليوم ضايع الرئيس بري مش عارف،
0: لا يعني واضح باللحظات المفصلية عم يحسم هنيك، يعني بلحظة طرد السفير الإيراني حسم إلى جانب حزب الله والحرس الثوري الرئيس بري. من حرب الإسناد لليوم، يعني الرئيس بري بدنا نتذكر أنه حرب الإسناد الأولى قال له لهوكشتين انه اسهل علي انقل نهر الليطاني للحدود مما اطلب من حزب الله يطلع شمال الليطاني. وبالتالي شفنا شو صار بعنين، وشفنا الاسماء اللي دفعوها،
1: قال علي اذا انتم بتامنوا وقف اطلاق نار شامل،
0: وشفنا شو صار بالطائفه الشيعيه نتيجه هيدا التعنت بالموقف، كان عم بيغطي بالكامل موقف حزب الله. واليوم كمان
1: يعني كمان رئيس بري بيتحمل هيدا المسؤوليه، لانه دائما بنحط المسؤوليه على حزب الله.
0: لا طبعا شريك الرئيس نبيه بري، نحن في اثنين ممكن يوقفوا كل هيدا الكارثة والمجزرة اللي عم ترتقب بحق الشيعة. اثنين بيعمل لهم حساب حزب الله وبيعمل خطوة لورا لما يواجههم.
1: رئيس بري ومين؟
0: مش الرئيس بري كرئيس بري. أولا الشرعية اللبنانية. حزب الله لما يكون بمواجهة جدية مع الشرعية اللبنانية بيعمل خطوة لورا. وبدي أعطي مثالين على ذلك. مواجهة الطيونة يلي صارت. مواجهة الطينيوني صارت مع الجيش اللبناني وليس مع القوات اللبنانية. ولكن منذكر حزب الله حسن نصر الله وقتها لما طلع وعمل الخطاب ووجه كل السهام على القوات اللبنانية وتأدب وغيره وغيره من هالشد العصب الجمهور، لأن ما بيقدر يقول انه نحن عم نتواجه مع الشرعية، بده حدا تاني يلبسه اياها تيبقى يحافظ ويشد عصب جمهوره، لبسها للقوات اللبنانية. هيدا الشيء بيفيده بين جمهوره. اثنين، وقت اخذت قرار الدولة بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت، نزل حزب الله مرة واثنين وثلاثة اعتراضا على هذا القرار ويقطع طريق المطار. كانت الشرعية عم بتداري وما عم تاخد موقف. لما اخذت الشرعية قرار جدي بفتح طريق المطار، نزل الجيش على الارض، كان محمود قماطي عم يلقي كلمة ومباشر على الهواء تم اطلاق قنابل دخانية لتفريق الناس اللي قاطعين، جماهير حزب الله اللي قاطعين الطريق. نزل محمود قماطي عن المنبر وفتحت الطريق وما بقى استرجع عدوها. وبالتالي لما الشرعية تشد ركابها حزب الله بيعمل خطوة لورا.
1: يعني الشرعية متواطئة بمحل معين،
0: مأسرة، ما في إرادة، مش ما في قدرة، ما في إرادة. النقطة الثانية اللي عم بحكي عن الطرف الآخر يلي بيخاف يلي بيعمل له حسابه حزب الله، هي المواجهة الشيعية. الشيعية بيعمل خطوة كتير كبيرة لورا تيتجنب هيك أمر. وبالتالي حتى اليوم الرئيس نبيه بر عنده ورقة كتير مهمة تيقدر ينقذ الطائفة الشيعية من المجزرة يلي عم تعرض لها، ولكن حتى اليوم ما عم يستخدمها انه يطلع ويقول بالعلن لا يا حزب الله كفى، ما بقى مقبول كفاك. وقاعدة قاعدة حركة أمل كلها مع كلمة كفى، منا مع الخيار السياسي يلي عم ياخده الرئيس نبيه بري ومغطي فيه حزب الله. حتى اليوم الرئيس نبيه بري هو رئيس المنظومة السياسية اللي عم بتأمن الغطاء السياسي للمنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بلبنان. قاعدة حركة أمل رافضة هيدا الشيء وعم تتعرض لمقاسي ومزعوجة من اللي عم بصير، وبحاجة بتنتظر قاعدة حركة أمل أن يتخذ الرئيس نبيه بري الموقف يلي فعلا بيعبر عنه، وبأنه يقلهم لحزب الله كفى، ما بقى تاخدوا الطائفة الشيعية أكثر نحو الانتحار. مش المسؤول ما في شيء عنده صعب، وخاصة بلحظة أصعب لحظة عم تقطع فيها الطائفة الشيعية هي هيدا المرحلة منذ تاريخ تأسيس لبنان حتى اليوم. ولا مرة كانت الطائفة الشيعية عم تتعرض لتهديد وجودي بالجنوب بشكل خاص منذ تأسيس لبنان حتى اليوم. يعني حتى الاحتلال الإسرائيلي اللي بقي لسنة 2000 بقيوا كل الناس موجودين بالضيعة، أكثرية الناس موجودين والضيعة عامرة مش مدمرة. اليوم ما بقى في حدا فاضي الضيعة بالكامل، والضيعة مدمرة بالكامل، وبالتالي في تهديد وجودي للطائفة الشيعية ولتواجدها في جبل عامل، وهيدا شيء خطير جدا. وهيدا اللي بتوجب كل يوم بيتأخر فيه الرئيس نبيه بري عن اتخاذ هذا الموقف، والشرعية اللبنانية عن اتخاذ موقف فيما يتعلق بسلاح حزب الله. وهون في أمر بدنا نشير له،
1: زيد الخسائر
0: بشكل كبير، أنه الشرعية اللبنانية بتصير مرتاحة أكتر بالتحرك بوجه سلاح حزب الله إذا الرئيس نبيه بري أخذ موقف إيجابي إلى جانب الشرعية. بصير الوضع أريح بكتير بالنسبة للشرعية بالنسبة لتاخد موقف من حزب الله. ولكن هيدا ما بيعني أنه إذا الرئيس نبيه بري ما أخذ موقف المفروض الشرعية تبقى واقفة عم تتفرج.
1: يعني الشرعية لازم تشد ركابة. ونتنياهو شو رح يعمل مقابل هيدا المعادلة؟ كيف برأيك رح يكسرها؟
0: واضح انه الاسرائيلي بموضوع امنه ما بيمزح، يعني حتى لو بده يوصل لمرحلة انه في خلاف بينه وبين ترامب ما رح يتردد. وهيدا شفناه بالسابق، يعني شفنا انه بمرحلة معينة بيغن كان رح يوصل لمرحلة قطع العلاقات مع ايام ريغن مع الامريكان، لان كانت مصلحة اسرائيل تقتضي ذلك. واليوم ايضا ما رح يقبل الاسرائيلي، يعني نحن عم نحلل العقل الاسرائيلي كيف عم بيفكر. فعندك المعارضة الاسرائيلية، وفعندك الشعب الاسرائيلي، وفعندك السلطة الاسرائيلية، كلهم اليوم مجتمعين على انه بدهم الحرب تستمر على حزب الله، وبدهم انهاء الخطر الايراني عليهم. وبالتالي هيدا الامر ما في انقسام عليه باسرائيل، وما في مجال لاي حدا يتراجع. لان اليوم اذا نتنياهو رضي بهيدا المعادلة بس كرمة لعيون ترامب، بعتقد بيخسر بالانتخابات، بيكون رايح على انتحار سياسي. وبيكون هيدا الشيء بشكل خطر استراتيجي على أمن إسرائيل. ما بعتقد إسرائيل رح تقبل بأنه أنا بدأت يجي الإيراني يخلق لي معادلة جديدة انه اذا استهدفت الضاحية بده يتم استهداف
1: اسرائيل. حتى لو صار في ضغوطات كبيرة من قبل ترامب،
0: حاول امبارح الرئيس ترامب وصار في اتصال مع نتنياهو، ولكن رغم ذلك اعلن نتنياهو انه راح يرد، وردت اسرائيل وبعد اليوم لليوم
1: رح تكمل برأيك.
0: بدنا نراقب، بدنا نراقب شو حدودها، بدنا نراقب اذا في كيف اذا راح يتم ضبطها باطار معين. يعني كل حدا عنده مصلحته، مثل ما قلت لك انه الايراني معروف كيف كان هدفه، ما بيهمه اذا خسرت، اذا انصاب حدا ما انصاب حدا باسرائيل، ما بيهمه اذا نزلوا صواريخ بالبحر نزلوا ب او
1: موضوع يعني رد اعتبار
0: الموضوع إذا هو بالشكل لاستعادة الورقة اللبنانية، هيدا هي الأساس كانت بالنسبة للإيراني. بالنسبة للأمريكي كان بده الإسرائيلي ما يرد، لأن
1: واصل لاتفاق كان عم بيقول
0: ترامب إيه. إنه في اتفاق ممكن يحصل وواعدينه إنه في حكي في تقدم بمسار إنه الإيراني يسلم اليورانيوم المخصب ويطلع برات.
1: معقول
0: ما بعرف، ما بعتقد الإيراني بيعملها، أنا هي أقوى ورقة بعد عنده إياها، ما بعرف إذا رح يتخلى عنه، ولكن كان معتبر ترامب انه انا اذا وصلت لهيدا الاتفاق بكون حققت يلي ما قدر يحققه اي رئيس امريكي قبلي. بالوقت اللي كمان الاسرائيلي معادلته مختلفة، انه حتى لو ما في خسائر تعرضت لإسرائيل، ولكن بمجرد انه تنخلق هيدا المعادلة تصير ايران بتاخد عادي، انا كل ما اضرب الضاحية بتطلع ترد علي، انا هيدا ما بقبله، وهيدا بتشكل تهديد استراتيجي لامن اسرائيل. وزائد انه كمان رايحين على انتخابات بعد 3 شهور، في عنده المصلحة الشخصية، وبالتالي في موضوعين، موضوع الانتخابات وفي الموضوع الأساسي اللي هو في إجماع عليه ما بين المؤسسة السياسية بشقيها المعارضة والسلطة والشعب الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية، كلهم متوافقين على أنه ما بدهم يسمحوا لإيران هي تستعيد أو تفرض معادلة جديدة بالمنطقة.
1: بس رجع كرر رئيس ترامب انه لبنان غير مشمول بالمفاوضات الايرانية الامريكية، وحتى يعني قدي رح يكون في تأثير باللي صار على مسار المفاوضات بين لبنان واسرائيل. في كمان في جلسة ب 22 حزيران، رح يكون في كمان جولة جديدة من المفاوضات.
0: عم بحاول طبعا الامريكي، والبيان بيقول، البيان اللي صدر انه العلاقة بين لبنان واسرائيل بحددوها الحكومات البلدين وما خص اي دولة اخرى او منظمة غير حكومية اخرى تتدخل في هذا الامر، والمقصود واضح ايران وحزب الله. اليوم بعد يلي صار، هل الايراني رح يعمل، الاسرائيلي الامريكي عفوا رح يعمل خطوة لورا؟ ما بعتقد هيدا الشيء. على كل حال اليوم ايضا في زيارة للسفير الامريكي للرئيس جوزيف عالو، وأكد على هيدا الموقف، ولكن المعادلة يعني الاجتماع الجاي لما بدنا نروح على هيدا الاجتماع، بالاجتماع اجتماع 2 و3 وصلنا لأنه صار في اتفاق على وقف اطلاق نار مشروط بانسحاب سلاح حزب الله يلي سقط، ولكن بالسياسة قال هذا هيدا الاتفاق انه احنا رايحين على سلام، وقال انه ما في حق البلدين، البلدين ما بيتبادلوا العداء
1: اللي اثار جنون الحزب والرئيس بري وغيره. كيف اليوم انت عندك اراضي محتلة وبتعتبر بتصنف انه اسرائيل منا عدو، جننتهم هالكلمة بالبيان.
0: اولا نحن قبل ما اول هن اللي جابوا الاحتلال، نحن بسبعة اكتوبر كان ما في اراضي محتلة لبنانية. اثنين، نحن رايحين باتجاه بدنا تنسحب اسرائيل حتى اخر شبر من الاراضي اللبنانية، ما بنقدر نرفض اي تنازل عن شبر من الاراضي اللبنانية. وهيدا بالمناسبة يلي اكدوا البيان يلي طلع عن السفارة الامريكية بلبنان، انه لبنان سيستعيد سيادته حتى اخر شبر من الاراضي اللبنانية، والولايات المتحدة الامريكية ستضمن امن الحدود اللبنانية، وطبعا وعدت بورشة اعادة اعمار الجنوب، وطبعا يعني انسحاب اسرائيل بالكامل من الاراضي اللبنانية. هل بيقدر اي حدا تاني، حزب الله او الايراني او الرئيس بري او غيرهم يجيبوا لنا هيدي الخيرات هيدي الاهداف، نحن المشروط انه حزب الله يسلم سلاحه يلي هو بطل له فعاليه. بالعكس شفنا اسرائيل وصلت على قلعه الشقيف وتقدمت باتجاه النبطيه. الاراضي المحتله اليوم حوالي 800 كيلومتر مربع من الاراضي اللبنانيه، وبالتالي هيدا السلاح ليس رادعا لاسرائيل وليس ما ممكن يكون بقى عنوان للتحرير او لحمايه لبنان. طبعا هن ما راح يقتنعوا بهاي الفكره وكلنا بنعرف
1: يعني رح ينسحب السلاح بالقوه.
0: يعني في خطوتين برايي، في على المستوى الداخلي لازم الدولة اللبنانية تشد ركابها وتبلش بخطوات عملية، وما ان تقوم بهاي الخطوة بعتقد بلاقيها الامريكاني بالضغط على اسرائيل. لان حتى اليوم على طهران، حتى اليوم الامريكي ما عم بيمارس ضغط جدي على طهران فيما يتعلق بسلاح حزب الله.
1: بعض الامريكي حكي يعني رئيس ترامب بارح قال انه لازم يصير في عملية جراحية ضد الحزب واسرائيل تقوم فيها، ويرجع بيقول لك وقف التصعيد وخففوا الضربات. يعني بتحس ما في قرار عنده للرئيس ترامب، كمان عم بيلعب مثل ما هن عم بيرهنوا على الوقت الايراني.
0: هلا الرئيس ترامب مثل ما تشوف يعني ما في حدا يمكن بتاريخ امريكا بيعمل بالنهار 3-4 تصاريح، وكان في تصاريح متناقضه كل
1: تصريح
0: بينقض الاخر. ولكن يعني تنكون المقاربة بشكل جدي لموضوع السلاح، بدنا نبلش اول شيء بالداخل. نحن بدنا نقتنع، بدنا
1: نقتنع احتمال الدولة حالنا. نحن ما بقى عم نفوت فيه، ما بقى عم نحلله، لانه صعب.
0: ما بدنا نفوت فيه. انا شخص عايش بالبلد، عم بحترم القوانين، عم بدفع ضرائبي، مش خيار عندهم اياه، مش اوبشن انه بقدر اختار او لا انه تلتزم الدولة بحمايتي. كل الموجودين بالدولة من رأس الهرم لكل عنصر بالقطاع العام سواء امني او عسكري او اداري او قضائي، كلهم عم يقبضوا معاشاتهم منا، واجباتهم يتحملوا مسؤولياتهم. هيدي المناصب منا وجهها، يلي مفكر المنصب وجهها، لا، بدنا في معادلة مختلفة، في مقاربة مختلفة من قبل الشعب اللبناني مع أهل السلطة ومع السلطة. السلطة بتتحمل مسؤولياتها تجاه الناس، ولما السلطة ما بدها تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس بدنا نقول السلطة ما بدها تتحمل مسؤولياتها تجاه الناس، وبدنا نبقى نقولها ونكررها. مش بدنا نزهق انه لا زهقنا وما بقى عنا امل من السلطة خلينا نشوف شيء تاني. مش لا، الموضوع ما انه بدهم يزهقونا، بدنا نبقى نقول رئيس الجمهورية مسؤول عن امني، ورئيس الحكومة مسؤول عن امني، ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولين عن امني، وقائد الجيش والقيادة العسكرية ومدير عام قوى الامن الداخلي وامن الدولة والامن العام كلهم مسؤولين عن امننا، وبدهم يقوموا بواجباتهم. واذا ما قاموا بواجباتهم بيكونوا هن عم يتحملوا مسؤولياتهم يلي بيفرضها عليهم هيدا المنصب، ويلي بيفرضها عليهم الدستور والقوانين اللبنانية. ما رح مش يعني اذا ما قاموا نحن بدنا نزهق وبدنا نكرر هالامر، بدنا نبقى نشدد عليه وبدنا نعيده. طالما هن ما عم بيقوموا بواجباتهم لازم كلنا نضلنا عم نقول انه انتم مقصرين وعليكم هيدي الواجبات.
1: اذا الدولة عجزت بمحل مين كيف بده يتم سحب سلاح حزب الله؟
0: الدولة غير عاجزة، دولة مش عم تحمل مسؤولية، ما في ارادة. الدولة عندها القدرة، في فرق بين عاجز انت، في فرق انه ما عندك القدرة، وبين عندك القدرة بس ما عندك الارادة. نحن المسألة ليست مسألة قدرات بل مسألة ارادة. حاليا الموضوع بدهم يبلشوا يمارسوا مهام التنفيذية للقرارات يلي اخدتها الحكومة ب5 و7 آب وب2 آذار.
1: رح يصير لهم سنة، قريب السنة القرارات
0: وبالمواقف. يعني نحن صرنا من خطاب القسم لمقابلة CNN. نحن انا كلها ممتازة، ولكن للأمانة ما بقى كتير عم تطربنا. يعني يمكن اذا اخذت وقت بترجع بتطربك شوي، بس لكن ترجع بتتذكري انه هيدي المواقف ما عم تترافق باي خطوات تنفيذية.
1: الى متى رح يصبر المجتمع الدولي على الخطوات التنفيذية؟
0: يعني للأسف مش المجتمع الدولي، هن في التخاذل من الداخل اللبناني، غياب الإرادة، في تعنت من قبل حزب الله، اثنيناتهم عم بيساهموا بأنه عم يعطوا الحج لإسرائيل لتكفي باللي عم تكون فيه. هن اثنيناتهم مسؤولين، وما في أي حدا منهم يقول لا أنا ما خصني ونرمي كل المسؤولية على إسرائيل. نحن دايما عنا ياها تاريخيا الشماعة إسرائيل، وممنوع حدا يقول الحقيقة، مثل ما هي تحت عنوان إسرائيل وأنت عم تخدم إسرائيل. لا، يا أنت بتتفضل يا حزب الله بتلتزم بالقوانين اللبنانية، ويا أنت يا سلطة بتتفضلي بتتحملي مسؤولياتك بنزع سلاح حزب الله إذا ما التزم بالقوانين اللبنانية، يا أما تنيناتكم بتكونوا شركاء وعم تقول لإسرائيل كفي بحربك. إسرائيل مش فرقاني معها، لا بيوت لا قراها اللي عم تتدمر ولا سكانها المهجرين ولا عندها خسائر، صار في نمو بالاقتصاد الإسرائيلي استثنائي كان خلال هيدي الفترة، ولا عندها الخسائر البشرية، وبالتالي بتقدر تستمر هيك سنة وسنتين وثلاثة وهن قاعدين عم يتفرجوا وكل واحد قاعد بمنصبه معتبر هيدا المنصب وجهها. لا، المنصب لا وجهها ولا رفع صوت ولا استعراضات، بدنا خطوات عملية على الأرض وبصمت، ما بدنا نعرف، بدنا نلاقي نتائج. لحد اليوم صفر نتائج.
1: بس إنه مش عاملين حساب إنه نحن قديه ممكن اقتصاديا إنه يضاين البلد. هاد دايما بنحكي بالموضوع الأمني بننسى الاقتصادي، إنه الوضع الغلاء يلي عم بيصير، وضع اقتصادي مزري، صيفية طارت، كان في كتير مؤسسات معولة على إنه الصيفية تكون منتجة لأنه في كتير عيال بتعيش من وراء هيدي المؤسسات. كيف ما عم يعملوا هالخطوات السريعة كرمال لا يقدروا على القليل يخلصوا اقتصاد البلد بمحل معين؟
0: مثل ما قلت الاقتصاد بخطر، ولكن حتى أبعد من هيك إعادة الأعمار أرقام خيالية مليارات،
1: ما عم نحكي
0: شو بدهم يعملوا فيهم هول، شو كيف بدهم يتعاطوا معهم. في عندك ناس هون، الناس اللي بعدهم، فعندك مليون واحد موجودين ببيئة أو طالعين من البيئة اللي هن متعودين عليها، من المحيط اللي هن متعودين عليها. نحن بنعرف عندي بالضيعة بجنوب، إذا واحد طلع من ضيعة لضيعة، من ضيعة بيتغير عليه أهل الضيعة وأهل الحي عاداتهم وأسلوبهم كذا بيختلف عن حي تاني. هيدا مع الوقت بده يخلق مشاكل اجتماعية، بده يخلق توترات اجتماعية، زائد الخدمات العامة من كهرباء، تليفون، انترنت، غيره، هيدي كلها عم بيزيد الضغط عليها بشكل كبير كتير كبير بمناطق محددة. وبالتالي ايه، نحن أمام كارثة على كل المستويات، ولكن للأسف انه حتى اليوم ما في خطوات جدية على مستوى هيدي الكارثة لعلاج هذه المأساة يلي عم نعيشها.
1: يعني نحن أمام تصعيد على كل المستويات، كمان كان عسكري ولا بالداخل، ما في شيء ببشر بالخير بالمرحلة اللي جاية.
0: العقل الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر يختلف عما كان عليه قبل 7 أكتوبر. منذ تأسيس إسرائيل حتى 7 أكتوبر كان يتعاطى الإسرائيلي مع كل المخاطر بعقيدة احتواء المخاطر. يعني طلعنا من غزة، عملنا حائط حول غزة وبراتة وهن هون جوا ونحن هون، واحتوينا خطر حماس. طلعنا من لبنان، عملنا كمان شو اسمه حائط بين لبنان وإسرائيل، كمان انه خلص هن فوق وش صفلوا شو عم يعملوا ومراقبينهم وشايفينهم وكانوا عم يتحركوا. يعني تبين ان إسرائيل مراقب كل شيء شو عم يعملوا حزب الله ومكشوف لقله وعم بيبيعوا بيجر وبيعرف وين نصر الله وغيره. وتاركوا انه اوكي هن يصطفلوا، هن كفيت شري عنه وهن يكفوا شرن عني، في حيط بيناتنا. ولكن بعد يلي صار ب7 اكتوبر عقيدة اسرائيل تحولت من احتواء المخاطر الى الغاء المخاطر. وبالتالي هيدا الامر اللي تمارس مع حماس بغزة، وهيدا اللي مستمر حتى اليوم مع حزب الله بلبنان. ما رح تنتهي جولات العنف، حتى لو فتنا بهدنة أو لو فتنا بوقف إطلاق نار محدد، ولكن رح ترجع تتكرر جولات العنف والحرب مدام حزب الله حامل سلاحه. ما رح تنتهي هذه جولات العنف مدام في تنظيم عسكري وبنية عسكرية لحزب الله موجودة على الأراضي اللبنانية. اللي مش شايف هيدا المشهد واللي معتبر خلينا نراهن على الوقت ممكن نوصل لمرحلة نعمل تسوية معينة بيكون مش إيش عشية. نحن مستمرين وهيدا الحرب ما عندها مشكل تستمر فيها إسرائيل سنة وسنتين وثلاثة وعشرة تتوصل لحل جذري.
1: يعني بالختام، خلاص لبنان هو بتسليم سلاح لا أكتر ولا أقل،
0: ما في عنا خيار أولا لقيام الدولة. وعلى كل حال هون قبل ما حدا يبلش يحكي، هيدا مطلب اللبنانيين قبل مطلب أي طرف تاني.
1: نفس المطالب الإسرائيلية والأمريكية،
0: لما كانوا الأمريكان عاملين تسويات مع الإيرانيين ومسلمين لبنان والمنطقة، وأوباما فتح أوتوسترادات للحرس الثوري ولقاسم سليماني بالمنطقة، سيطر على كل على أربع عواصم وأعلن قاسم سليماني كنا نحن عم نقول بدنا سلاح بإيد الدولة. وأيضا لما كان الإسرائيليين عم يعملوا اتفاقيات وتسويات مع حزب الله وآخرها كان ترسيم البحر وعطوهم كريش وحافظوا على نفوسكم بلبنان وما كان فرقاني معكم معهم شو عم بصير فينا بالداخل، كنا مصرين على أنه بدنا سلاح حزب الله يكون بإيد الدولة ومنرفض الإزدواجية بحمل السلاح. لذلك هيدا مطلب اللبنانيين، وبكرة إذا الإسرائيلي غير رأيه أو إذا الأمريكي غير رأيه نحن رح نبقى عن موقفنا.
1: الكاتب والصحفي مروان الأمين شكرا لحضورك معنا اليوم.
0: شكرا لك.
1: مستمعينا وصلنا للختام، وبحب اذكركم كمان فيكم تحضروا الحلقه عبر قناتنا على يوتيوب. ملتقانا معكم انتهى لليوم، بنشوفكم الاسبوع الجاي.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين واعلاميين كل الملفات والشؤون العامه. حوار حر نجمع فيه كل

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: الوقاحة الإيرانية في أوجها، لا سيما عندما يستغل الحرس الثوري عقدة التبعية لدى حزب الله، ولا هم إن كانت حتى آخر عنصر من الحزب وآخر حجر في الجنوب وآخر شبر من أرضه وآخر نفس من أهله وآخر فلس وآخر شجرة وآخر قطرة دم. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض تسليم السلاح فيرفض. يطلب الحرس الثوري من الشيخ نعيم أن يرفض التفاوض مع إسرائيل فيرفض. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهاجم الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام فيهاجمهما. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يهدد بتفجير السلم الأهلي وباللجوء إلى السلاح فيهدد. يطلب الحرس الثوري من حزب الله أن يطلق الصواريخ ويكثف المسيرات مجددا على شمال إسرائيل فيطلق ويكثف. وعندما يطمئن الحرس الثوري إلى أن حزب الله أدى فروضه كاملة، تنبري أصوات من طهران لتعلن أن إيران ستساند لبنان ولن تترك لبنان يواجه وحده العدوان، بل وتغمز الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي في العراق أن يطلقوا كم صاروخ على إسرائيل وأن يهولوا بإطلاقها. يعني تمام التمام، عاد شعار وحدة الساحات وعاد لبنان بالأصفر وبالخط العريض متراسا وساحة وصندوق بريد في خدمة ملال طهران. هذه هي السيادة بالمفهوم الإيراني، نفذوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا فأنتم أسياد، رفضوا أجندتنا وأوامرنا وتوجيهاتنا ولو رفضتم في الوقت عينه الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية فأنتم عبيد مناكيد وخونة وعملاء. إنها الوقاحة الإيرانية تتعاطى مع لبنان، وكأن حزب الله يختصر هذا اللبنان، ولا ينقص إلا أن ينادى بالشيخ نعيم رئيسا للجمهورية وبوفيء صفا رئيسا للحكومة. إيران ترفض أن يتفاوض لبنان مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وتفلت أساطين الحزب الأصفر على أركان الحكم وعلى القوى السيادية، وفي الوقت عينه تتفاوض من الباب الواسع مع الأمريكيين بوساطة باكستانية، بل يضم وفدها المفاوض مسؤولا بارزا من حزب الله. الإيرانيون يشتغلون بالمسطرة، الشيطان الأكبر غير الشيطان الأصغر، ولا مشكلة إن لم يبقى حجر على حجر وإن لم يبقى بشر أو شجر في الجنوب. فالمهم أن حسن في الهرمل يغفو مع الكاتيوشا ويصحو مع رعد اثنين، وأن المطلوبين في ملف تفجير المرفأ يسرحون ويمرحون وينطحون ويفلحون عند اللزوم، وأن الشيخ نعيم يسمع درسه جيدا كلما دق الكوز الإيراني بالجرة اللبنانية. والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أننا نحتاج إلى إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد، وقال نتفاوض حاليا على اتفاق عدم اعتداء. وفيما يتعلق بالسلام، قال رئيس الجمهورية لCNN: نحن جزء من المبادرة العربية وملتزمون بها. وأكد أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين لبنان وإسرائيل. واعتبر حينما طلب منه توجيه رسالة الإسرائيليين، قال عون: هل فعلا تريدون العيش في حرب لا تنتهي؟ ألم تسأموا من الحرب منذ العام 48؟ هل تريدون فعلا أن تعيشوا بسلام؟ فلنجلس ولا نتحدث، وإذا لم تكونوا راغبين فلن نعيش في أمن وأمان. وأضاف: نسعى لعلاقة جيدة مع إيران ترتكز على الاحترام المتبادل، لكن عليها ألا تتدخل بشؤوننا وألا تدمر بلدنا من أجل مصالحها. وأشار إلى أن المفاوضات محصورة برئيس الجمهورية وفقا للدستور، لكنه يقوم بها بالتشاور الوثيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. وقال كمسؤولين: نحن موحدون من أجل إنهاء الحرب، ورئيس بري يمثل الشيعة وليس حزب الله فقط. بري رجل دولة ويريد إنهاء الحرب للوسائل السلمية، وبصفته رئيسا للبرلمان والممثل الوحيد للشيعة هناك، عمل عليه أن يقوم به، وبإمكانه أن يؤدي دورا أساسيا فيما يتعلق بإقناع حزب الله. وفيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي اتفاق لن يكون على حساب الحق في مهاجمة حزب الله. قال نتنياهو: لن نقبل بمعادلة استهداف إيران لإسرائيل كلما ضربنا الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد أن إسرائيل في حالة جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا، وسنواصل العمل في مختلف أنحاء لبنان كلما اقتضت الحاجة. أضاف: إذا عادت إيران لاستهدافنا سنرد بقوة، ونحن أقوى من أي وقت مضى، ومعركتنا مع إيران وحزب الله لم تنتهي بعد. وزير الدفاع الإسرائيلي قال من ناحيته أن أي هجوم على المستوطنات الشمالية سيقابله هجوم على الضاحية، مضيفا أن أي محاولة إيرانية للربط بين لبنان وإيران ستواجه بقوة كبيرة. إيرانيا، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بكر قليباف أن إيران ستمنع أي هجوم على لبنان من خلال التهديد بالهجوم وقطع المفاوضات تارة وتارة بالهجوم عمليا. هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء دورة العنف بين لبنان وإسرائيل واستعادة لبنان لسيادته الكاملة، مشيرة إلى وجود اتفاق مطروح يحظى بقبول حكومتي لبنان وإسرائيل ويضمن بحسب وصفها سيادة لبنان وأمن إسرائيل. أضافت أن حزب الله لا يزال يشكل عائقا أمام التوصل إلى الاتفاق، وأكيدة استمرار التزام واشنطن بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية والعمل على تثبيت الاستقرار في المنطقة. وفي لبنان، السفير الأمريكي ميشيل عيسى قال من قصر بعبدة أن ما حصل أمس رسالة سياسية، ونحن في الولايات المتحدة قررنا ألا تتوسع المواجهة أكثر. وكرر رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد أمام عيسى ألا أحد يفاوض عن لبنان غير الدولة اللبنانية. وفي خلال الاجتماع الوزاري الدوري، أشار السلام إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، لسيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، حيث وصلنا إلى طاقات استيعابية قصوى في بيروت وصيدا وسائر المناطق، مع بقاء إمكانية للاستيعاب في الشمال والضنية. ومن عين التين، قال السفير الأمريكي أن رئيس بري أعطاه رد حزب الله على وقف النار. وفي السراي الحكومية أيضا، استقبل رئيس الحكومة وفدا من دكاترة الجمهورية القوية باسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وضم النواب ستريدة جعجع، غسان حصباني، أنطوان حبشي، رازي الحاج، غياس يزبك، نزيه متى، وسعيد الأسمر. وبعد اللقاء قالت جعجع أن الزيارة هي باسم تكتل الجمهورية القوية لتأكيد دعم الجمهورية القوية الكامل للمواقف التي عبر عنها رئيس الحكومة، وللمسار الذي تسلكه الحكومة من أجل استعادة الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أرضها وقرارها. أضافت ستريدة جعجع: لقد وصل لبنان إلى هذه المرحلة نتيجة سنوات طويلة من مصادر قرار الدولة وتوريطه في حروب وصراعات العلاقة للبنانيين بها، وما يجري اليوم ليس خيارا سياسيا عاديا بل فرصة تاريخية لوضع لبنان على سكة الدولة الفعلية. نحن ندعم كل جهد يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف دوامة العنف والحروب واستكمال تنفيذ القرارات الدولية
وفي مقدمها حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها. لقد تعب اللبنانيون من الحروب والدمار والخسائر ويتطلعون إلى دولة قوية تحميهم. من هنا نقول لدولة الرئيس: نحن إلى جانبكم في كل خطوة تصب في مصلحة لبنان وفي كل مسعى يعيد الدولة هيبتها وسلطتها وقرارها الحر. على خط الملف الإيراني، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تعتقد أن وقف النار مع إيران هش ومتوقف على التطورات في لبنان. من جهتها ذكرت القناة 12 أن بنيامين نتنياهو كان بصدد المصادقة على هجوم دراماتيكي في إيران عندما طلب منه الرئيس دونالد ترامب التوقف. وكشفت القناة أن ترامب حذر نتنياهو من مخاطر تدحرج الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق، وقال: ترامب، أخبرت نتنياهو بأنني سأتركه وحده أن شن حربا شاملة على إيران. إلى ذلك، أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أنه سيكون هناك حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب ومن الخليج إلى البحر الأحمر. إلى هنا نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: ثقافة قلعة الشقيف. يقول نائب حزب الله: قلعة الشقيف موقع أثري يتبع لوزارة الثقافة وليس موقعا عسكريا للمقاومة وليس منشأة فيها مقاتلين. انتهى الاقتباس من كلام النائب حسن فضلله. أفخاي أدرعي المتحدث السابق بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي يرد على النائب فضلله بتغريدة يضمنها صورا لأسلحة داخل أنفاق تحت القلعة، ويتحدث عن تحويل المواقع التراثية والوطنية إلى نقاط تمركز عسكري. ويتابع أفخاي: إن الإنكار لا يغير شيئا من الحقائق الموثقة. انتهى الاقتباس من تغريدة أدرعي. الكرة في ملعب وزير الثقافة غسان سليمي الذي يفترض فيه أن يقول الكلمة الفصل بين ما قاله النائب فضل الله وما رد به أدرعي. وعلى السلطة في لبنان أن تثبت ما إذا كان ما أورده أدرعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي أو غير ذلك، وما لم يفعل وزير الثقافة والسلطة اللبنانية ذلك يكون لبنان في وضع حرج، وتتأكد سردية أن حزب الله يتخذ دروعا بشرية وأثرية حتى في المواقع الأثرية. السؤال الخطير الذي يقض مضاجع اللبنانيين: ماذا لو أقدمت إسرائيل على تفجير الأنفاق التي حفرها حزب الله تحت قلعة شقيف؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.